0: مساء النور وسرور، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد مع الأيام راديو. معنا ساعتين من الوقت ولا أقل شوية برفقة موضوع جديد ونطرحوه من زوايا مختلفة مع شكري. مرحبا بك اليوم يا محمد سيدية زادة في الجانب التقني. مرحبا محمد.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والاهتمام. تحية لكل الأحبة الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا. الحقيقة فما صدى، رجع الصدى كما يقولوا، يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله لقدي. وفما العديد من الأصدقاء اللي كنت نتصور أنهم يسمعوا البرنامج، لا يسمعوا استمتعوا بما نقدمه في هذه الحصة،
0: خاصة
1: استمتعوا خاصة اللي في عمر معين وفي سن معين، اللي عاشوا فترات اللي نتناولوها في الحصة. كل مرة نأخذ موضوع كما تعودتوا بينا، وإن شاء الله موضوع جديد في حصة الليلة.
0: إن شاء الله يعجب برشا منكم الإكيد، تنعطيكم فكرة على الموضوع بعد قليل. لقانا حتى النصف الليل، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الإكيدة.
1: بطبيعة رحبوا بتفاعلات سادة المستمعين، لكن كما يعني تابعوا العديد من الأصدقاء اللي اتصلوا بينا في إذاعة المنستير،
0: وتحيتنا مرة أخرى لكم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا عبر الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، كيف كيف على غاديو منستير بانتين. وحديثنا على
1: الثنائيات الغنائية.
0: الغنائية
1: بالذات، كي يقولوا الثنائيات الغنائية ألفة، يعني ما يعبر عنه نعش انت
0: ديو
1: ديو، يقولوا كيفاش يقولوا، يلطفوها شوية، يقولوا ديوتو
0: دويتو
1: ولا ديوتو، فما تقول ديوتو
0: دويت بالانجليزية.
1: ديالوج لا محالة، هو نوع من الغناء الممتع اللي يؤديه عادة يعني مطرب ومطربة ثنائية، يعني نجم يكونوا زوز أصوات رجالية وزوز أصوات نسائية، لكن عادة في الأغلب لأنه تعرف أما التناغم بين الصوت الرجالي والصوت النسائي هكا. علاش؟ والكلمة أصلا يوناني راهو ديالوج، احنا كنقولوا ديا اثنين، ولوج هو الأداء الحوار، والمعنى الإجمالي هو أداء ثنائي يشترك فيه صوتان كما قلتم في العادة، مطرب والمطربة. ولا أنه البدايات ديما بالنسبة للمختلف الفنون الموسيقية هي غربية راهو ألفة، لأنه في القرن 17 والثامن عشر يعني نشأت الثنائيات الغنائية في الغرب، يعني كعنصر درامي محوري في الأوبرا. في البداية كانت في الأوبرا ذوكم، يعني الأعمال الأوبرا يعني الأعمال الموسيقية، المسرحيات الموسيقية، يعني مثل أعمال موزار وفيردي، يعني كان يستخدم الثنائي لتقديم حوار بين مطربين، مطرب ومطربة، وبين شخصيتين غالبا ما تكون موضوعها العشق ولا الخصومة، يعني إما
0: العشق غرام وانتقام
1: عندك صحة لإبراز تباين الصوتي بالطبيعة بين الطبقات. تعرف ديما التنور بالنسبة للذكور والسوبرانو، بارك الله عليك ألفة،
0: بالنسبة للسوبرانو
1: صوتك أنت يعني
0: وانت
1: التنور هيك. أنا حتى في الثنائيات، حتى في تقديم برامج كده، يعني عنصر رجالي وعنصر نسائي يعطي رونق خير للبرنامج.
0: زعما علاش أنا نسمعك أنت والشيخ منور المديني الحقيقة ثنائي من ذهب؟
1: هذاك شيء آخر، ثنائي يعني في مجال الدين.
0: كيف
1: برامج دينية
0: فما توافق، فما انسجام
1: برامج دينية، لأنه ممكن خاطر زاد فما إحساس خاص ومحبة خاصة
0: لسيدنا الشيخ نور المدني. خدمت مع زملاء أخرين من
1: الرجال،
0: عبد العزيز فتح الله يلا يحمل،
1: خدمت مع سمير فرجاني صديقنا، خدمت مع العديد من
0: الحاجة الثنائية. أول حاجة أنا نأمن بها يلزمها توافق،
1: أما العمل
0: وكيمياء الشيمياء،
1: مع احترامي للجميع والأصوات هذه ما نعرفش، فما العمل مع ألفة عنده طعم خاص.
0: خلي مش نقولك برشا كلام في اخر لقاء راهو يا شكري، ومن القلب راهو، وانت العمل معك الحقيقه فيه رونق خاص وفيه برشا معرفه الاكيد كل مره نستفيدوا منك شكري. اليوم اخترنا باش نحكيوا على الثنائيات الغنائيه، ولو انه برشا باش يقولوا علاش ما تحكيوش بصيغه مثلا الشاعر والملحن، الشاعر والمغني، المغني والملحن، ما هو حتى لهنيك ثم ثنائيات ناجحه معناها.
1: هو هو هو ان شاء الله نطرقوا له الموضوع هذا، احنا ان شاء الله اذا كان مازال في العمر كيف ما تقول انت،
0: مازال في العمر بقيه ان شاء الله بصحه، ان شاء الله
1: واذا كان زاد مازالت الصحه ان شاء الله نتناولوا الموضوع نتاع المهم نتاع الشعراء والملحنين،
0: لانه كنت النتيج نتاعها الحقيقه متميز.
1: صحيح، لانه تلقى الشاعر يعني فما بعض الملحنين تعاملوا مع العديد من الشعراء، لكن تلقى شاعر معين عنده نصيب الاسد معه من التلحين. ما نعرفش فما امثله عديده مش لازم نذكروها توا، نقولوا فريد الاطرش، نقولوا يا مثلا مامون الشناوي، نقولوا
0: فتحي قوره
1: محمد عبد الوهاب، حسين السيد.
0: صحيح.
1: اكثر واحد تعامل مع مع عبد الوهاب وحسين السيد اللي كتب له كي نقولوا مثلا
0: جل أغاني
1: جل أما تعامل مع أخرين مرسي الجميل عزيز مثلا مع محمد الموجي.
0: أيوة.
1: أغلب يعني أكثر التلحين مش الكل أما ظاهرة غريبة علاش ممكن يرتاح لك الشخص هذاك فما تتحدثوا فيه إن شاء الله الموضوع هذا في حصة
0: في تونس زاد الهدي القلالي رضا القلعي
1: صحيح هذاك في الغناء
0: أي معناها خاطر كي نحكيو ثنائيات نجم تكون يعني في توجهات مختلفة شعر تلحين شعر مغني ملحن مغني أي. شاعر ملحن
1: ثم بعض يعني مطربين يحب يتعامل أكثر مع ملحن معين
0: هذا هو يقول لك يفهمني
1: يفهمني صحيح يفهمني. ويفهم يعني خنقول الطاقة الصوتية متاعي وما يتعبنيش
0: يكتب على قياس يكتب ولا على يلحن قياس. على قياس
1: خاطر فما ياسر توا يعني مطربين ما يحبوش يتجهوا الملحنين معينين يقول لك يعني صوتي ما يقيسليش على صوتي يعني تعبني حتى في باش نغني غناء مثلا ما نعرفش نحس ما مش فوق طاقتي يقول لك عاد عاش من عرف قدر
0: تو نحكيو ان شاء الله في حصص قادمه على الموضوع هذا لكن خلينا في الثنائيات الغنائيه احنا باش نبداو نسبيا بالجديد نسبيا وبرا مش جديد جديد راه كي نحكيو على ثنائيه
1: معناها يعني تقريبا
0: باختيارك راه هو مش تقولش الفا اخترت الغناء
1: لا حتى انت تختار
0: باش تعرفوا انه ذوق معناها شكري منفتح راه
1: لا منفتح لك لكن احنا موضوع لانه فرض نفسه الثنائيات
0: ايش معنى ما اخترتش مثلا راغب علامة وإليسا
1: مازالش البالي
0: مازالش البالك
1: خاطر الثنائية ذي متاع وائل كفوري ونوال زغبي اخذت صدى كبير ياسر فترات ولو يغنيوا الاغنية في كل يعني الحفلات تقريبا وتسمت عليهم الاثنين اغنية اسمها
0: من حبيبي
1: انا من حبيبي انا حتى تحس الحوار يعني كأنهم يتجهوا لبعضهم يعني هو أول محل
0: كانوا قراب في العمر وقتها زوز خرجوا ونجحوا في برنامج استوديو الفن ودعمهم سيمون أسمر وحسب ما يقال أنه الغنية هذية جيت بعد 30 سنة من غياب لديو هكا
1: تقريبا
0: 30 سنة من غياب لديو على مستوى الأغاني العربية
1: يعطيك صحة صحيحة المعلومة لكن قلوا 30
0: نعرش هذا ما وصول
1: خطرة بشوية في الستينات آخر الستينات هي في التسعينات ظهرت الغنية
0: التسعينات جستما
1: هي صحيح لأنه في السبعينات ما فماش أعمال تذكر يعني ثنائية تذكر كلامك صحيح تكاد تكون مفقودة في السبعينات ممكن هي من آخر الستينات مع عبد الحليم وشادية
0: ممكن حتى على الساحة اللبنانية وقتها يحكي فيروز ونصر شمس الدين وديع الصافي صباح
1: اي هكاك كلامك صحيح
0: كلامهم هما راها ولا عادته كلام... على من قال
1: لا كلامك انت قاعد تقول فيه اللي تعاود فيه يعني
0: اي ليه هما قالوا هكا انا سلمت بالحكايه
1: اي شو معناتها خايف
0: سيمون اسمر لا سيمون اسمر هو اللي قال الحكايه هذه في احد التصريحات على كل كما قلت من الاعمال الثنائيه جميله واللي لليوم ما زلت تحقق في نسبه متابعه 30 مليون مشاهده
1: بارك الله
0: تصور معنا 30 مليون مشاهدة على الفيديو هذاك بالتحديد ها اش قولك
1: شيء كبير
0: شيء كبير
1: هاي نبداو
0: ونرجعوا
2: مع الايام

0: بدينا بأول ضيوف في لقاء اليوم وبرنامجنا. موضوع الحصة اليوم الثنائيات الفنية، نحكيه على الثنائيات الغنائية بالتحديد، باش نخصوا معناها بالنسبة للتو التحق بنا في الاستماع الثنائيات الفنية، واللي هي شكري تتسمى شراكات إبداعية ناجحة بين فنانين. وراه هذا وإحنا باش نجبدوا على الغناء فقط، لكن هذا موجود في برشا مجالات معناها إبداعية. نحكي وراه على الثنائيات المسرحية، التلفزية، السينمائية، برشا تجارب
1: عملت. يعني كل واحد شكون يرتاح
0: مسرحية، هذا فما كل أفينيتي
1: ولا أفينيتي بالضبط، هكاك العبارة المناسبة. يعني
0: من الشيمي الكيمياء
1: الشيمي. أما ولو أنت قلت عمر الشريف وفاتن حمامة، راهو فاتن حمامة اللي اكتشفت عمر الشريف، هي اللي فرضته. راهو كان فما في فيلم صراع في الوادي على ما أظن عام 55 فرضته على المخرج والله إلى نار بركات ولا أحمد بدرخان،
0: هنري
1: بركات على ما أظن قاتله عمر شريف، كان برمج شكري سرحان راه في الفيلم. هي يعني أعجب به، مخمت له قدام دار فيها
0: شافته ممثل المستقبل والزوج المستقبل،
1: ورملة هو هي يعني أكبر منه في السن وطلبته ومثلت معه، وهي لا كانت يعني خلينا نقول وليد نعمته إن صحت العبارة. بالتالي خاطر حتى من بعد الشهرة متاعه العالمية ما دخلنا حديث في حديث، ديما ندخلوا في الحديث رأوا حتى كي جاءوا يشوفوا حبوا يشوفوا رشدي أباظة، رأوا المخرج العالمية لجاء وقتها يعاين
0: فلورنس العرب
1: في بحب بالضبط يعطيك صحة، بيقترحوا الدور متاع فلورنس العرب، مشاو رشدي أباظة جايين بيشوفوا كين ملعبية الكورة، يجي يعني اللي يحب المدرب مثلا يحب يجي الملاعب يجي باش يتفرج عليه، بالتالي يعجب بلاعب آخر. سبحان الله هكا صار بالضبط، أعجب بعمر الشريف، ظهر له الملامة خاطر ممكن ملامح عربية أكثر لعمر الشريف من رشدي أباظة، لا ربما غزر سبحان الله تقلبت الأمور ومشى عمر الشريف في بلاست
0: يعني
1: محظوظ وعمل لك شهرة العالمية متاعه. هذا
0: أما هو رأو حتى في حواراته ديما يقول أنه مدين الفتن حمامة، حتى على الصعيد الإنسان يقول لك يقول عمري ما حبيت مراقد، ما حبيت فاتن حمام،
1: وبرغم انهم فصلوا في الاخر وتعرف وكل شيء، لكن حتى كي مرضت هي وتوفيت قعد متاثر هو راه عمر الشريف، وقعد وجاء في الايامات الاخيره زاد قعد بجانبها، وعلاقه يعني عاطفيه كبيره ياسر بيناتهم.
0: تحس ذات انعكس وقتها في الادوار نتاعهم الثنائيه، هو ولا معاشنا فؤاد المهندس وشويكار نعرفوا جمعتهم زاد الحياه، فريد الاطرش وساميه جمال،
1: فريد الاطرش وهدى سلطان،
0: ثنائيات الفنيه تبدا فنيه باش تنقلب بالانسانيه.
1: مو بالتعودي الحكايه، شنو هي الحكايه من الاول تبدا، شنو فما اعجاب من الاول فما راحه معينه، بعدين التعود زاد يجيب روحه كيما يقولوا معناها يولي سبحان الله كما قالت تعودتي عليك الغناية من علاش
0: قلت انت تتخلط الشخص والشخصية،
1: معناها يعني يولي
0: الشخصية الفنية تولي هي الشخص
1: بطبيعة. هو حتى فريد كان باش يتزوج راهو شادية شادية شادية شادية ومشى حذر في روحه ومشى للخارج ورجع قاعد تزوجت، هذيك صارت له مشكلة كبيرة فريد، وغنى الغناية حكاية غرامي حكاية طويلة ويبكي بدموعه في الفيلم، ودموع حقيقي كيما دموع مرفد أمين وقتله في فيلم آخر فيلم نغم في حياتي متاع فريد، وقتله فريد مريض وكمل فيلم بالسيف وقت بعد شوية توفى فريد، كان دموع في الغناية علشان ماليش غيرك راه دموع حقيقية مرفد أمين. نرجع لدموع فريد في حكاية غرامي حكاية طويلة، يبكي في الفيلم الأول
0: على شادية
1: وقتها، برغم انه معناها كانت بيناتهم يعني عاطفه كبيره ياسر وتتفقوا، ما نعرفش شنو جات ظروف معينه اللي جعلتها يعني تعدل على فكرتها باش ترتبط به. يعني حكايات كبيره وكثيره، سعاد حسني وعبد الحليم
0: ذيك ما نعرفوش مدى الحقيقة ومدى الخرافة ومعناها قعدت غامضة معناها الحقيقة. على كله تنجبدوا على شادية، ما دامش نحكيو على الثنائيات الغنائية ما نجموش معناها ندرجوا معناها اسم تو نحكيو على شادية ما غير ما نجبدوها في سياق حديثنا على موضوع اليوم الثنائيات الغنائية. كما قلنا معناها
1: نسألك سؤال ألفة، مو باهي الحديث ذو شجون، ما دامش ننظموا الأمور احنا تو صحيح عندنا خط يعني
0: تحريري
1: للحصة ومنهجية يلزم باش يكونوا منظمين، نبداو من القديم وجاي للحديث، لكن ما في باس يعني نتحدثوا من السؤال ولا محاله ديما
0: سيرش اسالني راه نلقى الاجابه وكهو
1: راي ولا اكثر منه يعني سؤال، ما نعرفش نقول لك مثلا ام كلثوم حسب نظرك يعني ترى عمل الثنائيات غنائيه
0: هو المعلومة عندي أنه عملت ثنائيات غنائية. أيوه شنو السؤال معناها؟
1: هذا هو سؤال.
0: هذاك هو مش تقولي أقنعت ولكن ما غيرها مستنيت هكاك أنا راه.
1: لا مش أقنعت يعني عملت ثنائيات.
0: عملت ثنائيات والدليل الثنائية هذية اللي نخليكم تسمعوها نرجو نعلقوا عليها
1: مسيرش. باهي ما فيها باس.
2: مع الأيام

0: بالدليل قدمتهم كلثوم ثنائية مع إبراهيم حمودة.
1: إبراهيم حمودة في فيلم هي الغنية دي
0: ظهرت
1: فيلم عايدة، ولأنه الفيلم هذاك فيلم عايدة صارت فيه قصة، يعني صارت أوبرا عايدة مأخوذة من اقتباس عمل إيطالي على ما أظن،
0: فشل ذريع
1: أم كلثوم ما عودتش والقصبجي لحنها لمحمد القصبجي، المبدأ محمد القصبجي، وممكن وقت غضبت عليه شوية، مش هو ما عنده الذنب هو مسكين
0: معناه علقت الفشل في
1: مي كيفاش منشحت، لأنها وقتها إسمهان، لأن صوتها يناسب إسمهان
0: أكيد
1: صوت أوبيرالي، وعندك الخامات ولا الخانات كما يقولوا الغربية شوية، فكل يعني أم كلثوم منشحتش من وقتها، عملتك الأوبيرا عايدة في الفيلم هذايا وما مشيتش اشوفه، والفيلم لقى كما قلت انت فشل ذريع، ما عودتش التجربه من جديد. اما ذي تجربه مع في اغنيه ثنائيه احنا لوحدينا مع ابراهيم حمود في السينما،
0: الشخصيه ذي اللي خلت بصمه في السينما والمسرح، ومن الاوائل اللي شاركوا ام كلثوم معناها الغناء الثنائي، مش في الغنيه هذه اكهاوا
1: هي عملوا ثنائيه اخرين صحيح.
0: تحب اسمعك ثنائيه اخرى؟
1: تفضل
0: يلا.

0: فضلت اخبي عنه من نفس الفيلم راهو
1: نفس الفيلم يعني مش كنا احنا لوحدينا هذيك خذت صدى اكثر احنا لوحدينا ما حتى هذه صدى اغنيه اخرى من نفس الفيلم عايده
0: احنا قبيله شوي نحكيوا على الكيمياء على مستوى الثنائيه الغنائيه احقاقا للحق حسيت ثم كيمياء بين ام كلثوم وابراهيم حموده
1: في الوقت ذاك ما نعرفش توا في الوقت هذا ولا حسب فنيين ولا نسمع شنو يعني
0: كي تسمع مثلا وتقى مش ما ندخلوش في في في باب المقارنه بقدر معنى الاقناع
1: الاقناع مش 100% لانه ما نعرفش فما في الاغاني الثنائيه هذه يلزم فما احساس وفما مش سهل تلحين راهو كذلك نتاع الاغاني الثنائيه خلينا نزيد نتحدث في الموضوع هذا زاد ألفة لانه فما اختصاص نجم نقول الأغنية الثنائية مش كما أغنية الفردية لأنه صوت واحد باش تراعي له يعني خنقول طاقات صوتية بتاعه الملحن يحط له يعني والمشكل في الغناية الثنائية أنه زوز أصوات وتلقى كما قلنا الصوت تبقى على طبقة معينة والصوت تاخر على طبقة شيعة فما مقاطع شي غنيهم مع بعضهم ينجموا هذوكم يلزمك زادة تقيس يلزم الزوز ينجموا عندهم القدره باش ينجموا يغنيوا مقطع واحد وزاد كيف يعني طريقه الحوار كيما نتاع محبه ولا نتاع عواطف اللي يتبادلوها مع بعضهم يلزم فما كيفاش نقولوا فماش نشاز يعني تحس انه كي تسمع المطرب ولا المطربه وتسمع الطرف الاخر كاين يجاوب فيه يعني
0: ديالوج
1: معنا في حبكه مش ساهر ولا لا لا لا تلحين الثنائيات تو مثلا فما يعني يلزم القصة توصلك زاد من خلال الحوار يوصلك من خلال الغناء يعني فهمت شنو حبيت نقوله
0: تحكي يعني على التناغم الفني
1: اي معناها القصة
0: التفاصيل الدقيقة من الحكاية اللي باش تتغنى وصولا لطريقة معناها توصيل زاد اللحن وتعرف شكري انه ربما في مرحلة ما شركات الإنتاج قدمت الثنائيات الغنائية وجمعت بين فنانين اثنين ولا حتى أكثر معناه في وقت لاحق للاستفادة من نجومية كل نجم على حدة بتلك يجمعوهم الاثنين النجومية في اثنين تولي
1: بالضبط النجومية في الاثنين من ناحية بتبيع فما أمور يعني خنقول تجارية مما لا شك فيه وزاد يلزم يكونوا أصوات زاد أسماء معروفة خاصة باش يكون يعني أسماء عندها شهرتها
0: للجذب الجماهيري نقولوا
1: هذا من ناحيه وثانيا زاد حتى كما قلت الجانب النص زاد يلزم يكون زاد حوار كما كنا حكينا منذ حين والملحن ياخذ اعتباراته يعني يلزم يلحنوا فما خطر بعض ملحنين يا اللحن تلقى حاضر ويصب عليه نص
0: صحيح
1: وفما ملحنين اخرين وفما تو مثلا عبد الوهاب كان تجيه يبدا راقد تجيه فكره هو راقد في الفكره مش بينه مين نقول دندينا يقوم يسجلها
0: يحط عليه الالهام
1: يسجلها يعطي الالهام بالضبط بعد ما يسجلها ينجم يركب عليها كلمات تجيه كلمات اخرى يحاول يصيغهم يقال انه بليغ لا بليغ يحط النص امامه مثلا ويبدا يلحن عليه
0: ويلحن والفنان معناها قدامه ولا لا معناها يلحن يعرف الاغنيه هذه لشكون ولا لا
1: احيانا يعرفها لشكون واحيانا اخرى ما
0: يكتب يعني ولا لحن يكتب على قياس المغني ولا
1: ساعات كل مره كيفاه ساعات فما غنية يقول لك هذه الاغنيه باش تكون يؤديها الصوت الفلاني ساعات هو منعش الكلمات تحيله بلحن معين يلحن بالتالي يختار الصوت المناسب للأغنية بعد ما تكمل مثلا واللي يعرضها على مطرب معين يقولوا عجبتني واللي يعملوا فيها يعني تحويرات إذا كان حسب القدرة الصوتية يعني بتاع المطرب هكذا قلت لك يعني الملحن الأوبيراتي ولا الأوبيرا هذه ولا
0: الثنائية والشاعر اللي يكتب زاد للأوبيرا
1: كيف حوار والملحن زاد يزم قلت بعين الاعتبار أنه يعني لحن يكون يوصل معنى الحوار مش يلبسه معنى حلة يعني كما حكينا قبل مع
0: يبلغ الصورة
1: صحيح ومع صديقي سمير الفرجاني نوجهله تحية قبل ديما عنا في برنامج
0: خطر خدم هو لزوبيرات ولزوبيرات
1: يخدم برك الله عليه هو اللي يقول لك اللحن ولا حتى التوزيع اللحن مثلا بالضبط الكلمات واحد يكتب كلمات عبارة عمل صورة بالقلم الرصاص يعني صورة هيك بنور بلون الملحن يعمل لها الكولور يعني يعطيها رونق يعطيها يعني جمالية
0: فما كلمة سمعتها زادة من الدكتور خالد سلامة اللي زادة نوجه له تحية واللي قدم العديد من الأعمال على مستوى ليزوبيريت وقدم برشا أصوات على مستوى هالثنائيات الغنائية يقول لك مثلا خاطر عامل ثنائية مع الشاعر المولدي حسين يقول المولدي حسين وجه له زادة مرة أخرى تحية يقول لك الدكتور خالد سلامة يوصل النص متاعي باللحن معنا
1: صحيح هذا ايش حبينا نقوله يوصل لأنه يزيد فما تولد حكاية التوزيع توزيع مثلا يولي يعطيها اون ريليف واللي يعطيها ولاد بعد تولي تروادي
0: يزوقها
1: خاطر حتى التوزيع مهم جدا. راه كان فما اسم كبير علي اسماعيل في مصر كان موزع كبير وكان في نفس الوقت ملحن, اما ياسر من اعمال عبد الوهاب كان يوزع حمله علي اسماعيل. علي اسماعيل كان يعني فنان كبير ياسر يعني, والحقيقه ما خداش حظه وكان قاد الفرقه فرقه في مصر عاش فرقه القومي فرقه حسين وعنده فما فرقه كان يقود فيها, اما موزع من الطراز الاول يعني الحقيقه اعمال كبيره ياسر. وتناولناها مره في حصه مع صديقي سمير المجهول دائما للتحيه, قلت تقريبا هذه هي الصوره يعني يلزم كل واحد عنده دور معين هكا, علاش اللحن يلزم يكون ملائم خاصه في الاغاني الثنائيه باش ما يتغاش صوت على صوت, باش ما يجي زاد واحد ما نعرفش يعني تلقاه يبدع
0: يستعرض العضلات.
1: صحيح
0: فما كلمه زاد يستعملوها يقول لك تنتم ثنائي, ما يلزمش واحد يستعرض

0: كان والاخر في الجواب والاخر في القرار. الحكايه ذكرتني في حكايه
1: اللي
0: قلت استعرضوا عضلاته. طب مثلا في ثنائي تفكروه الكل ولانه مغناوا نفس الاغنيه صابر باعي واصالة نصري.
1: لا لا لا لا
0: فكرته لا
1: علي قرا
0: علي قرا
1: وصلت المرحلة تصيح معناها
0: تصيح هو هذيك في المواويل اكثر ايه. حتى في الغناء مشاو مع بعضهم كيف لكن في المواويل صابر باعي استعرض شويه عضلاته.
1: أصالة ولا صابن حسيت أصالة هي اللي استعرضت عضلاتها.
0: صابر باعي تسمى استعرض لأنه عنده طاقة صوتية. هو صابر باعي صوته رقيق شوية يعني أي. يقرب للصوت مش النسائي أما يعني النبرة متاعه. وكان جاء مثلا مطرب آخر صوته يعني خلينا نحكي التنور بالباهي منجمش يوصل لك الجوابات. صابر باعي لأنه عنده القدرة طلع بالباهي في المحبة الضاهية
1: ولا تصيح
0: خاطر له الله يهديك ولا كيفاش قالت له في وسط الغنايه. خاطر علاش ولفه خاطر الغنايه اصلها فرديه ماشي ثنائيه. شفت كذا
1: الله يرحمها
0: سيده علي وحلمي بك يعني مادام الاغنيه بالاساس تعاملت لي صوت برك صوت فقط
1: ما نجموش يأديوهم بعد اثنين
0: صحيح. هنا صار توسع عضلاته كان فما هنا جات الاغنيه بطبيعتها ثنائيه راهو الملحن قرا حسابه صوت اصاله وين وحدود صوت صابر باعي باش يصيرك تناغم مش ولي واحد يصيح من غادي وتعبتني يقوله.
1: لا جميل ورا شيق الحقيقة المثال اللي قدمته. مادام جبدنا على محمد عبد الوهاب خلي نتوقفوا مع واحد من الثنائيات الغنائية اللي جمعوه مع ليلى مراد
2: مع الأيام.

0: ربي ينعم علينا. يدي النعيم عبد الوهاب وليلى مراد. زاد من الاسماء اللي قدموا برشا الثنائيات الغنائيه. نحكي على ليلى مراد، عبد الوهاب مش برشا.
1: شوك بديت بربي ينعم علينا ساعه ولف.
0: انت تفهم وانا نفهم والمستمعين يفهموا.
1: ربي ينعم علينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينعم على الجميع وربي يحفظ هالبلاد هذه. الحقيقه ما تستحقش بلادنا باهيه
0: وبطبيعة
1: يلزم نحسوها كأنها أمنا بالحق، واللي كان الشعور هذا يوصلنا ويوصل لأي فرد من المجتمع راهو هذيك الوطنية الحقيقية، أنه تحس على بلادك، تحس كينو شخص من ضرهاش، من لوحش الفضلات، من تعداش على غيري، من نحافظ على البيئة متاعها، ننفعها، ننفع لا لا لا لا. إحنا ولينا للأسف
0: نخدمها.
1: وكل واحد يصلح نفسه قبل ما يصلح غيره.
0: يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: بأنفسهم ورب يحفظنا ويدينا على بعض.
0: ونعيش نعيم إن شاء الله فيها.
1: حتى بلادنا باير كل الخيرات وكل الثمار اللي ذكرت في القرآن الكريم موجودة في بلادنا. قدش مرة نقول هالكلمة ذي راو. التين، الزيتون، الرمان، كل الأعناب، كل موجودين عنا وعنا البحر. ورقعة صغيرة وعنا الصحراء وعنا الجبال وعنا الخيرات السبعة وإحنا عددنا 12 مليون حومة حي في في في في بلدان أخرى كبيرة آسيوية. بربي علاش هالشي اللي نشوفه فيه هذا؟ كل الصراعات وكل واحد يضر والآخر من برا من الخارج يسب في بلاده، وهذا كل على الحكم، وهذا كل على كيفاش يقولوا شكون يسود في البلاد. يا ودي نخدموا البلاد، شيمنا في السياسة وشيمنا في الأمور الذي خلوها أمور جانبية، وشوفوا الناس اللي ضحات بدمائها، وشوفوا الناس اللي بأرواحها، وشوفوا اللي ضحوا باش احنا ننعم بالاستقرار هذايا، ولا جابونا الاستقلال باتني نسلموا فيها البلاد. والله يعيب، والله بصراحه واحد يتاثر ويتاسف كي يشوف العديد من المظاهر. شويه رانا، علاش الرغبه نرغب بعضنا؟ علاش الحقد هذايا الموجود بين التوانسه للاسف بصراحه، والمظاهر هذيا علاش نتاع التسيب والانحراف؟ ربي يدينا كي قلت انت، ربي ينعم علينا. اكلش حلينا قوس للكلمه
0: ما معني. استوقفتني كلمه اليوم تاع نحبك يا تونس، ما رانا تعبنا. قداش رجعتني الكلمه؟
1: تعبنا، راهو احنا نتعبوا في رواحنا بصراحه. تعبنا صحيح،
0: تعبنا وتعبنا نحن وموضوع كبير.
1: تعبنا، مش ما تعبناش، نعرف متفاهمين، اما زاد مش نرميو زاد اللوم على الغير ونقعد نتفرجوا. كل واحد من موقعه يصلح، يحاول قد ما يقدر عائلته على مستوى الحي نتاعو، يحاول يصلح، يحاول يرى العيب، يتكلم، يحاول يخدم في الموقع متاعه. تلقاه ما يخدمش، وسامحوني على الكلمة، يكربن في العمل متاعه، وبالتالي يقول ضرونا، يقول لا هذا موجود هذا موجود. صحيح يلزم شوية حزم بصراحة من المسؤولين على أعلى مستوى، ويلزم بصراحة تتحط البلاد في الطريق الصحيح. مش نعلموهم هما أهل أدرى منا، أهل مكة أدرى بشعابها، هم السياسيين يعرفوا كيفاش يتصرفوا كيفاش. أما وقت حزمته بصراحة يلزمنا نشمر على سعد الجد، سواء كان على مستوى أعلى ولا المواطن العادي. باي خلنا نسكر القوس،
0: نرجع للفن والموسيقى.
1: إيش حبيت تقول؟
0: أنا سألتك على عبد الوهاب، قلت لك ليلى مراد قدمت برشا الثنائيات الغنائية خاصة في السينما. بتبيع برشا من الثنائيات هذه اشتهرت من خلال السينما، معناها سينما خدمتها وقدمتها. مع عبد الوهاب مش برشا قدم الثنائية،
1: عمل مع راقي إبراهيم هذه، وعمل صحيح مع سسمة هذه
0: ليلى مراد.
1: أما فما يعني ثنائي معروف جدا، حكيم عيون من فيلم رصاصة في القلب عام 44 مع راقي إبراهيم، وذاك من أوائل الثنائيات السينمائية الخفيفة.
0: هانش نسمعك عبد الوهاب يحكي على الثنائية هذه بالتحديد مع راقي إبراهيم.

0: حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، يعني هي قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل ديالوج، لا، ممكن مدام أنا أقدر إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها ونعمل عمل فن.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح، افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: حكيم عيون وعبد الوهاب معناه في الكلام متاعو قال بالتفصيل مستلزمات الحوار الديالوج. معناه قالك أنا ما نستحقش صوت عظيم ويقول قويلة قويلة وتوصل الإحساس والصورة دمها خفيف.
1: والله تقريبا جاوبنا وهذا اللي حكينا عليه في البداية تقريبا، يعني خطر ما يستدعيش طاقات كبيرة ياسر وإمكانيات ومواويل
0: ورب
1: كما قلت أنت
0: يعني وجوابات
1: لا يلزم على الأقل توصل النص هذاك، توصل الديالوج، توصله للمطرب ويغنيوا ديما في طبقات يعني مش عالية ياسر، خاصة باش يوصلوا النص، وصلوا معنا النص للمتلقي. ما توا هكاك قاعدين نسمعوا فيهم حكيم وانا حكيم، اللحن مش ما يكونش اللحن زاد فيه ابداع كبير ياسر مع العلم
0: صحيح.
1: اللحن كينو يعني حوار نوصله بطريقه مغنات هكاك، مش كل الحانه الفرديه كما يقولوا اغاني كبيره ومقاطع ولا، فما لازم تتعاود وكل مره مقطع لهذا
0: كيما حكيم عيون هذيك اللازمه نتاع الاغنيه هذه حكيم عيون وبقي حوار
1: كيما يد النعيم زاد يتعاود ديما يد النعيم يغنيوا مع بعضهم
0: ما حاجه غريبه مثلا غريبة. يسلم على حبي وحبك وتنسمعوهم الاغاني هذوما. وليلى مراد كيف ما قلت تجربه كبيره على مستوى الثنائيات الغنائيه، غنيت مع نجيب الريحاني عيني بترف ما نجموش نسميوها هذه ديوب قدر ما هي فولي تريو ولا اكثر، معناها في فيلم عنبر مع اسماعيل ياسين مع محمود شكوكو
1: هذيك نتاع فيلم عنبر اسمه
0: اللي يقدر على
1: قلبي ياسر هذوك وقت مجموعة برشة. كبيرة عبد الوهاب زاد لحنها هذيك اسماعيل ياسين
0: شكوكو.
1: محمود شكوكو واسمه وارور وجدي وعزيز عثمان
0: اللي اسمه أدب هكا
1: اللي اسمه أدب هذاك زاد لا وفما اللي اسمه أدب اللي توفى ظهر لي بلبناني هكا لبناني أنا جيتك من آخر لبناني قولك هذا هو توفى الله يرحمه واسمه شكوك وفم واحد آخر عزيز عثمان قلت لي
0: واسماعيل ياسين
1: عزيز عثمان نكلي محمد عثمان جده اللي عمل ما أكل مال الكاسات هذاك الدور نتاع مال الكاسات جده زاد في الغناء وفي الفن وفي التلحين. هو عزيز عثمان هذا حفيده وتبع نفس المجال الفني نتاع جده.
0: لكن يقولوا انه ليلى مراد غنت معناها اكثر لديو مع محمد فوزي مثلا.
1: محمد فوزي صحيح محمد فوزي هو المحل اكتشفها محمد عبد الوهاب بالاساس ليلى مراد وقدمها في فيلم يحيى الحب عام 38 ووالدها ما كانش راضي ياسر او رمال زكي مراد كان والدها كان فنان في الوقت هذاك بطبيعة أصول يهودية وأخوها
0: منير مراد
1: زاد
0: نفسه
1: ملحن ولحن الخفيف الكل عبد الحليم عملهم هو وكان شامل هذاك ممثل ملحن اسمه منير مراد وعمل السينما وعمل مساعد إخراج وعمل يعني هذا كان فنان شامل منير مراد ويغني وعمل سكتشات وتقليد وما إلى ذلك. ولأنه في ناس يقولوا ما خرجوش ياسر يعني عام 81 لأنه تزامت مع وفاة أنور السادات وقت قبله شوية اغتيال أنور السادات الرئيس المصري الراحل جت بعده شوية الوفاة قالوا أربع كعبات قعدت يعني الحقيقة يعني ما خرجوش فنانين وقت الوضع في مصر ماهوش ولا بد يعني في الفترة ذيك باش ندخلوا حديث في حديث
0: ديما دخلوا حديث في حديث. وما زلت ساعة ثانية تتواصل معكم بعد شوية في مع الأيام. جبت على الخو صغير بتاع ليلى مراد منير مراد. جبت قلت أنه زاد لحن برشا من أعمال عبد الحليم. إش قولك نسمعوا ليلى مراد وعبد الحليم حافظ واللي يعزف معاهم هو منير مراد.

0: أنا كيف ما حكينا قبل شوي على محمد فوزي وليلى مراد، رجعنا بالديو بينتهم الاثنين غنية شحات الغرامة.
1: شحات الغرامة مو شحات بالمصري، هو يطلب طالب التسول. تقولوا روح، يقولي منك لله، مش منك لله، يقول كفني هي لله لله، تقولوا روح لله لله، يعني طرد فيه مشرفة في الصورة، مشرفة متاع المنزل متاعها. حتى محمد فوزي مبدع روح،
0: ليه مبدع كبير، مبدع ومسكين في آخر حياته زاد تعب برشا،
1: لأنه فنان ذاك، إلى
0: منتج ومغني،
1: منتج ومغني وممثل، وأخته هدى سلطان بتبيع زاد كيف يعني الشقيقة الصغرى هو أكبر منها. محمد فوزي باع اللي وراه لقدامه باش عمل شركة اسطوانات، باش حبي ينافس الشركة الإنجليزية وقتها موجودة في مصر،
0: أقل من سوم الشركة الإنتاج،
1: وتهفتوا عليه وكلاش علاقاته كبيرة كانت مع المطربين، مع بلوهاب وأم كلثوم وغيره وغيره. وفي الأخير جاء التأمين بطبيعة في عهد جمال عبد الناصر، أموله يعني ولاية ملك الشعب، حطوه مدير عليها، مدير
0: ولا فقط. يدخل كموظف بسيط،
1: كموظف بسيط، تقر يقال أنه مرض
0: سمى يعني باسمه المرض، سمى
1: هو لو أنه
0: نادر،
1: عافانا عفاكم الله، المرض في الأخير وقتها كان نادر في الستينات، أما توا اكتشف أنه سرطان العظام، عافانا وعفى الجميع يعني وقتها، ومشى حتى باش يداويوه على نفق الدولة وفي ألمانيا، وفي الأخير قالك ولا يوزن حكاية الوزن بتاعه، الميزان بتاعه 40 كيلو وصل، بعد ما كان هو جهامة هكا كل شيء، الله يرحمه ونعمه،
0: فنان كبير،
1: فنان كبير ويحبه يعني يحبوه، وكان خدوم، تعرف أغنية ديما هكا، كان نرجع لمحمد فوزي أم كلثوم حبته وتنجش في الاستيوانات معه وكل شيء، وطلبته في غناية، فأعطاته كلمات بعد ما حبيه الثانية اللي لحنها بليغ أنساك، أعطاته الكلمات وقالت له برا أبدأ في تلحينهم، جاب حذاه بليغ للدار وشاف الكلمات محطوطين، بليغ فلتة عبقري، مشاش يحضر له كما يقولوا كاستيك الشاي، وعنده ديما مع العود بليغ، خاطر محمد فوزي صديق الفنانين يحبهم وداره مفتوحة للجميع، قالك طيب ياسر، طيب إلى بعد الحدود، خذا الكلمات حطهم قدامه كما قلت لك، بليغ كيفاش كان يلحن يعني طريقة ذيك، حط الكلمات وبدأ يلحن، قال له صح عليك، شفاش عمل، قال له رجع يلقى يلحن، تراه سمعني، سمع، قال له
0: حلال عليك،
1: حلال عليك، مستحيل نجم نلحنها بالطريقة ذي، وكلم كوكب الشرق أم كلثوم وقال له راو بليغ باش تقعد السنوات الاغاني نتاعه والشعوب العربيه والشعب المصري باش يقعد يغني فيه لمئات السنين القدام، بصراحه تنازلت عليها الاغنيه، بالرغم كان حلم شكون يلحن
0: لأم كلثوم،
1: بس تعرف طيبه محمد فوزي
0: الله يرحمه وينعمه، اكيد فنان باش يبقى في الذاكره. حستنا للي التحق بنا في الاستماع موضوعها الثنائيات الغنائيه، ان شاء الله نجيو على عليها الكل، معناها الشيء اللي حضرناه، لكن هما برشا في نهايه الامر ما نجموش ما نسمعوش حليم وشادية،
1: وهو كذلك حليم وشادية تقريبا الثنائي الشهير،
0: صحيح سيدة الديو يقولوا أنه
1: تعرف شادية. تعرف الخاصية يا ألفة أنه عبد الحليم عنده إحساس وشادية نفس الشيء، راهو الزوز اللي نشحوا في مجال الغناء والتمثيل هما عبد الحليم وشادية الاثنين فقط تقريبا،
0: احنا حتى توا كي نجيو نتندروا بقصص الحب هاو كيما عبد الحليم وشادية،
1: سبحان الله، لانه رانا ما ارتبطوش بقصة حب هما،
0: اي صحيح،
1: لكن الاحساس نتاعهم شادية راهو، لا تقول تو شادية شقول لك انت مطرب ولا ممثل، انت
0: الاثنين راهو، انا
1: كي نسمعها انت كي تقول
0: الاثنين، انا نسمعها في قولوا لعين الشمس ما تحميش، فنانة معناها فنانة كي تمثل كيما مثلت مقنعة في الدراما وفي الحاجات تكلايت شوية زيدا،
1: نفس الشيء عبد الحليم حتى راهو سي عبد الحليم مشى اكثر في الغناء، لكن في التمثيل زاد ابدع، راهو ياسر مخرجين قبل في الوقت هذاك يقول لك عبد الحليم عنده احساس رهيب في اداء الادوار نتاعه، وهك علاش نجحوا قبلهم المتلقي،
0: حبهم الجمهور، كوبل جلامور معناها رومانسي معناها،
1: حتى كي تحطهم كل واحد وحده، يعني شادية نجحت وعبد الحليم نجح، علاش؟ خطر قراب وعندهم يغنيوا بإحساس، لأنهم فيهم مكل يعني من عشم الداخل، يعني موهبة التمثيل مش الأداء يعني حركة، ليش حتى الغناء راهو مربوط بالتمثيل. عبد الحليم يغني بإحساس كبير ياسر،
0: وثنائية الغنائية مربوطة بالتمثيل راهو، عبارة معناها انتربريتاسيون تاع نص راهو الثنائية الغنائية.
1: والغناء قلت لي انت تواش الناس معها
0: عندهم برشا غني وما بعضهم برشا أغاني لمحالة من معبودة الجماهير، قدمت حاجة غريبة حاجة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، هنا جبدنا عليه. قدمت زدا في فيلم لحن الوفاء مجموعة من الأغاني لحن الوفاء، احتر خيالي تعالى أقولك كيف كيف من تلحين منير مراد. شنو قدمت آخر برشا برشا برشا
1: أما أحنا أحنا شنو سمعنا تاونتي؟
0: حاجة غريبة، نسموها مع بعضنا،
1: نسموها حاجة غريبة
2: مع الأيام.

أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة.

يكون طول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على طول.

0: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا.
1: حاجه غريبه قديش الثنائيه دي عنده قبول
2: نجاح بالحق
1: والله.
2: والأول توا حتى يقلدوا فيهم ويغنيوا ان المطربين الجد يغنيوا الثنائيه مش كيف كيف. اما شوف المقطع اللي قلناه ديما فما لازمه كيما في الغنايه اللي تعاود حاجه غريبه هذيك تتعاود
1: على شو علشان احنا مع بعضنا
2: يتعاود ديما هنا مع بعض المطرب والمطرب. لكن في وسط الحوار كل واحد عنده حوار خاص به بين عبد الحليم وشادي. الحقيقه من اروع الثنائيات.
1: أنا هو معناها اللي أقنع أكثر مقنع لك أنت شخصيا مسألنا معناها نسبيا شادية وعبد الحليم وإلا شادية وفريد. هي قدمت برشة ثنائيات راهو شادية قلت لك راهو ملاقبينها بسيدة الديو
2: صحيح
1: على مستوى السينما والغناء.
2: هي حتى مع محمد فوزي قدمت فما ديو اسمه متشكرين في فيلم العقل في إجازة عام 47 مع محمد فوزي وعملت يعني كما قلت أنت مع مطربين أخرين. لكن تصور عبد الحليم وشادية أروع ثنائي نجم يكون
1: خير من فريد وشادية.
2: ممكن علاش قلت لك نرجع لحكاية الصدق كما نعشو الإحساس. فريد مطرب فنان كبير لكن مش ممثل
1: الحقيقة. ما أقنعش في التمثيل
2: عبد كيف ما أقنعش في التمثيل ياسر مطربين ما أقنعوش في التمثيل. ورغمه بالرغم من انه عبد شادية فريد عنده ميل شادية وحبها وحب يتزوج بها ورغم ذلك مش كيما عبد الحليم في الـ في الـ في رمال عبد الحليم انا تمثيل فقط مش في الواقع انا حاجه غريبه ويحكي نص بيناتهم حوار. وفريد حب شادية بالحق يعني في الـ في, الـ في الواقع ورغم ذلك موصلش
1: الاحساس نتاع الحب,
2: يعني الحب كيما وصل عبد الحليم فوسة
1: فوسة هذه هي. على كل احنا زدا ما نجموش ما نسمعوش تجربة شادية وفريد في عدة تجارب سينمائية وكما قلنا السينما خدمتها الثنائيات هذه وقدمتها التجربة هذه ونشحتهم بطبيعة وصلتهم للجمهور.
2: وهكا ليش في وقتنا هذا فقدنا شوية ما عادش فما ياسر ثنائيات لأنه السينما هذه في فترة الأربعينات والخمسين غنائية الفيلم الغنائي نقصت. ولو ممكن كما تنوصلوا لهم احنا ثنائيات اللي كما بدينا بوائل كفوري ونوال الزغبي عملوها يعني أغنية إلى محالة أغنية نجحت وممكن ناس يعني رجعتهم للزمن هذا متاع عبد الحليم وشادي فيه زادنا شوية نوستالجية فيه شوية حنين راهو للماضي. صحيح الغنائية باهية وحلوة وناجحة وكل شيء لكن جات في فترة اللي كما قلت أنت بعد تقريبا 30 عام رجعتهم للستينات لأنه حاجة غريبة عام 67 في فيلم معبود الجماهير ظهرت. إيه معناها
1: أنا الحسبة صحيحة
2: لا حسبتك منظمة لأنه
1: حسبة سيمو أسمر
2: لا حسبتك أنت أنا شد صحيح في حسبتك
1: ذي
2: لأنه نوال الزغبي ووائل كفوري عام 96 ظهرت. هي 67 بريسك تقريبا 30 عام 29 عام يعني.
1: محمد قال لك كيفاش تقولوا 30 مليون مشاهدة راهي الأغنية ساعة ملول خرجت في كاسيت
2: صحيح كلام صحيح.
1: ملي تحطت على اليوتيوب رانا حسبنا الحسبة ما راهو كان تحسبهم تلقاهم أكثر بالكاسيت وبالحفلات وبكل شيء.
2: وتسمى موافقنا من على أساس أنه حقت نجاح كبير لأنه صحيح كلامه قبل كانت فما الكاسيت وبعدين السي دي حتى فترة ذيك بدأ يظهر السي دي أو القرص الليزري يظهر شوية خطر الكاسات بدأت في آخر الستينات بداية الستينات وحتى آخر الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات لكن وقت الحق بدأ يلحق السي دي شوية تخير كما قال محمد كان كاسيتات وسيديات وسمعوها قبل يعني حقت يعني أكثر من 30 مليون بالحق. أما بعد اليوتيوب كي جاء ولا تقولنا 30 مليون
1: واضح جدا. حتى شادية وفريد الحقيقة غنية محبوها أجيال أكيد حتى هي محقة نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة اليوم على اليوتيوب نحكي ويا سلام على حبي وحبك
3: مع الأيام
4: وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
5: يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك

0: تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة
0: شوف وشي اصفر زي من حبك

0: فيلم أنت حبيبي، يا سلام على حبي وحبك. وكنت حاضرة زادة شادية في الفيلم هذا في مقاطع في أغنية زينة.
1: زينة صحيح. صحيح.
0: طريفة الأغنية راهو.
1: عام 57 فيلم يرجع بين آخر الخمسينات. طريفة يا سلام على حبي وحبك، كما ما بلغتش يعني الحقيقة يعني قيمة أغنية حاجة غريبة متاع.
0: هي طريفة ما فيها جانب كي تقول له مش ممكن أعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلتي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. شد شو تقول له؟ إن شاء الله أنت يا حبيبي.
1: يخلط الوين.
0: ضامرة ضامرة لا ضامرة
1: ضامرة شوي بتبيع. والحان فريد بتبيع حريد مبدع الحقيقة في التلحين.
0: كلمة فتحي قورة.
1: فتحي قورة.
0: قورة بالمصري.
1: هو قورة.
0: قورة.
1: مش قورة، قورة بالقاف.
0: قورة بالقاف. ويقولي هو اللي كتب دق المزاهر زاد الفريد.
1: صح، كتب ياسر أغاني، كتب زاد الغناء اللي قلنا.
0: قلبي مفتاحه وزاد.
1: قلبي مفتاحه وكتب له ذيك الغناء الأخرى اللي قلنا نتاع نغم في حياتي علشان
0: ما ليش غيرك.
1: شو قلت آخر؟ باقي نحكي على غاني ثنائية.
0: الثنائية وباقي على شادية وفريد، أما في سياق آخر. طيب شفت الغنية هذه طريفة، جمعهم ديو آخر في فيلم ودعت حبك، قدمت ديو بعنوان إحنا لها نفدي العروبة وأهلها. نسمع منها شوية محمد ونرجع.

0: وطني نجم نقول اللون هذا برشا ثنائيات وحتى اعمال جماعيه حتى مش
1: ثلاثيه ورباعيات
0: وخماسيه
1: اي هذيك فما ان شاء الله ولكن سنحت الفرصه ان شاء الله نقدموا يعني حس على الاغاني الوطنيه حتى الاغاني الوطنيه عندهم فما ولا ولاو نشيد رسمي لبعض البلدان اصلا بدات اغنيه فما اغاني وطنيه لشحذ الهمام فما اغاني تونسيه وطنيه زاد حلوه ياسر نجموا توسعوا فيه الموضوع ان شاء الله كان حياتنا القدره نتناولوا الموضوع ذا
0: ان شاء الله ان شاء الله على كل احنا الثنائيات الغنائيه موضوع سهرتنا ونحب نشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا تحيه للمستمعة العزيزه راضيه الهديجي ربي يبارك لك الراديو ان شاء الله ربي ديما متعك بالصحه
1: ومساء صغيده كذلك ومنيا بالرحال المشكورين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا وان شاء الله البقيه يعني نذكر الاسماء نتاعهم من هنا لاخر الحصر
0: ان شاء الله تو احنا جبدنا على شاديه شاديه قدم ديو مثلا مع فنان تونسي واللي هو
1: محمد جاموسي
0: عاش
1: في محمد جاموسي عمل تجربه يعني في التمثيل في السينما المصريه في الجزائر زاد عاش فتره في فرنسا في ايطاليا عنده ديوان الليل والنهار بالفرنسي يعني محمد جاموسي بالحق فنان
0: هذاك فلته ما
1: يتعاوش ويلحن ويغني ويعني والحقيقة غنى في جميع الأغراض وطني عاطفي على البلد على المرأة على ما نعرفش
0: العمل أغاني صباحية أغاني مسائية أغاني عاطفية أغاني تدخل لديارنا في صحيح. أفراحنا صحيح. بالحق صحيح. محمد الجاموسي مدرسة كي نقولوا فنين مدرسة شيء ذي ينطبق على محمد الجاموسي اللي في الستينات قدم مع الفنان يوسف وهبي برشا أعمال صحيح. منها فيلم ظلمت روحي والفيلم هذي كنت حاضرة فيه شادية مع محسن سرحان وفريد شوقي وعلى فيش متاع الفيلم محمد التونسي
1: اللي
0: هو محمد الجاموسي
1: ولو أنه الغناء اللي ممكن تسمحنا اللي غناها في الفيلم ذاك حورية
0: يا حورية
1: من الجنة سبحان الله حتى اللحن خفيف يواتي صوت شادي لأن شادي عملت مقطع صغير معاه في الفيلم ولك البالي معاه والراقصات اللحن شرقي يعني باش تعرف قوة الجاموسي والقوة لله يعني ما نعرفش كيفاش يعني طوع اللحن مع المقامات الشرقية بشكل خفيف رائع جدا وشاركته شوية الغناء شادية في مقطع
0: حاجة مزيانة برشا نجمو نسمعوها حتى شوية

0: قلت لي كلمة صناعي محمد الجموسي.
1: يا كما قلنا الأغراض الكل ولحن تبارك الله، يعني فخر لتونس. هو المحلة غنى في ذاعة صفاقس ومع فرقة الصفاقس، وبالتالي كان عنده يعني في بعض المرات يقدم حفلات في العاصمة في تونس ومسجلة إلى حد يوم الناس هذا.
0: وعندك البرامج ذيك اللي يجمع فيها بين الغناء والشعر، دوكينة
1: يبدأ يقولوا له إيه هك المجموعة وإيه يقول حاجة
0: معركة العيون ومعلوم
1: عنده أوكلير دو لالون
0: عربها
1: وردها يا حبيبي في الرجع
0: محليها. عنده شخصية متفردة الحقيقة وفنان
1: دمه خفيف
0: صحيح،
1: حس بيه هك دمه خفيف،
0: عنده كاريزما وحضور مميز وينوع في الأغاني متاعه في الأغراض متاعه. وهنا سمعني في لون شرقي نجمه نسمعه في غنيات كيف من هكا مثلا.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

0: تتلقى الهلوبة، الهلوبة المسرح محمد الجاموسي.
1: شيء كبير. ولا هو كل واحد المقطع ذا محلى قدك يتشاركوا فيه الاثنين، وكل واحد يعني عنده مقطع لونه نفس المقاطع تعاود. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتنا ليك مودي، نعرف ان انت في الاستماع. ربي يحيينا اخونا المودي.
0: سي مودي تحيه كبيره ليك، وان شاء الله ديما تسمعنا وتتفاعل معنا يا سيدي، ربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه سيدي. اخو المودي نعرفه يحبنا ياسر، ويحب الفن الاصيل،
0: ويحبك يحبك بطبيعتك، خاطر انت معناها ديما ترافق انا الضيف على شكري السكلي في البرنامج.
1: لا بالعكس، برنامج مشترك بيناتنا ألفة اعدادا وتقديما.
0: وتقديما اكيد ان شاء الله منسين كل مستمعينا.
1: هذا توا محلى قدك عندوش دويو او دويتو؟
0: نجموش ما نسمعوش اغنيته مع نعمة.
1: نعمة
0: فينك يا غالي، ولو انه غنيها زادة مع فنانة اخرى جزائرية هي نورة الجزائرية.
1: نورة الجزائرية. يا ربي سيدي هذيك انت، يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، كانت تغني اغنية هذيك.
0: هذيك هي
1: نورة، معروف خذت صدى كبير ياسر في السبعينات، في بداية السبعينات في تونس. اغنيتها خاصة هذيك، يا ربي سيدي اش عملت انا وليدي، ربيته بيدي وخذته ولداته بنت الرومية. ولدي ياد كمال هكاك.
0: ثقافة جامعة وشاملة. ما خلنا نسمع الاغنية بصوت السيدة نعمة الله يرحمها، محمد جاموسي الله يرحمه.
2: مع الأيام

0: واحدة من أيقونات الغناء التونسي السيدة نعمة، 700 أغنية وأكثر من 6 عقود من العطاء، والتقت بمدرسة اسمها محمد الجاموسي، وتقريبا جل الأغاني اللي غنيهم محمد الجاموسي من كلمات وألحانه بما في ذلك الديوات، معناها الثنائيات.
1: أغنية فقط على ما ظن، الليل آه يا ليل، على ما ظن من تلحين صالح المهدي، على ما ظن
0: نعمة عادة هذه،
1: هي ذيك نعمة، لا فما أغنية أخرى فكرا نسيت. على كل حال أغلب أغاني تقريبا الكل ما عدا أغنية وحيدة تفكرها من تلحين صالح المهدي، الأغاني الكل متاع محمد الجاموسي يكتب ويلحن ويؤدي زدا، ومع الفرقة زدا، فما بعض أغاني
0: فرقة إذاعة صفاقس
1: هذه التو الأغنية هذه مع نعم وقت اللي كان الذي نحكي عليهم الساعات يعمل تسجيلات في العاصمة يمشي للتلزة، والحمد لله لمازال الأرشيف تلزة محتفظ بمثل هذه التسجيلات النادرة.
0: أيوة. الله يرحمهم ونعمهم إن شاء الله. قدش الوقت تويكا؟ 11:43 دقيقة.
1: نرجعوا التالي مشينا لمصر وتونس، ويتسمى محمد جمونسي له ومصر له وتونسي، خطر عملنا له
0: تونسي شنو
1: تونسي لا عملنا له شوية
0: تجربته الثرية،
1: تجربته متاع
0: حملته لفرنسا ومصر ولبنان وغيره،
1: فما اختلاف ما شكون يقول هو اكتشف
0: وردة
1: فما شكون يقول صدق ثرية في فرنسا في الملعب
0: نتاعها.
1: والله مش واضح لحد الآن، فما آراء كل واحد يقول، فما واحد يقول صدق ثري وعلمها هي بنت 10 سنين صغيرة في الملهى متاع والدها في
0: تمتام
1: في فرنسا في باريس،
0: حمد الفتوكي
1: اي فتوكي امها زاد اسمها، هي اصلا اسمها وردة، لا هذيك فتوكي اسمها فاطمة، اسم شادي على ما اظن، ما نعرفش فاطمة على كل حال. اما اسمه فما شكون يقول صدق ثري، قلت لك فما شكون يقول محمد الجاموسي اللي اكتشفها وهي صغيره ودربها على الاغاني. على كل حال احنا نرجع من جديد، خليوا الحكايه ذي خاطر ما نجموش نجزموا، خاطر احنا ما عشناش الفتره هذيك، شو يقول لك يا اللي درب ورده يا محمد الجاموسي يا اسمه صدق ثري انا شكون واحد يقول. على كل حال توش سمعنا كما قلت التونسي المصري أكثر في الثنائيات،
0: نجموش نقض الطرف على المدرسة اللبنانية سدد على مستوى
1: لازم.
0: محمد فتوكي اللي قعدت لوج عليها، محمد فتوكي بو وردة الجزائري، أمها بنت يموت، شنو تخشي في نسبت أنا ماشي نحن اللبنان بطبيعة، خاطر ما نجموش ما نحكيوش على تجربة فيروز على مستوى الثنائيات،
1: معناها والجو ذاك
0: نحكيو على برشا

0: جمهوره معناها ما تقولش
1: وهو كذلك
0: معناها كوش واحنا توينا صفحة على لا لا لا. اللون
1: تقاليد
0: تقاليد يعطيك صحة تقاليد ثقافية وفنية وجدت عن طريق فيروز والأخوين رحباني وكل من شكلوا مع بعضهم ثنائيات غنائية. فيروز وديع
1: وديع
0: انت من وين؟ نسمعها ونرجع
1: به
2: مع الأيام.
3: يا بابا سهرنا سهرنا يا ليل الأزرق سهرنا وعطلود النجم سهرنا
4: يا بابا مرجحنا مرجحنا يا ريف الحلوي مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا
3: يا بابا

0: جبتي من وين؟
1: أنا من بلدي الشبابيك مجروحة بالحب المفتوحة عصبت فيك. أنت من وين؟
0: أنا من بلدي الحكايات المحكية على المجد ومبنية على الإلفي.

0: ضوي يا قمرها
1: عساس حيطان الصلب على عتبي بتساند عتبي عمرها.
2: كيف ما كنت ثم المسرحيات اللي يخرجوها الأخوين رحباني، كنت ثم سهرات تبث في التلفزيون اللبناني، منها السهرة هذه اللي خلينا منها الأغنية سهرة حب مع وديع الصافي والتقى الكبار. معنى
3: سهرات عديدة يعني كانت تبث، بعد حتى تفكرنا في السهرات اللي كان يقدمها، يعني تقدمها سميرة بارودي وزوجها أحسان صالح،
2: وكذلك الحلقة مع صوفيا
3: مع صوفيا يا صوفيا رد علي، هذيك ثنائية، أما ثنائية في جو يعني
2: قالب آخر
3: قالب آخر متاع
2: في تر برنامج، معناه
3: تعرف في تر برنامج حبي يعني يعرف قدرات صوتها وقت حبي يقدمها، لأنه كل مرة يقول لها أليف يعني الحروف الأبجدية ويقول لها شنية الغناية يخفخ له بالألف مثلا، شنية الغناية تعمل غناية بالألف بالقاف يا صوفيا، عملنا محبي تفهمين عليها بتبيع محبي يبرز طاقاتها أن تغني يعني تقريبا بكل اللهجات وبشكل ممتاز جدا وقتها صوفيا صادق في الثمانينات في البروز متاعها عام 82-83
2: مسرح النجوم.
3: مسرح النجوم
2: وهيت صوفيا يا سيدية.
4: أهلا وسهلا شرفونا حبابنا

0: لا مرة شعرها كاري وقتها
1: شعرها كاري يقولوا الكوب نتاع صوفيا وقتها تشهرت الفترة دي
0: كانت أيقونة في المنظمة
1: حقيقة حتى الصوت صوت ممتاز صوفيا رأي بنت إذاعة المسيرة
0: أكيد
1: بدايتهم كل مرة من إذاعة المسيرة هي ومينة فاخت وغيرها كان وقتها كانت
0: إذاعة المسيرة عرب حل فجيري يتولي صوفيا
1: عربهم مع الصادق وعبان ومينة فاخت تفكرها يعني قعدنا معها في الثمانينات هيك وقت يعني هنقول المبدع سي صادق بوعبان استضافة في ذات المنستير وبالتالي يعني استضافة في المنزل وقعدنا وقت في بداية
0: أمينة هي بيتها أمينة. في الدنيا
1: أمينة وقت ما زالت في بدايتها تخطو الخطوات الأولى
0: أمينة الثمانينات هي بيتها أمينة اليوم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. تغيرت تماما الشهرة اللي عملت فيها أمينة ويمشي بالها لي تلقي الحقيقة حقيقة خسرتها أمينة كما قال محمد تريكي يعني ديامونتا ما هيش عارفة قيمتها في الله يرحمه نعم بصراحة صوت وطاقة صوتية كبيرة لكن للأسف للأسف أنا شكت تلقائية المفرطة ولات يعني مش يبالها قريبة للناس وقريبة للجمهور مش بالشكل هذاك
0: حبوها الناس راه
1: حبوها خاطر يقول لك عندها القبول متفاهمين لكن لا لا الفنان يلزم عنده يعني هنقول نواميس وعنده قدر معين وعنده يعني خلي روحه يعني في مرتبة معينة مش بس تولي عاد تولي فما ما عرفش يعني إفراط في في الجرأة
0: إفراط في الحركة
1: في الحركة قول كما تحب أنت في الحركة
0: على كل حال احنا هكا نوصلوا معاكم لآخر لقانا وراه فما برشا ديوتات ما حكيناش عليهم أكيد ثنائيات غنائية
1: حقيقة ساعة ألفة خنحيو أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا على المتابعة ديما يعطيك الصحة مونيا منيرة حساني العويتي وخونا حاتم بن حمود هذوما لابد نشكره
0: تحية كبيرة اليوم الكل
1: شكر فتحية سفينة كذلك اللي تبعوا فينا الكل على موجة إذاعة المنستير هذوما دويتو
0: دويتو عدتش قلت هالكلمة ذي من الأول راه دويتو
1: دويتو دويتو مو بالطليانية
0: زعما بالشرق يقولوا دويتو دويت بالإنجليزية
1: وكل شيء يأخذونه بالطليانية راهو
0: كل ديو ان فرونسي وثنائية الغنائية
1: راهو التعبير الفنية الكل والمصطلحات كلها ترجع إيطالية
0: إيطالية كونشيرتو
1: كونشيرتو من عارف شنو المصطلحات يعني نتاع الزوبيرا والأغاني الكل
0: بلاد
1: الفن هذوما ثنائيات فنية واحنا ثنائي في تقديم البرامج في ذات المنصه
0: نقرئكم السلام انا والمعلم شكري
1: العفو اما ان شاء الله كنا خفاف ظله
0: ان شاء الله ان شاء الله انسنيكم في سهريه الليله وان شاء الله يجدد الموعد معاكم الاسبوع القادم كان مازال في العمر بقيام عام موضوع جديد وتحياتنا لمحمد سيدي اليوم في الجانب التقني مسك الختام باش يكون مع ديو ملحم بركات جورجيت صايغ بلغي كل مواعيدي
1: به ياسر
0: تصبح على خير الناس الكل

0: وحياتك بين كل ايدي بين كل وحياتك.
1: مع الايام عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالسحر، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت، نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه. سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، تح يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر، ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

أعزائنا، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: القرآن الكريم في ميالي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة ياسين.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس حلقات مسلسلة بطولة جلال الشرقاوي، يكتبها للإذاعة عبد الفتاح سراج، يخرجها محمود شركس.

0: فقد بايع الناس آل العباس مكرهين، وذلك بعد أن رأوا انتصارهم وخبروا بطشهم وقوتهم. ولكن بعض فقهاء المدينة قد أفتى بأنه ليس على مستكره طلاق وليس على مكره يمين.
1: وماذا في ذلك؟
0: فيه يا مولاي أن الذين بايعوا مكرهين يستطيعون أن ينقضوا بيعتهم استنادا إلى هذه الفتوى.
1: ويلك، ومن الذي أفتى بهذا الذي قلت؟
0: الذي قالوا فيه لا يفتى وهو بالمدينة.
1: تعني مالك بن أنس؟
0: نعم،
1: ولكن
0: هذه لا يعرفها إلا المترددون المتخاذلون، وأنت يا جعفر بن سليمان لم تكن منهم حين أمسكت بزمام الأمر وحولت الهزيمة إلى نصر مؤزر، ولا إخالك منهم الآن.
1: يا غلام، ابعث بمن يأتيني بمالك بن أنس.
0: ظننت أنك ستقول ابعث بمن يأتيني برأس مالك بن أنس، ولو كان الحجاج بن يوسف مكانك لقالها.
1: ويحك، كأنك تريدها فتنة في المدينة لا تبقي ولا تذر. سأعالج الأمر بقدر ما أستطيع وبالكيفية التي لا تزيد من أوار العداوات من حولنا.
2: مالي ولكم يا رجال الشرطة، لست متهما ولم أرتكب إثما، فماذا تريدون مني؟
3: عامل المدينة هو الذي يريدك لا نحن.
2: وماذا بيني وبينه حتى يأمر بي على هذا النحو؟ ماذا بيني وبينه؟
3: عندما تلقاه سله عما تريد. هيا
2: يا, يا, يا ولدي.
3: قلت لك هيا ولا تكن لجوجا.
2: هيبتي يا ولدي وكرامة العلم تأبى عليك هذا الذي تفعل بي؟
3: الأوامر التي لدينا.
2: الأوامر التي لديكم هي والله محنة أتعرض لها إذن. لا حول ولا قوة

0: كان ولاءك لا يزال لبني أمية أيها الشيخ.
1: ولائي لربي ولعلمي أيها الأمير.
0: وماذا عن أولي الأمر؟ أنسيت قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
1: صدق الله العظيم، أنا لم أخرج عليهم.
0: وإفتاؤك بما يحرض على الخروج عليهم؟
1: عندما أفتيت لم يكن الخروج عليهم هو المسألة المعروضة.
0: هذا يكفي، لقد أفتيت وانتهى الأمر. يا غلام،
2: أمر مولاي.
0: أسلمه لرجال الشرطة وليضرب بالسياط حتى يغشى عليه.
2: أمر مولاي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وانظر مستقبلا في عواقب ما تفتي به أيها الشيخ كي لا تسوء عاقبته.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: كفى أيها الرجل، كفى. لقد أمر مولاي أن يضرب حتى يغشى عليه، وها قد حدث. هيا هيا احملوه إلى بيته ليعالجوا له مواضع الصياد.
1: أن نسلم من تحرش عامة الناس بنا ونحن نحمله على تلك الحال ونسير في طرقات المدينة؟
0: اتركوه مكانه إذن، واستدعوا بعض أهله أو تلاميذه كي يحملوه.
1: هذا أفضل، وإن كنت أود أن أتركه هنا في مكانه حتى يقضي.
0: أنت وشأنك، المهم أنني بقيت ورأيتكم تضربونه بالصياط حتى غشي عليه، تماما كما قال الأمير، وما عدا ذلك فليس من شأني.
1: لنفرض أنه عاد إلى صوابه الآن، فماذا تكون الحال؟ أنا أعود لنضربه من جديد حتى يغشى عليه مرة أخرى أم نتركه؟
0: ها؟ ماذا تقول؟ يعود إلى صوابه الآن؟
1: ربما، فهو لم يضرب سوى 34 صوتا فقط.
0: هذه مسألة تحتاج إلى فتوى. ما رأيك لو انتظرنا عليه حتى يفيق ثم سألناه رأيه في هذه القضية؟ عن إذنك، وافعل به ما تشاء بفتوى أو من غير فتوى.

0: كتفي كتفي قد خلع يا أبنائي، حتى لم أعد قادرا على تحريك ذراعي إلى أعلى.
1: عافاك الله وأذهب عنك يا أبي.
0: كل شيء مقدر يا ولدي، كل شيء مقدر، وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لن أتململ منه ولن أشكو، فحاشاي أن أشكو ربي.
1: ويل لهم هؤلاء الملاعين، يضربون العلماء الذين يحملون كتاب الله ويدعون إلى دين الله، يضربونهم بالسياط.
0: يا ولدي، تلك حال من يطلب العلم، لا بد أن يؤهل نفسه لتحمل المصاعب والمشاق إبان طلبه، ثم يهيئ نفسه لتحمل الوشايات والمكائد إبان جلوسه للإفتاء أو للتعليم. ولقد مررت بكلتا الحالتين والحمد لله، وإن كنتم قد عاصرتم هذه الثانية فإنكم لم تلموا بشيء عن الأولى، مرحلة طلب العلم.
1: أبي، كم أنا مشوق إلى معرفة شيء عن تلك المرحلة.
0: ولم لا تسأل عمتك يا ولدي، أختي، وهي هنا في البيت قريبة منك.
1: يا أبي، يقولون في الأمثال: ليس من رأى كمن سمع.
0: الحق معك يا بني، ليس من رأى كمن سامع. لقد سمعت كثيرا عن ضرب العلماء بالسياط، وكنت أرجع ما أسمع من هول إلى المبالغة، ولكنني رأيت.
1: أبي أرجوك، أترك هذه الصفحة من حياتك من فضلك، وعد بنا إلى صفحات أكثر إشراقا.
0: يا ولدي، الصفحات الأكثر إشراقا في حياة أبيك هي تلك التي تتحدث عن طلبه للعلم وصبره عليه واتصاله بفقهاء عصره، وبخاصة ربيعة الرأي وابن هرمز الأصم الذي كان من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواء والبدع، فقد كان فقيها ومتكلما معا. ولقد أخذت عنه يا أبنائي أفضل ما يمكن أن يأخذه متعلم من عالم.

0: سئل عنها فلم يجب، وابنه عبد الله بن عمر قال لا أدري، وعبد الله بن الزبير قال لا أدري، وعبد الله بن عباس يروى عنه أنه قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي إذا لم يلجأ إليها عند الضرورة. وتعالوا معي يا أبنائي، أعود بكم إلى الوراء قليلا لتروا شيئا آخر مما علمته من ابن هرمز الأصم.
1: من بالباب؟
2: أنا مالك بن أنس. هل شيخ ابن هرمز بالداخل؟
1: لحظة وسأفتح لك. ادخل، إنه ينتظرك بغرفته.
3: ولدي مالك، تعال يا ولدي.
2: السلام عليك يا شيخي.
3: وعليك السلام، اجلس يا مالك. يا جارية
1: سيدي،
3: أغلق الباب علينا ولا تدعي أحدا ينغص علينا أمرنا.
1: سمعا وطاعة يا سيدي.
0: سيدي ماذا حدث؟ وما الذي يبكيك على هذا النحو؟ سيدي،
3: يبكيني يا مالك حال أمة الإسلام. أين نحن الآن مما كنا فيه في صدر الإسلام، حيث كانت كلمة الله تعالى هي دائما العليا، وحيث كانت لا إله إلا الله،
4: لا إله
3: محمد رسول الله،
4: محمد رسول الله
3: هي الدستور، وهي الملاذ، وهي الراية التي يلتف حولها الجميع، والدوحة التي تظل الجميع. وحيث كان قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما جاء بعدها هي الصراط المستقيم. هل تحفظ هذه الكلمات البينات من كتاب الله يا مالك؟
0: أحفظها يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
3: صدق الله العظيم. أين نحن الآن يا ولدي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
0: يا أستاذي لعلك تجد في نفسك علي بعض ما تراه.
3: كأنك لم تسمع ما حدث لي بالأمس القريب.
0: كلا يا أستاذي لم أسمع، ماذا حدث؟
5: غدا لقاء جديد. الإمام مالك بن أنس، جلال الشرقاوي، عبد الفتاح سراج، محمود شركس.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد

بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، أي الفقراء، رعاء الشاء، أي رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعناها أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زلنا مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، مع أسباب نزول القرآن الكريم، واليوم نعيش مع سبب نزول قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق، فأخبر أن منهم الخائن والأمين، وأن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تبين الآية الكريمة أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب محمود في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وهذا من أشد العقوبات على الناس في الآخرة، أن لا ينظر الله عز وجل إلى بعض خلقه ولا يكلمه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية الكريمة تبين أصناف هؤلاء الخائنين الذين باعوا الدنيا بالدين وأعطوا دينهم مقابل لعاعات من الدنيا ومالها، فضربهم الله سبحانه وتعالى مثلا للذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ولنا مع قوله سبحانه وتعالى يشترون، مع أن موقفهم هذا لا يكون بيعا وشراء على الحقيقة، فيها من اللفتات البلاغية أنهم جعلوا الدين كأنه سلعة تباع وتشترى. وفيها كذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ثمنا قليلا، مع أن كل ما يعطى في جنب شريعة الله عز وجل قليل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ولنا وللناس إلى قيام الساعة إن كل مقابل للدين قليل مهما كان، فلا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وسبب نزول الآية الكريمة أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر، يعني وهو كاذب متعمد الكذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أي لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو غاضب عليه لفعله هذا، لأنه حلف يمينا مؤكدة وهو يعلم أنه كاذب. وهذه اليمين هي التي يسميها الفقهاء اليمين الغموس، ومن شدتها أنه ليس لها كفارة، كأنه من عظمها وشدتها واستجلابها لغضب الله عز وجل ليس لها كفارة بحيث تمسح أثرها. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، أي هذا السبب أو نزول الآية الكريمة، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يعني أنكر ملكيتي إياها، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. فقال لليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب مالي. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية الكريمة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، يعني بذل له في ثمنها ما لم يبذل، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية الكريمة. ومعنى سبب النزول هذا أن هذا الرجل حلف على سلعة أنه أعطي فيها ثمنا لم يعطه الآن، كأنه يريد أن يغري هذا المشتري حتى يزيد في الثمن، وهذا ما يسميه الفقهاء بالناجش، الذي يأتي ليحلف على سلعة ويعلي سعرها وهو أصلا لا يريد أن يشتريها، وإنما يريد أن يخدع من يريد أن يشتريها فيطمع فيها فيسهل بيعها على صاحبها، وهذا فيه من الغرر والخداع ما فيه. وإسلامنا إسلام الوضوح والظهور والبيان والصراحة. والسبب الذي نزلت به الآية الكريمة كما ذكرنا في حلقة من الحلقات، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية وإن كانت نزلت في شخص معين أو في موقف محدد، إلا أنها تظل عاملة في كل شخص يتكرر منه هذا الموقف يوما من الأيام، وفي كل حادثة تشبه تلك الحادثة إلى قيام الساعة، وهذا فيه من خلود القرآن وعظمته ما فيه، أنه كتاب الزمان كله، وكتاب المكان كله، وكتاب البشرية كلها. وأما السبب الثاني الذي نتوقف أمامه فهو حول قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الكريمة في بساطة وتيسير: كيف يهدي الله سبحانه وتعالى قوما كفروا بعد أن اقتنعوا بالإيمان وعرفوا عظمة الإسلام وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا حق وأتتهم البينات، فالله سبحانه وتعالى لا يهدي هؤلاء لأنهم ظلموا أنفسهم. فتتحدث الآية الكريمة عن جزائهم وعن أنهم خالدون في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وسبب الآية الكريمة أخرجه النسائي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت الآية الكريمة: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله تعالى: غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم. وهذه الآية الكريمة وسبب نزولها يفتحان لكل عاص باب التوبة ليعود من قريب، وباب الإنابة إلى الله عز وجل حتى يدخل على الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله عز وجل بعودته وبتوبته. وقد اعتمد المفسرون هذا السبب من أسباب النزول، فقال الطبري: اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت، فقال بعضهم: نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري، وكان مسلما فارتد بعد إسلامه، ثم ساق الحديث الذي معنا. وقال البغوي: فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه، فقال الحارث: والله إني أعلم أنك صدوق، وإن رسول الله لأصدق منك، وإن الله عز وجل لأصدق من الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم لا تدع مريضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حزينا إلا أسعدته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في يومنا واجعله شاهدا لنا لا علينا. رب متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان ومغفرة لكل ذنب وهداية لكل عبد ورزق لكل محتاج واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل أمواتنا. اللهم أتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك، ووفقنا لحمدك وشكرك، وأدم علينا عفوك وسترك. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، واحفظنا بحفظك يا حفيظ يا كريم. يا رب، هناك من عبادك من أسهرهم القلق وأنهكتهم الأحزان وأثقلتهم الهموم وأيقظهم الوجع وقهرهم الظلم، يترقبون فرجك ويطمعون في كرمك ويستأنسون بقربك، فلا تحرمهم يا رب من واسع رحمتك وعظيم فضلك وتعجيل فرجك. يا جابرا كسر القلوب جميعها، اجعل لنا فيما جبرت نصيبا. من للنفوس إذا تعاظم كربها وبدا لها خط الحياة صعيبا، فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا، واجعل لنا درب الحياة رحيبا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بالخيرات ومتعكم الله بالصحة والبركات، وبث في نفوسكم الطمأنينة وملأ قلوبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة تنفرج فيه الهموم وتمحى فيه الأحزان وتجبر فيه القلوب وتقضى فيه الحوائج ويستجاب فيه الدعاء وتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب التوفيق والرزق والسعادة. اللهم اجعله صباحا ينور قلوبنا وسكينة لنفوسنا ورضا وطمأنينة في أرواحنا، واكتب لنا فيه من كل خير نصيبا ومن كل شر دفعا، وأكرمنا فيه بقربك ورضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

0: العليم.
1: أيها المستمع الكريم، إن المعصية إذا تكررت مات إحساس القلب بها، فيصبح الإنسان لا يخاف من الذنب لأنه اعتاده، ولا يستغفر منه لأنه يراه صغيرا، وربما يضحك وهو يقول: ما كان السلف يخافون أن تهلكهم عواقبه. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. فالمشكلة ليست فقط في حجم الذنب، المشكلة في قلب لم يعد يرى الذنب ذنبا. وفي المقابل، لا تجعل كثرة ارتكابك للمعاصي سببا لليأس من التوبة، فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فإذا عرفت ذنبك فاتركه، وإذا وقعت فتب، وإذا ضعفت فلا تستسلم، وإذا عصيت الله فلا تهرب منه بل أهرب إليه، ولا تقل: أنا فعلت ذنوبا كثيرة فكيف يغفر لي؟ بل قل: أنا فعلت ذنوبا كثيرة ولكن لي رب غفور رحيم. فالشيطان يريد منك بعد الذنب ذنبا آخر، أن يقنعك بأنك لا تصلح للتوبة، وهذه كذبة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأيدينا من أكل الحرام، وأعمالنا من الرياء، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعلنا ممن يعرفون الحق ثم يصرون على الباطل، ولا ممن يموتون وقلوبهم غافلة عنك.

سأل أعربي حكيما: لماذا يمنع الله عني ما أتمناه بشدة؟ ابتسم الحكيم وقال: أرأيت لو أن طفلا بكى بشدة ليأخذ جمرة من النار ليلعب بها، هل يعطيها له أبوه؟ قال الأعرابي: بالطبع لا، حماية له. فقال الحكيم: ولله المثل الأعلى، قد تبكي على جمرة تظنها دفئا ويمنعها الله عنك بحكمته، لأنه يعلم أنها ستحرقك. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم.

0: نهضتُ على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبتي نور الصباح، ما زلنا معكم على أثير إذاعة المونستير. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن. ترافقكم هذا الصباح منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. أيها المستمع الفاضل، البحر ليس مجرد فضاء طبيعي له حضوره الجغرافي والبيئي فقط، بل له حضور رمزي وجمالي في خيال الكتاب ووجدانهم، وكان مصدر إلهام للشعراء. هو كائن رمزي يستدرج المخيلة، وفيه اتساع يغري بالكتابة، وعمق ينفتح على الأسئلة، وغموض يجعل منه مرآة للذات والتجربة. يقول محمود درويش: سلاما أيها البحر المريض، أيها البحر الذي أبحر منصور إلى إسبانيا فوق السفن، أيها البحر الذي يسقط منا كالمدن، ألف شباك على تابوتك الكحلي مفتوح، ولا أبصر فيها شاعرا تسنده الفكرة أو ترفعه المرأة. يا بحر البدايات إلى أين تعود؟ أيها البحر المحاصر بين إسبانيا وسور، ها هي الأرض تدور، فلماذا لا تعود الآن من حيث أتيت؟

0: بديع السفر.
1: قيل للإمام علي: كم صديق لك؟ قال: لا أدري الآن، لأن الدنيا مقبلة علي والناس كلهم أصدقائي، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني، فخير الأصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عنك. أيها الأحبة، لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده خير، بل ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم.

0: نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن للغد عملا ينتظره، والأشياء التي لا تأتي في وقتها تفقد قيمتها. حتى الماء حين يأتي متأخرا لن ينقذ ما أماته الجفاف، فبعض الأشياء إن ماتت لن تعود، وبعض القلوب حين تجف لا يعيدها ألف نهر من الاهتمام. لا تؤجل السقيا حتى تذبل الأرواح، فالعطاء في وقته حياة، والاهتمام حين يتأخر يصبح مجرد ندم لا غير.

سئل أحد حكماء بني أمية عن سبب سقوط دولتهم فقال: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط، قربنا العدو طمعا في كسب وده، وبعدنا الصديق ضامنين ولاءه، فنالنا غدر الأول وخسرنا ولاء الثاني. أيها المستمع الكريم، لا إفراط ولا تفريط، خير الأمور الوسط. أعطي كل إنسان ما يستحق، الناس في الحب والكره والقرب درجات، منزلة الأخي ليست كمنزلة ابن العم، ومنزلة ابن العم ليست كمنزلة الغريب. يقول المثل الشعبي: أنا وأخي ضد ابن عمي، أنا وابن عمي ضد الغريب. أحبتا نور الصباح، لا تحقروا صغائر الأمور، فمن الصغائر تبنى العظائم. يقول ابن الرومي: أول بدء المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعر، مثل الحريق العظيم تبدأه أول صول صغيرة الشرر.

قيل لحكيم: ما أقصى ما يمر به الإنسان؟ فقال: أن يحسن إلى من لا يقدر إحسانه، ويخلص لمن لا يعرف قيمة الإخلاص، ثم يرحل بصمت وكأنه لم يكن يوما جزءا من حياتهم. وما كنت في زيف الحياة بطامع، وما عشت عمري للأنام ذليلا، نأيت بنفسي عن أمور كثيرة، وعاشرت من عاشرت لينا وعفة، وما كنت إن شح الزمان بخيلا، أحب سمو النفس عن كل خسة، وللخير أسعى ما استطعت سبيلا.

أيها المستمع الكريم، لا تبحث أن تكون محبوبا، ابحث أن تكون مأمون الجانب، ثابت الموقف. فكم من محبوب باع أصحابه عند أول مصلحة، وكم من صاحب كلمة مرة كان أوفى من ألف لسان يجيد المديحة في طريق الحق. لا قيمة لمحبة تشتريك لتسكتك، ولا لرضا لا يبقى إلا ما دمت توافق الهوى. الثقة أثقل من الحب، لأن الحب قد تمنحه العاطفة، أما الثقة فلا يمنحها إلا امتحان المواقف. أن يعرف الناس أنك لا تبيعهم إذا غابوا، ولا تبيع مبدأك إذا خسرت، ولا تغير وجهك إذا تبدلت الموازين، ذلك أثمن من أن يحبك الجميع. فلا تكن محبوبا بثمن موقفك، كن ثابتا ولو دفعك صديقك إلى آخر الصفوف. فالحق لا يحتاج وجها محبوبا، بل يحتاج رجلا لا يتغير حين يتغير الثمن.

التطفل في الحديث أيها الكرام مرض اجتماعي يجب الخلاص من دائه، لأنه يفتح أبواباً من الإيذاء النفسي والوهن الاجتماعي، يفضي إلى القاطعة والمجافات. وخير للناس أن يبحثوا عن أسباب التواصل والتوادد، لا أن يأذنوا لكل والغ أن يتدخل فيما لا يعنيه، فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لم يرضيه. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإذا اختار المجتمع الإنساني أن يرتقي بحديثه شيئا فشيئا عن المهاترات الشخصية، فإنه بذلك يتطلع إلى مستوى كريم في العلاقات الاجتماعية فوق ما يشعر به من السمو المستحب في المشاعر والأحاسيس. والأمر ميسور إذا قطعت أسباب التطفل على المتطفلين.

0: أعزائي المستمعين، هكذا نصل إلى خاتمة هذه الفصحى الصباحية التي آنستكم فيها كل من شديل عبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أمل أن ألتقيكم بإذن الله في صباح جديد ونور متجدد. في حفظ الله دمتم، وإلى اللقاء.
1: اسمحوا قول لي يا نور العين، حشوفك انت وقبلك فين؟ اسمحوا قول لي يا نور العين، حشوفك انت وقبلك فين؟ اسمحوا قول لي، اسمحوا قول لي.

هيكون له

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي ذات السياق، تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. كما أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. هذا أعلن الشركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم الثلاثاء غرد سبتمبر. وأوضح رئيس إقليم شركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة ماهر مسعودة أن عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز والذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر بانتونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. دوليا، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجيش الأمريكي شن هجوما على أجزاء من جزيرة لارك منتهكا أراضي البلاد. وأكدت في ذات السياق أن الجيش الإيراني وجه ضربات دفاعية للقواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، كما تم استهداف تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

6:06 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. نهار جديد، صبحية جديدة، وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نحن رافقوكم من توا حتى للتسعة، 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. ناخذ فكرة على أحوال الطقس بعد شوية وتستناو بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وبتبيع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل من خلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وخيط باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتشمل بعض المناطق الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا في الليل بالجنوب الشرقي، وتنجم تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر اليوم يكون عامة قليل الاضطراب ومضطرب بخليج جابس، وبالنسبة لدرجات الحرارة بتشهد انخفاض طفيف وبتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي. إن شاء الله في ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وبداية الأسبوع، إن شاء الله نشوفه كيفاش بش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأوا من 31 أوت سنة 1897. توماس إديسون يتحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة واللي أطلق عليها اسم الكينتوغراف. من العناوين من الأحداث الأخرى اللي صاروا أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1918 البلاشفة يهاجمون القنصلية البريطانية في مدينة بيتروغراد. سنة 1957 أيضا في نهار كيما اليوم الإعلان عن استقلال ماليزيا. وفي 31 أوت سنة 55 ويليام دورانت من جنرال موتورز يقدم أول مركبة تسير بالطاقة الشمسية في شيكاغو. سنة 1965 أيضا في نهار كيما اليوم تدشين الخط الهاتف الأحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وكان مخصص لوقت الأزمات الخطيرة. 1982 آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت بعد الغزو الإسرائيلي. و1989 في نهار كيما اليوم ليبيا وتشاد يوقعوا على اتفاق ينهي النزاع الحدودي بينهم واللي كان استمر لمدة 16 عام. أيضا في نهار كيما اليوم 31 أوت 1994 الجيش الجمهوري الإيرلندي واللي طالب بتوحيد الجزيرة الإيرلندية يعلن عن وقف عملياته العسكرية وكان هذا للمرة الأولى منذ 25 عام. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم لـ 36 دقيقة. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع وتحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. نواصلوا مع مايدا بسيليس ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: صباح بلا حدود
1: 6:48 دقيقة وقيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة اللي تكتب اليوم في الشأن الإيراني: هجوم أمريكي جديد والحرس الثوري يستهدف قواعد في الإمارات والأردن. في نفس السياق دونالد ترامب يقول: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط وإسرائيل. في الملف الليبي: اتفاق ليبيا تحت الاختبار، هل يفتح الطريق للانتخابات أم يرحل الخلاف؟ نمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا تكتب فيها الشأن الإيراني: الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها على إيران بعد أكثر من شهر وتستهدف جزيرة لارك. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: الولايات المتحدة أكثر من 15,000 مفقود، أكثر من 15 مفقود وإجلاء عشرات بعد فيضان مفاجئ في جراند كانيون. النيبال والصين تسابقان الزمن للعثور على أكثر من 4,000 مفقود بعد وفاة 903 أشخاص في فيضانات الهيمالايا. النيجر: الحياة تعود إلى طبيعتها في نيامي بعد إحباط تمرد عسكري، وتركيا تستضيف أول اجتماع لتحالف مكة بين أنقرة والرياض وإسلام أباد. نمشي إلى موقع البي بي سي: إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات وقطر والأردن ردا على غارات في مضيق هرمز، دمشق وطرابلس. تطويان 14 عام من القطيعة وتعيدان ترتيب العلاقات. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة وأهالي المفقودين يقولوا أحباؤنا ليست أرقام. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: أمريكا وإيران على حافة الانفجار، هرمز يشعل التصعيد مرة أخرى. وفي نفس الموقع، موقع سكاي نيوز، تكتب اليوم: إعصار كارينا يشتد إلى الفئة الثالثة في المحيط الهادي. ودونالد ترامب يقول: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 31 أوت 2026. سلام عليكم وين ما كنتم موجودين. إذا كان شديد وثنية للخدمة أقول لكم طريق السلامة للجميع. الأخبار بعد 9 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية القادمة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%. وفي ذات السياق تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، كما أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. هذا أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. وأكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي أن البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي. من جهتها أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غد الثلاثاء. وأوضح رئيس إقليم شركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة ماهر مسعود عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية فجر اليوم على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم بلدنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، بدأوا نستنى وقت أشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس كل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة. كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من الزغوان يهزونا شط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا. وهذاك الشيء قعدلنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني اللي هنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جابيت سيدي عبد الخادر، جابيت المرشي، جابيت بابالي، جابيت سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لالافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة مننا نعوموا في اللافارية، لالافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركه.

صباح فخري نوصلوا أهل 7:19 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 31 أوت 2026. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل, وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية في الإخراج, محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم, والموعد مازال متواصل كما العادة في صبحيتنا في بشائر الصباح حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح كل صبحية عندكم, وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك, تلقى السؤال في علاقة بفقرة ولد بحر اللي باش نحكيو فيها على الاسفنج البحري بعد شوية في ساعتنا الثالثة كما العادة مع مدام نوزة بوريغا. فما سؤال في علاقة بالموضوع هذا موجود, تلقاوه تو على الصفحة الرسمية. طريقة المشاركة كما العادة, تدخلوا للصفحة الرسمية تلقاو السؤال ومعه ثلاثة اقتراحات وجاوبوا في كومنتير باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا الوصل لشراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام. بالتوفيق ان شاء الله لكم الكل, ومدامكم غادي كما العادة تعاونونا في اختيار الغناية الاخرى اللي نختموا بها بشائر الصباح. اليوم نقترح عليكم زوز غنيات, صباح زي العسل وإلا نعمة جد عليك. هنا التصويت كما العادة على الصفحة الرسمية, تصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا الوصل شراء بقيمة 100 دينار. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة, تستناو عناوين النشرة, معلومة هامة كالأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل الغنيات نواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: مستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أني اسمي نور وعمري 9 سنوات. باش نحكي لكم على وقت اللي مشى أخويا للروضة وأني وما قعدنا في الدار وشخنا من الأول حضرنا هو مشى للروضة ونحن وصلنا ورجعنا ولبسنا الميوم مشينا قعدنا ساعتين في البحر وبعدها رجعنا مشينا القذينة وبعدها رجعنا وبعدها مشينا للسوق خذينا برشة ألعاب ورجعنا وقعدنا في الدار وما قعدت تخدم واني قعدت نلعب. بعد جيت لعبت معايا وبعدها روحنا بخويا، هو خويا كتكوت على الاخر توا هو عمل الحفل تسيبه وما عادش يقرا فيها على خاطر سيبه وصل 5 سنين يقرا في المدرسة، عدى التست وسيبه يقرا في المدرسة، عمره 5 سنين ونص وهو كتكوت على الاخر وصغير صغير خاطر هو ما ياكلش ما يحبش ياكل. اني نحبه ياسر اما هو مش ياكس مش رايض ما يرقدش الكل ديما يتحرك ويتكلم برشا ما انا نحبه. اي باي باي.

0: صحة.
1: على سلامتكم، نحكيو اليوم على مرض الذئبة الحمراء وعلى كيفاش تكون نوعية التشخيص المبكر للذئبة الحمراء. هو مرض يمس المرأة الصغيرة بين 15 و 45 سنة ويتشكل في مشاكل في المناعة، وماذا بينا نتفقدوه على بكري باش ما تصيرش تعكرات. باش نعرفوه، تصير التهاب في الجلدة، طفائح في الجلدة على الوجه وعلى الأنف، وتتأثر برشا بالشمس، وكيف كيف نجم نلقاهم في البقايا اللي تشوف الشمس. هذه أكثر الحاجات اللي نجم نشوفها. كيف كيف نجم يكون التهاب متكرر ومزمن في المفاصل، وهذا يخلينا يلزمنا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. تنجم تكون زادة كيف كيف من العلامات ضيق في النفس، قلق في المشي، ضعف، سخانة، كيف كيف تنجم تكون مشاكل في بعض التحاليل البيولوجية، نقص خاصة في الكريات الحمر والبيض وفي الصفائح. بعض الأحيان يبدأ بتخذر في الدم. كيف كيف الإجهاض المتعدد بالنسبة للمرأة الحامل اللي يخلينا ماذا بينا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
0: دقيقة صحة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. في الصيف للصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا. بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير
4: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
3: على الكيف
4: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
5: تبع الموجة،
2: تبع الموجة. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: من إذاعة منسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة، ونسبة مبيعات الكتب في الجهاد تبلغ 65%. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات، قطر والأردن رداً على غارات في مضيق هرمز. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
7: المنستير 104.7.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
8: When I wake up in the morning. Here we go.
2: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية.
9: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
10: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح، عناوين قارة،
0: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسية.
5: معلومة تهمك.
8: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
9: كيفاش تتم عملية التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين؟ يتم تعمير التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من خلال الحصول على مطبوعة التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من موقع الديوان أو تنزيلها بصيغة PDF وتتوفر نماذج إضافية على موقع جباية. يلزم توفير شهادة في خصم الضريبة مسلمة من قبل المشغل، وهي عبارة عن الشركة أو الإدارة الجهوية أو غيرها، ولتثبت المداخيل والأداءات اللي تم اقتطاعها مسبقا. تعمر بياناتك الشخصية بكل دقة، ولتشمل السنة المعنية بالتصريح، المعرف الجبائي والاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية والمهنة. إذا كان عندك مصدر دخل وحيد متمثل في الراتب، اختار خانة أجور وجرائم ذات مصدر تونسي. أما في حال تعدد مصادر الدخل فيلزم تعمير الأقسام الخاصة بكل نوع، أرباح، مهن غير تجارية، مداخيل عقارية إلى آخره. بعدها تقوم بإمضاء التصريح وتتوجه إلى الأقباض المالية مرجع النظر لإيداع المطلب والحصول على وصل الخلاص.
5: معلومة تهمك.
8: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. بداية أخبارنا تكون مع المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 سنة وفي إطار نهائي دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. للأسف منتخبنا البارح كان انهزم ضد نظيره الجزائري بنتيجة هدفين مقابل صفر. أبناء المدرب أنيس بوجلبان قدموا الحقيقة مقابلات ممتازة لهذه الدورة، مشكورين على المجهود الكبير اللي قاموا به ونهاية المشاركة بالتتويج بالميدالية الفضية

0: حول نسبة رضا الإطار الفني للمنتخب عن هذه النتيجة ومستقبل هذا الفريق وأهدافه. ونسمع الناخب الوطني أنيس بوجلبان شنو قال.
1: راضي للأمانة، صحيح أنه تمنيت أنه نروح بالذهب يعني، وعادي جدا، طموح مشروع، ونتصور على الفور اللي حطيناه نجمو كنا نسحقه حتى الذهب. روحة كبيرة، عطاء كبير، الناس كل ما قصروش، صحيح أنه فما دي ديفايونس نعرف، صحيح أنه في وقت من الأوقات ممكن ضيعنا فرص، فماش الفور تخبى، بس كل عطاءات عشنا كمجموعة جروب واحد. السلبيات نجمش ننشر الماكن بيسير، نروح إن شاء الله نعملوا تقرير، تقرير علاش باش نصلحوا، لأن الأوبجيكتيف نتاعنا أنه نصلحوا، أنه نوليو السلبيات هذو يتفاديو، باش المنتخب هذاك يجم يوصل حق الهدف نتاعو وهو الترشح للأولمبياد إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد. ومن إيطاليا نمشيو لتونس، وآخر أخبار الكرة في تونس وضمن فعاليات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح كان ختام الجولة الثانية ذهاب، وكانت النتائج على النحو التالي. النجم الساحلي فاز على نجم المتلوي هدفين مقابل هدف. هدف النجم كانوا عن طريق أيوب الفجاري دقيقة 72، أسامة عبيد من ركلة جزاء في دقيقة 82، وهدف النجم المتلوي كان عن طريق أسامة النفاتي دقيقة 77 في ملعب الشادلي زويتن. شبيبة العمر عمران تفوز على الترجي الرياضي التونسي 3-2. هدف العمران كانوا عن طريق عدي بالحاج دقيقة 12، شهاب الزغلي من دقيقة 48، مصطفى السويسي دقيقة 87، وهدف تذليل الفارق للترجي الرياضي التونسي كان عن طريق حازم المستوري في دقيقة 90. نادي حمام الأنف انهزم على ميدانه ضد النادي البنزرتي هدف مقابل صفر. هدف سيابي الوحيد كان سجله هاني عمامه في الدقيقة 9. اتحاد بنقردان يحقق انتصار خارج ميدانه ضد الأولمبي الباجي هدفين مقابل هدف. إدريس المحيرسي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. غزل عيادي دقيقة 40 لاتحاد بنقردان، وهدف الأولمبي الباجي الوحيد كان سجله بشير حسني في الدقيقة 69. نذكركم مستمعينا بنتائج الدفعة الأولى لهذه الجولة الثانية للرابطة الأولى. في لقاء القمة كان الاتحاد المنستيري فاز على الملعب التونسي هدفين مقابل هدف. بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف فاز النادي الصفاقسي على ترجي جرجيس. مستقبل مرسى وتقدم سقيط الدائرة تعادل 0-0، والنادي الإفريقي فاز على أمل حمام سوسة هدف لصفر. بالنسبة لترتيب البطولة بعد الجولة الثانية، نادي البنزرتي النادي الافريقي في الصدارة برصيد 6 نقاط، الاتحاد المنستيري النادي الصفاقسي سقيط الدائر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، النجم الساحلي ترجي جرجيس شبيبة العمران ترجي التونسي اتحاد بنقردان في المركز السادس ب3 نقاط، واتحاد بنقردان تنقص مقابلة. في المركز 11 نلقاو مستقبل مرسى امام حمام سوسة الملعب التونسي برصيد نقطة واحدة، وفي المركز 14 3 نوادي بصفر من النقاط هما نجم المتلوي الاولمبي الباجي ونادي حمام الانف اللي هو زاد منقوص من مقابلة. برنامج الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى ستكون عن النحو التالي، على أربع دفعات ستقام هذه الجولة نظرا لالتزامات بعض النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية والدور التمهيدي الأول إن كان لدوري أبطال إفريقيا أو لكأس الاتحاد الإفريقي. في 4:30 يوم السبت 5 سبتمبر النادي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي، تقدم سقيط الدائر ضد نادي حمام الأنف. في يوم الأحد 6 سبتمبر في 4:30 النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل مرسى، نجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. يوم الأربعاء 6 سبتمبر في 4:00 اتحاد بنقردان يواجه نادي صفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في 4:00 ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في أخبار كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة وفي إطار فعالية الجولة الثالثة من النافذة الرابعة في تصفيات مونديال قطر 2027، للأسف منتخبنا انهزم أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75، وبالتالي منتخبنا يحقق خلال هذه النافذة انتصار وحيد ضد منتخب رأس الأخضر وزوز هزائم ضد كل من الكامرون وجنوب السودان، وأصبح بذلك احتل المركز الرابع. حول نتيجة البارح والهزيمة في قاعة رادس وحظوظ منتخبنا نسمع الناخب الوطني عادل التلاتلي شنو قال له.
2: Malheureusement, on fait un grand match mais on n'arrive pas à gérer les deux trois dernières minutes. نعاود ونقول que je suis satisfait du rendement des joueurs. C'est une équipe en restructuration. L'équipe elle est en restructuration. On manquait des joueurs. On a deux joueurs qui sont blessés, Aïchi ou Marnaoui. Mais اللي حاضر زازا و تبارك الله عليهم الاولاد عداو ان بون تورنوا. مالوروزمون لو ريزولتا نا با سويفي، اون بير دو ماتش ونربحو ماتش بركا. فوالا يفو كون تيرمينا ترافايي باسكو لوبجيكتيف صعب شويه، ني با امبوسيبل.
0: هذا ناخب الوطني عادة تلاتلي لكرة السلم. صحيح منتخبنا ينهي تصفيات إن شاء الله في النافذة الختامية وباش تكون خلال شهر فيفري. منتخبنا سيواجه كل من نيجيريا الكاميرون وغينيا، نحتلوا المركز الرابع. صعبة شوية الأمور لكن ما هيش مستحيلة كما أكد عادل تلاتلي، إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا علاش ليه لضمان التواجد في كأس العالم في قطر 2027. نختم جولتنا الرياضية الأولى بأهم نتائج مقابلة البارح في البطولات الأوروبية الكبرى. في إطار الجولة الثانية للبطولة الإنجليزية، ساندرلاند فاز على فولهام هدف مقابل صفر. مانشستر يونايتد كان انتصر على ملعب أولترافورد على نادي إبسويتش تاون 5-2. في إطار الجولة الثالثة للليغا، ريال مدريد فاز على مالقا 4-0. ديبورتيفو لا كورونيا فاز على فالنسيا 3-1. وسيلتا فيغو انهزم على أرضية ميدانو ضد نادي أتلتيكو بلباو 2-0. في إطار الجولة الثانية للبطولة الإيطالية، نابولي ينهزم ضد نادي كومو 2-0. كالياري على ميدانه ينهزم ضد صاحب اللقب نادي إنتر ميلانو 2-0. وعلى ملعب الأولمبيكو في روما، نادي لاتسيو يفوز على جينوفا 2-0. في إطار البطولة الألمانية، في جولة الأولى فرايبورغ فاز على بريمن 4-0. أوكسبورغ فوز على شالكا 3-0. وضمن فعاليات البطولة الفرنسية، باري اف سي كان فاز وانتصر على نادي نيس 3-0. رين فاز على لومون 3-2. وفي ديربي الجنوب، موناكو انتصر على نادي اولمبيك مارسيليا 2-0. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعد الأول اليوم. أكثر أخبار وجديد نجموا تواكبوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مناسي سبورتس. أجمل التحيات وصلكم من محمد صديق في الإخراج التقني. بعد شوي يرجع لكم زميل وصديق محمد بيار وبقية فقرات منوعة بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم ونواصلوا مع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني. معنا سيسلين بن ميلاد. صباح النور
1: محمد وصباحير كيف مسابعين
0: لات منستير. مرحبا بيك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على طقس اليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل بعض الجهات الشرقية آخر نهار. الريح مقطع الشمالي بشمال ومقطع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى زادة أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكلها بارد. بالنسبة للبحر يكون عامة قليل الاضطراب، أما محليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي، تقعد في نفس المستويات كما البارح، وإن تتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله جيت المنافسين سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل. المهدية 34 درجة، سوسة 35 درجة، بينما القيروان 42 درجة، والقاصرين 40 درجة. بالنسبة للغدوة كيف زاد مازال الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، والحرارة في انخفاض تدريجي الثلاث والأربعاء والخميس. إن شاء الله الخميس نحس بالانخفاض في درجات الحرارة وترجع المعادلات العادية لهذه الفترة.
0: واضح، شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نوصلوا لسبعة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. مازلنا مواصلين معكم نحن حتى للتسعة كما العادة. ما تنساوش على ذمتكم 100 دينار للربح، واصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء أمزالي جي اس ام. كما العادة المشاركة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقاو سؤال تنجموا تجاوبوا، سؤال والاقتراحات تجاوبوا في كومنتير إذا كان عندكم الإجابة. الموضوع هو الأسفنج البحري، مش يكون موضوعنا أيضا في فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة والأخيرة. دريجين يوصلونا على نشرة أخبار ثمانية ونرجع لكم نحن من بعد. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: من إذاعة المنى السير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية وقصف قواعد عسكرية في الإمارات وقطر والأردن رداً على غارات في مضيق هرمز. مجدداً صباح الخير مستمعينا، وأهلاً بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. وأضاف المصدر ذاته أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لتعزيز الجهود والتمكن من السيطرة عليها. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي ودون تغيير في الأسعار. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
1: بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت المبيعات بالمستوى الجهوي نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حافظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حافظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: أعلنت شركة النقل بالساحل أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة لفئدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غد ثلاثاء غرة سبتمبر. وفي تصريح له للأخبار أوضح ماهر مسعود رئيس إقليم المنستير لشركة النقل بالساحل والناطق الرسمي باسم الشركة عدم إقرار أي زيادة في التعريفة الخاصة بالاشتراكات.
2: عمدنا كي كل عام باش نقربوا الخدمات نتاعنا من المواطنين. ان شاء الله ابتداء من 1 سبتمبر باش ننطلقوا في عمليه اقتطاع الاشتراكات في 18 شباك موزعين على ولايه الساحل 3، ثم تدريجيا باش يتم فتح 53 شباك في مختلف ربوع الولايات، وقربنا الخدمات قدر الامكان من الحرفيه نتاعنا. تقريبا الشبابيك هذه تتوزع في كافه معتمديات الساحل، طبيعي هذا بالتنسيق مع السلطات المحليه، والنقاط هذه تم تركيزها في سواء كان في البلديات، في المعتمديات، في المدارس، في المعاهد الثانويه. العمليه بسيطه، باش يتم اسناد البطاقات وفق ضوابط يعرفوها التلامذه، واحنا هبطنا حاجه في السياق هذايا، يعني افيش يحوي على كل الشروط المطلوبه، تعريفه بقات كما هي ما زادتش، والاشتراك يمكن استعماله حاله اقتطاعه.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية أكدت المكلفة بالإعلام للجمعية هالة دريدي أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذا العام تقدر ب 5,953,000 دينار.
3: في كفالتنا وفي مسؤوليتنا 10807 صغار في مختلف المستويات الدراسية. الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. يعني هذه مش توفر بتبيع الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
0: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى في بيان له إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا ومسؤولا يقضي إلى حلول قابلة للتنفيذ وفق نص البيان. أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح الأخبار أنه لم يسجل إلى حد الآن أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وبين تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش أنه تم الاتصال بالجهات الرسمية لمطالبة المتضررين بما يفيد نشاطهم القانوني قصد منحهم تعويضات.
4: فيما يخص فقدان كميات كبيرة من الدجاج معناه في معتمد ملولش، كرئيس اتحاد وبعد الحديث مع سيد معتمد ملولش نقول الخسر معناه الكمية الكبيرة من الدجاج هذه بسبب مناخ حر الطقس. إذا كان كل مصطفى في الدواجن أو غير الدواجن يكون متحصل على ترخيص متاع المجنة ويكون عنده شهادة تأهيل يعطيها له البيطري من المندوبية الجهوية التضحية، تكون عنده الشهادة هذه أموره معناها قانونية بتاع المجن بتاعه يتصل بنا الاتحاد ونكونوا له ملف معناه لجبر الضرر عن طريق صندوق الجوائح. قدرة ربي ياخذ حقه لأنه احنا كاتحاد عنا اتفاقية مع وزارة الفلاحة هو في تكوين صندوق الجوائح، وتكون الصندوق هذا والوزارة مشكورة قاعد معناه تعود إلى بعض متضررين من الجوائح.
0: في شأن وطني دائما، من المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي، وذلك للمصادقة على نتائج القرعة والأعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق ما جاء في بلاغ للهيئة. هذا قد جرت أمس قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 للانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة للتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع ورائي في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلنت إيران أنها هاجمت قاعدة عسكرية إماراتية وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هورمز في هجومين منفصلين اليوم بعد سلسلة من الضربات الإيرانية على قواعد عسكرية في المنطقة، وذلك ردا على أول هجوم مباشر تشنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ جويليا المنقذ. وجاء في بيان للجيش الإيراني أنه استهدف مواقع مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنهدة الجوية الإماراتية التي وصفها بأنها من أهم المراكز الجوية لدعم ونقل القوات الأجنبية، وذلك بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة المدمرة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس تنفيذ غارات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في جزيرة لارك بمنطقة بمضيق هورمز، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود والمدنيين الإيرانيين بحسب هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية الرسمية. بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبال بولمان بسليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح إلى حدود ولاية القيروان. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة اضطرابات الماء والكهرباء وارتفاع كلفة المعيشة. لكم أجمل تحيات محمد صيدي وحليمة فيال، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: عمرو ذياب نوصل مع احلى 17 دقيقه. اهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثالثه والاخيره من بشائر الصباح من اذاعه المنستير. نبداها كما العاده بفقره ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعاده تنضم لنا مدام نوزه بوريقه. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح النور لكل مستمعينا.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على الاسفنج البحري.
2: اي محمد، الحلقه اليوم باش يكون عندها مستمعين صغار اكثر من العاده. على خاطر بنيتي من البارح عملوا برومو للحلقه وبعثوا لصاحباتهم وقالوا لهم غدوه ولد بحر باش يحكي على الطاجبوم. والمبارح هما يسلوا البنات وقتاش تعدى الحلقة باش الصغيرات هذوما الكل يكونوا معنا، دونك برشا صغار باش يكونوا يسمعونا مستنيين حكاية سبونج بوب. أما المفاجأة اليوم محمد باش نحكيو على سبونج بوب الحقيقي اللي يعيش في البحر، الإسفنج البحري ولا النشاف كما يسميوه البحارة في تونس. وأهم علاش اخترناه اليوم في فقرة البحر، على خاطر في جويليا 2026 خرج تحديث جديد للقائمة الحمراء متاع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهي القائمة العالمية التي تقيم حالة الأنواع وتبين شكون منها مهدد بالانقراض. الإسفنجات المتوسطية مع الأسف سبونج بوب يا صغيرات فهمتني كانت من الكائنات التي تسلط عليها الضوء التقييمات الجديدة. في جويليا خرج اللي الإسفنج من موجود في القائمة الحمراء مهدد بالانقراض. يعني نحكي للصغيرات سبونج بوب الحقيقي مش كان شخصية ضحكنا، بعض أنواع منه في البحر اليوم محتاجة لحمايتنا. أما قبل ما نوصلوا علاش لازم نحميه نتعرف عليه محمد اليوم زي النشاف اللي هو حيوان
0: مش نبتة معناتها
2: ماهوش نبتة، نسميوه من الحيوانات المسامية اللي هما ينتميوا لمجموعة اسمها فوريسيرا، يعني جسمه مليان مسام وقنوات ولا ثقوب، والماء يدخل من المسام يدور داخل الجسم وبعد يخرج. والأغرب محمد احنا شفنا جميع الأنواع أنا وياك، شفنا اللي يعطي الفار، شفنا اللي تخبى في الحجرة، شفنا اللي قهنص بعيني عنده رادار. اليوم ما عندوش فم في الإسفنج، ما عندوش قلب وما عندوش معدة. أما كيفاش يتغذى محمد؟ ما قلنا عنده مسام وعنده ثقوب، الماء يدخل لجسمه والخلية نتاعه الموجودة هذيك تلتقط من البكتيريا العوالق من الماء هذاك، الكائنات المجهرية والجزيئات العضوية الصغيرة، يعني النشاف ياكل ويخفف الماء في نفس الوقت.
0: أيوة لا قلتش عليه صافي في التاريخ
2: في نظرة البحر نتاعنا. والحجم متاع النشاف يختلف حسب النوع، نجم نلقاه حتى أحجام توصل 30 سنتي. ومن أهم الأنواع التجارية الكبيرة هما إيبوسبونجيا كومونيس، هذوما الاسم العلمي نتاعها، وشكله مش واحد، نجمو نلقاوه بأشكال مختلفة والألوان كيف كيف مختلفة. نجمو نلقاوه أصغر كأصفر كيما سبونج بوب نتاع فهمت على الصغيرات، وإلا بني رمادي ألوان غامقة حسب النوع والوسط اللي يعيش فيه. ويعيش ديما لاصق في القاع. وتونس محمد عندها تاريخ طويل مع صيد الإسفنج من الأنواع المتوسطية التجارية المعروفة اللي حكينا عليهم إيبوسبونجيا كومونيس، وزاد عندها أنواع أخرى كيما سبونجيا وفيتيناليس وأنواع أخرى موجودة في البحر الأبيض المتوسط. والنشيف اللي نلقاوه ارتبط خاصة بمناطق خليج قابس والجنوب الشرقي للبلاد التونسية، دونك أكثر حاجة معروف النشيف في جرجيف وجربة وأجيم، يعني الحكاية مش مجرد حيوان نلقاوه في البحر، هذا جزء من تاريخ البحارة التوانسه خاصة في الجنوب التونسي. وبكري البحارة محمد كان عندهم طريقة صيد تقليدية فيها برشا اسمها المراية. نحكي على بكري. المراية تستعمل فوق سطح الماء مراية باش البحار يشوف القاع ويحدد البلايط اللي فيها الإسفنج. وبعدها يستعمل أداة تقليدية يسميوها المشطة، الأداة هذية بتذكرنا شوية بالكماشة متاع الهندي، تعرفها الهندي سبل الكماشة الهندي، أما شنو فيها في النار في الأخر يتغرس في النشاف. وتوا حاليا ولا الصيد يعتمد على الغوص، والغواص ينجم يهبط في أعماق كبيرة وفي بعض المناطق يوصل حتى 30 متر مش نجم يلقى النشاف نتاعنا هذايا. البحارة اللي كلمتهم في الجنوب وعنا بحضرنا الحلقة هذايا، دونك لاحظوا زيادة انه النشاف ولا يتلقى اكثر في الاعماق مقارنة بالمناطق القريبة من السطح. قبل محمد فين يلقاوه قريب بالقريب للسواحل، وتوا كانوا يزموا يغطسوا برشا باش يلقاوه. وعلاش صيد نتاعهم مقنن محمد؟ حبينا الحلقة قلنا راهو تحط في ليستة حمراء اللي هو مهدد بالانقراض. مثل الشمس مورد طبيعي، وإذا الصيد يكون أكبر من قدرة المخزون، تعلمنا كلمة جدد معنا مستمعين المخزون، على إذا كان الصيد يكون أكبر من قدرة المخزون على التجدد، إن الشيف ينقص، وهيك عليه كما تنظيم الصيد من ناحية الأعماق والفترات، مش ما يدخلش في الليسة الحمراء كذلك. من القواعد المعروفة في تونس، بمنع الصيد بسكافندري ولا بالغوص في الأعماق اللي تقل على 20 متر، وفترة الراحة البيولوجية من 1 أبريل إلى 31 ماي، يعني نصطادوه أما ما نستنسفوش المخزون نتاعنا، ونخليه المخزون فرصة يكبر ويتجدد. وكي يخرج من البحر شنو يصير له طبعا محمد؟ كيفاش نبيعوه؟ ولا أنا سؤالك محمد، يتاكل وما يتاكلش؟
0: ما تصورش
2: ما يتاكلش يا محمد. دونك النشيف اللي يخرج من البحر ما هوش جاهز باش نستعملوه، يتنظف يتنحى منه الأنزل العضوية ويتغسل وبعد يتجفف. والبحارة أكدوا لي البارح أنهم يحطوه في أكياس متاع شباك ويرميوه لمدة 24 ساعة في البحر باش يتصفى ويتنظف، وبعد ينشروه على المراكب نتاعهم ولا في الفليك حتى ينشف. وفي الآخر شكون شوية بقى يبقى الهيكل المسامي هذاك اللي في المسامي اللي نعرفوه إسفنجة طبيعية كما شوفوه صغيرات سبونج بوب، هذاك المربع الأصفر يولي هكاكا. وحسب السعر نلقاوه قالوهنا نقلوهنا البحارة، الكيلو من النشيف المجفف الجيد ينجم يوصل حتى 350 دينار حسب النوع والجودة والسوق. أنا أصور أنت كيلو يوزن 350 دينار، والنشيف يعني هيولي لهنا مورد مهم للتجارة والتصدير. ومن الصيد في شكل تاريخ عنده حتى مهرجان. النشيف جزء من تراث جرجيس، وفي 2026 انتظمت الدورة 54 للمهرجان الدولي للسمج بجرجيس من 25 جويلية 8 أوت تحت الشعار 54 سنة من الأصالة. ما خلق عليش تحكيه على التاريخ، وكانت فيه أنشطة تحكي على تاريخ البحر والبحارة، ومن بينها خرجة بحرية ومحاكاة لصيد الإسفنج. يعني النشيف عنده حكاية طويلة، صيد رزق تجارة تراث وحتى مهرجان. وتوا شو نعملوا به محمد؟ الإسفنج الطبيعي معروف خاصة في الاستعمالات المنزلية للتنظيف الاستحمام، وأي استعمال يحتاج مادة طبيعية تمتص الماء، خاطر هو عنده قدرة يمتص 35 مرة أكثر من حجم الماء. هذايا هو القيمة متاعه تكمن غاديكا. والبحارة زادة قالونا على استعمالات أخرى، قالونا إن النشيف معروف بكونه ما يتحرقش، معناها كي تشعل الإسفنج ما يتحرقش. واحتاولنا على هيك علاش يستعملوه في تغليف هيكل الطيارات باش ينقصوا فرصة اندلاع الحرائق للطائرات. وفي الديار زادة قال لك نحطوا الإسفنج في ديارنا باش ينقص الميديتي، خاصة في الديار الموجودة على البحر. ما قال لك نحطوا إسفنجة الميديتي تنقص وما يستحقوش إنهم يبيضوا يعني يجيروا الصحن. بس يحط كعبة النشيف. وزادة كيف المواد الإسفنج الحديثة هذه والصناعية تدخل في تطبيقات هندسية مختلفة، القناعة دونك موجود لدي يستعمل في عديد المجالات. وزاد البحارة يقولون إنه بعض الناس نصطف لهنا يحطوه في الدار نتاعهم وزينوا بيه ديكور، يحطوه بس في الجنوب يحطوه ديكور السبونج بوب تاع اليوم فهمتني. وهو تو احنا هذايا احنا شنو عملوا بيه؟ هو شنو عمل لنا محمد النشيف هذايا؟ النشيف مش مجرد سلعة، هو مصفيت للبحر، هو صفية تاع البحر، الماء يدخل لجسمه وهو ياخذ منه الغذاء باش يتغذى، وفي نفس الوقت يوفر مأوى لكائنات بحرية صغيرة. يكون في توازن النظام البيئي نتاع القاع، خاطر حتى النشاف ينجم يكون يجي ويتخبوا فيه الحيوانات الأصغر منه فهمتني، ونجم يغيبوا حتى ويتخبوا في وسطه، يعني يعيش في البحر ويخدم في البحر النشاف هذايا. أما الإسفنج في تونس محمد للأسف مر بأزمة كبيرة، مخزونات الإسفنج المتوسط تعرضت في فترات سابقة لانهيارات كبيرة بسبب أمراض ضربت تجمعات إسفنج في شرق وجنوب المتوسط. وبعدها ظهرت مؤشرات على تعافي بعض التجمعات، وعندي أرقام هوني تحكي وحدها محمد. في جرجيس الإنتاج هبط من حوالي 17 طن سنة 2017 إلى 6 أطنان فقط سنة 2018، يعني قبل ما يسجل ارتفاع نسبياً إلى حوالي 9 أطنان سنة 2019. ممكن تشوفوا في كان 17 ولا 6 رجع شوية إلى 9 أطنان، يعني في عام واحد الإنتاج نقص بحوالي ثلثي المنتوج. دونك من 17 إلى 6 هذه وحدة تخلينا نفهموا قديش النشاف تراجع وقديش يلزمنا نردوا بالنا على المخزون نتاعو. يعني النشاف تعدى من أزمة كبيرة قبل ما اليوم، أما اليوم زاد كيف عنده مشاكل، جاته أزمة جاته مرض تعدى منها والمخزون نقص، أما توا عنده مشاكل أخرى وأهمها تش قاعدين نعيشوا محمد، نعيشوا في درجات حرارة عالية وقال ما اللي البحر سخن برشا وزيد على قيلة علق لي لا بين 4 و8 درجات. وحاجة أخرى محمد التلوث البيئي دونك نشيف طول حيط صفيف الماء يعني كل ماء الملوث هذا كثير شي خليه بفتراتكم في جسمه حتى ولا لا بدخل جسمه. وهذا علاش الاسفنج مهم للباحثين في دراسة البيئة البحرية ولا كيف تعمل تحليل على الاسفنج نعرفه شو موجود فهمتني في وسط الماء متاعنا ونجم يكون من الكائنات اللي تساعدنا نفهم التغيرات اللي تصير في الوسط البحري. وتوا محمد قاعدين نعيشوا دونك في برشا المراه في البحر كان خرجت مشيت السواحل نتاعنا برشا للاسف معناها نشوف البلاستيك ملوح بارتو فهمتني ومع ارتفاع حراره البحر وموجات الحر البحريه اللي تنجم تزيد على الضغط على الاسفنج فهمتني. والدراسات حديثة عام 2025 أكدوا أن الإنسان الإسفنج قاعد يتعرض لدى خاصة بخلاف الموجات الحارة هذوما للتلوثات خاصة الميكروبلاستيك حكيت عليهم البارح مع على شقات النعمان البارح مع خونا سليم وبالتالي نخافوا لنفقدوه في تونس يعني مش كان يعيش في البحر هو زاد نجم يعطينا فكرة على صحة البحر اللي عايش فيه ولهذا نطلب من الغيرات يصنعوا فيها نشوفوا اليوم البلاستيك القواري البلاستيكية الأوسخ مرمية في الشطوط لازمنا نفكروا سبونج بوب لازمنا نحافظوا عليه والبحر ماهوش حاويات لازمنا نعرفوا اللي البحر الملوث ما يضرش الإنسان وحده يضر حتى الكائنات اللي تنظف فيه كما الإسفنج النشاف نتاعنا اليوم وتعيش فيه. ردوا بالكم على بحرنا باش نكمل ردوا هكا علاش ردوا بالكم على بحرنا خاطر كي نحافظوا على البحر نحافظوا على النشاف وعلى كل الكائنات اللي حكينا عليهم في ولد بحر سابقا. وفي الاخر محمد عنا شويه وقت على دقيقه نكمل
0: اقل من دقيقه 10 ثواني
2: محمد اليوم صغالي في نفس سبونج بوب عرفوا حاجه يمكن ما كانوش يعرفوها اللي سبونج بوب الحقيقي موجود اما مش عنده فم وقلب ومعده وهو حيوان يعيش في قاع البحر يصفي الماء ياخذ منه ماكلته ويوفر مأوى لكائنات اخرى وعنده تاريخ كبير مع البحاره التوانسه من الغوص الى التجاره والتصدير وحتى مهرجان الاسفنج في جرجيف. اما اليوم بعض الانواع الاسفنجيه والتي في وضع يستحق الانتباه والحمايه وهنا الرساله نتاعنا البحر اللي نعطيه اليوم هو البحر اللي باش يرجع لنا غدوه.
0: شكرا لك.
2: ما نرميوش البلاستيك وما نلوثوش الماء وما نستنسفوش موارده خاطر الشيخ قاعد
0: لو سيعمل هنا يصفي في البحر. واضح يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة. المواعيد جدد معك ديما كل أسبوع في فقرة ولد بحر 28 دقيقة معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عناوينها نطالع. عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يفيد أن عددا أو عدد النواب الممضين على عريضة المطالبة بجلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد ارتفع إلى 61 نائبا، مشيرا إلى إيداعها بمكتب الضابط أو إيداعها بمكتب الضابط سيكون اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. الشروق نطالع أيضا برنامج للسلامة المرورية، حيث أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي لترسيخ سلوك سليم واحترام قواعد المرور. في الشروق نطلع أيضا دعوة إلى إجراءات عاجلة، حيث دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. دوليا نطالع في الشروق اضطرابات في حزام الصحراء من مالي إلى النيجر، انقلابات فاشلة. محاولة الانقلاب التي حدثت في النيجر الليلة الفاصلة بين السبت والأحد ليست عملية معزولة عما يحدث في إقليم دول الساحل والصحراء من اضطراب مخطط له قصد الإطاحة بالأنظمة العسكرية التي أنهت الوجود الفرنسي وقطعت شرايين المسارح الغربية في جزء استراتيجي من القارة الإفريقية. إلى صحيفة المغرب نطالع في عددها الصادر اليوم المخطط الاستراتيجي للديوان السنوات 26 و2030 و2000 في إطار تقدم في أعداد المخطط الاستراتيجي للديوان التونسية للفترة بين 26 و2030 و2000 طرحت الإدارة العامة للديوان خلال اجتماع عقد برئاسة المدير العام للديوان محمد الهادي سافر وبحضور عدد من الإطارات الديوانية المركزية والجهوية ميثاق الحوكمة الخاص بالإدارة. ويتضمن ميثاق الحوكمة دليل تنفيذ المخطط الاستراتيجية الذي ينطلق من رؤية ترتكز على ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. نطالع في المغرب، سبتمبر القادم تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقية، حيث ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقي فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي يوم السبت 12 من سبتمبر بتونس العاصمة. يندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم شراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. وفي عناوين المغرب هذا اليوم، السياسة النقدية في تونس بين حاجة الاقتصاد إلى تمويل ومخاطر التضخم. في صحيفة لابريس بالفرنسية صدر اليوم نطالع، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. وفق بلاغ للهيئة، وأجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. نقطة وختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.

0: الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
1: تبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: تبع الموجة
2: موعد مع المتعة والإفادة
1: تبع الموجة
2: على موجات إذاعة الموجة.

0: السلام عليكم. ما شاء الله، رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وداك الشيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وداك الشيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتى لتسعة في بشائر الصباح. نواصل مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا عارفين تكون معنا ويام النخلي. صباح النور
2: يا صباح الورد والخيرات عليك يا محمد وعلى ناسنا السمحة.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. وين باش نمشي معك اليوم يا أمة؟
2: إن شاء الله نهاركم ساعة أسعد الأيام، يروي القلوب، يزيل الهموم، وربي إن شاء الله ينزل علينا الغيث النافع ويجعل أيامنا الكل خضار وبركة.
0: إن شاء الله هنهارين
2: في كل صبحية في أكودة سهريج ماء دايرة بالأحياء والناس ملموم عليها. ومنظر حرك فيه شجن كبير ورجعني بالزمان لتاريخ عريق كان فيه السقاء أو القرباجي هو البطل الحقيقي لكل حومة. مهنة على ما نشوفه ما اندثرتش، أما طورت طريقتها وعادت أكثر في السنوات الأخيرة في بعض المدن والولايات التونسية، لكن بثوب عصري والقرب الجلدية وجرار الفخارية وليت خزانات بلاستيكية وصهاريج نحاسية كنتيجة للأسف لتدهور جودة مياه الحنفية والانقطاعات المتكررة للماء اللي قاعدين نشهدوها. القربيجي ما كانش مجرد بائع ماء عادي، بل كان شريان الحياة وحافظ أسرار الزناقي، وتسميته جاية من القربة أو القربة كل واحد كيفاش يقولها. هكا الوعاء المصنوع من جلد الماعز أو الضأن واللي كان يتشيح ويتدبغ بمهارة طبيعية عجيبة باستخدام العرعار، الملح، ورق الرمان. هالمواد هذه ما كانتش لدباغة الجلد كهو، بل كانت تصنع من القربة منظومة تعقيم وتصفية تقضي على البكتيريا وتبرد الماء بالتبخير الذاتي حتى في أشد الحرارة في قويل الصيف. وبالساعات يرمي فيها في قاعها قطيرة ماء زهر ولا شوية لبان ولا شوية مسكة باش تعطي طعم، ولا خزامة ولا مسك باش تبرد على القلب. وكانت هالمهنة محكومة بقوانين وأخلاقيات صارمة جداً، وكان شرطها الأساسي الأمانة المطلقة. خطر في القرباجي هو الغريب الوحيد اللي كان مسموح له يدخل عتبات الديار باش يفرغ الماء في الخابية الفخارية. حتى رنات الطاسة متاع نحاس يديه كانت لغة مشفرة تفهمها. الرنة السريعة المتتالية تعني أنه مثلا متفرغ وجاهز للبيع. كان يعيط ويقول الماء يا عطشان، مية ماجل يا عطشان، نسبة إلى ماء الماجل والفسقية العذب. في الساحل التونسي القربيجي كانوا يسميوه الطراق، على خاطر هو يطرق الأبواب يجي يدور على الديار متاع الحومة باش يبيع الماء الحلو. وبحكم قرب البحر وملوحة الآبار ابتكروا طرق هندسية باش يجمعوا ماء المطر وينظفوه. كانوا الطراق يعبيوا قربهم من أشهر المعالم، في سوسة مثلا من خزان السفرة الروماني، المجل الأزرق وأباس سيدي بوشعفر، وفي المهدية من المواجل الفاطمية المحفورة في الصخر وسقايات السقيفة الكحلة، وفي المنستير من مواجل الرباط والجامع الكبير. في القيروان عاصمة الأغالبة كان القرباجية يعبيوا الماء الحلو من فسقية الأغالبة التاريخية اللي تصفي مياه الأودية بالترتيب، ومن مواجل جامع عقبة بن نافع وزاوية سيدي الصحبي وين يتجمع ماء المطر. هذا غير الأبار الشهيرة كيف بير باروطة وسط المدينة العتيقة. وكانت القيروان كيف غيرها من الولايات معروفة بنظام الماجل في كل دار وزاوية، لكن القرباجية كانوا يركزوا على مواجل الجوامع الكبار والفسقيات وين الماء متوفر بكميات كبيرة وصافي. هذا الكل تحت رقابة أمين السقايين اللي كان يبحث ديما عن نظافة وعلى الماء الصافي، واللي يغلط يسحبوا منه طابع الممارسة. حتى تقييم جودة الماء كان عنده علم خاص، ما كانوش يجيبوا الماء من أي عين، بل كان السقاء يرمي قطعة وحبة قلوا احنا متاع حلبة وإلا زبيب في إناء الماء ويشوف الحركة متاعها وسرعتها باش يعرف هل الماء ثقيل وإلا خفيف. الماء ثقيل إذا عرف بكثرة المعادن، ودي ما يختاروا الماء الخفيف باش ما يقلقش المعدن. وأجدادنا تبارك الله عليهم كانوا يعتمدوا على الذكاء وقوة الملاحظة والحواس الخمسة، وهذا يتسمى علم الريافة، وهي من العلوم اللي اشتهر فيها العرب بالفترة، وهي فراسة تحديد مواقع المياه من حيث قربها وطعمها وموطنها من طرق عدة، أهمها طرق نباتية معناها من نوع النوار الأعشاب اللي ينبت بحض البير وإلا العين يعرفوا نوع الماء هل هو صالح للشراب وإلا لا وحسب بيدة حركة الطيور والحيوانات اللي تقرب باش تشرب منه. علم حكى عليه ابن سينا وابن خلدون، حتى ابن سينا زيدا حكى على طريقة تمييز الماء به بحيلة لقطن، يشدوا لقطن ينفخوه ويزنوه، الأخف هو اللي الماء تغطس فيه يكون خير. كانوا ديما يفضلوا مياه العيون والوديان الجارية على خطر الحركة تخلي الماء يتنفس ويتنقى، ويبعدوا على ماء جويبي والبرك الراكدة اللي تتجمع فيها الحشرات والميكروبات. وفي الدار كانوا يستعملوا الخابية والقليل الفخار. الفخار التونسي يصفي الماء بطبيعته، يبرده وينحي منه الشوائب والروائح باش يولي بنين وصحي. اقتيرة قطران في هاك القلة وتخليها تخدم خدمتها. في السقاء، في السقاء ولأنه معناها كان يدخل كل دروب الضيقة من الفجر، كان يعتبر صندوق أسرار المدينة والبريد الشفوي اللي ينقل أخبار الزيجات وأخبار الوفيات وتستعين به الشرطة باش تعرف الغرباء، لكن ديما يلتزم بقسم الشرف وما يخرج سر حتى دار. جزء كبير من الماء كان يتوزع مجانا على الفقراء وعابري السبيل عن طريق الوقف بفضل أعيان البلاد. تعرفوش مثلا كيفاش كان الجرباجي يبرد الماء في القايلة متاع الصيف؟
0: كيفاش؟
2: مسألة فيزيائية بحتة. جلد الماء عزوة إلا الظان فيه مسامات صغيرة تفرز قطرات ماء ميكروسكوبية لبرة، وكي يضربها الهواء وتبدأ تتبخر تعبد معها الحرارة من وسط القربة، فيبرد الماء اللي الداخل ويولي منعش ويزيد حتى هو يلفها بقماش مبلول باش يزيد في عملية التبريد. وزيد الجرباجي كان باش يحافظ على القربة نتاعو كيف يكمل الخدمة، يدهن الجلد نتاعها من برا مرة على مرة بالقطران وإلا زيت الزيتونة باش يبقى الجلد رطب وما يشيحش ولا يتشقق معناها تحت الشمس، ويعلقها مقلوبة في بلاصة شايحة وفيها هواء باش تتهوى، وساعة على ساعة ينكها من داخل بشوية رب تمر على عسل. واللي ما عندوش فلوس حاضرة كل يوم كان السقاء يرسم بخط وإلا مسمار على حائط باب متاع الدار بعدد الطاسات، وفي آخر الأسبوع وإلا الشهر يجي ياخذ الفلوس نتاعو ويمشي يمسح مخطوط. ويزيد كان فما نظام يعتمدوه تجار البلاد والأعيان، يعطيو قطع نحاسية مخصصة للفقراء، وكي يتعدى الجرباجي ياخذ القطعة ويسقي الفقير، وفي آخر النهار يرجع للتاجر ويستبدل القطعة ديك بالفلوس. أيام الحر الشديد كان الجرباجي كي يكمل دورته يعمل هكا رشة صغيرة نتاع ماء على عتبات الديار الكبيرة والمحلات، باش أصحاب المحلات كيف قبل كانوا يكافئوه ببعض الفواكه ولا المأكولات التونسية التقليدية، على بعض الدنانير والقطع النقدية كل قدير وقدره. واليوم رغم أنه زمن تبدل وبسبب الشح المائي والجفاف غاب الجلد والنحاس، وتحول الجرباجي من شكون يهز قرب على كتفه ولا ظهر حماره في راجل يسوق فيه شاحنة بسيتيرن ضخمة تتجول بين الأحياء، ويبقى جوهر هو نفسه. عودة هالمظهر اليوم بأشكال متطورة هي دليل على قدرة التونسية على التكيف مع قسوة الطبيعة، ودعوتنا زيدة للمسؤولين حنوا عليها الشبكات المتهالكة وأعملوا لها صيانة ووفروا لنا قطرة ماء صافية ونحيوا لنا هالكوكتيل كل يوم لون يخرج لنا من السبالة، ورجعوا لنا الماء اللي نعرفوه، وإلى حين يفرجها العالي وتتصلح القنوات حنوا على بعضكم بالماء وغير الماء، واللي عنده جار وما يقدرش يتفقدوا الزمان يدور وشدة والدور. كنت معكم وئام من على عين المكان.
0: شكرا لك وئام، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك وموعدنا إن شاء الله يجدد معك في مواعيد أخرى في فقرة على عين المكان. 8:51 دقيقة تقريبا وصلنا لنهاية موعدنا، لكن قبل نذكركم أنه كان فما سؤال على ذمتكم ينجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أسام. السؤال كان يقول الأسفنج البحري هو حيوان، لكن شنو ما الحاجات اللي ما عندوش؟ واعطيناكم 3 اقتراحات والإجابة الصحيحة هي الأسفنج البحري، ما عندوش فم وقلب ومعدة. قولوا مبروك لحمدي ساسي. حمدي ساسي هو الفائز معنا اليوم بالوصل الشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أسام. مرة أخرى نقولوا مبروك لحمدي ساسي، ونشكر كل المشاركين اللي حاولوا أنهم باش يشاركوا، حاولوا باش يدخلوا عملية القرعة. برشا إجابة صحاح، لكن كما العادة واحدة فائز أو فائزة واحدة كل يوم إن شاء الله. موعد غدوة يتجدد كما العادة مع سؤال جديد وربح ديما موجود في بشائر الصباح. أغنية الختام صوتوا لي صباح زي العسل هي اللي نخدموا بها اليوم. شكرا لكم على الاستماع, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بداية أسبوع سعيدة وموفقة لكم الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك. إلى ما نلقاكم.

0: من إذاعة المنسير مجددا صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار مع توفير كل العناوين بداية من الأسبوع المقبل. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية أكدت المكلفة بالأعلام للجمعية هالة دريدي أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذا العام تقدر ب 5,953,000 دينار. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة. كما دعا المنتدى في بيان له إلى تدخل عاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. في إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والأحياء بالمدينة العتيقة بسوسة أعلنت بلدية الجهة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة. ويهدف هذا المشروع وفق البلدية دائما إلى المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة وتثمين التراث العمراني والتاريخي لمدينة سوسة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية أنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وتمت إزالة جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في النيبال والصين بعد السيول الجارفة التي ضربت جبال الهيمالايا وخلفت 903 قتلى و 4,247 مفقودا بينهم مئات الأجانب. وتتركز الجهود على الوصول إلى عالقين داخل أنفاق لمنشآت كهرومائية فيما بدأت السلطات النيبالية دفن جثث مجهولة الهوية وسط مخاوف من فيضانات جديدة وتزايد الحاجة إلى مساعدات دولية. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn.
1: إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم.
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: حتى يكون الطريق أكثر أمانا للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
4: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
5: 9:05 دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. أحلى صباح لأحلى مستمعين. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. انطلاقة طيبة للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. تنقلات آمنة على كل طرقاتنا بإذن الله. بسلامة نقولوها الفصل الصيف وعسلامة نقولوها للفصول الجاية وإن شاء الله يا ربي تحمل معها الخير والسلامة وأمان الطريقة. ساعتنا اليوم مفتوحة لمستعملي الطريق، نرافقكم بالمعلومة ونرافقكم بنصيحة، نرافقكم من داخل الاستوديو ونرافقكم من خارج الاستوديو. خارج الاستوديو باش تكون في إطار حملة مرورية مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير، تحديدا بين المكنين والبقالطة. خليكم انتم أكثر حذر وأكثر احترام لقانون الطرقات، خاصة في ما يتعلق بالخط المتواصل ولا ليني كونتينيو والسرعة المحددة بالعلامة المرورية. الله أعلم تنجموا تلقاو شوقي الحمادي واقف في الطريق بالرادار مع فريق أمني كامل يرصد المخالفة المرورية، ونقدموا معها المعلومة القانونية اللي تخليكم آمنين وسالمين على طرقاتنا، تتنقلوا ترجعوا لباس في كل الحالات بإذن الله. كيف داخل الاستوديو عنا ما نحكيه اليوم، وحديثنا باش يكون موجه بالأساس للشاحنات اللي عندها ولا يسمح لها القانون بالحمولة، يعني يبدأ عندها باش تحمل البضاعة، يبدأ عندها نقولوا احنا مخزن، ولا خلينا نقولوها بالعربي أكثر دبو، يعني قد ما يحط ويقول شوية، وقت اللي احنا نعرفوا اللي الكيلو الزايد راهو بحسابه على طرقاتنا. حابين نطرحوا برشا سؤالات اليوم، هل انه الحموله الزايده عندها تاثير على الفرمله؟ عندها شي تاثير على توازن الشاحنه؟ في مساله الوقوف والتوقف، السائق يلقى روحه في عربه تحمل اكثر يعني وزن معنا في الطريق. سؤال اخر زاده واسئله اخرى نطرحوها بخصوص هل انه هالوزن الزائد هذا عنده تاثير على البنيه التحتيه ولا لا، عنده تاثير على الطبقه الاسفلتيه ولا الطريق صحيح ويتحمل هذا الكل؟ اكثر من هكا اسئله باش يكون معنا فيها سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. صباح النور سيد القيب، عيشك مرحبا بك. إذا خليكم معنا في الاستماع لبرنامج طريق الأمان، وخليكم محافظين على اختيار موجة إذاعة المنستير. قبل فلاش رادار أجمل تحيات كامل فريق البرنامج اليوم، عليا منصوري في التنسيق فقرات حصتنا، محمد صيدية في الإخراج الرقمي للبرنامج، نجل عطية بن محمد حتى هي في الإخراج الرقمي للبرنامج. كيف إن شاء الله صباحكم زين. أجمل تحيات شرقي الحمادي خارج الاستوديو، حنان بكار من قدام الميكرو، تقول لكم بستان ورود لكم الكل مستمعينا، لاختياركم موجتنا اليوم أصبح.

0: فلاش رادار.
1: فلاش رادار ركننا اللي نطلق به واللي هو الحقيقة في بالاشتراك مع أقليم الحرس الوطني بالمنسير، كل مرة ناخذوا موضوع ونكون تكون فيه متابعة لبعض المخالفات المرورية المرتكبة طيلة الأسبوع. هذيك هي اللي نسلطوا عليها الرادار اليوم، ونسلطوا عليها الميكرو تاع برنامج طريق الأمان، من خلالها نرصد المخالفة ونوجه زادة كيف كيف المعلومة الصحيحة اللي تخلي الناس تتجنب مثل هذه المخالفات على طرقاتنا وتحترم حقها في الطريق وتخلي حق غيرها زادة كيف كيف في استعمال الطريق. سيد نقيب صباح النور مرة أخرى.
2: صباح النور مرة أخرى أخت حنان، بارك الله فيك على استضافة، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك.
2: في الحقيقة احنا اليوم اخترنا باش نحكيه على ظاهرة باقين نشاهدوا فيها في على شبكة طرقاتنا، اللي هي ظاهرة الحمولة الإضافية أو الحمل الإضافي على المغازل. هذه ظاهرة الحقيقة يقوموا بها أكيد هنا باش نحكيه على أصحاب الشاحنات والشاحنات الثقيلة بالأساس. في البداية نثمنوا المجهودات اللي قوموا بها، لأنهم هم الحقيقة يقوموا بنقل وتأمين المنتوجات من الموانئ، من مواطن الإنتاج ومن المعامل، يقوموا بتأمينها ونقلها إلى أماكن الاستهلاك والتوزيع. لأنه للأسف الشديد ثم فئة منهم وبعض منهم أقلية دي من عموش يقوموا بنقل حمولة إضافية على المغازل، لهنا راهو فيها عندها تأثيرات سلبية على الشاحنة ككل، الشاحنة في حد ذاتها، وعلى البنية التحتية للطرقات وعلى بقية مستعملي الطريق. لهنا المشرع التونسي حسب الفصل 86 من مجلة قانون الطرقات راه يعاقب كل من يقوم بحمل بضاعة تتجاوز الحمولة القانونية على المغازل المسموح بها بشهادة التسجيل، اللي أنه ما يزموش يتجاوزها، يعاقب بخطية من 100 دينار إلى 500 دينار. والفصل 105 من نفس المجلة إلزامية إيقاف العربة أو الشاحنة هذه على وجه الاحتياط إلى حين إزالة السبب أو تفريغ الشحنة هذه. وكذلك في خطية مالية، يتم حجز شهادة تسجيل للشاحنة هذه أو للمجرورة، بطبيعة الحال إذا كانت بضاعة متاع شاحنة ثقيلة نحجز الشهادة المجرورة وتحال على أنظار الأداءات، لأن من أجل عدم خلاص ضريبة التعويض على الحمولة الإضافية. هنا عندنا تأثيرات سلبية اللي هي على الشاحنة في حد ذاتها، إذا كانت تكون المجرورة، خاصة نحكي على الشاحنات الثقيلة، إذا كانت تكون مجرورة محملة بحمولة إضافية بطبيعة الحال هنا عند حدوث أي طارئ فجئي على الطريق، شق الطريق من قبل الحيوان أو كذا، لهنا راهي عملية الفرملة، إذا كان باش تتم عملية فرملة من قبل السائق راهي الشاحنة ما تتوقفش على عين المكان لتفادي هيك الخطر هذاك، لأنك الحمولة هذيك تقوم بدفع المجرورة هذيك تتوقف إلا عن بعد مسافة طويلة. ولهنا ولي ديمومة الشاحنة في حد ذاتها ولا المغازل في حد ذاتهم ولا العجلات المطاطية، لهنا هذه يلزمنا نتفادوه. البنية التحتية راهو يصير من نتيجة أن الحمولة الإضافية هذيك أماكن العجلات تصير انخفاض في الخرسانة الأسفلتية، كما نعرف سيادتك احنا توا في حالة ارتفاع درجات الحرارة، طبيعة تكون مادة الخرسانة الاسفلتية والزفت في حالة ذوبان، مما يؤدي الى انخفاض اماكن العجلات، مما يصير تخدد للطريق ويصير فيه تشققات، وكذلك يصير فيه تقليع في بعض الاحيان. بطبيعة الحال هنا
1: يتحفر، يعني
2: يتحفر بطبيعة الحال هنا راهو المتر المربع الواحد من المادة الخرسانة الاسفلتية تكلف حوالي 100 دينار من منجز فيني، وكذلك على بقية مستعملي الطريق من خلال سائقي الدراجات النارية والسيارات الخفيفة. بطبيعة الحال هنا راهو إذا كان باش نتيجة هك الحمولة الإضافية بسول العوامل اللي ذكرناها توا، لهنا باش يصير فقدان لتوازن السيارات الخفيفة وخاصة الدراجات النارية، لا قدر الله يؤدي إلى حوادث مرور.
1: علاقة الدراجات النارية فهمتهاش؟
2: درجة نارية وقت اللي تصير الطريق تصير فيها تشققات وتصير فيها حفر وتصير فيها
1: استعمالهم في الطريق،
2: واضح نتيجة أكل الحمول الإضافية اللي أدت إلى حالة الطريق والبنية التحتية هذيك،
1: درجة نارية يعني تفقد التوازن، ما تتأقلمش مع حالة الطريق هذيك، واضح
2: ما تتأقلمش، كذلك السيارات الخفيفة نتيجة لذلك تفقد توازنها، وبطبيعة الحال قدر الله تؤدي إلى ارتكاب حوادث مرور.
1: معناها مخالفة يقوم بها سائق واحد من سواق الشاحنات هذوما، شوف شنو تخلي توصل مخالفاتها للدرجة خفيفة للدرجة النارية وللسيارة الخفيفة،
2: الخفيفة خاصة
1: ولا محل الصورة التقليدية اللي نعرفوها احنا على الحمولة. حبيت نقول قلها توا باش نفرقوا بين المقصود به هذا وبين اللي تحكي فيه. ديما الصورة التقليدية شاحنة التبن اللي هكا تميل وكيف كيف حاملة الجريفي اللي يبدأ تتناثر ولا الرملة هذيك زادا نشوفوها ولا الحديد اللي يربط فيه حاجة حمراء. اليوم ما احناش نحكيه على الوضعية هذيك، نحكيه على عربة مهيئة لحمل الحمولات هذوما، اما راهو عندها توناج محدد، عندها وزن محدد ما يلزمهاش تتجاوز الوزن هذايا. هذوما الناس اللي نحكيه عليهم اليوم. ما نعرفش هو اذا كان السائق عنده نوع من الضغط من عرفه مثلا اقل سفرة اقل معنى اكثر هزين معنى في سفرة واحدة، هذا ما يمنعش انه راهو يخالف القانون، ويخالف القانون من خلال تعريض روحه هو للخطر من خلال السيطرة على العربة متاعه، بقية الناس اللي معاه في الطريق، والبنية التحتية اللي احنا ديما نحكيه على المحافظة عليها، وديما نقوله البلاد شنو عملت في البنية التحتية، ولكن ما نكونوش احنا مساهمين على الاقل كيف عنا بنية تحتية نحافظوا عليها، عنا طريق نحافظوا عليه، خاطر كما قلت انت توا معناها صعيب انه الانجاز يتكلف، مش صعيب اما يتكلف على الاقل حاجه اللي نعملوها نحافظوا عليها باش نبنيو اللي من بعدها باذن الله لكل مستعملي الطريق. حديثنا هذا موجه.
2: احنا حكينا مدام توا ذكرنا على اساس انه ثم سواق تعمدهم الحمل بضاعه اضافيه معناها، انما انت تطرقت توا الموضوع اخر زاد تقريبا في نفس السياق. حتى ولو تكون أن الشاحنة هذيك أو المجرورة حاملة البضاعة حسب المنصوص عليه بشهادة التسجيل، معناها ما هوش متجاوز الحمولة، إلا أنه ندخل في إطار أنه عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تناثر الحمولة، لأنها تولي إختية مالية من الصنف الخامس.
1: أي حبيت نفرق، مش هذيك الصيغة التقليدية اللي نحكيه عليه،
2: نحكيه على الحمولة الإضافية اللي عندها التأثير على العرب أمام وعلى الشاحنة هذيك والمجرورة والجرار الطرقي وعلى البنية التحتية ولبقية مستعملي
1: بلغة أسلس وأسهل المستعمل الطريق والصاحب العربة والشفر العربة. راني فهمت من كلامك اللي المغزل هذاك اللي يربط العجلات الزوز هذاك هو اللي يتأثر من الحمولة هذي، وهذاك اللي لقدر الله ينجم يشكل اختر على صاحب العربة وعلى مستعملي الطريق.
2: هو اسم المخالفة في حد ذاته تجاوز الحمولة القانونية على المغازل،
1: على المغازل
2: المحدد للمغزل في حد ذاته.
1: نعم.
2: وهل هنا احنا من خلال البرنامج هذايا برنامج طريق الأمان نتمنوا الأمان والسلام لكيف مستعملي الطريق في بيئة الحال، كوحدات حرس مرور راجعين بالنظر إلى إقليم الحرس الوطني بالمنستير نحب نقدم بعض التوصيات ونصائح في هذا المجال بالذات. نطلب من السواق الشاحنات هذوما الثقيلة وديما كما قلنا ثمنا المجهودات اللي قوموا به أنهم يحاولوا يتنقلوا في الصباح الباكر أو في المساء، أنهم يتفاداوا التنقل وقت اللي تكون الشمس معناها شدة الحرارة على الطرقات. كما قلت لك المادة الخرسانة الإسفلتية تصبح تقريبا طريق شبه منحلة وشبه ذايبة بطبيعة الحال، والأساس اللي هو أنه ما يزموش يتجاوزوا الحمولة المسموح بها واللي هي موجودة في شهادة التسجيل.
1: جانب في التحكم تاع العربة واردة ولا يتطرح المسألة ولا يعني في الحمولة هذه تصعب عليه الفريناج، تصعب عليه التحكم في المسافة المسافة الأمان بينه ومسافة الفرملة
2: جدا، لأن في الحمولة الإضافية لأن المجرورة هذيك تقوم بالدفع دفع الجرار الطرقي للأمام بطبيعة الحال. ديما كما ذكرت لكم بكري أنه في صورة حدوث طارئ فجأة على الطريق راهو ما يتوقفش على عين المكان، ما ينجمش يتفادى هيك الحدث الطارئ هذاك. هذاك علاش يلزمنا نقيدوا بالمنصوص عليها بشهادة التسجيل.
1: باهي يقول القائل هو قاعد يعبي في الشاحنه نتاع نتاع ولا المجروره هذيا، يمشي يقعد ضربه اثنين يقيس يكيل الوزن ولا شنو يعمل؟ وسؤالي بطريقه اخرى، انتم في اطار حمله ولا دوريه عاديه في الطريق لقيتوا شاحنه محمله كيما هكا، كيفاش باش تعينوا هالمخالفه هذه؟
2: اثبات معناته هو بطبيعه الحال من
1: هو كيفاش يقدر
2: من مواطن الانتاج بطبيعه هما باش اذا كان باش يعطيو بضاعه اكيد راهو صارت عمليه الحساب نتاعها. اما احنا
1: معناها نحب نوصل معاك الحاجه، ما ينجمش يقول لا ما في بليش ما نسخلهاش فات،
2: لا ما ينجمش الاثبات اللي هي كل بضاعه يتم حملها على المجروره او على الشاحنه هذه تكون فيها فاتوره، والفاتوره هذيك تحدد القيمه.
1: واضح.
2: تحدد القيمه بطبيعه بالكيلوغرام، والا اذا كانت ماده مثلا الرمال او الحصى بطبيعه الحال بالمتر كيوب المتر المكعب، ثم قاعده هذيك مثلا تكون حامل 10 متر مكعب يتم ضربها في 1.6 تعطيك بالكيلو.
1: واضح معناها المعاينه
2: صعبة واردة لأن ديما ثم حملات نقوم بهم خاصة الحمولة هذه بالتعاون مع الصالة الأخية في التجهيز بطبيعة الحال وإن شاء الله نعاول على حسن تفهمهم الناقلين والسواق في حد ذاته
1: إن شاء الله. تحية لهم حابين نوجهها لهم اليوم الصباح من خلال مرافقتهم ببعض النصائح وتذكيرهم بمقومات طريق الأمان أثناء استعمال هذه العربات ونقل هذه الحمولات. تحية لكم سائقي الشاحنات الكبيرة ونعاولوا على حسكم وعلى وعيكم والمسؤولية متاعكم على الطريق في احترام قانون الطرقات واحترام الحمولة المحددة لكل عربة أنتم تنقلوها ولا لكل حمولة موجودة في العربة متاعكم هذيك خاطر فيها سلامتكم وسلامة العربة وسلامة الطريق وسلامة مستعملي الطريق من بعد هكا ولا؟
2: أكيد جدا.
1: نعم. شكرا لك سي وليد منصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. إن شاء الله تجمعنا لقاءات إعلامية قادمة. تحية لكل مستمعينا خليكم حاضرين على اختياركم موجة إذاعة مونستير وبرنامج طريق الأمان. نتلقاو في مواضيع قادمة بإذن الله وبعد شوية باش نمشي مباشرة للطريق ولنبض الطريق ومستعملي الطريق مع شوقي الحميدي في حملة مرورية مباشرة.
0: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
3: حزاب الأمان حاجة لازمة الكليك هذه هي اللي تمنع المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مكنين تبولبا مستعملي الطريق في النقاط هذوما باش تلقاو رواحكم قدام حمله مروريه مباشره يقودها شوقي الحمادي اليوم مع مصلحه شرطه المرور والسيد الملازم سي نصر الدين شبيل في حمله مع مستعملي الطريق وخاصه في نقطه مروريه متعلقه باحترام علامه السرعه المحدده اللي هي 50 كيلومتر في الساعه ورصدها من عن طريق اله الرادار. ومع هذا الكل فما خط متواصل ردوا بالكم من المجاوزه الممنوعه والمجاوزة الاختيرة كان نجم نقوله اللي ديما مرتبطة بالخط المتواصل. أكثر تفاصيل يعطيها لكم شوقي الحمادي من خلال هذه المصافحة اليوم معهم النقطة المرورية هذه. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان, صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات وبعد قليل إن شاء الله كل المشاهدين والمشاهدات على صفحتنا. اليوم في نقطة مرورية أخرى جديدة, اليوم في نقطة مرورية هي الحقيقة تعد من أبرز النقاط مروريا, خاصة وأنها هي نقطة تقريبا تربط بين مدينتين, أيضا هي نقطة معبر أو منطقة عبور نحو الشاطئ نحو البحر نحو المهدية كمنطقة سياحية. أيضا كما قلنا النقطة هذه الحقيقة هي ذات أهمية بالغة وخصوصا لما تكون فيها بعض الحوادث وبعض التجاوزات, فبالتالي منها اللي هي تتسبب في حوادث, فبالتالي في النقطة المرورية هي تصبح طبعا اهتمام كبير برشا من أجل التقليص منها أو التقليص فيها من حوادث المرور, التقليص فيها من نسب الضحايا وغير ذلك. كما قلنا الحقيقة هو حتى على مستوى العمل في النقطة المرورية هذه اللي هي مرجع على النظر لشرطة المرور, واليوم نشتغل مع مصلحة شرطة المرور طبعا بالمنستير من خلال مركز شرطة المرور بالمكنين, ولكن النقطة المرورية هذه هي في تابعة لمعتمدية تبولبا, وبالتالي كما قلنا النقطة المرورية هذه هي على مستوى الإداري والترابي على مستوى مدينة تبولبا في الطريق الجهوية رقم 82 الرابطة بين مدينتي تبولبا والبحالقة باتجاه المهدية كما قلنا الحقيقة في النقطة المرورية هي.
0: نعم. اللي هي ما زلنا ملتحقناش بيك على الفيديو تقنية الفيديو راه
1: أنا قاعد نحاول معناها عملية الفانك باش تكون حاضرة معاكم في النقطة المرورية هذه وباش نكونوا بطبيعة كما قلنا حاضرين في هذا البث.
0: قلت لي عندك علامة مرورية تحدد بها السرعة وعندك زادة كيف كيف خط تشوير أفقي على الطريق يقول إن المجاوزة ممنوعة في النقطة المرورية هذه اللي حسب ما قلت لي وصفتها لي موقع استراتيجي بالأساس لمستعملي الطريق للتنقل بين ولاية المنستير والمهدية وعندها صبغة أكثر زادة. شنو ما تجيش بين المنستير والمهدية محمد يقول لي
1: محمد عاد
0: طريقه
1: أرضه جديد محمد أرضه جديد
0: أنت أدرى يا سيدي أنت أدرى
1: أنا محمد يعرف النقطة المرورية.
0: أسمع إيه نتكلم وهو يقول لي لا بتخرج من ولاية المنستير عندي مش نربط مكنين وتبولبا والبقالطة مع بعضهم وحدد موقعك وكاو.
1: بالضبط هو لا هو على مستوى كما قلنا آخر مدينة تبولبا أول تقريبا في أول مدينة البقالطة هي بالأحرى في الأمطار الأخيرة في اللي تربط بين المدينتين.
0: نعم.
1: وبالتالي كما قلنا أوكي بعديها كما يقولوا بين الدارج أنا بحدى بلاك إلى اللقاء
0: تحديدا
1: إلى اللقاء تقول أنا بعد شوية نلقى مرحبا للخالفة كما قلنا أنا حتى على مستوى العمل متاع شرطة المرور لأنه تعرف على مستوى شرطة المرور في تبولبا هي مرجع على نظر لمركز شرطة المرور بالمقيم, فبالتالي معناها لأنه فيه ثلاثة معتمديات مركز شرطة المقيم المقيم وتبولبا والبقالطة, يعني ثلاثة معتمديات هذوما هم يعتبروا من معتمدية الحيوية الكبرى
0: في انتظار أنه ناخذ مستعملي الطريق عبر تقنية الفيديو. نعاش كانت تعطيني فكرة مع سيد الملازم الأول بخصوص الصيف كيفاش تعدى على النقطة هذه. قلت لي أنت في اللول قلت لي فما بعض التجاوزات التي سجلت لهنا، مدى خطورة هذه التجاوزات وكان ناش يكونوا في أسلم حالة إذا كان فما أكثر احترام والتزام بقانون الطرقات؟
1: هو كما قلنا لأنه باش نحكيه على هالتجاوزات هذه اللي صارت، لأنه النقطة هذه هي محدد فيها السرعة ب 50 كيلومتر في الساعة، وأيضا من ناحية أخرى وأنه فيها خط متواصل، بالتالي هي تعتبر منطقة اختصار معناها نوعا ما على المستعملين للطريق، أيضا خاصة منهم على السواق، وتقريبا جميع أصناف العربات بمختلفها تمر من النقطة المرورية هذه، وبالتالي كما قلنا لهنا على مستوى الحالة متاعها معناها تستوجب الحذر الانتباه، وكما قلنا اليقظة من مختلف السواق في النقطة المرورية هذه على مستوى التريخ هذه الجهوية رقم 82 كما قلنا في النقطة المرورية هذه. باش تلقاونا على صفحتنا راديو منسير حنانا،
0: تلقاونا على صفحتنا راديو منسير،
1: راديو منسير، وبالتالي كما قلنا باش تلقاونا على صفحتنا تنجموا تدخلوا الان لافانك اكيد، وانا
0: مازلت يعني معك باللافانك مازلت
1: موجوده حنانا، موجوده لافانك كما تلقاوها موجوده معناها، وبالتالي كما قلنا تنجموا تشاهدونا تنجموا تتابعونا على المستوى
0: دخلت توي الانستون قاعدين نتفرجوا فيك في المباشر في الطريق اللي انت فيها في النقطة المرورية الموجودة هدية، طريق رئيسي نشوفه في الخطوط المتقطعة الحقيقة مش خط متواصل، من عرش رصد المخالفة منين باش يكون من أي زاوية، هذه تفاصيل باش تعطيها لي انت شوقي، يعني قاعده ننقل في الصوره اكهو اللي قاعدين نتفرجوا فيها. سيد المستمعين تنجموا تلتحقوا بينا زاده للمشاهده
1: باش نزيد نكمل الصوره حنان، وانه معناها هذه جائزتنا حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية، لأنه سلامتك هي هدفنا، بالتالي معناها للناس اللي التحقت بينا إن شاء الله نلقاو سائق مثالي يفوز بالجائزة بتاعنا، جائزة من إذاعة المنسير وكذلك الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. ونحب في بداية حصتنا نحب نرحب بالسيد العميد وليد العجيمي رئيسا لمنطقة الأمن الوطني بالمقنين، ونعرف أنه سيد العجيمي هو نعتبره احنا من أبناء إذاعة المنستير باعتبار وأنه كانت ديما عنده سابقا تعاملات معناها على مستوى الثقافة المرورية الإذاعية اللي كان يمدبها السادة المستمعين والمشاهدين سابقا مع زميلنا المرحوم توفيق الخديري في مختلف البرامج متاعه، وخاصة في بشائر كل يوم السبت لما تكون عنده الفقرة نتاع الخاصة بالسلامة المرورية، فبالتالي معناها كان ديما يوجه النصائح نتاعه
0: حتى في برنامجنا خدمنا معاه في السلامة المرورية زيد سي وليد العجيمي،
1: بالتالي معناها هو يعتبر ابن برنامجنا برنامج السلامة المرورية. واكثر التفاصيل يعني نرحب به سيد وليد العجيمي اللي هو ابن شرطة المرور، وبالتالي معناها ابن هذا السلك، ويعي جيدا مدى أهمية البرنامج هذايا والثقافة المرورية خاصة على مستوى المرفق العمومي الإذاعات والتلفزيونات الوطنية التونسية لمزيد تثقيف المستمعين المواطنين مستعملي الطريق المشاهدين بصفة عامة. يلتحق بي السيد نصر الدين إشبيل السيد الملازم أول رئيس مركز مرفق المرور بالمقنين، اليوم نشتغل في الطريق الجهوية رقم
0: 82
1: 92 نصلحها معناها على الصفحه نتاعنا. سيدي صباح الخير، مرحبا
2: باخي الشوقي، ايش باخي مدام حنان،
0: مرحبا
2: بكم اليوم. نحن نطوف في طريق زاويه 90 طريق ناديه،
1: ايوه
2: ناديه طيب، شارع حبيب بورقيبه بقلبه،
1: ايوه،
2: وبعد هون ديريكت نلقى شارع البحر البريجي الثالثه،
1: ايوه
2: هذه الطريقه طويله، الطريقه طويله بس في برشا حركيه على خاطر يربط بين الساحل بصفه عامه مستير ومعتمدية مسير كل مع مدينة المهدية شرف دمشق البغدادي ومدينة مهدي.
1: النقطة المرورية هي تقريبا فاصلة بين المدينتين، بين زوج معتمديات، معتمدية طبلبة ثم نلقاو بعدها معتمدية خاصة في اتجاه المهدية. الأهم ما يلاحظ وأنه حتى الناس اللي قاعدة تشاهد فينا الآن ومشكور زميلي رياض زيدي على مستوى الإخراج الرقمي، وأنه نشوفوا كيفاش معناها فيراج منعرج خطير، هما زوج منعرجات متالين، فبالتالي إذا كان نبدأ جاي أنا من طبلبة منعرج باتجاه اليمين ثم منعرج باتجاه اليسار دخولا الى مدينه الطبخال من شارع الحبيب بورقيبه ترابطا مع شارع البحر الإبريقي في مدينه الطبخال. فبالتالي معناه لهنا اهم ما يلاحظ هو الخط المتوسط
3: هو منعرج خطير هذا يعني. وفي خط متوسط صرتنا فيه برشا حوادث صغيره. علاش نحن ديما نعمل هنا نقطه فريش مرتين ثلاث مرات في الجمعه باش نعملوا رادار نعملوا خط متواصل مخالفات ونعملوا اجراءات ترتيب على السيارات.
1: واحنا اليوم مليين معنا
3: حملنا رادار ونعملوا مخالفات عاديه
1: اجراءات ترتيب على السيارات. نشوفوا لهنا نقولوا رادار فما تحديد لمسافه السرعه.
3: هنا السرعه 50 هذه فوق ال 50 حتى ال 69 وخاصه ب 40 دينار. من 70 حتى ل 99 وخاصه ب 60 دينار. ومن 99 فوق اللي جنحت ولي محضر عادي وتولي على المحكمه.
1: باش نشوفوا احنا مدى التزام

0: المناسبات ديما عملنا متواصل.
1: وطوى حسيت على مستوى اوقات الذروه يظل باش تغير شويه يعني كل وقت ذروه نتاع نص الليل ما بعد منتصف الليل باش تنقص شويه باش تولي طوم الخمسه للسته نتاع العشيه ولا من 4:30 حتى الصبح حتى للسته ونص.
0: طوم تولي من 7 نتاع الصباح المدارس تو ترجع طوم المدارس ترجع المعاهد
1: والادارات العموميه غدوه
0: تولي نقاط الذروه تبدا من 7 نتاع الصباح حتى للسته نتاع الصباح وبعد عندنا من النهار المساطيل وعندنا العشيه من 5 للسبعه
1: انا هكا حتى على مستوى اوقات الذروه واكيد حتى على مستوى يعني المرونه نتاع التمركز المروري نتاع نقاط تسهيل حركه المرور يزيد معناها مجهود اضافي لما هو عليه الان بالتالي معناها تسهيل حركه المرور.
2: السياره اللي ما اللي وراك مشوقي وقفتوها مخالفه
0: تبدا تركز قريب من حركه المرور كثيفه. ايوه طبعا المخيم عندنا بطالته وعندنا تبولبه تو في العطله المدرسيه نتطرق بعضنا باش نعمل باش
1: نسوي خاصه من النقاط اللي هي تكون قريبه شويه من المدارس التربويه الجامعيه
0: المؤسسه التربويه
2: فالطريقه قاعده خرجت الكهرباء
0: بسهل حركه المرور ودخول التلامذه
1: الكهرباء خرجت لانها امورها قانونيه السياره بعد اذنك امورها قانونيه موطنيه والحمد لله يعني طريق العمل اللي قاعدين اعوان شرطه المطار نشوفوا احنا سيارات اخرى ونشوفوا مدى التزامهم بارتداء حزام الامان هل انا مرتكبين المخالفه ولا لا هل انه السرعه نتاعهم معناها في المحدد ولا لا فبالتالي معناها لهنا تنجم تصطحب معك جهاز الرادار سي نصر الدين بعد اذنك باش ديما نزيدوا ننبهوا استاذ السواق عنده مخالفه انا نشوفوه اذا كان بالامكان معناها قداش السرعه نتاعو مع سينيغال بتاعها هون المرور ونشوفوا قداش التجاوز نتاع السرعه نتاعو قاعد يثبت لنا معناها الحقيقه
2: في السياره اللي
1: شبيل
2: اللي وراكم ولا اعطيني صوره صحيح
1: السياره اللي ورانا السياره اللي السياره اللي ورانا هذه مازالت عمليه المراقبه نتاعها في اونكو معناها في في في عمليه المراقبه مازالت ما انتهتش عمليه المراقبه ولكن في الشاحنه اللي هي تعدات
0: الشاحنه ممنوعه خلاص عندها مجوز ممنوع سير خط متوسط وخلاص ب 40 دينار
1: معناها مازلنا نحكيوا في الموضوع هذا اللي هو الخط المتوسط والمجوز الممنوع
0: مجوز ممنوع قاعدين نحاولوا في المخالفه نتاعو
1: هي نوعا ما اذا كان هو يتجوز في خط كيما هذايا واللي هو واضح حتى على مستوى التبيان نتاعه واضح معناها التشوير نتاعه الافقي معناها ينجم يكون هو عنده التعود على مستوى المجاوزه في النقطه المروريه
0: ممنوعه نوعين فما المجاوزه ممنوعه بعلامه
2: ما نعرفش شنو هو اللي خلاه يقوم بهذه المخالفه كان فما امكانيه شوقي
0: وفما هنا شكون يتعمد
1: احنا باش نشوفوا معناها ما نعرفش اذا كان فما امكانيه نجموا نحكيوا معاه المواطن مستعمل الطريق شنو اللي خلاه
2: في اطار التوعيه بطبيعه
1: بيان سور احنا في اطار التوعيه نحاولوا اذا كان هو قبل معناها باش يتدخل معنا نحاولوا باش نشوفوا علاش هو قام بعمليه المجازفه باش نشوفوا معاه اذا كان هو يقبل معناها باش يحكي معنا خلينا بالطبيعه باش نشوفوا صباح الخير مرحبا
3: خير نهارك زين اخويا نهاركم زين وربي يسعد صباحكم
1: المخالفه اللي قمت بها شنو هي بالضبط
3: خط متواصل وما ريتوش وخير تقنيه ان شاء الله نطلب من الحرس المرور انه
1: شرطه المرور
2: السهو يا شوقي السهو شنو الحاجه اللي خلته يسهر
1: السهو هذاك اللي خلاك رغم انه الفراج هو الحقيقه فما في جزء منه معناها مكسوف شويه معناها ولكن رغم ذلك فما خطوره نسبيه رغم ذلك معناها قمت بالمجوزه
3: دوزت على الكهرباء لقيت الفرصه باش نتزوج دوزت مشيت لخط متوسط ما ريتوش
1: معناها ما تلاش
3: خط متوسط
1: وتعرف انت كي تتجاوز في النقطه هذه باش تكون السرعه نتاعك نتاع 50 كيلومتر في الساعه اللي هي زاد يعني السرعه المحدده ب 50 كيلومتر والعلامه 50 موجوده فبالتالي معناها ولات عندك ارتكاب مخالفتين ولكن حر اذا كان مخالفه واحده
3: ولا يحكم به القانون لك هو
2: يعرفش عواقب المجاوزه الممنوعه شوقي خطوره يقين يعني
3: مخالفه مجاوزه زاد في خط متواصل في تحسيبه
1: وتعرفش الخطوره نتاع الخطا هذايا اللي هو يعتبر خطا جسيم في السياق مجاوزه الممنوعه في خط متواصل
3: يعني من تجاوزت في خط متواصل كان نرى روحي ما فما شيء معناها قدامي
1: تقول انت عمليه المناوره تنجم تخلي لك المسافه والوقت باش تتجاوز العرض اللي امامك
3: صحيح من هم خط متواصل وسيارات امامي ما نجمش معناها نتجاوزهم نقعد نمشي وراهم كي نلقى الفرصه باش نتجاوز حتى خط متواصل أنا هذيك لكن مريتوش
1: لكن يولي فما تعود وتعرف التعود ما في كل مرة تسلم الجرة
3: ما ليه مش متعود السياقة مريق المضمة الحمد لله في سنية عندي طوى 3 سنين تخصص سنية الحمد لله يا ربي
1: النصيحة طوى بس نوجهها لك ولغيرك من المستمعين

0: شاهدوا فينا واللي قاعدين يسمعوا فينا على موجات اذاعه المنزل. السيد المنزل الاول كي نصر الدين شبيل رئيس مركز شرطه المرور بالمكنه، احنا اليوم نشتغلوا في اخر نقطه من مدينه الطبلبة باتجاه البقالقه. في نصر الدين بعد اذنك يعني كيفاش نجموا نزيدوا نوعيوه اكثر اللي هو ويزيد نوصلوا له المعلومه باكثر دقه، باش حتى على الاقل تكون هل المخالفه هذه دي منصب عيون نتاعه باش هو اللي ما عادش يتجاوز سواء في النقطه هذه ولا في غيرها من النقاط المروريه كما هيك في حاله الخط المتواصل والمجاوز الممنوع.
1: نحن راهو اقول حاجه نحب هو سلامه المواطن قبل كل شيء، هو في حاله ماديه تو ما دام تخالف ما عادش باش يتخالف البلاصه هذه جميع. هو تو عرف البلاصه ممكن مش مستانس يتعدى من هنا يسر، علاش هو ما ثبتش في الخط المتواصل؟ فهمتني؟ ان شاء الله المره الجايه ما يعملوا ايشكم
0: ان شاء الله. ان شاء الله نزيدوا احنا اللي هو ولساد المسلمين مدى خطوره عمليه المجاوزه في خط المتواصل.
1: خطوره كبيره، خطوره كبيره، راه منعرج خط متواصل منعرج تو تثبت انت من غادي جاي راه في شيء راه منعرج خطير، هذا في حواس مرور كثيره ياسر.
0: ممكن يعني الوقوف نتاعي لهنا على الجانب الايسر باتجاه البقالقه الظل، احنا شويه واخذين شويه ظل تحت الشجره هكا شويه باش نحميه، حتى التجهيزات التقنيه نتاعنا مع السخانه نجم تتبلانتو نجم يشغلها عطب، لكن نوقف من هنا على الجانب الايسر نجم نشوف الفراش، اما اللي يبدا يمشي على اليمين باتجاه مدينه البقالقه وخارج ما نجم يشوف شيء.
2: شوقي نتفاعل معك شويه شوقي،
1: خطوره كبيره اون برانسيب ان السرعه ما تفوتش 30 كلمات بالساعه منعرج ومش
0: يثبت يد الثبت
1: وكل
0: محترم
2: على مدى مرور الكل.
0: تفضل حنان
2: على معايا. والله انا حبيت نوجه تحيه للشاب اللي واقف قدامك مازال معناها شاب في ريعان الشباب نتاعو صغير، حتى تجربته في السياقه معناها مازالت جديده، ما حناش نحاسبوه يخليها على شيره هيك المخالفه، اما باش ننطلق من حاجه هو انه السهو عدم الانتباه هو من اكثر اكثر الحوادث نتاع الطرقات تجي من السهو عدم الانتباه. احنا قدام وضعيه فما فهمت من كلامه انه فما الثقة الزايدة، فما زاد كيف كيف التقدير الخاطئ اللي يقول لك ديما كل واحد يقول لك نجم نعمل لاني مناورة في كونتينيو ونتعدى لاباس. هذا تقريبا اللي سمعته. احنا برنامجنا هو تكريس وعي والتزام تلقائي. وقت يقول لك السرعة 50 نمشي 50 مش 70، وقت يقول لك ممنوع المجاوزة ممنوع المجاوزة، مش نجم نتجاوز كان نجتهد وفماش قدامي طريق. من المعلومة هذه نحب نوجه خطابي منك انت زاد كيف كيف شوقي وسيد الملازمة معك أنه هات خلينا نوجه خطاب عقلاني وملتزم ومسؤول لمستعملي الطريق. وقت يقول لك مجاوزة ممنوعة ممنوعة المجاوزة، حتى لو كانت نجم تتعدى وانت وحدك في الطريق أكثرش من هكا، خاطر وقت نلتزموا احنا بالسلوك هذايا نولي أوتوماتيكمون نحطوا حزام الأمان، نولي أوتوماتيكمون نطيحوا الفار في الليل وما نجهروش الناس اللي قدامنا، نولي ونقفوا عند السكة الحديدية، نولي ونحترموا قانون الطرقات بأتم معنى، مش نقول الكلمة بأتم معنى قواعد السلامة المرورية.
0: بالفعل هو لأنه فما هو قانون نحتكمه ليه هو يعني اللي يفصل بين طرفين، الطرف الأمني اللي هو يطبق في القانون والطرف اللي هو يستعمل الطريق أو من هو كان سواء كان مرتكب مخالفة أو غير مرتكب لمخالفة مرورية.
2: نعم.
0: يعني ذي تو عملية فقط كما قاعدين نشاهده في المباشر. السيد الملازم أول ديما نذكر بضيف الكريم الملازم أول نصر الدين شبيل رئيس مركز شرطة المرور بالمكنين، كما قلنا دي نشغله في مدينة طبلبة في آخر نقطة باتجاه مدينة البقالقة على مستوى الطريق الجهوية رقم 92 الرابطة بين مدينتين طبلبة والبقالقة باتجاه طبعا مدينة المهدية وعبر الطريق السياحية طريق الشط. يعني طريق تهز لشاطئ الديماس، شاطئ الشرف، شاطئ البساري، شاطئ البغدادي، ومنها طبعا إلى يكون فيها من وين اشتغلنا مع حرس المرور في الحصة تقريبا قبل الفارطة، وأنه على مستوى المفترق تقطع السكة في البغدادي نجم تمشي على اليمين باتجاه سيدي مسعود تدخل المدينة المهدية أو باتجاه المنطقة السياحية. إذن باش نشوف رياض تقدم معايا بعد إذنك مخرجنا العزيز رياض الدريدي مشكور جدا، نشوف طول الحالة هذه والوضعية ومدى التزام المواطن بتطبيق القانون، ومشكور جدا أنه باش نعطوه معنا بعض الدقائق لكن مهم جدا ليه ولمختلف السواق بصفة عامة اللي قاعدين يسمعوا لنا ويشاهدوا فيه.
1: بالنسبة لمصر هذايا ورق وثائق سيارة كاملة مريضة، وثائق كل موجودين من تقارير كل كارت بريز أسيرانس الفيزيتا كل شيء موجود كل لبسها.
0: الملاحظ في بدء الأمر وانه هو مرتدي لحزام الامان وحتى المرافق نتاع مرتدي لحزام الامان.
1: المرافق لابس
0: سبته. ايوا مهم جدا زاد اشوف وقت نلقاو ناس ملتزمين بارتداء حزام الامان وبتطبيق قواعد سير الجولان على طرقاتنا ومن خلالها يعني في هو قاعد يطبق في قواعد السياقه في امان. وما تنجم تكون الا تنطلق عمليه السياقه بامان الا في تفقد كل مكونات السياره الاساسيه باش هو ينطلق بسيارته والا بالعربه نتاعو في كامل الراحه. هذا من ناحيه. وثانيا زاد من خلال اول ما يركب على السياره والعربه نتاعو يركب في حزام الامان وبالتالي معناها زاد راهو حتى مش كان المتجاوزين نقولوا له علاش تجاوز زاد حتى اللي هو نشكروه بالطبيعه طبعا لانه هو زاد مثال وحده به
1: نشكروه ونحبوا تويسه كلها اكيد نحن نحبوا ديما الشكر معناتها نحب ماذا بينا تكون نلقاو هكا منظمه سبتتها وثائقها بالعكس احنا نحبوا
0: يربحكم انتم الوقت وهو يربح الوقت
2: يربح سلامته بالاساس
0: ارتفاع درجه الحراره هاو باش نجيو احنا سي محسن وهو يربح صحته كلمتين هذوكم خليهم لي بعض الثواني هاو باش نجيك سي محسن يعطيك الصحه مشكور جدا خلينا نتعرف عليك على سلامه صباح الخير
3: نهارك اسعد الايام
0: منين سيدي
3: انا في النصر في تونس اما هكا نصيف لهنا
0: جيت صيف لنا صيف وين في بغداد
3: بغدادي بالطبيعه
0: الكريم مرفق شويه مناسبه
3: عندنا الحباب ما شاء الله ربي يبارك فيك
0: يعني متوفر كل شيء لقيت راحه نتاعكم لهنا كوجهه سياحيه داخليه
3: بالبداية الحمد لله يا ربي والناس متخلقه الحق ونلقاو راحتنا ونلقاو الجو اللي نحبوه
0: الجو نحبوه يعني احنا مهم جدا انه تلقى راحتك في امن وفي امان وانه تجي تصيف ولنا بالك مرتاح في جهه الساحل وديما مرحبا بك وين ما كنت في كامل تراب الجمهوريه
3: تم ملاحظه بالنسبه للشط بتاع البغدادي حق ماذا بينا على الحاويات بتاع
0: الفضلات
3: بتاع الفضلات يوفروهم
0: شويه تكثيف حاويات الفضلات باش يكون عمليه الرفع نتاعها وتجميعها في نقطه تكون اسهل
3: سهلة بالنسبة للعوائل البلدية زادة كيف هي تبدأ موجودة الحاويات سهلة بالنسبة للعوائل البلدية هي لقاو راحتهم وفهمتني
0: توا مرورين نحكيو هنا وأنت في المباشر صوتا وصورة على صفحة إذاعة المنستير المنستير وأيضا على موجات إذاعة المنستير في برنامج طريق الأمان السلامة المرورية هذا اسمه برنامج طريق الأمان اليوم انت طبعا اطافك على الطريق الصدفه الاهم ملاحظه فيها وانه انت والمرافق نتاعك مرتدين لحزام الامان
3: نظم لك
0: هيك قداش مره عملت مخالفه نتاع عدم ارتداء حزام الامان
3: ما نصورهاش حتى ما نصورهاش ما نذكرهاش اصلا الحمد لله
0: وطوى المرافق اللي معاك انت ترص عليه باش يرتدي حزام الامان والا وحده هو
3: بالاطلاع حط حزام
0: انا قاعد نشوف انا راه في رده الفعل معناها لهنا هكا قاعد اني بالطبيعة نحاول نستشف منكم المعلومة والمعطى بشكل عام.
3: وفكرت نعم. في مناشد نسيت اسمه. ما شاء الله عليك تقول عليهم.
0: خش علي هاني يخلق مش شبه 40
3: شو اسمه؟
0: خميس بوبتانا. اسمع هما يقول لك يخلق مش شبه 40 هاكا توا لقيت خميس بوبتانا لقيت شوقي الأحمدي هذوما توا زوز من 40 تبقى تتواصل رحلة البحث 38 نبقية في العالم. باهي. لو كان ما جيتش مرتكب لحزام الامان انت كمواطن على الاقل لو كسائق عرف ايش قيمه المخالفه نتاعها
3: والله هي في مصلحه السائق
0: اول انا جيت باش نعكس لك هذا السؤال مدى اهميه ارتداء حزام الامان بالنسبه لك انت قبل ما احنا نحكيه على قيمه المخالفه نتاعها اذا كان عندك عليها علم ولا
3: فكرتني في انا صغير
0: ايوه
3: وقت هكذا كيف مانيش عامل صغير مانيش عامل الالتزام وقفني عون امن الحرس وقال لي عايش ولدي مازلنا حشتنا بيك وضرب لي على ظهري تو نتذكرها
0: أيوة.
3: وين نجي باش تطلع
0: انا ديما تستحضرك الموقف هذاك اللي هو حذاء احنا نقولوا عون الامن وقتها نقولوا طبطب عليك على كيفك
3: وفي عمري
0: قال لك مازلنا حشتنا بيك لان كنت راس المال
3: اي انا شباب وقتها في الوقت هذاك هذيك رباتني انا فهمت شنو
0: الحمد لله
3: رجل كبير هو في عمري انا نتذكر فيه وعمل لي هيك تطبطب على كتفي وقال لي ولدي رانا مازلنا حشتنا بيك درس يبقى لي مدى الحياه
0: شوف محلاها المعلومه باهي نجم بعد اذنك سنستدين نجم يكون هو سائق مثالي اليوم
1: حاليا سائق مثالي
0: حاليا لحد اللحظه خلي السائق نتاعنا باش نزيد بعد اذنك باش تقدم لنا شويه لقدام على اليمين باش تقوم بعملية المناورة والدخول على ركن السيارة على الجهة اليمنى، وبالتالي معناها نحاولوا باش يكون هو من السواق المثاليين بتاعنا، رغم أنه فما سواق أخرين قاعدين يرتكبوا في مخالفات.
2: شوقي
0: معناها نعم حنان
2: يعني ما عطيتنيش اسمه، أما ماذا بيا كان التاريخ، كان التاريخ يعيد نفسه. يعني هو وقت اللي هو شاب جاتوا مع جاتوا نصيحة من جهة معينة في عمره هو حاليا، لو كان هو يتحط في نفس الموضع الآن وقدامه شباب قدامه ولا شاب، شنية نصيحة اللي يقولها له باش تقعد في ذهنه كما قعدت نصيحة اللي قالها له وقت عون الأمن؟
0: بالفعل هنا سي محسن شمام بالطبيعة هو اللي هو يكون سائق مثالي. سي محسن طول كان احنا نعكسوا الصورة، طول كان انت تنجم تكون انت مكة في الطريق وتلقى شاب سواء كان مرتدي ولا خاصة غير مرتدي لحزام الأمان أو مرتكب لمخالفة قانونية مهما كانت، حتى في الطريق عرضك انت وارتكب المخالفة وانت لاحظت المخالفة، لأنه تقوم بنفس الموقف وتطبطب له تنقله على كتفه وتعطيه النصيحة، وإلا ربما شنو ينجم يكون بالأحرى التصرف متاعك أنت كمواطن تجاه مواطن آخر اللي هو شاب يافع وفي مقتبل العمر، وبالطبيعة باش تزيد أنت تحفزه على مستوى الثقافة المرورية باش هو يقلل من ارتكاب المخالفات.
3: أنا عشتها اللحظة هذه، عشتها كما كنت نحكيلك قلت لك معناتها طبطب لي على كتافي وقال لي ولدي ما زلنا حشتنا بيك، معناتها انت عارفه لتونس معناتها فرضي ولا والكل. الحق ديما في ذاكرتي وما ننساهاش حياتي كامله، ونتمنى ولدي وولادي وجيل الشباب ولا ثم وسيله بتاع ردع اقوى من حتى من المخالف، وقت اللي تحسس اللي هو معناتها مواطن بلاده في حاجة لي، فهمتني ولا؟ درس وعبرة طب سيد العمر،
0: فهمتني؟ أكيد. وأنا كما قلنا نفس هذه المواقف اللي تبقى راسخة في الذهن، ومن شأنها باش تزيد تبني أكثر ثقافة مرورية وأكثر على مستوى الانتباه. أو أنت تبدأ تسوق في الطريق، شنو ربما أكثر حاجة تقلقك؟ أكثر حاجة اللي ليك معناها على تشنج؟ ولو انه احنا ديما نحاولوا نكونوا عقلاء في الطريق.
3: صحيح. اللي قلقني هو الطرف الاخر.
0: ايوه
3: الطرف الاخر كيف ما يحترمش القانون. هذاك هو اللي اختر باقي، احنا توعدينا اللي كتب فهمتني ولا عشنا، والوالد الله يرحمه ديما يوصي فيا تعيش يقول لي ديما وليدي اعتبر الناس الاخرى عمي حشاك.
0: نقولوا احنا يعني نقولوا احنا في حاله عدم يقظه، باش هكا باش تكون يعني حكوا على الطرف الاخر. ديما نقولوا احنا في حاله عدم يقظه،
2: ديما نعتبره هو غلط،
0: ديما نعتبره احنا في حاله الخطا او قد يرتكب الخطا في اي لحظه،
3: يتسببوا في مصايب هذوما اللي ما يتحملوش مسؤوليه السياقه وما يحترموش السلامه المروريه كما يقولوا فهمني ولا، ويكون يتعب غيره. فلهذا الواحد ماذا بيه ديما يحتاط وديما يرد باله ويسايس زربة بكلها مصايب الزربة
0: أكيد.
3: السرعة بكلها تعب ليه والغيره.
0: طيب أنت تبارك الله عليك معناها في العمر ما شاء الله عليك، وربي إن شاء الله يزيد يكبرك ويكبر إطاعته أكيد، وإن شاء الله ربي يعزمتك بالصحة. أهم نصيحة أنت زيد توجهها للناس اللي قاعدة تشاهد وتسمع فينا، وخاصة معناها للناس اللي ربما في بعض الأحيان تتسلح بعنصر التهور، وعنصر التهور هذا ما قد يتسببه من مآسي.
3: ردوا بالكم من السرعة، هذه أول نصيحة. السرعة على خاطر إنسان كي يبدأ يجري برشا ينجم يفقد حتى الإكيليبر تاع السياقة معناها، فهمتني؟ هي في التأني سلامي من الاخر معناتها الانسان قد ما يمشي بشويه.
2: احسن حاجه نختم بها البرنامج هي نصيحه سي محمود سي محسن شمام اللي يوجه حديثه لكل مستعملي الطريق.
0: هذه جائزتك بالطبيعه نهديها لك، هذه من اهداف الاذاعه المسيره. تفضل هذه جائزتك، شدها معنا سيد نصر الدين شبيل. انت من السواق المثاليين اليوم، وكنت محظوظ مع بداية الشهر مع بداية الأسبوع ومع بداية اليوم. معناها فأنت من نجم نقول له إلا هنيئا لك بهذه العقلانية والتعقل على مستوى استعمال الطريق والسياق.
3: الزراعة والأمن والولاء حملة تحسيسية حملة معناتها فائدة المواطن وفائدة السائق.
2: إن شاء الله مبروك السي محسن شمام جائزة البرنامج وإن شاء الله يا ربي الناس الكل نعملوا بالنصائح اللي قدمها لنا. بقيت الفيديو اللي متبقية تكملوها مع شوقي الحمادي عبر صفحتنا راديو منستير. شكرا لمصلحة شرطة المرور بالمنستير السيد الملازم الأول سي ناصر الدين شبيل على تأمين حصة اليوم من النقطة المرورية اللي اخترناها وين موجود شوقي الحمادي. تلقاو إن شاء الله بكم الأسبوع القادم في برنامج طريق الأمان. أجمل تحيات كامل فريق البرنامج لأجل عطية بن محمد صدية علي منصوري برجب شوقي الحمادي خارج استوديو حنان بكر تقولكم ديما إلى اللقاء بسلامة ومع السلامة.

0: العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة. كما دعا المنتدى في بيان له إلى تدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين إلى المساهمة في جهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. وفي إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة بسوسة، أعلنت بلدية سوسة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي والمتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة. ويهدف المشروع إلى المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصلية لمدينة العتيقة وتثمين التراث العمراني والتاريخي للمدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية وأنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض، مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي. أفادت صحيفة معرفة مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش يراقب القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وهو في حالة تأهب قصوى. وأضاف المتحدث أن كان الاحتلال مستعد للتعامل مع هجوم إيراني قد يبدأ في غضون 5 دقائق، وكذلك لشن هجوم واسع النطاق إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير من 10 النصف نهار برامج إذاعة المنستير. لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
4: صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. تحية لكل العائلات التونسية، إن شاء الله في كل بيت فما فرحة وفي كل حومة فما حكاية مزيانة. صباح الخير والتفاؤل للجميع، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. من توا حتى نص النهار موعدنا معاكم كيما العادة في فاميليا، ساعتين باش نعيشوا فيهم تفاصيل حياتنا اليومية، نحكيوا على العائلة، نحكيوا على أولادنا، على مصاريفنا، على التكنولوجيا، على العلاقات اللي تجمعنا. وبطبيعة الحال فما مكانة للترافة وللضحكة وللغنية المزيانة. باش نبداو كيما العادة بسؤال اليوم، شكون في عائلتك يستحق جائزة الأوسكار في التمثيل؟ شكون يتقن دور المظلوم؟ شكون يعمل روحه وما سمعش؟ شكون عنده موهبة في تبديل الأدوار حسب المواقف؟ وغيرها من الحاجات اللي نثبت من خلالها مواهبنا في التمثيل في العديد من المواقف اليومية. في لمة العائلة باش نحكيه مع المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد على سيرة الرحم في زمن السرعة. هل مازالت الزيارة الحقيقية هي أصدق تعبير على المحبة وعلى سيرة الرحم، ولا ولينا نختصر الزيارة في مجرد مكالمة هاتفية، في رسالة، في كلمة؟ يعطيك الصحة إن شاء الله لباس. في فقرة العائلة والديجيتال كالعادة موعدنا يتجدد مع الدكتور والأستاذ الجامعي المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديكانات سي أنيس بن عربية. اليوم نحكيه هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مرافق دراسي لأبنائنا؟ كيفاش نستعملوه بطريقة تنفع أولادنا من غير ما يتحول من مساعد إلى بديل عن التلميذ؟ في فقرة ميزانية الدار اليوم نحكيه على حدث، هو حدث على الأبواب، باش نحكيه على العودة المدرسية، ومع أميمة رافية شايب نحكيه على المصاريف، على الأولويات، كيفاش نجم العائلة تواجه كلفة العودة المدرسية بأقل ضغط ممكن على ميزانية الدار. ونختم مع فقرة تحديث العائلة، موضوع أكبر من العائلة نفسها لأنه يتعلق بالجيل اللي باش يحمل مسؤولية البلاد غدوة. كيف نربي أبنائنا على حب الوطن وعلى المحافظة على الممتلكات العامة؟ حديثنا باش يكون مع الدكتورة هادية العود البهلول، الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع والخبيرة في علم اجتماع الأسرة. إذن مواضيعنا كما تشوفوا مختلفة، لكن فما خيط رابط بيناتها جميعا. العائلة لازمها تكون أقرب لبعضها، الأولاد يلزمهم يكونوا أوعى، والدار يلزمها تعرف كيفاش تواجه تغيرات الحياة. فخليوا صباحكم معنا، خليوا الراديو قريب منكم، ومن توا حتى نص نهار فاميليا باش تجمعكم بالكلمة الحلوة بالغنية الراقية. أجمل تحيات محمد سيدية، حسام نوار، علي المنصوري، نجل عطية، ربح عبد الله، وتحية لصديقتي مروة اللي معايا في الأعداد، تغيب اليوم على التقديم، ولكن إن شاء الله تكون قادم الأيام معنا في المباشر.

0: سؤال اليوم.
1: السلام ومرحبا بكم. اليوم سؤالنا: شكون في العائلة يستحق جائزة أوسكار للتمثيل؟
2: جائزة أوسكار للتمثيل يظل نستحقها أنا في العائلة خاطر أنا ديما كي نرجع من الخدمة نبدأ ما عنديش باش نطيب، ما عنديش باش نقضي حاجة في الدار، نقول لولادي هاي مريضة ودرا شنوا، وراجلي نقول له اليوم تعبت برشا في الخدمة، نمثل شوية، ولا نمثل قال باش يخرجوني فرهدوني شوية، نمثل راسي يوجع باش نرقد يخليوني نرقد.
3: معلم يا معلم.
4: أمي الحقيقة على خاطر أمي حتى كي تتعب من قضية الدار تحس بروحها معناها مريضة، تقول واك راني مريضة، تعدين لجمعة لباس وجمعة مريضة، حتى كي تمشي للطبيب يقول لها يا مدام طبيب راه لباس عليك راه ما عندك حتى شيء.
5: يا أخي شبيك هلا يا ميت يا مريضة يا شادة بيتك، أنا راه مش على حاجة، بربي قل لي كي أنت ما تعاونيش شكون يعاونني؟
6: نعرفك راه ونعرفك ماكش مصدقتني، اما ما يسهلش هدا ونعاونك هدا ونعاونك.
7: خويا ما شاء الله عليه تبارك الله
8: عليه،
7: خاطر يعملنا ديما افلام ونصدق.
9: ما سمعتش؟
8: لا سمعتني.
9: سمعت بس تعبك.
10: نعطيها لروحي.
8: علاش؟
10: انا نيه هكا ما نحبش نعطيها لحد اخر، نحب ناخوها وحدي تمثل في كل شيء.
11: انا كبرت في دماغي ودماغي جزمه قديمه بقى، ها الحد غير اصر، الحد ولحو الحاحن، اصرت وصروا الحاحن. ليه بقى؟ لان الالحاح فاعش مفتوش بالفتشه يعود على مفتوشانه.
12: ولدي الكبير مرجف ليا عاطفه ما تفهموش اصلا، يبدو يقول راني ديما تعب ديما هكا ديما مريض ديما متقلق.
13: طول عمرك تحلم باش تولي ممثل؟ ملا يا خويا هاي فرصتك جات حتى لدي، هاي جا ورينا موهبتك.
7: بابا اكثر واحد يستحقها.
8: علاش؟
7: بالاخص في رمضان ديما عرفتك هذه ديما هذه تجي هذه ما تجيش، انا نعرف خير منكم، يعني انا كي نجي نطيب حاجه نجيبها هايله، يجي جرب هذه، يجي بدا يتشيف علينا كاكه.
13: انت بشويه حط كامل اللي في فمك.
14: قاعد تحسب لي كرمك الله. يبدا قبل الوقت. وانت ما تحصليش حق.
15: اللي يستحق الجائزة هي بنتي.
8: علاش؟
15: ديما تحصل تقول لي جايجة وكيف نمشي نلقى حكايتها فارقة باش نقضي لها الشهور باش نطيب لها باش نشد لها صغارها.
5: صحيتك صحيتك يا
2: والله العائلة أكثر واحد هو أني اللي تمثيل.
8: علاش؟
2: علاش؟ على خاطر دوري ديما بحصلتهم.

0: اخويا
1: علاش
0: خاطر ديما عم تغشش وحاسيرو يجيبها بالضبط.
2: حميتي هذه سهله ياسر، اكبر ممثله في العالم.
1: علاش
2: ديما تمثل دموع التماسيح، تكلمها كلمه عينها حتى ما تغمضش دموعها تسرح.
3: يا اخي باش نعديو الليل كل نتناقرو
4: نتناقرو. تبارك الله عليك، شنو هي هذه نتناقرو؟ لا هذا عقار بقري، لا غلاف في برم ولا تحرك في تناجر.
0: لا اختي
1: علاش
0: خاطر ديما تمثل اللي هي تعبه وهي نهار كامل هي راقده وما تعمل في حد شيء، والفلوس عندها وديما تقول ما عنديش، وهي تخرج وتعمل عايشه احسن مني. حسيت مش نورمال.
5: بتاخد كم في الشهر؟
6: 7 جنيه.
5: كم؟
6: 7 جنيه
5: في الشهر.
6: في الشهر
5: عندك اولاد؟
6: عندي 7
5: في الشهر.

0: لمة العيلة.
1: على الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ أخوتي يد واحدة ويد ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولادات وسعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
5: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في لمة العيلة كالعادة نتلقاو مع مدام حذيمي فراد، المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. باش نحكيو كما أشرت منذ البداية في مقدمة البرنامج على سيلة الرحم في زمن السرعة، هل هي زيارة حقيقية ولا مجرد كلمة يعطيك الصحة على الهاتف؟ مرحبا بك مدام حذيمي، منورتنا كما العادة، أهلا وسهلا
2: وبك أكثر. مرحبا يا للا.
1: الوقت هذا مدام حذيمي ولا فيه الواحد منا يجري من أصباح الليل، الخدمة، المسؤوليات، المواعيد، كلها ما تخليش برشا وقت حتى صلة الرحم تحسها تبدلت. الزيارة اللي كانت عادية وطبيعية اليوم وليت مجرد مكالمة هاتفية حتى قصيرة، إرسالية قصيرة الأسماس، وحتى معناها لايك على الفيسبوك للأسف الشديد. سؤالنا، التكنولوجيا سهلت علينا صلة الرحم ولا خليتها أضعف وخليتها سطحية ربما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله موضوع يعطيكم الصحة في اختياره، ربي يبارك فيكم. صلة الرحم وما أدراك ما صلة الرحم، معناها كان نجي ونشوفه. صلة الرحم من اسمها هي صلة، هي تواصل، هي تواصل الأصل فيه يكون بالمباشرة. وهو الرحم يعني حتى الاسم، اسم الرحم مشتق معناها من اسم الرحمن. وحتى في موروثنا وفي ديننا الحمد لله نقولوا فما حديث قدسي لله سبحانه عز وجل يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهذه الصلة هي اللي مش تبني مجتمع قوي، وهي باش تكون بالضرورة دليل على انه فما أسرة قوية، أسرة متماسكة. فلو كان نجي ونقوله وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تدعم صلة الرحم، أما تنجمش تكون هي اللي تأسس لي صلة الرحم وتقوي صلة الرحم. فاحنا نحتاج وتوا باش نعرفوا بالضبط هي شنية صلة الرحم. صلة الرحم راهي هي في الأخر سعادة، هي امتنان، هي حسن تربية، هي ثمرة لعلاقة أسرية قوية وعائلة يعني محتاجة لبعضها ومتعاضدة مع بعضها وقوية ببعضها. فكي نقولوا احنا معناها بمجرد مساج ولا بمجرد معناها وضع لايك ولا هني كلمت أمي معناها بالتليفون اطمنت عليها، ولا هني كلمت خالتي سألت عليها ايش نحوالها، قد يكون هذاك عامل مساعد. أما من جمش يكون هذاك
1: أضعف الإيمان،
2: أضعف الإيمان وما يزمنش نتواكلوا عليه.
1: أما الحضور الجسدي ظنه لابد منه.
2: مالا الحضور الجسدي راهو هو يعني كما قلوا هو باش يعدي عديد الرسائل. الرسائل اللي هي أني محتاج أسرتي وعائلتي وأهلي وأمي وبويا. خلينا نقول وإحنا الأرحام شكون هما؟ الأرحام هما الأم والبو بالضرورة وبالدرجة الأولى. الأرحام هما العمام والأخوال. الأرحام هما الأولاد. الأرحام هما أولاد العمام وأولاد الخال والأخوال. ريت كيفاش؟ فهذا
1: إحنا للأسف الشديد في مجتمعنا ساعات نلقاه وإحنا ما نعرفوش أولاد عمامنا بالبيه وأولاد خالاتنا وأولاد أخوالنا، ما نتلقاوش كان معناها من الفرح للفرح ولا يقدر بالحزن للحزن.
2: هو بالضبط. هو احنا كي نحطوا يدينا اليوم على كلمة صلة الرحم نحبوا بلغة أخرى نحبوا نقولوا نحبوا نرجع مجتمعنا أقوى. في صلته بعضه، في تواصله بعضه، في حتى منظومة الإصلاح احنا شو نحبوا من الصلة هذه؟ صلة إنه نحقوا بها سعادة ونحقوا بها قوة للمجتمع. هذا وين يكون كي نتلاقاو. وقت اللي يكون للتلاقي معناه كما قلوا كما قلت من وين هو راو ما ننكروش انه الخمسين عام التاليين يعني صار فما صعوبة التلاقي زاد لانه تغير البيئة وتغير العلاقات معناه، وحتى المجتمع التونسي تغير في نظرته للحياة، ايقاع الحياة ولا سريع، الناس كل ولات مشغولة والكل. ولكن يبقى انه احنا علق لينا نتلاقاو كما قلنا في مناسبات، نحرصوا باش الأرحام الأقرب لينا باش نتواصلوا معاهم بصورة أكثر من مرة مناسبة في العام ومناسبة في 6 شهور، خاصة نحكيوا على الوالدين ونحكيوا على الخالة ونحكيوا على العمة ونحكيوا على العم. هذو ما منجموش معناها نخليوا الحكاية أنه نتواصلوا معاهم بعد وين وليك تجي المناسبة. هذه الأولى. ثم الحاجة الثانية أنه احنا علاش مراوش صلة الرحم كما قلنا من الأول، اللي هي معناها أصلا هي مشتقة من اسم الرحمن، يعني اللي يحب يترحم في الدنيا. اللي يحب يوسع رزقه في الدنيا، اللي يحب يكرمه ربي في الدنيا، معليه كان بالحق ينظر لموقعه هو من صلة رحمه ومن أرحامه. حتى يعني سبحان الله يعني معناه حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراحمون يرحمهم الرحمن.
1: نعم،
2: فالرحمة كنحبوها تعم بيوتنا، وكما قلنا حتى في حلقات سابقة الحياة كلها مراحل، ويعني ومرحلة يكون الإنسان فيها فعل، ثم يصير يعني هو بده يستقبل في ردود فعل أسرته، بمعنى كي هو يعيشهم صلة الرحم، وكي يعيش أولاده اللي هم يمتنوا لعمامهم ولأخوالهم وينتميوا لأسرتهم الموسعة، مش بركة الأسرة المضيقة، هو بيشتخلق فيه يعني قيمته وقيمته بأسرته بالمجتمع.
1: مش يحس روحه متجذر في البلاد هذية، في الأرض هذية، معني عنده عائلة موسعة كبيرة، صحيح. عنده أقارب، عنده ناس،
2: وبش يتعلم، مش يتعلم من كل واحد يعني.
1: نعم.
2: نقاط قوة، فلذلك نحتاجها. يعني حتى جميل ما قاله الشعر ليلى محمد رسول الله عليه، يعني في قيمة أنه لا تقطع الأرحام واطرق بابها، فالله الكريم يجازي كل واصلي.
1: نعم.
2: يعني لا تقطع الأرحام، بالعكس صيلة الرحم هي حاجة ضرورية باش نربي وجيل كما قلت انت متجذر قوي.
1: نعم.
2: عارف شنو مش يقدم لبلاده وشنو بش يستقبل إن شاء الله في قادم الأيام.
1: الوقت عذر حقيقي نتعذر به، خطر هكترة معناها إيقاع الحياة سريع برشا، عذر حقيقي نجم ربي يغفرنا ويسمحنا في هالغياب يعني المضطر، ما هوش إنسان معناها بالعاني هو حب يقطع صيلة الرحم، مش لاقي وقت.
2: هذا هو، قلنا الحمد لله ان التكنولوجيا عاونت الناس باش تصل ارحامها، حتى بالمكالمه.
1: نعم.
2: حتى بالاطمئنان، حتى بالرسائل، حتى
1: اما الحقيقه مش مع الوالدين. ساعات امك مثلا ولا الوالد يبدا يسكن معاك في نفس الحي وتتعلل بالوقت، كيفاش تجي معناها؟ ابسط حاجه على الاقل والديك يلزم الزياره اليوميه والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم وقضاء شؤونهم.
2: صحيح.
1: واجب عليك.
2: هذا هو، سبحان الله الوالدين بالذات راهم في مرتبه خاصه.
1: نعم.
2: الوالدين الاصل فيه الانسان ما يرتاح،
1: حتى الاخوه بربي انت أصلاً. سند اختك وسند اخوك، معناها كيفاش يقعدوا اخوات ما يتلاقاوش بالشهور وما يسالوش على بعضهم بالشهور؟ غير معقول مرة.
2: أي كيما شفت، كيما قلنا سبحان الله هذوك الوالدين في المرتبة الأولى.
1: نعم.
2: العلاقة الأخوة راه لو كان جات الناس يعني تعرف قيمتها، راهي هي أطول علاقة وأجمل علاقة وأنبل علاقة، وهي تنطلق من لحظة الإنسان لما يتولد يلقى روحه في وسط وخياته.
1: نعم.
2: لين يغادر الدنيا وهو معه خياته، فكيفاش ما يحميش العلاقات هذيك، علاقة الأبوة والوالدية، العلاقة الوالدية مع الأب والأم، في نفس الوقت العلاقات مع الإخوة والأخوات، وحتى مخزون الإنسان من تاريخه، من ذكرياته.
1: نعم.
2: من لحظاته الجميلة أغلبها مش تكون مع أمه وبوه ومع خياته. فالأصل
1: نعم.
2: الإنسان ما يفرطش في الرصيد هذايا.
1: نعم.
2: للي شيء بدعوة أنه عنا إيقاع حياة سريع، لغلب الحياة معناها تطلب منه أنه كل حد في روحه، وهو نرجع لقيمنا، نرجع لقيمنا بمعنى راه الأنانية أو النفسي نفسي راهي قد تكون تناسب مجتمعات أخرى، لكن احنا كمجتمع عربي، مجتمع مسلم، مجتمع تربى أصلا في الدار العيلة وفي الدار الكبيرة.
1: نعم.
2: الدار اللي تجمع الناس كل، فاليوم ما نجموش كالوليدات وكصغيرات نعيشوهم في أسرة، خنقولوا سامحوني في الكلمة، يعني الأسرة القزمية الصغيرة، أم وبو صغير أو هو وأخوه فقط. لا، نحتاج، وتعرف قديش راهو فيها رحابة، قديش فيها خبرة، قديش فيها أصالة وقيم تتزرع في الصغير من مجرد أنه عاش في عائلة كبيرة.
1: نعم.
2: في دار كبيرة تجمع الجد والجدة والعم والعم والجار والجارة والخال والخالة، والناس سهل ياسر دخولهم وخروجهم على بعضهم، سهل ياسر تعاملهم مع بعضهم، وسهل برشا برشا التعاون، والتعاون هذاك باش يخلق ذكريات جميلة للطفل. الطفل مش يكبر وهو يرى ويتعلم.
1: نعم.
2: في نفس الوقت، فياريت ياريت نرجعوا لمفهوم صلة الرحم اللي يقوم بالأساس على أنه أني باش ربي جيل قوي، باش ربي وليد قوي، بنية قوية في المجتمع، ومش تولي حتى غادي كي يخرج للمجتمع في مدرسته، في حضانته، في المعهد متاعه، في علاقاته بالمجتمع، هو خذي دروس من جده وجدته، من عمه وعمته، من خاله وخالته، من أم وبوه، فتكون العلاقات ياسر ميسرة، وياسر معناها هو اندماجه في المجتمع ميسر، ومن بعد باش يولي فعلا إنسان ناجح كزوج، كأب، كعامل، كمنتج في المجتمع هذا. علاش؟ لأنه بطريقة لا شعورية ولكنها مدروسة ومنضبطة بالبيئة المسلمة العربية متاعنا، خذية برشا دروس من حسن التواصل، حسن الاستماع، من التسامح، كي نقوله العلاقات راهي، ولا نقوله صلة الرحم راهي، مش نقوله ديما هي علاقات يعني هانية في التفاهم، لا مش يكون فيها حتى شوية سوء تفاهم واختلافات، ولكن أنا بحكم الصغير ومطالب أني باش نبر الكبار، فيلزمني نسامح، يلزمني نسمع، يلزمني نحسن معاملة الكبير، يلزمني نستوعب الخلافات هذيك بطريقة راقية وبطريقة يعني جميلة.
1: نعم، ديما نرجع في مقارنة بين طريقة التواصل الحضور الجسدي ولا الاكتفاء بمجرد مكالمات وإرساليات، نقول راهو فما هكا يعني فما نعرفش فما الحضور النفسي وعاطفي مهم عند الحضور الجسدي اللي ما نجمش توفره وسائل التواصل الاجتماعي.
2: ايه هذا وين نعرفوا قيمته بالضبط، يعني الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي من أكثر الحاجات اللي تميز المجتمعات العربية الإسلامية. علاش؟ لأنه قائم على أساس كبير من التواصل وصلة الأرحام.
1: نعم.
2: يعني لو كان نقول العلاقات الاجتماعية بنسبة 100% 60% منها هي صلة رحم.
1: نعم.
2: ريت.
1: نعم.
2: يبقى 40% الأخرى هي تواصل مع الجيران ومع العمل ومع البيئات الأخرى.
1: نعم.
2: هذا ما تلقاوش مثلا في الغرب. نعم. رغم الرفاه اللي عايشين فيه، ولكن نلقاو انه المجتمع الغربي يعاني
1: متفكك،
2: يعاني من تفكك.
1: نعم.
2: من آلام نفسية.
1: نعم.
2: من تفكك اجتماعي.
1: اما سمحني مدام حذامي، ساعات احنا للأسف الشديد عدنا بعض الخلافات القديمة مع بعض أفراد العائلة المقربين، وهكا معنا سيلة الرحم الروها كان مع الناس اللي نحبوهم وصحاب احنا وياهم ونرتاحوا لهم من عائلتنا، واللي عدنا معاه خلافات في عوضنا سعى للتصالح وللتسامح وللمبادرة أنه نبقيه. أي. على كالقطيعة.
2: أي. هنا يتقال أنه راهي صلة الرحم ماهيش انتقائية.
1: نعم.
2: وخير الناس من خالط الناس وصبر على أذاهم، فما بالك لما تكون أرحام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء شكون يشتكي له ويقول له أني قومي يعني وأهلي أصلهم ويقطعون، نيش قال له؟ قال له إن كنت كما قلت فإنك يعني كما نقول له قد أحسنت يعني في نفسك، ثم قد وكلتهم إلى إلى إلى إلى ربهم وإلى معناها فعلهم.
1: نعم.
2: فلذلك إحنا شنو نقوله؟ نقوله صلة الرحم راهي مش بالاختيار أو بالمزاج، يعني أني نحسن لمن أحسن إلي وأسيء لمن أساء إليه وأقطع لمن أساء إليه، لا، وإنما هي بالصبر بالمصابرة.
1: نعم.
2: لسان يتعلم كيفاش يعني،
1: وهي متبادلة زادة. نتصور صحيح معناها عمتي ولا خالتي يبدأوا أكبر مني ويجب علي أزورهم، أما ما فيها بيس راو حتى أنا حاجة تفرحني إذا كان تزورني وتسأل عليها وتطمن عليها هكا ولا؟
2: أي لكنه بما أني نحكي على الأعلى يعني اللي هو الأب والأم والخال والخالة، فالكفة في ميزاني أني أرجح وألزم ليا أني أنا باش نصيلهم بمعنى.
1: نعم.
2: شنو؟ لأن ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يوم حجة الوداع يعني كيف جات ومرأة وهو في قلب الخطبة متاعه والمهام متاعه كلها، شنو عمل؟ فرش ردائه وأجلسها عليه، يعني ما قعدش يستنى حتى هي تقرب له، وإنما هو اللي.
1: نعم.
2: بادر لها. فشنو نفهموا منه؟ نفهموا منه أنه الكبير أحنا نبادروا له ونصبروا عليه ونستوعبوه وزيد نعاملوه، لانه احنا في الاخر نعامله في ربي.
1: نعم.
2: ونعامله في يومنا بغدنا، اش معنى نحضروا اليوم نبنيه في ساس باش نلقاوه غدوه.
1: نعم.
2: فما فماش حاجه توسع في الرزق وتطيل في العمر وترزق الانسان البركه قد صله الرحم.
1: نعم.
2: وصله الرحم ربي عالم، يعلم انه هي هذه الصله اللي امرنا بها باش يكون فيها مرات سعاده ومرات صلح وتفاهم ويسر في التعامل ومرات شده.
1: وانت ديجا قاعد تعلم في ولدك، راه ولدك راه باش يتعلم بالممارسه، معناها شوف فيك انت شنو قاعد تعمل، تصل لرحمك ولا لا؟ مش مجرد كلام باش تقول له لازمك تعمل ولازمك تعمل، لازمك.
2: أي.
1: انت تكون القدوه قدامه وتكون المثال الحي في الواقع اللي يعيش فيه.
2: هذا هو، يعني اولادنا راهم امانه عنا، يلزم يراو منا كل جميل وكل فعل طيب، واول فعل
1: معنا
2: طيب
1: معناه كل
2: ماله باش هو يعرف قيمه الخاله والعم. اني نعرف ناس وتجارب ناجحه جدا في صله الرحم، شو يقول لك في العيد اني بويا يصر باش يهزنا الكل باش نعيدوا على اعمامنا واخوالنا ولا على عائلتنا الكل.
1: نعم.
2: فبالنسبه ليه بقى حتى كيف كبر هو، وهذا ترى حتى في العائله، يعني هو بالنسبه ليه العيد واي مناسبه اول انسان يتفكر عائلته هو كله تربى في بوه، داخل على جدته، داخل على عمته، داخل على خالته، كله شاف بوه هو جالس وقاعد ساهر في حضن امه.
1: نعم.
2: اللي هي جدته، الاب اللي راه فيه يهز تليفون ويسال على اخواته الكل. رغم هذه كلها دروس انت من بعد باش ترى الوليدات باش يصيروا بسير اهلهم وبسير عائلاتهم وهي راهي حاجه هينه على النفس لو كان الانسان يرى شنو هو مش يستثمر منها واش مش يقبل ياخذ منها من خيرات. اول حاجه باش تنتج ذريه باش ترد لك المعروف هذاك والصله هذيك. ثاني حاجه فما اجر عظيم في الاخره. أهم زاد ومهم على الأخر أنك أنت باش تتمتع بحياتك. احنا كي قلنا صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع الرزق, يعني يعني حتى العلماء كيفسروها تنسي العمر, يعني إنسان يتصور يكتب له ربي سن فيتمتع بك السن اللي باش يعيش وك 60 70 80 عام يتمتع بهم قد إنسان ممكن يعيش حتى 100 عام.
1: نعم.
2: يعني علاش نحن نروح النعمة هذيك
1: بصراحة الرسائل اللي نبعثوها ساعات تكون رسائل جماعية كوبي كولي للناس الكل تتبعث في وقت العيد ساعات تبدا محنطه سامحني ناخذوها معني ما فيها حتى روح حتى الرساله يلزمك تعرف كيش تبعثها. نبعثها باسم مدام حذامي للعلاقه اللي تجمعني بها نسال عليها وعلى احوالها, مش الناس كل كل عام انتم حيين بخير المضاف للفلاني. بالحق معناها ما تسميش صله رحم جمله.
2: هو ذكاء الإنسان خاصة الإنسان العربي المسلم هو إنه وسائل التواصل الاجتماعي يستفيد منهم بقدر ما يوسهلوا له علاقات ولكن ما يخليهمش يقتلوا له الروح اللي فيه وما يقتلوا له النفس الجميل اللي فيه. اللي هو شنو كما قلت أني نعرف ناس يصر باش يكتب رسالته بيده وما يعنيلوش برشك البهرجة والصورة والجمالية الصورة بقدر ما يقول لك أني أكد للشخص اللي بعث له الرسالة أني نكتبها ولو بكلمات قليلة. علاش باش يأكد على انه التواصل هذاك راهو جاي مني اني.
1: نعم.
2: مش كما قلت انت يعني صور ولصق وابعث.
1: نعم.
2: فهذه بالعكس حاجه جميله برشا ونحتاجوها ويا ريت نرجعوا للصيله البسيطه اللي قلت لك الدار كبيره تجمعنا.
1: نعم.
2: حتى لو في مجدره كبيره فما لمه كبيره ولو حتى في الشهر مره
1: نخلقوها معناها
2: ملا.
1: اذا كان باش نعطيو معناها وصفه بسيطه للعائله التونسيه كيفاش تنجم العائله رغم ضغط الحياه رغم السرعه التكنولوجيا كيفاش نجم تعمل توازن بين الزيارة وبين المكالمة والرسالة.
2: أول حاجة يزمني الراء اللي أني كل ما وصلت أهلي راني هذاك باش يرجع لي بإذن الله وفما نتيجة راجعت لي بالإيجاب. الحاجة الأهم من هذاك الكل أنه أني فما أوقات لابد في عيد ميلاد أمي وبويا في عيد كبير في عيد صغير في مناسبة أسرية تعني للأسرة الكل ما نبخلش عليهم ونجم حتى نجمعهم ما قدرتش نجمعهم نكلمهم ما قدرتش نكلمهم.

0: المرتبة الأولى، يعني نستسهل بمساج ونستسهل بمراسلة ونستسهل بكلمة وتهنية أني قمت
1: بالواجب. خير من بلاش، خير من بلاش
0: نقوله خير من بلاش.
1: نعم ساعات خاطر شكون يقعد بالأشهر ما يتصلش بعائلته حتى بالتليفون، حتى بمجرد إرسالية قصيرة. صحيح هو حل هذية سهل، معناها يسر علينا الأمر باش نصل رحمنا، لكن ديما الحضور الجسدي أقوى ما ينجم يكون وفيه أجر عظيم عند الله،
0: وخاصة عند الأم والبو. ما تراش قديش دخلت البن والبنت على والديها تفرح وتشرح القلب. يعني بالحق أنت في كل مرة توصل رحمك وتدخل على أمك وبوك تأكد لهم أنهم أحسنوا تربيتك وأنهم أحسنوا زرع فيك ميراث جميل، ميراث الاعتراف والامتنان وحسن العلاقة. وهكاك راو في بالك، يعني سبحان الله، يعني الأم والبو قد ما يفرحوا بدخول أولادهم عليهم، قد ما يفرحوا بدخول أولادهم زادا على أخواتهم اللي هم عمامهم، على أخوالهم. فهي يعني نشر للسعادة، نشر للمحبة. لكن الناس الكبار اللي ضحات وقدمت، وهي اعتراف لك الكبار انهم عرفوا يربيوا وعرفوا يكونوا جيل متماسك ويحسوا برواحهم اللي هما خلوا بصمة طيبة في الدنيا هذه.
1: نعم نشكرك برشا مدام حبيبي على كل هالإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في موضوع مهم، معناها من شأنه يخلي العائلة التونسية متماسكة، يلم العائلة التونسية. بطبيعة هذه قيم أصيلة في ديننا، في حياتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا. ونتلقاه إن شاء الله الاثنين القادم مع موضوع آخر بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: يعيشك، شكرا لك.

0: فاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال كالعادة مع دكتور أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي والمختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديكانيت. كالعادة نسعد باستقباله معنا، واليوم باش نحكي وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مرافق دراسي لأبنائنا. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا نورتنا.
2: أهلا بك أسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بك. اليوم الذكاء الاصطناعي دكتور أنيس دخل تقريبا كل المجالات من بينها التعليم، والطفل والتلميذ اليوم ينجموا يسألوا الذكاء الاصطناعي، يطلبوا منه تفسير درس، ينجم يعاونهم في تمرين، يقترح عليهم طريقة للمراجعة، وحتى يذكروا بواجباته وبمواعيده. السؤال يهم كل ولي، هل نجم نعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم مرافق دراسي ضروري لأبنائنا؟ أنا مش أستاذ مش ولي، وإنما مرافق يساعد الطفل على الفهم على التنظيم وعلى المتابعة.
2: ده يظهر لي احنا من اللي بدينا البرنامج بتاعنا ديما نعطيه في حاجات براتيك، معناها نصائح
1: عملية
2: للأولياء والصغيرات باش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي ولا البلاتفورم وغيره.
1: نعم.
2: به اليوم الحل اون فات باش نحبوا نعطيه للولي حتى ولو هو ما هوش مبرمج في الذكاء الاصطناعي ولا ما عندوش خبرة ولا ما يعرفش ما عندوش دي كونيسانس، معناها راهو ينجم يطوع الذكاء الاصطناعي باش يكون هو مساعد.
1: نعم.
2: مساعد للمتابعة للطفل خلال السنة الدراسية كاملة.
1: نعم.
2: كاملة.
1: نعم.
2: الحل خدمت عليه نهارين باش يكون حل بسيط بسيط جدا، معناه ما فيه حتى إشكال. والإخوان توا كنا معاهم في الديجيتال في إذاعة المونستير باش نعطيه برومبت، احنا نسميه ان برومبت اللي هو معناها كيفية التحادث مع الذكاء الاصطناعي بطريقة أنك أنت تجيبش تقول له راهو باش تساعد صغيري وباش تكون مساعد متاع صغيري عام كامل.
1: نعم.
2: به ندخل انا مثلا باش ناخذ الاوبنياي اللي هو شات جي بي تي، وباش نحلوا زاده المركز الوطني للبيداغوجي.
1: نعم.
2: باش نلقاو غاديكا الكتب الكل باش نلقاوهم في صيغه بي دي اف، نلقاو الكتب نتاع الرياضيه تاع الفرنسيه تاع العربيه تاع الانجليزيه الكل باش ناخذوهم، باش نلقاوهم موجودين متاحين من الوزاره حطتهم.
1: نعم.
2: احنا باش نتريشارجيوهم باش نهبطوهم عنا ناخذوهم عنا، وبعتيلي ندعوهم انهم يحلوا شات جي بي تي.
1: هذوما يلقاهم في لي كومونتير على صفحه المونستير.
2: باش نلقاهم في الكومونتير.
1: نعم.
2: باش نحلوا شات جي بي تي، وباش الولي بتبع كما قلت ما يسحقش باش يكون خبير، باش يجي باش يحكي هو الولي مع شات جي بي تي وباش يقول له انا راني اب فلان الفلاني القسم كذا كذا، المستوى الدراسي نتاعو، المواد اللي باش يدرسها هي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات و و و و و و ويقول له راهو الكتب نتاع وزارة التربية اللي يقرأ بهم المنهج نتاعو هما موجودين، هم مش نعطيهم لك. التقسيم البيداغوجي انت قوم بالتقسيم البيداغوجي وراك باش تكون من اليوم المساعد نتاع الصغير نتاعي. باش ياخذ شات جي بي تي المعلومات هذيك الكل باش يقرأ بما فيها الكتب، وبعد باش يمشي يلوج على الانترنت باش يتوسع باش يجي يشوف مثلا سنه سابعه وقتاش نقراو المعادلات، وقتاش نقراو المجموعه ان، وقتاش نقراو المجموعه زد، وقتاش نقراو الجمع والطرح في المجموعه كذا، وقتاش كذا، باش يمشي يعمل بحث كامل، وبعدين باش يقول له انا راني حاضر، وبعدين باش يقول له زيدني معلومات نتاع صغيرك. قداش عنده في الرياضيات، قداش ياخذ في
1: باش يفهم القدرات نتاعو باش يقدم له معلومات مكيفه مع المستوى الدراسي نتاعو.
2: بالضبط. وبعد هذيك باش يجي الذكاء الاصطناعي باش يقترح على الولي باش يقول له يا اخي انت تحب متابعه سنويه والا شهريه والا يوميه والا اسبوعيه. الولي باش يختار، كان يختار مثلا نحب متابعه اسبوعيه باش لازم يعطيه لومبلوا دي طون تاع الصغير، يقولوا راه نهار الاثنين يقرا كذا كذا كذا كذا وعنده راحه كذا، ويعطيه لومبلوا دي طون تاع الصغير.
1: نعم.
2: ويقول له مثلا راهو نهار الجمعه العشيه راهو يتدرب ولا عنده نادي كره قدم ولا رقص ولا كذا ولا كذا، ونهار السبت الصباح راهو عنده كذا، ونهار الجمعه الصباح كذا، يعطيه الاوقات. ولاش يتو الذكاء الاصطناعي ولا عنده جميع المعلومات اللي تخص النشاط نتاع الصغير، عنده كل شيء.
1: نعم.
2: بعتالي نجم نقولوا له راهو عنده فرض مراقبه في كذا كذا وعنده عطله في كذا كذا، يفوا خذا المعلومات كاملة باش يولي هو يجيك مثلا يقول لك راهو يوم الاثنين باش نعملوا مراجعة درس مع ثلاثة تمارين، باش نعملوا نهار الثلاثة فرنسية قراءة مع مفردات، نهار الاربعاء رانا باش نعملوا تلخيص درس في العلوم، نهار كذا، فهمت كيفاش؟ ما يجيش يحط لك في الأوقات اللي أنت تعمل فيهم أكتيفيتي أرتستيك ولا أكتيفيتي سبورتيف ولا حاجة باش تعمل فيها حاجة ما يمهوش باش يقول لك حتى شيء. والأقوى من ذلك أنه باش تولي ثم تنبيهات تمشي للولي، يعني الولي وقت اللي يبدأ حال التليفون متاعه يجيه تنبيه من فوق من غير هو ما يحل التليفون متاعه، يجيه تنبيه من عند شات جي بي تي باش يقول له شوف اليوم راهو الستة راهو باش ثم مراجعة 30 دقيقة في الرياضيات لابنك فلان الفلان. يعني هو يعلمه ويقول له كالثلاثين دقيقة هذيك رابش يتعمل فيها زوز تمارين الصفحة الفلانية من الكتاب الفلاني بتاع وزارة التربية، من الكتاب بتاعك الرياضية الواحد بارتي الأولى وإلا البارتي الثانية. وبعد هو بش يحكي معي يقول له كملت ولا ما كملتش، معنى كملت التمارين ولا بش يقول له صغير أوكي راني كملت، ولا يقول له لا راني لقيت صعوبة. لهنا وقت اللي بش يقول له راني لقيت صعوبة شو بش يقول له شات جي بي تي؟ بش يقول له فاش لقيت الصعوبة؟ خطر شات جي بي تي يعرفوا التمرين دي جام سجلوا خزنوا عنده باش يقول له مثلا راني ما لقيتش حل للمعادله الثانيه،
1: باش يحاول يبسط له اكثر،
2: باش يحاول يبسط له مش بتعطيه الحل،
1: نعم
2: باش يحاول يبسط له. اذا لهنا دور الولي، دور الولي هو باش يكون انه باش يعمل كيما نقولوا البارامتراج والكونفيغوراسيون تاع البرومبت هذايا اللي نحن حضرناه البرومبت هذا واللي باش يكون موجود على الصفحة متاع فيسبوك متاع
1: إذاعة المنستير.
2: نعم إذاعة المنستير، والطريقة سهلة ياسر تو تشوفوه البرومبت موجود فيه نجم نقراها كيف فيسع فيسع. أريدك أن تكون المساعد الدراسي لابني طوال السنة، سأعطيك معلوماته وبعد ذلك أريد منك إعداد برنامج مراجعة واقعي يناسب عمره ووقته مع مراعاة المدرسة والراحة والنوم.
1: نعم
2: والبرنامج
1: الحقيقة هذه الحاجة الباهية فيه سي أنيس أنه يعاون التلميذ مش فقط في الإجابة وإنما يعلمه كيفاش يفكر كيفاش يوصل للإجابة وحده. وهنا نحكيه على الفرق ما بين المساعدة وما بين الغش، ما يخليش بديل معناه يخدم في عوضه.
2: نعم. شوف والقوة متاع الشات جي بي تي مثلا اللي نحكي عليه تويكا ولا كلود ولا غيره، أنه ريت وقت اللي يبدأ هو في باله مثلا اللي أنت نهار 3 أكتوبر عندك فرض مراقبة في الرياضيات، يجيك في العشية يقول لك بعتلي يقول لك راك باش تقول لي على النوت قداش خذيت في الفرض واعطيني الفرض شنو اللي جا فيه، صور لي الفرض واعطيه لي، يعني باش يولي يعرف حتى الفرض المراقبة شنو اللي جا فيه. وبعتلي باش يسألوا على نوت وقداش خذيت، قداش خذيت في كل الدفوار هذاك، قداش خذيت في وبعتلي باش يقول له اعطيني تراه كيفاش صوره من الاصلاح نتاع الاستاذ، باش يعرف الصغير هو فين ناقص، فيش ناقص، انا هم البارتيات اللي مشاو ولا البارتيات اللي مشاوش، يعني الحاجات الناقصه يعني الحاجات مش ناقصه، واش يولي يخدم ديما في المستقبل يبدا يخدم عليه باش يدربه كل مره باش يدربه. وماهوش باش يخرج على البرنامج الدراسي،
1: نعم
2: باش يكون ديما مأطر بك البرنامج الدراسي هذاك.
1: في موضوع الاختارات والتنبيهات والتذكير معناها ينجم في نفس الوقت يذكرني ويذكر ابني معناها بطريقه
2: هو باش يتعامل، هو خاصه باش يتعامل مع الولي بالنسبه للتنبيهات. بالنسبه للتنبيهات باش يتعامل مع الولي اذا كان الولي يحل نفس الكونت نتاع شات جي بي تي هو بيدو عنده هو وعند صغيره، حتى التنبيهات باش يجيو للزوز، التنبيهات باش يجيو للصغير وباش يجيو باش يجيو للولي، فهمتني؟
1: معناه ما تشتتوش تنبيهات البرشة مثلا.
2: أنا واحد من الناس، أنا واحد من الناس ما نعملش الصغير التنبيهات هذيك، ما
1: نخليها للولي فقط.
2: للولي،
1: نعم.
2: أنا يجيني نقول راك كل يوم الأربعة تاع العشية راك باش تعطيني شنو يلزمني نعمل وشنو يلزمش نعمل، معناه شنو باش نحضر برنامج بتاع صغيري الليلة شنو اللي باش يكون، فهمت؟ وهو القوة فاشن وفي الذكاء الصناعي أنه باش يقسم الأولويات.
1: نعم توا فما سؤال جانا من ولي يقول لك اللي خوفني برشا في الموضوع هذا، إذا ولا عند ولدي مرافق ذكي يجاوبه في أي وقت ينجم على الوقت يستغنى على الأستاذ.
2: لا شوف لهنا باش نكون واضحين، هو راهو لهنا باش يكون مساعد ومرافق لتنظيم الوقت وتنظيم المراجعة وتحسين المستوى.
1: نعم
2: ماهوش باش يجي يقريك
1: الدرس، ما ينجمش يعوض الاستاذ.
2: لا ماهوش باش يقريك الدرس، هو ماهوش باش يقريك الدرس، هو باش يخليك كيفاش تنظم الوقت نتاعك حسب النشاطات اللي عندك، وباش يخليك اللي انت معناها منظم بطريقة أنك ركّم باش تبع نظام ذاكرة والمستوى متاعك باش يتحسن.
1: نعم، مدام هناء تقول لك الذكاء الاصطناعي وجوده في حياة أبنائنا باش يزيد من الاستقلالية متاعه، ولا ينجم يخليه كسول ويستنى الآلة تفكر وتنبه وتذكر؟
2: في الحالة هذه توكيما، في الحالة هذه هذا يكون استغلال جيد للذكاء الاصطناعي في الحياة المدرسية متاع الصغير، راهو ينجم لهنا باش يخليه عنده أكثر
1: استقلالية. الحقيقة دور الأم والأب كبير لهنا.
2: أكيد
1: نعم
2: أكيد. أنا علاش قلت لك الاختيارات خليهم يجيوا لنوتيفيكاسيون، يجيوا للولي خير، يجيوا للولي ويعرف الصغير اللي راهو عنده شكون مساعدا ويخدم له الخدمة هذيك. تعرف أنت المساعدين هذوما مثلا شنو يجي شنو ينعملوهم؟
1: نعم.
2: المساعدين هذوما مثلا أنا في الخدمة متاعي في الشركة، أنا عندي المساعد الذكي متاعي هو اللي يقول لي راهو اليوم عندك كذا كذا، عندك اجتماع في الوقت الفلاني، عندك ميل يلزمك تجاوب عليه في الوقت الفلاني، عندك كذا. معناها
1: خاصة نحن ننساو مع بالضبط. الضغط اليومي في حياتنا نحتاج شكون ينبهنا ويذكرنا. أما الحاجة اللي تخوف سي أنيس أنه ساعات الذكاء الاصطناعي ينجم يعطي إجابات غالطة ما هوش واثق منها، كيفاش نعلم الطفل أنه ما يصدقش كل إجابة وأنه يتثبت ويقارن؟
2: يلزم نعلموه لوتوكريتيك.
1: نعم.
2: يلزم الصغير يتعلم أنه مهما كانت المعلومة اللي جاتك راهو ما فيها بس أنك تتسائل أسكو هي صحيحة وإلا لا، أسكو صحيحة المعلومة هذيك وإلا لا. وأحسن حاجة أنك توريه الأخطاء اللي يعملها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: يزمك توريه. أو نعطيك أنا مثلا الأخطاء اللي نجم يعملها الذكاء الاصطناعي في مثلا في الرياضيات باللغة العربية. بالنسبة لنا احنا الرياضيات اللغة العربية اللي هي في الكوليج برك، عندك في الليسي وبعتلي في الكوليج، أما في المدرسة وبعتلي في الكوليج، يعمل لك أخطاء. ما يعمل لكش أخطاء مثلا في الليسي من السنة أولى البكالوريا، ما من السنة أولى ثانوي البكالوريا ما يعملكش أخطاء.
1: نعم.
2: ما ما ما ما ما باركونتر باللغة العربية في الرياضيات ينجم يعملك أخطاء. فهمت؟
1: أما نحكي بزيادة على الخصوصية متاع الطفل، كيف يحط معلومات شخصية، مستواه الدراسي، مشاكله، ساعات يحط حتى بعض الصور والوثائق في أدوات الذكاء الاصطناعي، هل هذا آمن؟
2: هو أخذر لي أنت تنجم تكون مثلا صغيرك اسمه أحمد حطوا اسمه علي، فهمتني؟ المعلومات اللي باش تكون موجوده هي ماهيش معلومه، هي معلومات متاحه. معناها تو انت كي باش تجي تحط له لي دوكيمون اون بي دي اف اللي حطتهم المركز الوطني البيداغوجي موجودين، هم متاحه على الويب. وانت باش تعطيه انت فاش ناقص في المواد اللي ناقص فيها باش هو يعاونك، ولا باش يعطيك دي بروبوزيون، ولا باش ينظم لك وقتك ولا غيره، ماهيش معلومات فريمون حاجه اللي معناها باش تقلق. ومع هذا انا كنت تنجم تعطي اسماء ماهيش الاسماء الحقيقيه.
1: نعم.
2: ما ثم حتى مشكل.
1: نعم.
2: كما قلنا المره اللي فاتت كان ذكرش مع مدام مروه، انا كنت كي تجيب تعمل كونت اعمل ان كونت معناها باسماء مستعاره.
1: نعم.
2: مش لازم يكون معناها
1: باسمك الحقيقي.
2: اي وكان نعم. ذكرش يحكينا زاد على ادريس ميل، كي تجي تعمل انسكريبسيون بادريس ميل اعمل ادريس ميل هي الانسكريبسيون على لي بلاتفورم، ما تعملش على لي بلاتفورم هذوك انسكريبسيون بالخاص نتاعك، بالادريس ميل الخاصه نتاعك.
1: نعم.
2: هذيك خليها لل
1: ديما يلزمك تعرف كيفاش تستعمل استعمال آمن.
2: هي.
1: لكل ما هو متاح
2: بالضبط التكنولوجيا. وانا ناكد انه بالحق تو باش يلقاو لي برومبت اللي باش نحطوه تويك على الصفحه تاع اذاعه المونستير، جربوها تشوفوا بالحق النتيجه نتاعها راهي ممتازه. خاطر مهم ياسر ان الولي تلقاه هو مروح ويجيه اختار يقول له راهو اليوم نورمالمون راهو الصغير راهو يقرا في درس مثلا قيس الاضلاع ولا قيس كذا، ما تعرفش انت صغيرك فكر الفتره هذيك قاعد يقرا فكر الحاجه هذيك.
1: نعم.
2: ويقول له راهم اعمل معاه مراجعه في كذا كذا
1: باش يخليك تتبع على باج
2: بالضبط.
1: نعم.
2: مهمه ياسر وحلوه ياسر الحقيقه.
1: نعم. نشكرك برشا كالعاده سي انيس، يعطيك الصحه. شكرا. والله الف صحه على خاطر ديما تعطينا كان الحاجات المفيدة، وهذا هدفنا احنا من برنامج فاميليا، نحبوا ديما نفيدوا سادة المستمعين. ذكرونا تلقاو في لي كومونتير على صفحة راديو المونستير في الباساج هذه مع سي أنيس بن عربية التطبيقات هذه اللي حكي لكم عليها باش تستفيدوا منها باش تخليوا الذكاء الاصطناعي مرافق لأبنائكم في السنة الدراسية الجديدة بطريقة مفيدة. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: ونستناوك ان شاء الله الاثنين المقبل
2: ان شاء الله. شكرا.
1: يعيشك. الى اللقاء.
0: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: خبر ورخبر الموجة.

0: حكاية الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. نفذ أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل تريف التابعة لمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل وقفة احتجاجية اليوم، وعمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين جرومباليا وتونس العاصمة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب وتواصل أزمة العطش. أفاد رئيس الإدارة الفرعي للعمليات والمتابع بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري بأن الوضع الميداني بحريق جبل برجو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، مؤكدا تواصل عملية الإطفاء والسيطرة على النيران، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف أنه تم في إطار الإجراءات الاحترازية إجلاء وإيواء 35 شخصا بالمدرسة الإعدادية ببرجو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. يؤدي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم زيارة إلى تونس، حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وممثلين عن قطاع الأعمال وعددا من الشركات الناشئة. وتتمحور زيارته حول العلاقات التونسية الألمانية التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إرسائها، وفق ما نقلته سفارة ألمانيا بتونس. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا أمس اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، ذلك في غضون عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. عاد الهدوء إلى العاصمة نيامي، العاصمة النيجيرية، أمس بعد استعادة الجيش النيجيري السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية إثر هجوم شنه متمردون في أحدث تحد يواجه الحكم العسكري بقيادة عبد الرحمن تيانيا. وفي الختام، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يحتفي فيه بتجويع الأسرى الفلسطينيين في توظيف دعائي لمعاناة الأسرى وتحويل ظروف احتجازهم إلى مادة للاستعراض السياسي. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير فلسطيني، من بينهم نحو 90 أسيرة فلسطينية. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
0: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
0: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
0: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة،
3: تبع الموجة. فاميليا.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: أهلا وسهلا بالجميع، ما زلت في متابعة فاميليا مباشرة على أثير إذاعة المنستير. أجمل وأرق تحية لكل الملتفين حول موجاتنا ولكل من التحق بنا في الاستماع. طبعا باش نمشي لواحدة من أكثر الفقرات اللي تهم كل دار تونسية، كل عائلة تونسية، وبطبيعة نحكي على ميزانية الدار. العودة المدرسية كما تعرفوا على الأبواب، ومعها تبدأ الحسبة، المحفظة، الكتب، الكرارس، الأدوات المدرسية، الميدعة، الأحذية، الملابس. القائمة تنجم تطويل، أما ميزانية العائلة عندها حدود للأسف. كيفاش نتصرف وشنو نشري وشنو اللي نأجلوه، وين النجم ونوفره من غير ما نحرم صغارنا من حاجاتهم، وكيفاش نعملوا ميزانية واضحة للعودة المدرسية بدل ما تتحول المصاريف إلى مفاجآت نجم تثقل كاهل العائلة. باش نحاولوا نفككوا المصاريف ونلقاو مع بعضنا أفكار عملية للتخطيط والاقتصاد. كالعادة معاكم في الموعد في ميزانية الدار أميمة رافيا شيب.
1: ميزانية الدار.
2: مرحبا. دونك الغونتري سكولير، وخاصة الغونتري سكولير اللي عندي وزوز وثلاثة صغيرات ولا أربعة صغيرات، واللي صغيرات ويقراو في البريفي مش كيما اللي صغيرات ويقراو في الليتاتيك. بالحق اليوم لي فري دانسكريبسيون لاسورونس الحاجات هذه كل تخلص جوان من أول العام. بالحق وليت ساشيفخ، وليت حاجة مهمة على الأخر ومصروف مهم على الأخر اللي لازمنا نقراو له حسابه بالمسبق. دونك ولكن قبل ما نقرأ حساب المصروف، أنا نقول مهم أنه نتعلم الصراحة مع الأبناء، أنه نصارحوا صغيراتنا بالوضعية المالية الحقيقية متاعنا. نعرف اللي برشا دي بارون يقولك ما نحبش نحسس صغيري، ما نحبش نعيش صغيري فك استخيس هذيك والكل. لا، مش باش تنقلوا المعلومة من باب أنك باش تستريسيه ولا باش يخمم معاك منين باش تجيب الفلوس والكل، ولكن مهم زيدا أنه يبدأ عارف الصغير إمكانيات والديه باش يحاول هو بيدو ما يفوتش الميزانية متاع والديه اللي حطوها مع بعضهم. نشاركوهم معنا في قضية الغونتري سكولير، يمشيوا هما بيدهم نعطيوهم ميزانية، ويمشيوا هما بيدهم يقضيوا الأدوات متاعهم ويقارنوا في الأسعار. ومهم دونك أنه يتعلموا هما بيدهم الثقافة هذيك متاع إدارة الميزانية اللي لي بارون يحطوا هيلهم من الأول. مهم زيدا أنه نعلموا صغيراتنا ثقافة أنه نعطيوا لبعضنا، أنه ناخو متاع خويا اللي أكبر مني إذا كان الكتاب مازال صالح للاستعمال، الكرتة بلا نعطيوا زيدا للعباد اللي أصغر منا، أدواتنا اللي صالح. دونك إذا كان مازال عندي ستيلو أزرق مازالش نستعمله، إذا كان عندي أقلام زينة مازالوا لبس عليهم نستعملهم هما. مش بالضرورة ندخلوا للعام الدراسي وكل شيء يبدأ جديد. نعرف لي بارون تقام يحبوا يدللوا صغيراتهم والكل، ولكن نكونوا واقعيين أكثر في التربية متاعنا لصغيراتنا ونحسسوهم بقيمة الحاجات اللي عندهم. دونك مهم إنه الصغير يعرف قيمة الحاجات اللي ديجا يملكها، مش عندي ستيلو مازال فيش طيش ونشري جديد لمجرد انه السنة الدراسية بديت من اول وجديد، واللي هذا بعد يعمل فرق في الميزانية على الولي، خاصة كما قلنا اللي عنده زوز وإلا ثلاثة صغيرات. دونك إذا كان البارونات زيد اللي عندهم برشا صغيرات، علاش ليه يشريوا بالكمية يشريوا بالكونتيتي الكبيرة أنغرو فما حاجات النجم نشريوهم أنغرو، علاش ليه يعملوا فرق في السعر. كيف زيد فما فكرة أني نشري الأدوات توتولان دو لاني سكولير، معناها كل مرة نشري حويجة كل مرة خاصة ونخبيهم ونقص على روحي كتجي لغانتري سكولير. وخاصة ساعات الحاجات هذوما وسط العام تقاهم فيهم تخفيضات والكل، خاطر ماهوش موسم الشراء كيما هكا رونتري سكولير. دونك نوليو نقراو حسابنا بالمسبق، نشري كراسة نشري حاجة ونخليها على جنب. مهم زيدا انه نبداو بالاساسيات، دونك نخرج ونقضيو من الاول الاساسيات، نشري ونتفهموا اللي احنا باش نشريو الحاجات اللازمة اللي ما نجموش نستغنيو عليها، الكتب الكراسات، وبعد نتعديو نشريو الكماليات هيك الحاجات اللي صغيرات يحبوها بشي زينوا بيها الألوان الحاجات الزايدة هذي، كان بعد نخليوها للكماليات. إذا كان بقى قاتلها ميزانية. نبجلوا إنه نشريوا الماركات المحلية في الستيلوات وفي الحاجات هذوما في عود ما نشريوا الحاجات المستوردة خاطر في السوم دونك مش كيما ستيلو باش نلقاه بدينار كيما نشري ستيلو بسبعة دينارات دونك فما فرق كبير في الأسوام. نقطة زيادة مهمة على الأخر نحب لهنا نقولها ونطلبها من المعلمين إنه نراعيوا شوية الظروف متاع لي بارون ما نبداوش نتشرطوا برشا في الكراسات ونحبها طويلة وسبيغال شوية منا وشوية منا شوية من لي بارون اللي يحبوا يدللوا صغيراتهم وشوية زيادة ساعات البارون يقول لك أنا المعلم هو اللي طلب هكا وما نجمش نخلي صغيري ما نشريلوش كيما أصحابه دونك باش ما يحسش بالنقص مقارنة بأصحابه دونك مهم إنه الحاجة هذية نردوا بالنا منها. وحاجة أخرى زيادة لي بارون نعرف اللي أول العام الروضات وإلى المدرسة يعطيونا ليستة متاع عام كامل هاو شنو الأدوات ميسالش خاصة اللي عنده زوز وإلى ثلاثة صغيرات يهون على روحه شوية اشري وما تشريش حتى الكونتيتي هذيك الكل اشري اللي صغيرك يبدأ بيه وبعد كمل عدي شاير فوت شهر سبتمبر فوت هالدخلة هذية الكبيرة ومن بعد كمل الروضة قلهم ميسيلش هتا وسط العام وإلى بعد شهر وإلى شهرين نكمل النواقص فينا الماء هو مش بشي يستعمل كل شيء من أول النهار يعني هي الليستة هذيك راهي على عام كامل. ومهم زيدا إنه نعرفوا لي بارون اللي ربي كان عطانا مسؤولية رانا قادرين عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صحيح تثقل علينا وتظهرنا اللي عنده صغيره يعرف اللي راهي جايته غونتري سكولير يبدأ يخبي لها بالخمسين دينار من وسط العام خير من اللي يجي في الشهر هذيك ويلقى روحه مضغوط ويلزم يخلص برشا حاجات او ميم طون. فما زيدا دي بارون اللي مالوغوزمون يحط صغير ويقرأ في البريفي وهو ما هوش قادر يخلص البريفي غيالمون معناها سيت ان انجاجمون على قديش من شهر وعلى قديش من عام فواغ معناها خاصة وقتها الصغير يتضرر مش كيما صغير يبدأ اتاتيك وهو كمل في الاتاتيك كيما تحطه في البريفي وبعد تجيه بعد عام ولا اثنين تقعد تحوس به مرة بخيفية مرة إتاتيك ما يجيش دونك مهم انه الانسان يمد الحاف وقد سقيه دونك يقرأ حساب يشوف وضعيته المالية هل تسمح على انونجاجمون متاع 500 ولا 600 دينار طيلة 6 سنوات وإلا لا إذا كان لا من الأول نقول لا سافان هاو كان قري ولدي في البريفي في الليتاتيك اللي عنده كري واللي يقرا حساب وخاطر راهو البريفي سي تانونجاجمون راهو على فترة طويلة وما تنجمش تقعد مع عام الصغير تخليه عام لا واللي في باله اللي هو باش يقري بريفي باش يهرب من ليزيتود البريفي زاد فيه ليزيتود وزيد معاه مصاريف دونك وقص على ذلك من الأول نبدا عارف روحي. ولكن مهم ديما نعاود نقولوا ديما نعاود نقول حط ميزانية بالمسبق وأبدأ في رحلة الادخار متاعك بالمسبق. ميزانية الدار.

0: أهلا وسهلا بالجميع. 11:26 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المونستير.
1: حديث العائلة.
0: حديث العائلة اليوم يدور حول موضوع على غاية من الأهمية، كيف نربي أبناءنا على حب الوطن والمحافظة على الممتلكات العامة. والقراءة في الموضوع هذا مش تكون مع الدكتورة هادية العود البهلول، أستاذة وباحثة في علم الاجتماع وخبيرة في علم اجتماع الأسرة. دكتورة هادية، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير أستاذة رب، تحية إليك وإلى مستمعيك ومشاهديك. تفضلي.
0: يعيشك. نحب بلادنا دكتورة، نفرح بنجاحاتها، نحزن لما نشوفوا فيها حاجة ماهيش ماشية، أما حب الوطن مش كان كلمة نقولوها ولا غناية ردوها في المناسبات. حب الوطن يظهر في سلوكنا اليومي، كيفاش نتعاملوا مع الشارع، مع المدرسة، مع الحديقة، مع وسائل النقل، مع الشاطئ، مع كل حاجة هي ملكنا جميعا. ومن هنا يجي سؤالنا اليوم، كيفاه نربيو أبنائنا على حب الوطن وعلى احترامه والمحافظة على الممتلكات العامة؟ منين يبدأ دكتورة حب الوطن؟
2: لو سمحت سيدة ربح، قبل أن أجيبك على سؤالك،
0: نعم،
2: وأتحدث عن كيفية تربية أبنائنا على حب الوطن والمحافظة على الملك العمومي،
0: نعم،
2: أرى من الضروري أن نسأل ما هو الوطن.
0: نعم.
2: هل الوطن هو البلد الذي نولد فيه أو نقيم فيه ونعمل فيه؟
0: نعم.
2: أما الوطن شيء آخر. من وجهة نظري ومن منظور علم الاجتماع، الوطن ليس مجرد رقعة جغرافية ولدنا فيها ونعيش فوقها.
0: نعم.
2: وإن كان البعد الجغرافي هذا جزء من المفهوم وتعريف الوطن،
0: نعم،
2: لكن الوطن أوسع من ذلك بكثير. الوطن هو المجتمع بأفراده، الوطن هو دولة بمؤسساتها، وكل ما ينشأ بينها من علاقات وتفاعلات وحقوق وواجبات التي بها يتم والتي تتم تلبية حاجية الإنسان وتحقيق العيش الكريم والأمن والاستقرار والعدالة. هذا هو الوطن.
0: نعم. ومنين يبدأ حب الوطن؟
2: أنا مش نجيك الحب الوطن ومن هنا المنطلق، من هذا المنطلق هذي ومن هذا التعريف، حب الوطن لا يمكن أن يختزل في حب الأرض أو العلم أو النشيد، وإنما يعني أيضا حب المجتمع.
0: نعم.
2: احترام مؤسس، القيام بالواجبات.
0: نعم.
2: الدفاع عن الحقوق. المحافظة على كل ما هو مشترك.
0: نعم.
2: أي الملك العمومي كما قلت أنت. فإذا اتفقنا أن الوطن هو ليس مجرد أرض نعيش فوقها، وإنما هو مجتمع ومؤسسات وفضاء مشترك، فحب الوطن لا نعلمه لأبنائنا كما قلت أنت بالشعارات وإلى آخره وبتحية العلم وبالنشيد وغيرها، وإنما لما نجعلهم يعيشون المواطنة في حياتهم اليومية.
0: نعم. نتصور مدام الأسرة هي المدرسة الأولى والمهمة واللي احنا باش نكونوا فيها قدوة أولادنا اللي باش يراوا تصرفاتنا وسلوكاتنا اليومية.
2: صحيح. أن الممارسات، أن المواطنة اللي هي سر حب الوطن تأتي في الممارسات اليومية كما قلت، ويكون ذلك بالطبع داخل الأسرة. نعطي حق مثلا حق التعبير والاستماع إلى رأي الطفل أو المراهق، نعلمه احترام الآخر، تقاسم المسؤولية. الطفل الذي يتعلم داخل أسرته أن له حقوقا وعليه واجبات سيكون أكثر استعداد لفهم المواطنة خارج الأسرة أي في المجتمع.
0: نعم.
2: كذلك في المدرسة لا نكتفي بتدريس التربية المدنية، بل نجعل الطفل يمارسها. مثلا ينتخب ممثليه يشارك في اتخاذ بعض القرارات داخل المدرسة، يشعر بأن صوته له قيمة وحقوقه مصانة سواء داخل البيت أو المدرسة أو المجتمع.
0: نعم.
2: هكذا يصبح يحافظ على مدرسته ويذهب إليها بحب وشغف الدراسة، ويشارك في الأنشطة التي تخدم محيطه المدرسي كالتنظيف وغراس الأشجار إلى آخره.
0: نعم. علاش نركز برشا دكتورة على أهمية السلوك اليومي اللي نأتيه قدام أولادنا؟ على خطر ساعات بالكلام احنا نقوله ما توسخش الشارع، ما تكسرش، حافظ على الملك العمومي، لكن للأسف الشديد معناها ساعات الأم ولا الأب يرميوا الفضلات قدام أولادهم ولا يخربوا حاجة في فضاء عمومي. شنو هي الرسالة اللي تحبها توصل للطفل هذا؟
2: صحيح انها موافقك معناها برشا. علاش هون يمشي نحكيه على القدوة الأهم، والقدوة
0: نعم.
2: في البيت أو في
0: أهم الكلام برشا
2: نعم، أو في المجتمع. الطفل قد ينسى ما قلناه له، لكنه يتعلم بالقدوة ما رأاه في سلوك الكبار سواء داخل البيت أو داخل المدرسة أو في الشارع والمؤسسات.
0: نعم.
2: لا يمكن أن نقول للطفل لا تكذب وراء أبويه أو أحدهما يكذب مثلا.
0: نعم.
2: نطلب من التلميذ المحافظة على نظافة المدرسة ثم يجد المرافق مهملة أو مكسرة ولا يتم إصلاحها.
0: نعم.
2: أو يرى الكبار يرمون الفضلات في ساحة المدرسة.
0: نعم.
2: فإن الرسالة التي تلقاها ليست ما قيل له وإنما ما يراه. هنا معناتها نفتح قوسي عالم الاجتماع الباغ باندوغا يقول لا تقل لابنك أفعل بل أفعل أمامه، لأن
0: نعم.
2: الطفل يتعلم بالرؤية، يتعلم يقلد ما يراه. والقدوة أيضا في التعامل مع القانون، مثلا عندما يرى الطفل أن القانون يطبق بصرامة على بعض الناس ويتسامح مع آخرين. هنا تتضرر لديه فكرة العدالة ويضعف احترامه للقانون وللمؤسسات. وأخيرا نقول السلوك الاجتماعي للكبار هو درس للأطفال.
0: نعم. ساعات فما عبارة نسمعوها برشا للأسف الشديد، نسمعوا هذا ميهمنيش، رزق البليك، هذا مش داري. والحقيقة كلام يألم ويوجع برشا.
2: صحيح صحيح، معناها خاصة اللي يحدث في تخريب الملك العام.
0: كيفاش نغيروا العقلية هذه؟
2: نعم. هو معناتها الطفل أو المراهق يشعر بأن الملك العمومي ليس ملكه، يراه أنه ملك الدولة فقط، وأنه في حين أنه ممول من المال العام ومن الضرائب اللي يدفعها
0: هو من فلوسنا جميعا.
2: نعم. مع الأسف لم ننجح في تمرير هذه القيمة، احترام الملك العام. لماذا؟ مادام الطفل يشعر بأنه لا مكان له ولا حقوق مضمونة له سوى داخل الأسرة أو داخل المجتمع، سوف يعتبر أنه ليس جزء من هذا المجتمع.
0: نعم.
2: فالذي لا يشعر بأن المجتمع له وفي خدمته يصعب أن يشعر بأن ما فيه ملك له. والذي لا يرى في مؤسسات المجتمع شريكا في رفاهه وحمايته وتوفير ضروراته قد ينظر إلى الملك العمومي باعتباره ملك الدولة فقط لا
0: نعم.
2: ملك المجموعة. نكمل جيست الفكرة.
0: نعم.
2: ومن هنا المحافظة على الملك العمومي هي ليست مسألة أخلاقية أو تربوية فقط.
0: نعم.
2: هي في جوهرها مسألة مواطنة وانتماء وعدالة اجتماعية وثقة في المؤسسات.
0: نعم.
2: هذا ما أريد إيصاله كفكرة جوهرية في هذا النقاش.
0: نعم. نخليك تتابع معنا الروبورتاج اللي قامت به ريهام زمزم، ونرجع لمواصلة الحوار.
3: حب الوطن والحرص على ممتلكاته مش مجرد شعارات نردوها كل يوم، أما هو أمانة نزرعوها في قلوب صغارنا بالقدوة الطيبة والتربية الواعية. باش نحقوا هذا لازم نقربوا لهم المفهوم بطريقة بسيطة، ونحسوهم اللي الوطن هو دارنا الكبيرة، الشوارع متاعه، الحدائق والمدارس هي امتداد لديارنا وين نعيشه ونلعبه، وممنوع اتلافها ولا تلويثها. والأهم من هذا الكل، لازمنا نعلموهم إنه مهما مرت بلادنا بصعوبات ولا مشاكل، كيما نقص الماء وقصان الضوء وقصان الماء، عمرنا ما نكرهوها ولا نزرع فيهم فكرة إنه تونس خايبة ولا لازم نحرقه ولا لازم نخرجوا منها. تونس تبقى ديما أمنا الحنونة، التاريخ الناطق بالمجد وموطن الأبطال، ومهما يصير ما نسمحوش فيها، ندافع عليها، نحافظ عليها ونحميوها حتى من رواحنا ومن الوسخ والتلوث. الصغار يتعلموا بالعمل والمثال الحي، كيف يشوفونا نحترموا القانون ونشاركوا في تحديات نظافة وغراسة أشجار، وإن من لوحوش لوسخ في الشارع، هذا يكون أسلوب فيه برشا أمل. وقتها باش يفهموا اللي الحفاظ على

0: هي بلادنا ولازم نستحفظوا عليها، وهي ماهيش ناقصة، مش احنا نزيدو نكملو، هي تونس ماهيش ناقصة، اللي باهي يكفيها كما نقولوا، احنا لازمنا نحافظ على الممتلكات نتاعنا، نحافظ على كل شيء، كل شيء، اي حاجة راهو خطر غلط، راهو الانسان يشد ويخرب ويعمل ذي حكاية كلها غلطة. تحب بلادك حافظ عليها، حافظ عليها كما تحافظش عليها انت، بحافظ عليها حد.
1: الحقيقة صعيب برشا في الوقت الحالي باش نخليه صغار ولا نقنعوهم بالسيف باش يحبوا البلاد، سورتو بالظروف اللي قاعدين نمروا بها في الوقت الحالي. مي هذايا ماهوش سبب باش يخلينا نحرضوا صغارنا ولا نسمحوا لهم باش يفسدوا الممتلكات العامة. يعني بالنسبة لي أنا طف في داري هذيك ممتلكاتنا، في ممتلكاتنا الخاصة مهما تكون، معنى الحاجة كانت فزت ولا حاجة، هذيك حاجتنا، معناها ماهيش مشكلة كبيرة، كيما شريناها نعوضها وعادي. مي في الشارع هذيك حاجة الناس الكل، كيما استنفعنا بها احنا مش يستنفع بها غيرنا، وهذيك ممتلكات بلادنا مهما تكون، معناها هي مازال المينيموم هو في البلاد، منزيدوش احنا نخربوه بقلة الوعي متاعنا وكهو.
2: والله يعني نشوف انه التربية من اللي يبدأ شخصية الصغير تبدأ تتكون، كيما باش تتنس ويحافظ على دارهم ويحبها، دارهم اللي يعيش فيها وبيته والانتوراج متاعو، تفهموا انه الوطن وبلادنا زي كيف كيف كيما دارنا، هي دارنا الاصل، انه يلزم نحافظوا عليها، ما يلزمناش نمسخوه، ما يلزمناش نكسروه، ما يلزمناش نفسدوه، نكونوا ناس صالحين في دارنا وفي الشارع.
3: هو ثم مثل دكتورة يقول العالم يبدأ من حومتنا، وأنا أقول حب الوطن يبدأ من دارنا، خاطر الوطن هو دارنا الكبيرة. برشا كلام معناها اللي يتقال من قبل المدخلين في الروبورتاج هذية مهم جدا، وأنا خليني نسألك على يعني الاعتداء كما كانوا يؤكدوا على الممتلكات العامة ولا التخريب، يبدأ صغير، وهو مثلا طفل ينجم يكسر كرسي في حديقة ولا يكتب على حيط متاع سور مثلا، نقول متاع معهد متاع بلدية متاع أي حاجة، ولا مثلا يرمي فضلات في الشارع وغيرها. هذه نعتبروها مجرد تصرفات صغار ولا هي سلوكات صغيرة تنجم تكبر مع الأيام إذا ما صلحناهاش، وإذا كان معناها ما عاقبناش بين ظفرين، خطر العقاب راه مجدي ما يعني بالمفهوم المادي الصرف، يعني مش بالاعتداء على الطفل هذاك، وإنما فما نوعية معينة من العقابات. تفضل دكتورة. دكتورة هدى،
4: ما فيك، قلت لك ما ورد في الروبورتاج هو كلام جميل، هو كلام معقول، أن نربي أبنائنا على حب الوطن، المحافظ على الممتلكات إلى آخره، ولكن ديما نرجع ونقول اسكو ما هل نربي ما الأبناء متاعنا بالكلام أم بالممارسة؟
3: نعم.
4: دونك معناها هنية، معناها هل ما نقول مثلا أن أطفال اليوم أو شباب اليوم هو أقل وطنية وأقل حب للوطن من شباب الماضي وشباب
3: برشا نسمعوه الكلام هذا يراو في أيامنا هذه، يقول لك احنا قبل حب الوطن نرضعوه في الحليب وحب الانتماء والافتخار بأن توانسة، لكن اليوم تحس هكا نوعا ما فماش ارتباط كبير بالعلم والبلاد.
4: صحيح، علاش؟ على خاطر مجتمع الأمس ليس مجتمع اليوم. المجتمع تغير في العديد من الأشياء، وحتى في الاستعراض وحتى في المظاهر.
3: أما قلبك يوجعك معناه كي تسمع هكا شاب المفروض باش يعطي ويخدم ويبني بلاده، تلقاه يتكلم معناها بلا مبالاة ولا بتنصل وبلا حب لهذا الوطن، وما عندوش حتى طرف إحساس بالانتماء ليه.
4: صحيح، معناها اللي حدوه هذا برشا في الشارع وحتى داخل البيوت، معناها وفي المدرسة، ونشوفوا احنا ظواهر العنف، معناها كلها، معناها هذه تبين ان الشعور بالانتماء معناتها

0: بنفس القوة معناها كما كان في الماضي. وهنا نسألوا معناها علاش معناها اسكو معناها الشعور بالانتماء وحب الوطن كان قبل موجود وتو تفقد، وعلاش تفقد وعلاش ضعف؟ هنا السؤال معناتها يلزمنا ندخلوا نفككوا الظاهرة هذية. دونك نقولوا كما قلت الساعة معناها الطفل تغير أو الشاب أو المراهق لأن المجتمع تغير، مجتمع اليوم ليس هو مجتمع الأمس، هناك العديد من العناصر تغيرت في المجتمع. الشعور هنا المحافظة على الملك العام هو يأتي نتيجة للشعور بالمواطنة. وين الساعة معناها علاش بديت بتعريف الوطن والمواطنة باش نكونوا نفهموا معناها الظاهرة معناتها في العمق متاحة. وقت نقولوا نتيجة للشعور بالمواطنة نتيجة ضعف الشعور بالانتماء لهذا الوطن. شنو اللي يربطنا بالوطن؟ شنو اللي يربطنا بالمؤسسات والمجتمع اتسيتيرا؟ هو العلاقة، هو العقد الاجتماعي اللي بين المواطن وبين المؤسسات المجتمع. هو الحقوق والواجبات التي تنبني عليها المواطنة. وهنا نفتح قوسين، أنا ما قمت بدراسة ميدانية حول واقع المواطنة حقوق الإنسان في المجتمع التونسي، ويمكن نفاجئك معناها كي نقول لك أن الإجابات أو الإجابات نتاع العينة اللي معناها قمت بها قمت معاها بالدراسة أن نشوف ما نقول لهم ما معنى المواطنة. يقول لي هو الحق في العيش الكريم، هو الحق في الدراسة، هو الحق في الصحة، هو
1: معناها والواجبات وين؟
0: والحق هناك الحق كذلك في الواجبات، معناتها أن نقوم أنت بالواجبات متاعنا تجاه المجتمع، ولكن نشعر باللي طلب الحقوق
1: هو المسيطر
0: يكون كنتيجة لتلبية الحقوق. في حين أن المواطنة هي حقوق بالطبع، هي حقوق وواجبات. وبالتالي ما نجموش نطلب إحنا من الطفل اليوم أن يكون أفضل من المجتمع الذي يتربى فيه. لذلك يجب أن نكون أولا قدوة لهذا الطفل. لما أقول قدوة ليس فقط الوالدين، معناها قدوة المدرس، قدوة المسؤول، قدوة. القدوة تبدأ من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. لذلك أن ضعف الشعور بحب الوطن والمحافظة على الملك العام هو كما قلت لك في علاقة بهذا الإحساس المواطني، في علاقة أن الإنسان يشعر أنه مثلا مسموع في المجتمع، أن له حقوقه، أن يقوم بواجبات مقابل هذه الحقوق. ولما يضعف هذا الشعور المواطني بالطبع سيشعر بالغبن، سيشعر بالكبت، سيشعر هناك معناتها عنده شارج معناها سلبي داخله، وهذه مشي معناتها يصرفها تجاه هذه الممتلكات.
1: نعم، هو احنا كي راهو هيعمل هكا على قليله ما نعاقبوش، ما نقعدوش معناها نوبخوا فيه ونعاقبوا فيه، بل نفسروا له ولا نخليوه بطريقه ما يصلح الضرر اللي تسبب فيه حتى يفهم قيمه المسؤوليه وقيمه الممتلكات العامه اللي هي حق الناس الكل، ما هيش نتاعه وحده. وحاجه اخرى زادة دكتوره، نقطه مهمه، ما نربيوش اولادنا فقط على حب الوطن من خلال للطاعة، وكأنه حب الوطن يعني الطاعة فقط. نعلموه زادة كيفاش يحب بلاده بطرح السؤال، بالنقد، يعني تقديم المقترحات، بالمطالبة بالحقوق، أما بطريقة مسؤولة.
0: شكرا لك، شكرا لك، فكرة جميلة جدا ما أنت قدمتها. صحيح ما أنت حب الوطن وإلا المحافظة على الممتلكات لا يكفي أن نربي أطفالنا على الطاعة كما قلت واحترام التعليمات. علينا أن نبني طفل يفكر، طفل ينقد، طفل يدافع عن حقوقه ويقوم بواجباته. وهوني ما نفتح قوس أن كم نحن في حاجة إلى التربية على المواطنة كمادة في المنهج الدراسي. أنا شخصيا
1: ودور المدرسة كبير بالطبيعة،
0: دور المدرسة كبير ودور مؤسسات الدولة كبير
1: وحتى المجتمع المدني دكتورة. من خلال الجمعيات وغيرها،
0: الجمعيات المنظمات معناها نعم. كل مكونات المجتمع يجب أن تساهم في ذلك، ولكن ديما نرجع ونقول أن الطفل ابن بيئته. نعم. معناها البيئة اللي يعيش فيها سواء البيئة المصغرة المكبرة هي أو الكبيرة أي المجتمع هي اللي تجعل منه مواطن مواطني أو مواطن كما يقولوا مواطن صالح، يرى أن الملك العمومي هدية هو ملكه هو وملك المجموعة وليس ملك فئة معينة أو ملك الدولة وحدها. لذلك معناها لما نقول التربية على على حب الوطن أو المحافظة على الممتلكات ما يلزمش تكون شعارات.
1: نعم.
0: يلزمنا نفهموا ما وراء ذلك، علاش يلزمنا نتسألوا على علاش الأطفال والمراهقين يخربوا مثلا في وسائل النقل، علاش معناها ما يحترموش، علاش ما يحافظوش على البيئة. هذه الأسئلة معناها الفلسفية نعتبرها يلزم نفكروها بعمق.
1: نعم.
0: وراه ما نحلوهاش بالشعارات.
1: نعم.
0: ما نحلوهاش معناها باش نقول معناها
1: دائما خلينا عمليين دكتورة، خلينا عمليين. كان كل أب ولا أم قاعدين يسمعوا فينا توا ويحبوا يبدأوا من اليوم في تربية أبنائهم على المواطنة وعلى حب الوطن كما كنت تحكي، شنو أول ثلاثة سلوكيات يلزم ينصحوا بها أولادهم ولا يبدأوا بها مع أولادهم؟
0: بهونية مش نتوجه للأسرة اللي هي خلية أو خلية المجتمع، ونتوجه فيها ونتوجه كذلك للمسؤولية المجتمعية.
1: نعم.
0: دونك بالنسبة للأسرة بيان سور أنا نؤمن أن التربية هي أساس كل شيء، أن التربية هي تصنع الإنسان، هي لتكون شخصية الإنسان، هي تبني القيم نتاعه، قيم الاحترام، قيم النظافة، قيم المحافظة سواء داخل البيت أو خارج البيت. معناها هي البيئة الأولى للتربية. ولكن إذا نربي أنا ابني داخل البيت على قيم جميلة ثم يخرج هو للشارع ويشوف شيء معناته مغاير، دونك هنا مش تولي معناته كالصدمة بالنسبة لي هو. دونك وما ننساوش باللي راهو التربية ليس فقط الأسرة هي مسؤولة عن التربية، وكان نعيش في وسائط متعددة من التربية، نشوفوا أنه يتربى في الشارع ويتربى في السادة ويتربى من الإعلام ويتربى من من العديد من الوسائط. كذلك نوجه إلى المسؤولين وإلى المجتمع إلى الدولة أن المواطن الصالح لا يبنى بالكلام وإنما يبنى بالمواطنة الحقيقية. لما أقول المواطنة هو احترام حقوق الطفل، احترام حقوق الشاب، احترام حقوق الإنسان داخل المجتمع، وهكذا بعد ذلك نطالبه أو بطريقة أوتوماتيك معناها وقت يشعر بروح أنه مصان، أن حقوقه ملبية، أنه عايش العيش الكريم، واحد مش يحافظ على شو اسمه الممتلكات. انا مش نعمل لك مقارنه صغيره بين الماضي والحاضر. في الماضي صحيح معناها ما احناش معناتها ما كانش المجتمع وردي ولا ما كانش ثم نقائص، كانت
1: كل مرحله عندها مشاكلها
0: فوالا عندها مشاكلها، ولكن ثم حاجه ما نقولوها وميسيلج تنقولوها على خاطرها مهمه جدا باش نفهموا الظاهره، أن الدولة الاجتماعية كانت حاضرة بدرجة أكبر في حياة المواطن. كان التعليم العمومي معناها إلى حد ما جيد، الصحة موجودة، النقل، الدعم، المرافق العمومية كانت ترسخ رغم النقائص، شعورا بأن الدولة موجودة وأنها تتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها. وهكذا يشعر المواطن ويشعر الطفل ويشعر الشاب أنه فعلا يعيش في إطار معناها كما نقولوا احنا يحبوا معناها الإطار هذاك، وهنا اوتوماتيك ما مش يولي معناتها يحافظ على الممتلكات هذه نتاع المجتمع ونتاع الشعب.
1: نعم.
0: دونك هنيا انا من ذبي حاجه بس نحب ناكد عليها، ان ما نفهموش الظاهره في الظاهره نتاعها، يزينا ندخلوا للعمق نتاعها. اذا كان فريمون نحبوا نصلحوا ونحبوا معناتها نخلق او نكون معناتها جيل جديد، جيل معناها يحب الوطن نتاعو، يشعر بالانتماء ويحافظ على المرافق العموميه. هنا يلزم مواطنة ثم المواطنة ثم المواطنة.
1: كلام قد يبدو بسيط دكتورة، لكن نتصور معناه كبير. ربيوا أطفالنا معناها مش بمجرد يقول هذه بلادي، يلزموا وقت يسمع النشيد الوطني فقط، وإنما كل يوم يلزموا يعني يستشعر حب الوطن، يلزم يحس اللي حب الوطن يسري في دمه وقت يشوف شارع، وقت يشوف حديقة، وقت يشوف مدرسة، شاطئ، وسيلة نقل، لازم وقت يقول هذه زادة متاعي، متاعي أنا، ولازمني نحافظ عليها، مش فقط يكتفي بالمحافظة على حاجته الخاصة جدا.
0: شكرا لك، فعلا فكرة جميلة جدا، أن الإنسان وقت يمشي في شارع نظيف، وقت يركب معناها حافلة،
1: كيفاش قلبك يعطيك معناها وانت في كرهبتك تهز الشيء وترميها في الشارع، كيفاش تنجم تعمل هكاك؟
0: جيستمون
1: قلبك يوجعك وانت متعدي معناها وترى في الشوارع الكل معبية بالبلاستيك.
0: اي صحيح، معناها ثم صحيح، ثم معناها العامل التربوي، ثم العامل النفسي، ثم كيفاش تقولوها معناها هو الشارع يقول للمرة سيتة ما نعرفش ما أنت نحكيه في الموضوع هذا، يقول هو الشارع مسخ من عند ربي معناها
1: كملوا عليه أحنا
0: هذه المكاد كان
1: هسه مو كل واحد كان واحد يغير روحه وتوا الدنيا الكل تتغير
0: معناها باش تشوف كيفاش معناها المواطن يريزوني. دونك أنا نشوف معناها أن ننظفوا شوارعنا، نحطوا الحاويات إتسيتيرا، ومن بعد نطبقوا القانون، خاطر يقول لك أنا نمشي ما نلقى وين نحط معناتها الفضلات، ما نلقاش حتى حاوية معناتها قدامي، حاويات مش موجودين، الكياس معناتها معمول محفر، الحافلة معناها قديمة وتعوق بينا بثنية إتسيتيرا. أنا خليني كمجتمع نقوم بالدور متاعي، ومن بعد نطالب المواطن نقول له وين الدور فيه.
1: نعم يعطيك الصحة دكتورة، شكرا جزيلا ليك. نقول في الختام حب الوطن راهو يمكن ما يحتاجش دائما كلمات كبيرة، أما ينجم يبدأ من تصرف صغير، ورقة ما نرميوهاش، شجرة ما نكسروهاش، حديقة نحافظوا عليها، مرفق عمومي نستعملوه نخليوه كيف ما نحبوا نلقاوه، لأنه الوطن مش فقط الأرض اللي نعيشوا فوقها، الوطن راهو المسؤولية اللي نتحملوها تجاه المكان والناس اللي نعيشوا معاهم، ومن هنا تبدأ التربية على المواطنة من الدار، من العائلة، من التفاصيل الصغيرة اللي تصنع في الآخر مواطن يعرف يحب بلاده ويعرف كيفاش يحافظ عليها. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقيك في مناسبة قادمة. أجمل تحيات حسام نوار، نجل عطية، علي المنصوري، أنا ربح نقولكم بسلامة، نتلقاو ديما على نفس الموجة، دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في المنسير جلسة استشارة عمومية لإداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم للمدينة. بلدية سوسة تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة. الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالهوارية يطلق نداء استغاثة ويؤكد أن قطاع الدواجن تكبد خسائر جسيمة نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل بمقر بلدية المنستير جلسة الاستشارة العمومية لإبداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم لمدينة المنستير، على أن يقع اختيار إحداها في آخر الجلسة حسب مديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير وفاء جندوز. وأضافت جندوز في تصريح للأخبار أن المشروع يتضمن تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات المتداخلين العموميين وتهيئة الفضاءات العمومية بإحداث محلات مخصصة للصناعات التقليدية واستغلال العقارات البلدية لينشا معالم مثل المركز البلدي للموسيقى المتوسطية والرشيدية لدعم الحركة الاقتصادية والثقافية.
1: هيبة 4.9 مليار تغطي كان شيء مكونين فقط من المشروع. المشروع كله قائم على 5 مكونات: تدخل على البنية التحتية بالمدينة العربية،

0: يكون لوناس مع سونيد مع التليكوم مع ستيج كلهم خذيهم اون شارج المشروع. عندنا تدخل بيانسور لتهيئه الفضاءات العامه وتحسين النوعيه نتاع التبليط اللي موجود في المدينه العربيه برؤيه جديده، هذه هي اللي قاعدين نعرضوا فيها اليوم. نحكيوا اسونسيالمون على حومه طرابلسيه، على ساحه الاستقلال واللاكس اللي يربط ما بيناتهم المدينه العربيه. البيرسبكتيف اللي مشينا فيها انها تكون بيتون مع انه حافظنا على دو زاكس باش يكون فيهم اللي هما لي ليفريزون، معناها باش نبور اسوري باش الناس الكل تجم تعيش في وسط البلاد العربي. الكومبوزونت الثالثه هي تثمين بعض الفضاءات البلديه او بلوتو البنائات الاداريه بانجاز مشاريع ثقافيه. المندوبيه نتاع الصناعات التقليديه تعهدت بانجاز مشروع على احنا وفرنا العقارات وهما باش يكون عندهم مشاريع. فما بعض الجمعيات اللي كانت زاده موجوده لانجاز المشاريع هذه. الكومبوزونت الخامسه هي التدخل على بعض المساكن في المدينة العربية، كيف احنا ندخله لتحسين المسكن، هي باش يكون عندها الإضافة في أنه تنشط الدورة الاقتصادية بالمدينة العربية. آخر 2027 المشروع ينجز.
1: إلى زغوان، نقص في أطباء الاختصاص وفي الحراسة وعاملة النظافة إلى جانب غياب بعض التجهيزات الهامة هي جملة من النقائص التي عينها أعضاء المجلس الجهوي بزغوان أثناء زيارتهم إلى المستشفى الجهوي بزغوان. رئيس المجلس الجهوي منصر الهمامي ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: حابين نقضوا على الوضعية الحقيقية للمؤسسة الصحية، نستمعوا مباشرة لمشاكل الإدارات الطبية والشبه الطبية والإدارية ونشوفوا عن قرب النقائص الموجودة. عين الأشغال اللي قاعدة تواصل بالمستشفى الجوي بزغوان واللي تسير بنسق حديث، وإن شاء الله يتم استكمال بقية مكونات المشروع في أقرب الأجال بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة التوجه نحو تغيير صبغة المستشفى من جهوي إلى جامعي للارتقاء بالقطاع الصحي في الجهة وتعزيز الخدمات الطبية لفائدة المواطنين. لقينا جملة من النقائص والمشاغل بعضها يستحق تدخل عاجل، وخاصة فيما يتعلق المواد البشرية والتجهيزات وظروف العمل، ومن بينها الحاجة إلى دعم المستشفى بأطباء اختصاص، إلى جانب النقص المسجل في أعوان الحراسة وعمال النظافة، وهي مسائل تتطلب المتابعة والتدخل من الجهات المعنية. الخطوة الجاية إن شاء الله باش تكون أهم، باش نعدوا تقرير مفصل حول الزيارة ونطرحوا النقاط هذه على المجلس الجهوي، وباش تكون عندنا توصيات ومراسلات للجهات المعنية، وكذلك باش نرفعوا تقرير للسيد وزير الصحة. رسالتنا واضحة، المستشفى الجهوي هو مرفق عمومي يخدم المواطنين ولازم تتوفر فيه الإمكانيات والظروف اللازمة، والمجلس الجهوي باش يواصل يتابع الموضوع. الزيارة هي بداية للمتابعة والعمل على إحشاد حدود حقيقية للنقائص المطروحة.
1: إلى ولايتنا نابل، حيث أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالهورية محمد بالحاج أن قطاع الدواجن بالمنطقة تكبد خسائر فادحة نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في غياب أي تدخل لتعويض المتضررين.
3: مع تمهيد الهوارية ضرب أضرار كبيرة برش، تقريبا معناها تراوحت الأضرار بين 30% حتى 100% من الطيور، معناها بالأخص فما نهار معناها وقع انقطاع الكهرباء تقريبا 12 ساعة، دوك تخلي ساعة بركة معناها نجم الكل كي معناها البيت الكل نجم تضيع، فهمت؟ مش 12 ساعة، بالرغم اللي معناها الفلاحة استعملوا الجروبات والمواد الكهرباء معناها البيت، ورغم رغم هذا كي ما فادش، فهمت؟ خاطر معناها الوقت طويل برشا خلى معناها الأضرار كبيرة كبيرة كبيرة برشا، بالأخص في منطقة بكرين معناها اللي هي معناها تنتج في الدورة معناها تقريبا 200,000 معناها فرق وتقريبا 350,000 طن معناها في الدورة، فهمت؟ واللي هو تتكلف في حدود 1500 مليون، معناها تكلفة معناها بالنسبة للمربي الدواجن معناها تكدوا في خسائر كبيرة كبيرة برشا وصعيبة، معناها الوضعية بتاعهم تو صعيبة برشا خاطر دخلوا في مديونية كبيرة برشا مع بيع العداف ومرقاوش ما يعمل، والتعويضات ما فماش تعويضات ما فماش ما فما حتى شيء معناها.
1: في إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والإحياء بالمدينة العتيقة بسوسة، أعلنت بلدية المدينة على الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع المتمثلة في إنجاز جرد شامل للوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة للمحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة وتأثير التدخلات العمرانية المستقبلية بما يضمن التوازن بين الحماية والتنمية. التفاصيل مع منال مخلوف، مهندسة معمارية ببلدية سوسة مسؤولة عن المدينة العتيقة والمعالم الأثرية.
4: هو مشروع انطلق من 2022، كانت المرحلة الأولى إعداد مرحلة الإحصاء ولا جرد نفسته جرد دقيق للمعطيات على المدينة العتيقة اللي هي باش خلينا نخدموا المثال هذايا. نحب نوضح للمثال هذايا هو مثال يعني منصوص عليه في الكود دو باتريمون من 1994. اليوم نعملوا في المشروع هذايا بشراكة كبيرة مع معهد الوطني للتراث اللي هو شريك أساسي في المشروع. بدينا العمل على الجرد هذايا في 2022، واليوم انتهينا من المرحلة الأولى هذايا، وبش يكون إن شاء الله الانطلاق للمرحلة الثانية نتاع المشروع اللي هي أعداد المثال في حد ذاته.
1: إلى المهدية، حيث نفذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بحذف دوائر الجولان في الولاية، مما سمح لسواق سيارات الأجرة بالدخول في خط الجولان الخاص بمدينة المهدية. عدد من المحتجين تحدثوا في ميكروفون نادر إسماعيل.
5: فوضى ولات عندنا هنا بالنسبه للمناطق الجولان، وانه سيد الوالي والنقل وافقوا للغرفه اللي هو وافقت لهم باش يولي يدوروا الناس في خيام عن فهديه، واللي هو قال معناها باش يهبطوا الكليونات ويرجعوا هكاو. معناها كان معناها المنطقه تاع ولايه المهديه كل حل على بعضها، يعني تصور انت سياده المهديه زيد 100 رخصه في معتمديه المهديه، وزيد في قصر الساعه 20 رخصه، وزيد في الجم من عسكر رخصه، والشاب كذلك بعدين يدورهم يقولوا الناس كلها تدخل المهديه. وانا فوضى، معناها فوضى عارمه، معناها قرارات ياخذوا فيها من غير ما يرجعوا لاصحاب المال. احنا كيف انت تاكسيات قصر الساعه تدخل لنا المهديه، وانا كنت استنى في الراكب يجيب اللوازم ووصله، كيف ولا تقصر ساف يجيبهم المهدية ويهزوا البلاصة، أنا شو بشخدم؟ أنا شو بشخدم؟ عندي 330 تكسي شو بشخدم أنا في المهدية؟
6: توقفون قدام الولاية إن شاء الله يقنع حل، خاطر بحكم هو معناتها حل الدائرة، معناتها كنا نخدموا زوج دوائر، معناتها منظمين مرقلين دخل الكل، معناتها الدوائر الكل مع بعضهم، الشابة والجم وقصر ساف والسيدي علوان كل معناتها دخلنا الكل مع بعضنا، فهمتني؟ وبحكم هو زاد كمل عطيه زاد 100 الرخصة، كمل معناتها القطاع غرقوا، ولينا نحن معناتها معاش لاحقين.
1: رغم التراجع المسجل في عدد حوادث المرور حتى 27 من شهر أوت الجاري، إلا أن عدد القتلى بلغ 887 قتيلا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10%. ويعزى هذا الارتفاع في نسبة الاختطار إلى مساهمة الدراجات النارية في أكثر من نصف الحوادث، حسب يامن بيشطي رئيس فرع الإقليم الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي أكد أن المرصد سيستهدف من خلال خطط اتصالية موزعي الأغذية.
7: إلى غاية 27/2026 تم تسجيل 3041 حادث مرور أسفر عن 887 قتلى، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث 14% فإن عدد القتلى شهد ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الخطورة بدرجة كبيرة إلى تنامي مشاركة الدراجات النارية في حوادث المرور، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الحوادث 51%، خطورة حوادث الدراجات النارية تفوق بنحو 20 مرة خطورة حوادث السيارة، إضافة إلى أن 87% من سائقي الدراجات النارية لا يرتدون الخوذة. وعليه خص المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الفئة بخطة اتصالية وتوعوية خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر السياقة المهنية للدراجات النارية وترسيخ سلوك المرور السليم بما يساهم في الحد من حوادث المرور والحد من خطورتها، خاصة بالنسبة لسواق الدراجات النارية اللي قدموا في خدمات توزيع المأكولات، حيث يضطر بعض السائقين بحكم طبيعة العمل نتاعهم والضغط المرتبط بسرعة توصيل الطلبات إلى اعتماد سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر من قبل السرعة والمناورة بين العربات وعدم احترام الأولوية وإشارات المرور، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء خوذة الواقية.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. في المنستير جلسة استشارة عمومية لإبداء الرأي في 3 مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم للمدينة. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنستير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذي الفتني.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور أنفو من إذاعة مونستير. البداية تكون مع برنامج المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية في ماضي ساعة بعد شوية اختصاص الجمباز الذكور في إطار مسابقة الجمباز الفني ضمن التصفيات. باش يلعب مؤتمن بالله جلاسي، وكان من المفروض يلعب أحمد العبيدي اللي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، وكان من المنتظر أنه كما قلنا يشارك بعد شوية في ماضي ساعة في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. والحقيقة حتى شهد الجلجلي كانت حطت تدوينة من خلال صفحتها الرسمية على انستغرام أكدت ظروف اختيارها مغادرة الوفد التونسي ومقر إقامته في مدينة تارانتو الإيطالية. قالت معناتها الظروف كانت صعبة وصعبة للغاية، تأسفت لمدربها لعائلتها لكل الإطارات اللي يعرفوها، خاصة أنه كي نسمعوا 250 دينار منحة شهرية وتتصب كان بعد 6 شهور، ما فماش رعاية، ما فماش تربصات، ما فماش لهوة، اختارت أنها تغادر. وهذا ما هوش عذر الحقيقة، لازم تكون فما رؤية خاصة لرياضية النخبة باش ما عادش نشوفوا الأخبار هذه وأنه لاعبين وهم أبطال الغد في تونس باش يرفعوا الراية الوطنية في كل مسابقة ولا في كل دورة خارجية نسمعوا بمعناتها لاعبين قاعدين يغادروا الوفد ويحاولوا يلوجوا على أفق أخرى في دول أخرى. للأسف هذا الخبر الحقيقة انسقوه باش إن شاء الله المعنيين بالأمر خاصة في وزارة الإشراف يعتني برياضي النخبة. نواصلوا اليوم خاصة النتائج كانت إيجابية، نحكيوا على التجديف، أنهى الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي دور تمهيدي لسباق التجديف زوجي وزن خفيف المرتبة الرابعة بتوقيت 7 دقائق 41 ثانية و 58 جزء في المئة. سباق النهائي سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله على الساعة 48 دقيقة. كيف تمكن غيث القادري من بلوغ الدور النهائي لسباق التجديف فردي وزن خفيف بعد احتلاله المرتبة الثالثة في التصفية الثانية محققا توقيت 7 دقائق 5 ثواني و 85 جزء في المئة، وسباق نهائي مبرمج ليوم الغد على الساعة 9:25 دقيقة. بالنسبة للتجديف كذلك سالم الذوادي تتأهل للنهائي بعد ما في سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المركز الثالث في التصفية الأولى محققة توقيت 7 دقائق 59 ثانية و 52 جزء بالمئة. سباق نهائي باش يكون كيف غدوة في 9 متاع الصباح. إن شاء الله بالتوفيق لرياضينا وإن شاء الله أكثر ميداليات تكون حاضرة بالنسبة لمشاركة البعثة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيو كرة في تونس، نعطيو برنامج الجولة الثالثة للربط المحترف الأولى اللي ستكون على 4 دفعات نظرا لالتزامات الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية والدورة التمهيدي الأول إن كان للتشامبيونز ليج النادي الأفريقي أو كأس الاتحاد الأفريقي بالنسبة للنادي الصفاقسي وترجي جرجيس. في 4:30 باش يكون يوم السبت 5 سبتمبر النادي البنزرتي يستقبل الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر ضد نادي حمام الأنف. يوم الأحد 6 سبتمبر في 4:30 النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، ترجي رياضي تونسي ضد مستقبل مرسى، نجم المتلوي يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة. يوم الأربعاء 6 سبتمبر في 4:00 اتحاد بن قردان يواجه نادي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر في 4:00 ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المنستيري والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة كان البارح اختتم مشاركته ضمن فعاليات الجولة الثالثة من النفذة الرابعة في إطار تصفيات مونديال قطر 2027. للأسف منتخبنا كان انهزم من منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75، وبالتالي منتخبنا يحقق خلال هذه النفذة انتصار ضد منتخب الرأس الأخضر وزوز هزائم ضد كل من الكامرون وجنوب السودان، بذلك أصبح منتخبنا يحتل المركز الرابع. حول نتيجة البارح والهزيمة ضد منتخب الجنوب السودان في قاعة رادس وحظوظ منتخبنا في خاصة الجولة القادمة، هذا نعرفوه مع الناخب الوطني عادل التلاتلي.
1: Malheureusement, on fait un grand match mais on n'arrive pas à gérer les deux trois dernières minutes. نعاود ونقول que je suis satisfait du rendement des joueurs. C'est une équipe en restructuration. L'équipe elle est en restructuration. On manquait des joueurs. On a deux joueurs qui sont blessés, Aïchi ou Marnaoui. Mais les Havre, Zaza ou Tabarkallah alayhum l'ouled, Adaou, un bon tournoi. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. On perd deux matchs. On a perdu match Barka. Voilà, il faut qu'on termine à travailler parce que l'objectif صعب شويه n'est pas impossible.
0: منتخبنا اللي كما قلنا ينهي التصفيات خلال شهر فيفري القادم في النافذة الختامية وسيواجه منتخبنا كل من نيجيريا الكاميرون وغينيا. منتخبنا يحتل المركز الرابع. الأمور صعبة شوية لكن ليست بمستحيلة كما أكد الناخب الوطني عادل إتلتلي. نحكي كرة الطائرة وضمن فعاليات بطولة أمم إفريقيا سيدات واللي تحتضنها كينيا من 23 أوت إلى غاية 5 سبتمبر القادم. برنامج الدور الربع النهائي سيكون على النحو التالي، واللي غدوة 1 سبتمبر سيدات تونس يواجهنا المنتخب المصري في ماضي ساعتين. بالنسبة لبقية المقابلات في 8 متاع الصباح الكاميرون ضد أوغندا، في 11 رواندا ضد غانا، وفي 5 متاع العشية الجزائر تواجه كينيا. نختم أخبارنا بأهم المقابلات في الملاعب الأوروبية. في إطار الدوري الإنجليزي الجولة الثانية، نادي أستون فيلا في 8 متاع الليل يستضيف نادي أرسنال. في إطار البطولة الإسبانية لليغا، في 6:30 أوساسونا ضد خيتافي، في 8:30 نادي برشلونة يستقبل فريق رايو فاليكانو. وفي إطار البطولة الإيطالية، في 5:30 ليتشي ضد روما، وفي 8 غربة أتلانتا تواجه نادي بولونيا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها ثاني اليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجموا تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسير سبورتس. في الأخير أجمل تحية توصلكم من حسام نوار في الإخراج التقني، القائد نجل عطيب المحمد على مستوى الديجيتال. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونسير. شاهي طيبة للجميع. بسلامة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أنتم تسمعون
3: في إذاعة المنستير
4: معكم
3: وينما كنتم،
4: على وين
3: ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم، باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. شغلت قلبي وسمعي في مودتكم، لا خلص الله قلبي من محبتكم، ولا رزقت حياة بعد بينكم إن لم أمت ندما من بعد فرقتكم. ها قد غضبت على روحي لأجلكم،

حتى جفوت حياتي عند جفوتكم. إذا تلهب جمر الشوق في كبدي أطفاه ماء التلاقي عند رؤيتكم. قالوا: تجنى بلا ذنب؟ فقلت: بلى. قالوا: على هجره تهواه؟ قلت: على. قالوا: ولا تنثني عنه؟ فقلت: ولا. قالوا: حلالك فيه الموت؟ قلت: حلال.

قال المنصور للمهدي: استدم النعمة بالشكر، والطاعة بالتألف، والمقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والرحمة للناس.

حدث شعيب بن صفوان عن أبي معشر أن رجلا حلف بيمين ألا يتزوج حتى يستشير 100 نفس لما قاس من بلاء النساء، فاستشار 99 نفسا وبقي واحد، فخرج على أن يسأل أول من نظر إليه، فرأى مجنونا قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة، فسلم عليه وقال: مسألة. فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك. فقلت في نفسي: مجنون والله. ثم قلت: إني أصبت من النساء بلاء، وآليت أن لا أتزوج حتى أستشير 100 نفس وأنت تمام 100. فقال: اعلم أن النساء 3، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك، فأما التي لك فشابة طرية لم تمس الرجال، فهي لك لا عليك، إن رأت خيرا حمدت، وإن رأت شرا قالت: كل الرجال على مثل هذا. وأما التي عليك فامرأة ذات ولد من غيرك، فهي تسلخ الزوجة وتجمع لولدها. وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك، فإن رأت خيرا قالت: هكذا يجب أن يكون، وإن رأت شرا حنت إلى زوجها الأول. فقلت: نشدتك الله، ما الذي غير من أمرك ما أرى؟ قال: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ فأقسمت عليه، فقال: إني رشحت للقضاء فاخترت ما ترى على القضاء. كان أعرابي قائما يصلي، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح وهو يسمع، فقطع صلاته وقال: وأنا والله مع هذا صائم. اشترى جحا يوما دقيقا وحمله على حمال، فلما دخل الحمال الزحام هرب بالدقيق، فرآه جحا بعد أيام فاستتر منه، فقيل له: أتهرب منه وقد سرق دقيقك؟ قال: إني أخاف أن يطلب مني أجرة حمالتي.

0: دوحة الشعر.
1: هذا فؤادي في يديك تذيبه، غادرته غرض السهام تصيبه، زادت صبابته فهل تجدي له نفعا إذا ما قل منك نصيبه؟ ما كان يبلغ من أذاه عدوه ما قد بلغت به وأنت حبيبه، تهدي الشقاء له وأنت نعيمه، وتزيده مرضا وأنت طبيبه. يا حبذا البرق المضيء وإن بدا بين الضلوع خفوقه ولهيبه. وسر النسيم فهز عطف صبابتي إذ كان من جهة الحبيب هبوبه.

بناء لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تختبر شركة ميتا تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحمل اسم ستوري كيت، يتيح للأباء إنشاء قصص الأطفال مخصصة بالكامل مع شخصيات وأماكن ودروس تربوية وموسيقية دون الحاجة إلى كتابة أي كلمة، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل الإبداع والخيال البشري. ووفقا لوصف التطبيق على متجر الأبل ستور، فإن المستخدم لن يحتاج إلى كتابة كلمة واحدة، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي تأليف القصة بالكامل بناء على بعض الاختيارات البسيطة. ورغم أن الفكرة تبدو عملية للأباء المشغولين، فإنها تعيد فتح النقاش حول مدى اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي في مهام لطالما ارتبطت بالإبداع الإنساني كما رواية القصص للأطفال قبل النوم. وكان موقع 9to5 Mac أول من رصد التطبيق على متجر الأبل قبل أن تؤكد ميتا أنها تجري تجربة محدودة للتطبيق في عدد من الدول لقياس تفاعل أولياء الأمور معه. وأوضحت الشركة أن ستوري كيت هو تطبيق مخصص لإنشاء قصص خيالية وشخصية للأطفال، ويستخدم فلاتر أمان خاصة بالذكاء الاصطناعي ولا يتضمن أي ميزات اجتماعية، كما أنه متاح فقط للمستخدمين اللي تزيد أعمارهم على 18 سنة. كيفاش يخدم التطبيق؟ يبدأ المستخدم باختيار بطل القصة، ويمكن حتى إنشاء الشخصية عبر التقاط صورة للعبة تاع الطفل أو شخص مقرب ليه ليحولها بالذكاء الاصطناعي إلى شخصية رئيسية في القصة. بعد هذا يحدد المستخدم عالم القصة سواء كان فضائي أو خيالي أو واقعي، ثم يختار الرسالة أو القيمة اللي يرغب في غرسها كما اللطف أو الشجاعة أو التعاطف، ليدمجها التطبيق داخل أحداث القصة بطريقة طبيعية بعيدا عن أسلوب الموعظة. ورغم أن التطبيق يبدو وسيلة مريحة للأباء، يشوف المنتقدين أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تأليف قصص ما قبل النوم قد يسلب الأطفال واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية ارتباطا بالخيال والتواصل مع الوالدين. البشر على مدار التاريخ صنعوا القصص وتنقلوها شفاهيا، واستلهموا الحكايات من الأساطير والخرافات والتراث الشعبي، وهو ما أسهم في بناء ثقافات كاملة عبر الأجيال. ويشير منتقد الفكرة إلى أن لحظة ارتجال قصة بسيطة عن سلحفات وقنفذ يحلان ألغازا في الفضاء مهما بدت عفوية أو غير متقنة، وتظل أكثر دفئا وقيمة من قراءة نص كتبه نموذج ذكاء اصطناعي على شاشة هاتف ذكي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنسير.
7: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
6: موجز الأخبار. طابت أوقاتكم، تتواصل بمقرب بلدية المنسير جلسة الاستشارة العمومية لإبداء الرأي في ثلاثة مشاريع لأمثلة تهيئة متعلقة بإحياء المركز العمراني القديم لمدينة المنسير، على أن يقع اختيار أحدها في آخر الجلسة حسب مديرة الإدارة الفنية ببلدية المدينة وفاء قندوز. وأضافت قندوز في تصريح للأخبار أن المشروع يتضمن تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات المتدخلين العموميين وتهيئة الفضاءات العمومية بإحداث محلات مخصصة للصناعات التقليدية واستغلال العقارات البلدية لإنشاء معالم مثل المركز البلدي للموسيقى المتوسطية والرشيدية لدعم الحركية الاقتصادية والثقافية. نفذ أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل طريف التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية ناب الوقفة احتجاجية اليوم، عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين غرومباليا وتونس العاصمة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب وتواصل أزمة العطش. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على امتداد 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى ولايات تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. واندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي المعلن عنها بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى وفق بلاغ صادر عن الديوان. كشفت مصادر مطلعة أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، حيث كان من المنتظر أن يشارك في هذه اللحظات في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي من الوفد بعد شهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح على الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 2 بعد الزوال منكم، وإليكم بعد الفاصل مع رفقة زناتي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير
9: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات.
9: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
8: سياسيا
9: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
8: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
9: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مستمعين الأعزاء، أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. لقاءنا اللي يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال، واللي من خلاله كالعادة تنتظركم باقة من أحلى الإيقاعات المنتقاة، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات في مجالات الثقافة، في مجال التكوين المهني، ولكن أيضا في مجال بعض المشاريع. ديما نحاول نجاوبوا على مختلف التساؤلات اللي تطرحوها مستمعينا الكرام، لتثير في أذهانكم بعض الإشكاليات في خصوص التكوين المهني، الاختصاصات الجديدة مثلا، وإلا في خصوص بعض المشاريع، كيفية تأسيس الشركة، من بين الأسئلة اللي باش نحاولوا عليها الإجابة عليها اليوم في حصتنا. باش ناخذوا غنية تحية لكم مستمعينا الكرام، ثم نستعرض مختلف فقرات حصة اليوم واستضافتنا. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في التأني السلامة في الطريق، ردوا بالكم قدر الإمكان. نعرف مع ارتفاع درجات الحرارة، مع الاكتظاظ حركة المرور، ساعة الإنسان يفقد أعصابه، هذاك علاش نقول لكم بردوا دمكم، طولوا بالكم، أعصابكم خليوها قدر الإمكان مرتاحة، استمعوا لإذاعة المنسير إلى إيقاعاتنا، إن شاء الله يا ربي تلقاو معنا الرفقة الطيبة. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجدداً المستمعين الكرام، وصي معكم اللقاء دائماً من خلال منوعات منكم وإليكم لقناة وصل معكم إلى حدود الساعة الثالثة. وفي برنامج حصتنا اليوم باش يكون عنا في بداية اللقاءات لقاء لتقديم فكرة عن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية المنستير سيمفونية الألوان، باش يحضر معنا وهو معنا بالضبط في الاستوديو سي مصطفى حمام الكاتب العام لجمعيه الفنون الجميله بالمنستير. ثم باش نعطيكم فكره عن المهرجان الوطني للرقص والتعبير الجسماني في المنستير في دورته الرابعه من خلال استضافه سي مهبه بزين. في الساعه الثانيه باش يكون عندنا اجابه على تساؤل كبير برشا الحقيقه فيما يخص بعث المشاريع، وربما يعترض كل انسان ينوي يحل مؤسسه مشروع يقول لك شنية مراحل تاسيس الشركه. السؤال هذا باش يجاوب عليه سي طارق الحاج صلاح خبيرنا في مجال المحاسبه والجبايه. ثم باش نقدم لكم فكره على الاختصاصات الجديده في مركز التكوين في الصناعات التقليديه بكابس مع سي وسام بن شوق اللي هو مدير هذا المركز. إذن في بداية اللقاء باش نبدأ في تقديم فكرة على المهرجان الدولي للفنون التشكيلية اللي يبدأ غدوة إن شاء الله يتواصل إلى حدود يوم 9 سبتمبر. معنا في الاستوديو سي مصطفى حمامة الكاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير، نقولوا أهلا وسهلا بك. مرحبا، منورنا برشا.
1: شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: نورتنا برشا.
1: شكرا.
0: المنستير سيمفونية الألوان، هذا يظهر لي عنوان الدورة هذه من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. لو كان تعطينا فكرة على المهرجان، وإذا كنت تحب تعطينا فكرة على الجمعية مرحبا.
1: في حقيقة الأمر هذا دورة 21 يعني مهرجان، وجمعيتنا اللي هي تهتم بالجانب الفني عندها أنشطة عديدة، لكن أهم نشاط هو المهرجان اللي هو عادة يتم في الصائفة ولا في بداية الخريف. وإحنا تو الآن في دورة 21 اللي هي تنطلق 9 سبتمبر وتنتهي 9 سبتمبر. بالنسبة للدورة هذه عنا 70 فنان مشارك من 22 دولة أجنبية، طبعا بالإضافة للتونسيين. الدول العربية وعنا دول غير عربية. دول عربية أعطيكم أمثلة: مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، المغرب، البحرين، فلسطين، سوريا. والدول الأجنبيين أعطيكم أمثلة: هولندا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إنجلترا، روسيا، ألمانيا. طبعا هذا يبرز الجانب الدولي للمهرجان اللي انطلق منذ انطلاقته، كان هذا التوجه متاعه. في الحقيقة ثم نسعى دائما لاستقطاب فنانين أجانب يجيوا لتونس لأول مرة، بالإضافة لأصدقاء المهرجان. وفي حقة الأمر اللي يسمع بالمهرجان فن تشكيلية هي ليست حقيقة رسم فقط، هناك أنشطة أخرى نغطيوها، مثل الخط العربي، مثل فن الحدادة، لأنه في البرنامج هو ثم زيارة لورشة الفنان التونسي القدير المختص في الحدادة سي يونس العجمي، وتعريف بالفنان هذا والفن هذا في اللي هو في جهة المنستير. عندنا كذلك ورشات تكوينية في تزويق، في تزويق على الخشب، في النحت على الفخار، هي مفتوحة لكل للفنانين وكل من يحب يجرب. طيب نحب نفتحه نحن على يعني على الجمهور.
0: حتى بقطع النظر هو فنان مش فنان، يقرأ فنون جميلة ما يقرأش فنون جميلة، أي إنسان يحب يجرب
1: يحب يشوف يتفرجي يجرب معناها فرصة. عنا زادة ورشة تنظم تحت الماء، تحت ماء البحر، بالتنسيق مع جمعية أزرق ونيل الكبير. في حقة الأمر اخترنا أنه الفنانين ما يرسموش فقط في النزل، أن يخرجوا الأماكن في أنحاء مدينة المنستير حتى يعرف الناس أنه ثم مهرجان يعني. فمش يرسموا في أماكن مختلفة كما بجانب الرباط، كما ساحة الفنون وأماكن أخرى هم ممكن يختاروها. نحن نوفر لهم كل الإمكانيات باش يرسموا وباش يعطيونا تظهر تونس يعني والمنستير في عيون الفنانين الأجانب.
0: دونك الاختيار متاع المكان،
1: احنا محددين بعض اماكن معينه حتى يمكن يعني تنظيميا، لكن اذا اقتضى الامر ان ثم مكان خاص يطلبوا فنان ممكن نساعدوه إيه حد الإمكان بنوفروا المكان هذا باش يقدر يرسم. وبالطبع باش يكون العابري السبيل والمواطنين اللي هما يتجولوا فرصة أنه يقفوا يتفرجوا على الأشياء هذه ويتسألوا على المهرجان وعلى الجمعية وعلى الأشياء أخرى معناها. احنا نأكدوا أنه المهرجان ثقافي سياحي، احنا نساهموا إلى حد كبير في الترويج للسياحة التونسية، لأنه لما نستقطبوا فنانين أجانب هما مش ينقلوا تونس، تعرف الوسائل الإعلام توا والفيسبوك ولا لا، ينقلوا معناها تجربتهم ويحكيوا لهم على تجربتهم في تونس، وربما إلى حد ما يساهموا في تسويق تونس كوجهة سياحية. فبناء الجانب هذا الجانب الثقافي والجانب السياحي احنا ناخذوهم في جولات حتى يطلعوا على البعد الثقافي والبعد التاريخي لتونس. مثلا عندنا زيارة لمدينة سوسة، مدينة وسط المدينة، زيارة لمتحف الفسيفساء في سوسة، عندنا زيارة للمهدية. بيان سور هذا مزج الثقافة بالسياحة. كذلك عندنا في نحاول نوفر قدر الإمكان، ثم زاد زيارة للميناء القنطاوي في سوسة. نحاول قدر الإمكان أن الفنانين ما يكونوش جايين فقط للعمل الفني، أنه يطلعوا على على على بلاد ويتعرفوا على تونس، وكذلك ترفيه لما لا، يعني بما قلنا فما بعد سياحي لابد يكون فما ترفيه. ففي البرنامج كان رحلة استطلاعية وترفيهية لجزيرة قوريا. سعيا زاد الاطلاع على الموروث الحضاري والثقافي التونسي، نعمل سهرات، والسهرات هذه عندنا سهرات مش يتم فيها تكريم فنانين تونسيين، مثل الفنان سامي نعمان، والفنان فراس العابد، ومش نكرمه كذلك الكاتب والصحفي سي محمد البرقاوي اللي هما اللي هو فنان، يعني هو كاتب صحفي من مدينة مونستير يستحق التكريم. كذلك باش نكرموا فنان تشكيلي سعودي اسمه أحمد عبد النبي، لأنه أصبح صديق المهرجان، يعني اعتراف منه لوفائه للمهرجان، احنا مش نكرموا. كذلك ثم سهرات تنشيطية، ثم سهرة تركية مش نشتوها الفنانين الأتراك، موسيقى وعطيوا فكرة على الموروث الثقافي والفني في تركيا، وإحنا كذلك ننظم زادة سهرة فنية، خلينا نقولوا عرس تونسي، ويتم ارتداء الملابس التقليدية للفنانين نفسهم ويأخذوا صور ويعرفوا يعني فكرة على اللباس التونسي التقليدي،
0: واللي هو متنوع الحقيقة،
1: اللي هو متنوع طبعا. وحقيقة ينبسطوا يعني في أجواء مثل هذه، يتمتعوا يعني يعملوا جو يعني الترفيه والاستفادة في نفس الوقت. ذكر الإشارة إلى الأعمال الفنية هذه، بعد ما يتم القيام بها يتم اختيار أفضل ثلاثة أعمال فنية كما جرت العادة. فهنا ثم روح المنافسة يعني بين الفنانين، يعرفوا مسبقا أنه في اختيار ثلاثة لوحات ويعملوا كل ما جهدهم أنه يكونوا من بين الفائزين. يقول قاي شنو المصير اللوحات الفائزة هذه، احنا نعرفوا اللي جمعيتنا عندها متحف للفنون الجميلة موجود في المنستير،
0: فين بالضبط؟
1: في بجنب في المسلك السياحي حتى لا نذكر أسماء. والمتحف هذا في حقيقة الأمر العلم التونسي يكون وحيد من نوعه، غير موجود مثله، حتى وزارة الثقافة لا تملك هذا المتحف، وهو حقيقة يشمل حصيلة 21 ولا 20 دورة تمت في مدينة المنستير. فاللي يقدر يجي ويشوف ويكتشف الموروث هذايا والثروة الفنية أهلا وسهلا به، فالمكان ليس ببعيد، والمتحف عادة يكون مفتوح أساسا يوم الأحد صباح
0: خرق العادة. أي
1: وبالمناسبة هذه ندعو يعني متساكني المنستير وحتى التونسيين ككل، إذا أسمحتهم الفرصة باش يجيوا ويواكبوا هذه الفعاليات، فإحنا نكونوا مسرورين أنه يشاركونا هذا العرس الفني.
0: هو معناتها من خلال حتى الافيش نتاعكم، معناتها عندكم الناس اللي باش تحضر، انتم مش بالضروره باش تجيبوا الادوات الرسم نتاعهم، انتم توزعوا لهم ادوات الرسم باش ينجموا معناتها يشاركوا في الورشات هذه المختلفه والمتنوعه. هكا ولا
1: والله في حق الامر ثم بعض اللي عنده مثلا ادوات نتاعو الخاصه هو يجيبها معاه، لكن احنا قدر الامكان نوفر
0: اللي باش يستكشف معناها المجال نتاع الفنون التشكيليه عموما، ايه خاصه في مجال
1: موجود الرسم. موجود موجود يجيبش معاه حتى
0: يجيبش معاه بالضبط، خاطر الانسان ما يحب يجرب ما عندوش، دونك ينجم يجي وموجود على ذمته. دونك انتم ما فماش ندوات ولا حاجه معناتها على هامش هذا المهرجان، جست ورشات وجولات خلينا نقول استكشافيه سياحيه.
1: والله في السابق عملنا الندوات، وتبقى الجانب اللغه هو عائق، ولكن مثلا عندنا أشرطة معناها نتم بثها في خلال السهرات، مثل مثلا شريط على السياحة التونسية، شريط على بعض الفنانين التونسيين يعرفوا بأنفسهم وبأعمالهم، هذه بعض الأشياء.
0: بي المكرمين انتم كل دورة معناتها عندكم تكريم مجموعة من الفنانين مثلا؟
1: نسعى في كل دورة أن ناخذوا بعض الفنانين اللي يستحقوا التكريم ونكرموا.
0: معناتها شنو المعايير؟
1: والله التميز نتاعه، مثلا لما نحكي على سيد سامي نعمان، يعني أعماله الفنية معناها موجودة في كل مكان في المونستير، نشرت الفرحة والبهجة، وإنسان يسعى إلى نشر الفن في كل مكان، فحقيقة يستحق التكريم. ولما نقول على السيد فراسك حايز على الجائزة الأولى في الاستعمال الفخار في تونس،
0: هو من الباكين الشبان معناتها في راس،
1: ففرصة أنه نحن نشجعوه ونكرموه، فهمت، بكل فرح أنه نكرموا الناس هذوما، يعني اعتراف بجميلهم وخدماتهم.
0: يعطيك الصحة. إذا دورة من غرة سبتمبر غدوة إلى حدود يوم 9 سبتمبر، باش تكون فرصة لاستكشاف عديد المناطق، مهدية، سوسة، طبلبة، المنستير، أيضا فرصة لتذوق بعض المأكولات التونسية وأشهرها الكسكسي وما أدراك، بالإضافة إلى زيارة بعض المشاريع، من بينها مثلا ورشة الحدادة هذه الفنية، على خاطر راهو الحدادة الفنية فن من الفنون المتميزة، وتبقى مسألة الغطس معناتها التدريب المجموعة على الغطس معناتها للمغرومين خاصة.
1: أكيد اللي يحسن الغطس يقدر يعني يغطس.
0: هل الدعوة موجهة للجميع؟
1: أكيد.
0: مرحبا بيهم؟
1: مرحبا بيهم الكل.
0: المكان إذا كان ما فيش إشهار وين نجموا معناتها وين باش تتلقاو؟ إذا كان ما فيش إشهار دون ذكر اسم معناتها فيه متاع إشهار.
1: والله
0: أحد النزول وين؟ ولا مقر الجمعية ولا وين؟
1: عندنا مقر الجمعية اللي هو موجود في المارينا. اللي يمشي يتم فيه الافتتاح والاختتام. وعنا كذلك المتحف اللي هو كنت قلت عليه في المسلك السياحي، هو فرصة أنه لأن الفنانين هذوما الأجانب من جملة الفعاليات أنه يجيوا يكتشفوا زاد أنه إحنا عنا رانا متحف وهاو شنو الحصيلة، ودافع عليهم هم أنه لما يكون يقدم عمل جيد يعني مش يكون مصيره معناه تعليق
0: يتحط في المتحف. ما فماش جوائز معناتها الجائزة اعتبارية وبرا أنك تاخذوها سيلكسيوني تحط في المتحف.
1: والله في حقيقة الأمر الجائزة اللي نعتبرها الأولى، احنا نختاروا ثلاثة، الجائزة الأولى يكون الفنان ضيف شرف في المهرجان القادم، يعني ما يدفعش معلومة المشاركة، وذلك يكون ضيف هو هذا امتياز يعني بسيط، ولكن يجود الفقير بما عنده.
0: نعرف مشاكل الجمعيات والدعم وخاصة الجمعيات الثقافية.
1: أكيد أكيد.
0: ولو إنه هو راهو من غير فن ما نجموش نتجاوزوا مختلف الصعوبات اللي تحترضنا اليوم في حياتنا أبار في سير الأيام، أما أكيد. إشكاليات الصيف وما صار في الصيف، فمجموعة هل التظاهرات الثقافية الفنية
1: تفريج عن نفس
0: تفرح.
1: أكيد.
0: سيمفونية الألوان
1: رغم الظروف اللي معناها بأنواعها، نواصلوا الفرح ونواصلوا النشاط ونواصلوا، وتقعد تونس دائما مشعة ودائما يهمها معناها يغمرها الفرح
0: إن شاء الله بإذن الله. فماشي تخوف مثلا أنتم هكا تعربوا على تخوفكم من حاجة معينة؟
1: والله شوف هو ما يخفى حد شيء، أما الاحتجاجات اللي تشوفها ذي اعتبار معناها اشياء طبيعيه للتعبير عن الغضب وحاجه انه فما تعبير الراي في تونس انك تقول
0: فما ديمقراطيه.
1: وحنا كذلك زاد عرب اتصال وثيق مع الجهات الامنيه نحطوه معنا في الاطار باش تكون ثم متابعه
0: بالزبط.
1: لكن لانه هم ضيوفنا في حقيقه الامر ومن حقنا انه نضمن لهم سلامتهم يعني وامنهم
0: ضمن السلامه والامن زاد كيف في نظافه المكان على خاطر احنا لازم نعطيو صوره مزيانه على المناطق السياحيه نتاعنا. علاش قلت لك شكون باش يختار الأماكن حتى يقع التركيز على القليلة في جوانب معينة؟
1: والله إحنا رانا بتعاون مع جهات عديدة، يعني مثلا إحنا بالتعاون مع مندوبية شؤون ثقافية، بالتعاون مع مندوبية السياحة، بالتعاون مع بلدية المنستير يعلموها بالبرنامج وكذا على أساس الأماكن اللي مش تم زيارتها يتم تهيئتها وتكون في أحلى صورة، يعني لأنه وجه تونس في الميزان
0: بالضبط.
1: فأنت لابد من التعاون لإنجاح الأشياء مثل هذه.
0: إن شاء الله كل التوفيق. ربي يفضلك سي مصطفى حمامة كاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير، إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لهذه الدورة الجديدة مراجين الدول الفنون التشكيلية اللي تحمل عنوان المنستير سيمفونية الألوان، ونعود نذكر من 1 إلى 9 سبتمبر، وإن شاء الله دعوة موجهة للجميع. مثال خلينا نعيشوا فن، خلينا نلونوا حياتنا برشا ألوان مزيانة، خلينا نتجاوزوا بعض الصعوبات وبعض المحن.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: شكرا جزيلا كل التوفيق. إن شاء الله مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نغم ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم. لقاء يتواصل لحدود الساعة 3 ونواصل دائما الحديث ثقافة إن شاء الله انطلاقا من نهار 2 إلى حدود يوم 4 سبتمبر باش يكون ثم فعاليات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. وأكثر تفاصيل إن شاء الله تكتشفوها مع زميل ثريا علاك. مواصلين إذن برشا تشكيات جاية من عند باحثين شبان، مشاكلهم كبيرة برشا بخصوص موضوع الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وحنا حكينا عليه برشا مرات كيف الانقطاعات المتكررة في الماء السونيد. برشا اليوم يقول لك احنا كيفاش باش نتعاملوا، كيفاش باش نعملوا، خاصة وإنه الالتزامات متاعهم قدام حرفائهم ما أوفاوش بها، وخاصة إنه فما شكون خسر حتى المنتوجات اللي قاعد يحضر فيهم نظرا لتلفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي. فما شكون حتى الماتريال متاعه أصاب وعطب بسبب الانقطاعات المتكررة. طبعا نحن إن شاء الله في الحصص المقبلة بإذن الله باش نواصل الاتصال بعديد الأطراف وخاصة البنك التونسي للتضامن حتى نشوفوا مع سادة المستمعين والمستمعات الكلمونة مسألة عدم إيفائهم بخلاص الأقساط في علاقة بالبنك التونسي للتضامن. هل يمكن أنهم يعاودوا جدولة الديون متاعهم؟ هل أنهم يمكنوا يعاودوا جدولة بالأحرى الأقساط اللي هما مدنين فيها في علاقة بالبنك التونسي للتضامن؟ هذا إن شاء الله نطرحوه الأسبوع المقبل مع ضيوفنا الكرام. نعود نذكر تنجموا ديما تتصلوا بإذاعة المنستير، تتصلوا بنا من خلال منوعة منكم وإليكم كل نهار 2 من ماضي الساعة 3، تطرحوا مشاغلكم وشواغلكم في خصوص بعث المشاريع وأيضا في خصوص كل ما عنده علاقة بالتكوين المهني الاختصاصات الموجودة. نعود نذكر راهو المنصة ما زالت مفتوحة، تنجموا تتصلوا انتوما بمختلف مراكز التكوين المهني إذا كان عندكم إشكالية في خصوص الاختصاصات اللي طلبتوها أو في خصوص الأجال اللي ما زالت موجودة ومفتوحة عليكم مستمعينا الكرام حتى ترسموا بأحد مراكز التكوين المهني. ما تأيسوش ديما، لوجوا أسألوا أطرقوا البيبان الصحيحة. كما قلت لكم أقرب مركز تكوين مهني لداركم أو لليكم تنجموا تتعدولوا تطرحوا مختلف تساؤلاتكم هم يوجهوكم بإذن الله. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام. غني

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم بخصوص التكوين المهني. دائما فما تساؤلات من قبل السادة المستمعين والمستمعات عن الوكالة التونسية للتكوين المهني، اللي تعتبر تقريبا من أهم المتدخلين في منظومة التكوين المهني، حتى تعرفوا فما برشا أطراف متدخلة في هذا المجال. منظومة التكوين المهني، إذن قلنا تعتبر الوكالة التونسية للتكوين المهني أهم المتدخلين العموميين في الجهاز الوطني للتكوين المهني، باعتبارها تقدم عروض تكوين متنوعة تغطي عديد المجالات والقطاعات. الوكالة تضع على ذمة طالبي التكوين عدد كبير من الاختيارات في أكثر من 400 اختصاص في 136 مركز تكوين مهني. فما مراكز تكوين مهني قطاعية، فما تكوين وتدريب مهني، فما الصناعات التقليدية، وفما مراكز تخص الفتاة الريفية. وخلال فترة التكوين يتمكن المتكون من كسب المعرفة والخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية، إذ توفر مؤسسات التكوين بالإضافة إلى التكوين النظري والتطبيقي إمكانية التعرف على سوق الشغل من خلال التربصات اللي يقوم بها المتكون خلال الدورة التكوينية. دائما مع التنويه أنه راهو الدورة هي إجبارية والغيابات تحتسب. برشا يطرحوا تساؤلات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه فماشي إمكانية أنهم يتكونوا في مراكز التكوين المهني ولكن يخدموا في نفس الوقت، معناتها بالتالي ثم تكون فما غيابات. لهنا ردوا بالنا، لابد من الاطلاع على النظام الداخلي بالنسبة لمراكز التكوين المهني، باعتبار الغيابات هذه في جزء كبير منها تؤدي إلى حرمان المتكون من الدخول إلى الامتحان في مجموعة من المواد. ونعرفوا اللي فما دي موديول، معناها اللي كيف ميهزهمش المتكون ما ينجمش يتحصل على شهادته ويعتبرش ناجح. هذاك علاش ديما نعاود نأكد على أنه لابد من أخذ مختلف المعطيات وتفاصيل من مراكز التكوين المهني مباشرة، ولهنا يجي دور المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة اللي نجم يقدم نصائح كبيرة برشا بالنسبة للمقبلين على التكوين، وخاصة منهم الحضور. معناتها فما ديسيبلين يلزمها تكون موجودة، ما تكون ثم غيابات على خاطر فما يخدموا ياسر بالوحدات، ولهنا إذا كان محصلش تحقيق حضور ساعات محددة في كل وحدة، شنو تعلم المتكون وعلاش تدرب؟ ثم حاجة أخرى لابد من التفطن لها الأولياء خاصة وأيضا المتكونين، بربي ركزوا برشا على اللغات وخاصة اللغة الفرنسية والإنجليزية، باعتبار أنه في عديد المرات تلقى الإشكالية متاع المتكون في اللغة، اللغة الفرنسوية، حتى وإن كان مثلا فما معناتها الالتجاء الى اللغه هذه يكون مبسط وميسر ومستعمل خاصه في المصطلحات الخاصه بالتكوين في الاختصاص، الا انه في بعض الاحيان العائق الاساسي للمتكون في مجموعه من الاختصاصات هي اللغات، ومنها اللغه الفرنسيه اساسا، ثم ايضا اللغه الانجليزيه. زاد كيف كيف للناس اللي ناويين يستعملوا هالشهاده نتاعهم باعتبارها شهاده منظره ومعترف بها، الشهاده هذه خاصه ياخذوها من مراكز التكوين المهني العموميه، ناويين يخرجوا للخارج، اللي باش يخرج للخارج يلزمه يتاكد انه هو يحذق اللغه حسب البلد اللي باش يخرج له. اذا كان المانيا راهو لغه المانيه، اذا كان البلدان تعتمد اللغه الفرنسيه لغه فرنسيه، واذا كان البلدان تعتمد اللغه الانجليزيه لغه انجليزيه. ما تنجمش تخرج وانت طالب عمل انطلاقا من صنعاء وانت لا تجيد اعتماد اللغه الاصليه نتاع البلاد المتوجه لها. هذا باش نقصوا رواحنا المشاكل وباش نقصوا رواحنا الصعوبات. مازلنا موصي معكم اللقاء مستمعينا الكرام، غنية ثم موجز الانباء، ثم باش نرجعوا حتى نجاوبوا على سؤال طرحوه برشا من الساده المستمعين والسمعات اللي خاصه ناويين يبعثوا مشاريع، شنو مراحل تاسيس الشركه؟ هالسؤال هذا اللي باش يحاول ان شاء الله يجاوب عليه سي طارق الحاج صالح خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية. وإذا كان عندكم سؤال تطرحوه في خصوص تكوين الشركات، مرحبا بكم تكتبوه لنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة مونستير وأيضا عبر اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم، منورينا دائماً.

تنظر لي وحدي، سيبني الذكرياتي، سيبني

ونسيتك كمان رجع قلبي خاني حكاية وطويت غاب وكلام كان زمان راح ويا

0: Αθήνα πάντα σε βράδυ, μου ζητά τα μοναστήρα. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. أفضل جلسة عمل انعقدت بمقر ديون الوطني للمياه المعدنية للاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى ولايات تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي المعلن عنه خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية تونس بهدف تعبئة الكمية اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات المذكورة وفق بلاغ صادر عن الديوان. كشفت مصادر مطلعة أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي، حيث كان من المنتظر أن يشارك ظهر اليوم في تصفيات الجمباز الفني. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي من الوفد بعد الشاهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكيف وسليانة والقصرين، حيث تتراوح الكميات القصوى بين 20 إلى 40 ملمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. هذا يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء، أو ما يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال ومن 2:30 إلى 5:30 مساء. لقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 3:00 عصرا منكم وإليكم، متواصل في ساعتي الثانية مع رفقة زناتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: شهر.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ما زلتم مواصلين معنا متابعة منوعة منكم وإليكم. في ساعتنا الثانية باش نحكيوا على مراحل تكوين وتأسيس الشركة للناس اللي قاعدة تخمم جديا في بعث مشروع، بعد ما كنا حكينا لكم الأسبوع الفارط على أنه النجم فرق ما بين أنه إنسان يبعث مشروع كشخص طبيعي أو أنه يبعث شركة. فباش نبدأ ونحكيوا اليوم على مراحل تأسيس الشركة للناس المهتمة تم بهذا الموضوع. يحضر معنا مشكور جدا سي طارق الحاج صلاح، خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية، حتى يحددنا هذه المراحل. أهلا وسهلا بك، منورنا سي طارق.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات لإذاعة المنستي.
0: يعيشك وشكرا على تلبيتكم الدعوة. إذن موضوعنا اليوم مراحل تأسيس شركة للناس اللي قاعدة تخمم مع تجديا في بعث مشروع.
1: بعث المشروع وما أدراك بعث المشروع، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية. الحقيقة يجيونا ونسمعوهم ونفهموا مشاكلهم، يعني تبدأ من فكرة، تبدأ من كراسة وورقة وستيل، ويبدأ يكتب ويخطط ويخمم كيفاش ينجم يوصل يخلق المشروع متاعه، ويبدأ موش فاهم يعني الإطار القانوني مش يبدأ. أني الحقيقة مش نقول لهم، احنا اليوم مش نحكيه على شركة، حتى اللي حبيب بعث شركة كسوا شركة شخص الواحد وإلا تقام هما مجموعة شركاء مش يبعثوا الشركة متاعه. مش نبدأ واضحين. أني الحقيقة الشركة ديما نعطاها الإيماج، نقول أنت عبارة مش تخلق بيبي. علاش؟ البيبي مش تعمله اسم كما الشركة بالضبط. مش نبدأ عندها، هو قاصر دونك نحطوا عليه وكيل، هو اللي مش يتكفل بالنشاط متاعك الشركة هذيك. وربما في وقت من الأوقات هذاك الشخص هذاك مش هو اللي عنده ممتلكات، مش هو اللي عنده فلوس، مش هو اللي عنده نشاط، مش هو اللي عنده خدمة. هذاك علاش ديما اني نعطي الوصفه هذه، خاطرو مش يخلق اونتيتي جديده كما قلت، عباره بيبي مش ننميوه ونكبروه ونوصلوه. وهذاك علاش هو معناتها يلزم الاطار القانوني الواضح للمؤسسه نتاعو. اذا المرحله الاولى كما قلنا للبيبي نعطيه اسم، وهذاك علاش احنا توا باش نخلقوا شركه. المرحله الاولانيه يلزمنا نعملوا حجز التسمية متاع المؤسسة اللي حاب يخلقها، هذه الشركة اللي حاب يخلقها، اللي هي بطريقة تولت إلكترونية في الموقع متاع السجل الوطني للمؤسسات. ثم يعني إمكانية البحث على الأسماء الموجودة، خطر احنا القانون التو الموجود ما يزمكش تخلق شركة والاسم هذاك مستعمل عند شخص آخر، دونك يزم نعمل فما بحث موتور دو ريشيرش يلوج الاسم هذاك، هل مستعمل أو غير مستعمل. إذا كان مستعمل معش نجم يستعمله هو. إن فوا احنا ثبتنا اللي الاسم هذاك غير متداول، نعملوا نصبوا المطلب متاعنا احنا اونليني، وعندك الحق في ثلاثة تسميات ولا ثلاثة اقتراحات. ونشوف بعد تالي يعني هي المراحل كلها يعني عبد الموقع السجل الوطني للمؤسسات، وإذا كان جاتنا الموافقة متاع الاسم مش نكمل المراحل الأخرى، وإذا كان جانا الرفض، خطر ساعات الموتور دو ريشيرش الحقيقة صارت لنا برشا مرات يعني يقول لنا الاسم موش موجود، ولكن نعملوا المطلب يترفض. هم يقولوا تشابه أسماء،
0: والله فما برشا تشابه أسماء لكن نقبلهم. فما ساعات الاسم بعيد وما قبلش
1: موجود، ريناهم الكل
0: الحقيقة شفتهم
1: واضعين. أي ولا معناتها كنت ضلي تعدت عليك شوية المراحل هذية، يعني الحقيقة جربنا حتى يعني حاجات ضحك شوي. يعني الكلمة اللاتينية نعمل نحط حرف ومن بعد اسباس ومن بعد الحرف،
0: هذه هي
1: عملتها وتعدت
0: بالضبط. خاطر ما يقبلش اكسون ولا حاجه، ما تعمل الاسباس
1: فما شويه اجتهادات. دقيقه احنا كما كاتب تفهم في مهله الالجوريثم اللي يخدم به يعني الموقع نتاع سجل الوطني للمؤسسات، احنا كما كاتب تعودنا بها ولينا نفهم وين يعمل تشابه اسماء وين ما يفهمش. ساعات نزيدوا كلمه اخرى ولا كلمتين اخرين، يعني تقل اسم متداول يزيدوا كلمة مثلا تريدينج مش يخدم كوميرس، ما تخليش كلمة بركة، يعني من المستحسن تعمل كلمتين ولا ثلاثة ولا الأسامي الكومبوزي بصفة عامة يتعدى وهكذا.
0: وهذه تعرف تطرح نفس الإشكالية إذا كنت تحب أنت تحمي العلامة متاعك من بعد، تقريبا نفس الوضعية
1: أكيد.
0: معناها أنت ماشي في بالك اللي أنت حميت ودفعت فلوس وكذا، وتلقى أنت ساعات معناها تغيير بسيط، خطر ويعطيك يقول لك وصف لي وصفا مدققة.
1: لأن أنت جبت قوس مهم برشا أستاذ، اللي إحنا لازمنا نفرق بين الاسم القانوني للشركة والاسم التجاري
0: بالضبط.
1: يعني منش نسميه الاسامي ولكن خذوا نعرفش اي ماركه نتاع
0: رفقه كي تقول
1: تحلف
0: رفقه
1: تحلف انت كي تغزر الباكو مش تقرا اسم الماركه هذيك هذيك هي اسم التجاري يعني كان دقق تقرا كتيبه جويده تطق اسم الشركه اسم الشركه
0: اما انا خذيت لك ليكزامبل نتاع انه الحكايه انت كيفاش تكتب
1: لنا علاش اني معناتها حاجتي بالمعلومه هذه خاطر هو اللي سجل اسم الشركه مش في باله سجل ساعات الماركه
0: بالضبط
1: يعني ثم مراحل اخرى باش يسجل الماركه نتاعه تسجيل الاسم التجاري وثم حتى اللي يزمه اللي يحب يسجلها كماركه يعني اللوجو هذاك يمشي للينوربي منعش الاسم بالعربي سامحني في لينوربي فما اداره عندنا في اداره جهوي في سوسه يهز اللوجو في سي دي ومطلب ويسجلها ويحنجم يحماها في تونس وحتى في الخارج فيما مبلغ سنوي يدفعه هذاك مهم برشا زاد اللي عنده خاصه فكره ولا ماركه جديده في نعرفش ماركه كوزميتيك ماركه في دبش في حاجه من المستحسن زاد باش يحمي الماركه هذيك يسجلها في لينوربي ويسجلها في السجل الوطني مؤسسات في الاسم التجاري
0: اما كما قلت لك حكايه لينوربي زاد كيف كيف معناتها ساعات الاسم هو بيدو يختلف في الوصف
1: مو زاد حتى لينوربي تعمل اصناف في يعني شنو الارتيكل يعني انت تنجم تسجله في الكوزميتيك كم ما تنجمش تسجله في الكرهب
0: جوستومون
1: ما تنجم اذا كان انت شويه
0: حظ نحكيو في مره اخرى نحس فما قصور في التسجيل نتاع الملكيه معناتها الصناعيه والفكريه
1: خاصة عند الشباب اللي زي ما هوش فاهم الوضعيه هذه موجود احنا الحقيقه كيف نرى فكره ناشئه جديده خاصه فكره ستارت اب فكره ناشئه اول حاجه نقولها له اول نصيحه برا سجلها في لينوربي خاصه اذا كان عنده فكره هكا جديده انوفونت يزمو يمشي يحمها اول مرحله قبل ما نبدا ولا في حاله شريكه ولا حتى شيء يمشي يسجلها خاصه هو مش بدا يحكي عليها علاش بدا يحكي عليها مثلا عن حاجته بتمويل حاجته ببعض الادارات
0: سي ساعات الممول في حد ذاته يخطف الفكره
1: يخطف الفكره كان يخطف الفكره ما عادش يلحق عليها
0: بالضبط
1: وصاروا لنا في برشا والحمايه ساعات تعمل حتى خارج تونس يعني عشنا تجارب مع بعض الحرفاء يخدم في تونس حب يطلع للخارج حب يعمل شراكه مع حد في الخارج في الخارج باش يسجلها له في الخارج اللي هي ماركته وتوا قعد واحد ما نجمش يدخل ولا يبيع ويشري في الاسم هذاك يعني يحول لك بالسم الفلاني باش تنجم تدخل البلاد الفلاني اي موجود
0: اي معناتها مشكل
1: معناتها الاسم هنا
0: عنده قيمه كبيره ودور كبير ونرجع له ان شاء الله بالنسبه
1: لتطوير المؤسسه خاطر باش تطرح السؤال ربما عام اثنين ثلاثه خمسه هو مراحل التطور اللي هو فيها
0: به عملنا حاجه التسميه نتاعنا بالنسبه للشركه تو
1: احنا جاتنا الموافقه في حاجه التسميه اللي هي كمرحله اولى هي قلنا في الانترنت سهله برشا من بعد مش ننجعوا نحكيوا كيما حكينا الحصه الفايته هل المشروع هذا يلزم يتعدى بالمؤسسه كيما لابي والا لابيا خاطر اذا كان لازمنا يتعدى خاطر كانوا مشروع تجاري ما يستحقش تجاره مثلا تجاره كسوا تجاره على الانترنت ولا تجاره عاديه يعني مش حل فيزيكمون هذوما ما يتعداوش المؤسسات هذوما لابي ولابيا كان مش مشيو للابي ولابيا لان زاد هما اون ليني زاد المرحله هذه زاد اون ليني ولنا زاد كيف نمشيو للابي ولابيا من المستحسن نتاكدوا الى القطاع اللي احنا مش نشطوا فيه فيه كراس شروط ولا ما فيش فيه رخصه ولا ما فيهاش على خاطر ثم حالات بعض الانشطه هي قبليه ولا بعدي ثم قطاعات قبل ما تحل الشركه نتاعك لازم تكون عندك الاجريمون والا الكاي تشارج حاضرين وثم اللي بعد يعني مثلا عاش اللي تو هي تو توندونس لي تيران تاع البادل والا لي سونتر هذوكم هذيك كراس شطوط يعني تصحح لك عليها الوزاره ولا المندوبيه الجهويه نتاع الشباب والرياضه بالاول خاطر فيها دي نورم وقياسات وتتحضر معناتها المهم برشا زاد حتى في اللبي هي بيدها تثبت تدخل نشاط وتقول لك يعني حتى كان انت سهيت ولا ما تعرفش
0: لا لا لا. يعني
1: تفرض عليك تجيب لها كراس الشروط ومصحح في البلديه وعندك الديشارج في البيرو دور نتاع المؤسسه اللي هي معناتها اللي انت باش تنضوي تحتها. موضوع لبي لنا زاد قلنا كما قلنا هو اون ليني نستحقوا شنو نستحقوا؟ نستحقوا بطاقه تعريف نتاع اللي باع في المشروع نستحقوا للحجز التسميه زاد يطلبوه ياخذوا الريفرنس نتاع الحجز التسميه الاسم هذاك اللي حجزناه والبروموتور ومن بعد ندخلوا في المواصفات نتاع الشركه الكلهم يتعمروا بالصفحه بالصفحه مثلا كان عندك شركاء اجانب كان عندك نشاط مصدر ولا غير مصدر والى اخره وبعد ذلك نوصلوا لل سامحوني بالفرنسي الشيما دانفستيسمون دو فينانسمون يعني يعني الاستثمار وكيفية التمويل. لنا نقطة مهمة برشا زادا يلزم بعث المشروع يعرفها، إذا كان احنا المبلغ متاع الاستثمار ما يفوتش أكثر من 1,000,000 دينار يولي رأس المال معناتها لا يقل على 10%. معناتها إذا كان احنا الاستثمار الكله 900 مليون يلزم رأس المال ما أقلش من 90 مليون، وإذا كان رأس المال فات تولي 30% بالنسبة هذه مهم برشا. يعني هو باش يعرف روحه هو لم الفلوس هذوما بتاع راس المال ولا لم هم هو عنده الامكانيه الماليه باش يخطط لهم شروط ما فيهمش نقاش. يعني لابي ما تصدقش على المشروع هذا اذا كان هو ما نجمش
0: يوفر.
1: ايوا نجمش يوفر النسبه 10% هذه معناتها مهمه برشا. واذا كان بون ثم مشاريع ما تستحقش راس مال كبير ساعات 10,000 دينار ولا 20,000 دينار ينجم مع العلم لنا ثم امتياز للشركات المصدرة كلين اللي هم عندهمش النسب المينيموم هذي معناتها ينجم يكون الاستثمار كبير ورأس المال ما يكون حتى أقل من 10%. الحقيقة أي عمري ما ننصح به ماليا غير ممكن حتى رغم اللي هو
0: قبلش بعضها
1: أيه. علاش ماليا غير ممكن يعني خطر مش يكون تودون دتمو عالي باسر أصلا حتى الـ حتى اللي بونك ما
0: تشجعوش برشا
1: أيه. يقول لك هو كباعث مشروع مغير قادر حتى باش يوفر حتى 10% من الاستثمار برشا وحتى ماليا من بعد باش ينجم يوصل
0: للمشاكل
1: يتعب خطر باش يجيو له ليزيشونس بونكار كبار برشا وخاصة ما ننساوش الفائدة كبيرة برشا تطلع زادة مي على ورق قانونا هو ممكن
0: اما احنا ساعات كي نرفضوا له معنا حمايه له للمشروع
1: اكيد هي الحقيقه راه نسبه 30% معقوله حتى نسبه 10% شوي نظريا وحتى سور بلون فينانس راه شويه بكل 10% كما قلت لك خطر نسبه التدين مش تكون عاليه برشا نسبه الدين عاليه برشا اذا الاقساط مش تطلع له عاليه برشا ونسبه الفائده احنا حتى تو الظرف الحالي نسبه الفائده عاليه
0: وغصروا بشكل تجري يجري على خلاصات وكهو
1: بالضبط
0: معناها في الاخر مش باش يلقى روحه ويجري وتعب وما حصل شيء
1: معناتها حتى لو كان جينا في ظرف اقتصادي احسن مثلا نبدا في 4% في 5% نسبه الفائده ممكن معناتها تكون فزابل وممكنه ولكن احنا نعيشوا في 11 و12 وساعات تسمع في نسب عاليه برشا معناتها تنجم تلقى في الاخر المبلغ اللي خذيته ترجعه دوبل
0: بالضبط مع التضخم الموجود بالطبيعه
1: معناتها هذوما الشروط اللي معناتها اللي تفرضهم لابي كما قلت لك معناتها كسوسوا نشاط مصدر كلي ولا غير مصدر نسبة الرأس المال ردوا مالنا منهم هذو النقاط هذو
0: بيه
1: توا المشروع هذا يمشي يدخل توا في الإطار القانوني متاعه اللي هو مهم جدا خطر احنا الهدف زاد الواه هو هذا توا احنا في الاخر مزمنا مش نحطوا الإطار القانوني اللازم اللي هو شنو أهم وثيقة هي النظام الأساسي اللي هو استاتيو النظام الأساسي هذا مش نحطه فيه اللي مش نحطه فيه كل شيء منها الاسم متاع الشركة المقر الاجتماعي متاعها يعني العنوان مش نحطه النشاط بالطبيعة مش نحطه رأس المال قداش شكون هم الشركاء والنسب خاصة النسب متاع كل شريك يعني كان كل واحد ثلث ولا ربع ولا 1% اللي هو وإذا كانوا شريك وحيد بالطبيعة شريك وحيد عنده 100% وبالطبيعة نذكر زادة في النظام الأساسي معلومات أخرى مهمة مثلا كيفية تغيير الشركاء هي نقطة مهمة بعدين خطر ساعات الشركاء ينجموا يتفهموش في في في واحدة من اللحظات فما ناس في تنظيم النظام الأساسي يرفضوا يدخلوا شريك أجنبي عليهم بشروط فما شكون يخليها محلولة باش يجيبوا شركاء جدد ربما لتطوير الشركة هي كل واحد نظرية
0: ثم جديد
1: ثم نظرية نقولوا مغلقة وفما نظرية
0: مفتوحة
1: بالطبيعة نلقاو زاد في النظام الأساسي كيفية إجراء الجلسات العامة جلسات العامة خطر فيها شروط زادة بتاع المصادقة وفيها الكروم والماجوريتي في الفوت خطر مصير تصويت في الجلسات العامة كيفش يصادقوا على القوانين المالية برشا مراحل قانونية تعيشهم الشركة اللي زادة من مهم جدا النظام الأساسي حددها زادة خطر ما نجموش نطيحه في بياج اللي الشريك يعمل اللي يحب سمحني الوكيل يعمل اللي يحب خطر بعتي ما نعرفش مثلا يحب يغير المقر يحب يدخل شريك جديد يحب يزيد فرع آخر هذوما الكل يتقنوا ويتحطوا في النظام الاساسي للمؤسسه باش تبدا الشركاء فاهمه روحها وفاهمه حدود كل واحد
0: هذاك يكونوا عندنا شركاء ما كي تكون معناتها ذات شخص واحد يدبر راسه
1: سهله
0: هيك
1: يقولي ثم اجراءات اداريه وي ورسبكتيو ديليوكا
0: اما كي تبدا فما برشا معناتها شركاء وقتها هذا ينطبق عليه
1: كبيره برشا يبداو برشا شركاء وإلا زاد معناتها حتى كيبدأ حتى شريك واحد ربما يجي نهار ويرد برشا شركاء حتى التغيير يعني صبغة الشركة من الشخص الواحد إلى معناتها برشا شركاء من السيارة إلى سعراء زاد فيها
0: إجراءات
1: قانوني بالطبع
0: وهي البوسيبيليتي موجودة
1: أكيد أكيد ولكن ثم ديما يعني مراحل إدارية لازمة وفما يعني وقت تايمينج يعني كل جلسة عامة تعمل مرش مثلا باش تعمل دعوة لجلسة عامة يلزمك مدة معناتها ما تجيش تقول قبل 24 ساعة تبعث الدعوة باش تلم الشركاء هذوما الكل معناتها مهمين ويتذكروا في النظام في الأساسي والستاتيو نتاع نتاع الشركة هذه
0: وشكون يعمل النظام الأساسي هذا والستاتيو نتاع الشركة
1: هو بصفة عامة يعني هو مكتب المحاسبة مكاتب خبراء المحاسبين المحامين يعني هذوما هم اللي أكثر
0: وشكون يعرف التفاصيل معناتها النجم أنا كطرف في الشركة وإلا كباعث المشروع نعطي أنا مثلا بعض البنود وإلا ثم حاجة ستاندار كيفية
1: نجم شوف ولنا يعني ثم فصول موجودة في مجال الشركة التجارية ما نجمش نحيدو عليه
0: ذيك الثوابت
1: هاي ثم الثوابت ثم شكون نجم يزيد عليه
0: متغيرات تولي
1: مش حتى متغيرات ثم شكون يزعب شوي مثلا فهمت موجود عنده الإمكانية بريتو هما الشركاء حرار باش يديروا مؤسسة كما يحبوا طبيعة ما يتخلفش القانون معناتها احنا ديما نقولوا توسكي ني با انتردي اي بيرمي واضح هو
0: واضح
1: وهما زاد ينجموا يزيدوا فصول اخرين باش يزيدوا ينظموا امورهم مثلا ثم شركاء رتهم ينجموا يحدوا البوفوار نتاع الوكيل مثلا ما ينجمش ياخذ قرض اكثر من 30,000 دينار إلا ما يرجع بموافقة الشركاء أيوة. مثلا أيوة. فما شركاء ينجموا يحدوا المهام متاع الوكيل أي موجود فما شروط متاع زاد كما حكينا هي أكثر حاجة يركز عليها هي كيفاش تغيير الشركاء
0: والترفيع في رأس المال
1: موجودة هي موجودة في قانون الشركات التجارية ونجموا هم زاد يذكروها في النظام الأساسي
0: توزيع الأرباح
1: توزيع الأرباح زاد ستاندار معناتها ما تنجمش تبدل فيه على خطر ذاك حماية من القانون ما غير ممكن تغييره علاش خاطر احنا كان احنا النسب موجوده احنا باش ندخل مثلا 3-3-3 ما تنجمش تبدل الارباح تقول هذاك ياخذ قال من 3 وهذاك اخذ من النص تقول ظلم ما هذاك قانون واضح ما لا يمكن تغييره وبالمنطق زاد حتى فما عداله زاد ما تنجم تعطي نسب اخرى اترك ستركتور كابيتال يعني اللي انت مشيت فيها
0: واضح
1: ب ثم لنا زاد ثم نقطة أخرى احنا حكينا عليها وانديريكتومون احنا قلنا لازم مقر لازم عنوان إذا كيف معناتها لازم يختاروا العنوان الباهي ويشوفوا المحل معناتها ثم زوز طرق توا موجودين يا إما مش يكريوا محل إذا كان لازمهم محل فيزيك باش ينشطوا فيه ولا معمل وكذا وثم اللي يخدموا توا ياسر كونكتي كيما جيل توا أونليني يمشي شركات تاع دوميسيلياسيون جوست عبارة أدريس بوستال معناتها باش تجيه المراسلات غادي توصلوا المراسلات نتاعو وتبدا وعنوان رسمي قانوني
0: نجمش تكون دار واحد منهم هي معناتها عنوان الشركه
1: الدار معناتها من المستحسن يفصلها معناتها عنده شي محل على جنب
0: تقول احنا كراج مستودع مثلا
1: المستحسن تكون مفصوله المستحسن خاطر باش تفصل نشاطك على حياتك اليوميه ما ننصحوش بها خاطر بعد تالي لا يقدر حتى في إشكاليات معينة مع بنوك مع من على الشيكات في كونتونسيو حتى اللي مش يجي لا يقدر يعقل ولا يعمل حاجة
0: نجم يعقل الدار ما هو خاطر احنا ملول نستسهلوا احنا
1: لا غير منصح أنا الحقيقة ننصح بشركات الدوميسيلياسيون ثم مؤسسة محترمة جدا اللي هي منظمة في المراسلات وتستحفظك على المراسلات متاعك بروفيسيونيل الحقيقة وهما زادة الشركات على الدوميسيلياسيون يوفروا حتى مكاتب بالساعة وبالنهار اللي انت حتمشي تخدم خدمة معينة ولا عندك كليون مش تقابله وإلا معناتها نصورها طريقة بروفيسيونال خير برشة مهنية خير وراقية الحقيقة معناتها يعني هذاك شنو ننصح اللي ديما نعاود نقول اللي مش مستحق محل باش يكريه وإذا كان توا صناعي هذاك مؤكد باش يكري محل كبير وأدابتي يعني للنشاط نتاعه خطر ما ننساوش ثم قطاعات احنا بكره حكينا على كراس الشروط مدام كراس الشروط يفرض عليك حتى المساحه ويفرض عليك ما نعرفش يعني النظام تاع الحرائق يفرض عليك دوره المياه يفرض عليك الواجهه كيفنيه معناتها ما برشا شروط دونك مش يكري محل بالمواصفات اللي فرضها عليه كراس الشروط لكن ما فيش نقاش دونك العقد هذايا اللي يمشي عقد الكراء هذا زاد مهم برشا يتخدم يتصحح زاده في البلديه ويمشي للتسجيل للقبض. في التسجيل هنا نوصيوا على حاجه واضحه، راهم يطلبوا الكيتونس دامبو نتاع الكاري. معناتها هو رغم اللي التسجيل هي قبضه ولكن زاد يزبك تهز لهم هما بيدهم كيتونس دامبو نتاعك. معلومه و و وامر معناتها لا لا هذاك اجراء اداري لازم منه. ما نقولش الموضوع موش ديجيتال استاذ الحقيقه، معناتها هو خطر هدي معناتها في نفس الاداره انت
0: ايه،
1: معناتها ما مشيتش به الاداره اخرى حتى مش نقولوا ديجيتال، يعني انت في نفس الاداره الجبايه، يعني نتصور معناتها العون اللي مش يسجل لك يعرفك اللي انت مصابب بالديكلاراسيون نتاعك ولا ما تصبتش معناتها صح ولا نورمال، يعرفك عندك ديكلاراسيون دامبو اجور ولا ماكش، معناتها مش تجيبها له في ورقه تقول له بالحق راني صبيت الديكلاراسيون نتاعي، ماهيش باش مش بتزيد حد شيء. هذه الرد بالنا منها حقيقة كما ديما تصير نفس الرياكسيون تاعك انت. ما هي الغالب معناتها ديما نوصي عليها وخاطر سينو يرجع الملف في الحقيقة معناتها. ما نجموش نسجلوا عقد كرا من غير الوصل نتاع الديكلاراسيون دامبو نتاع نتاع البروموتور. باهي زاد ثم حالات عقد التأسيس يلزمو يتسجل، خاطروه في الحالات العادية. شنو هي العادية؟ يعني هو رأس المال، خاطر لنا زاد ثم نقطة فتناها. رأس المال ينجم يكون في برشا أشكال، ينجم يكون نقدا كيما ينجم يكون بأصول. نقدا يعني نحن نقول اونيميرير فلوس يتصب في الـ في الـ في الكونت بانكير. إذا كان نقدا عادي يعني العقد التأسيس ما يتسجلش، يعني ربحنا شوية كلفة التسجيل، هي قبل كانت التسجيل حقيقة 150 دينار بعدين نحوها ولات معناتها ما يتسجلش عقد التأسيس. ولكن إذا كان ثم عقارات مثلا، أصلا العقارات فيها خطرها فيها نقلة ملكية، دوك يولي فما تسجيل وبطبيعة يعني
0: حسب قيمة العقارات
1: بالضبط. وراهو لنا مش كان العقارات يعني ثم حتى ماتريال، مثلا مش يجيب شاحنة، مش يجيب سيارة، مش يجيب معدات متاع انفورماتيك ولا إلكترونيك. لو بالنسبة لمعدات التسجيل يمشي بالصفحة مش برش. ولكن معناتها في بصفة عامة إذا كان ما همش فلوس راهو القانون النظام الأساسي يمشي للتسجيل. ولنا تخلف برشا، معناتها كما كنت تحكي انت تو العقارات مكلفه برشا، ولنا نعرفوا اللي في اذا كان حكايه فيها عقارات يولي العقد التاسيسي يحرم محامي تبدل المعطيات بكل. دونك يلزم عندنا هو المحامي هو اللي يخدم العقد التاسيسي وبعد يمشي للتسجيل. تزيد لنا مرحله اخرى ولنا زاد حاجه مهمه برشا، يلزم العناصر هذه تتقيم. إذا كان الشركاء ما ينجموش بين بعضهم يحدوا
0: القيمة
1: القيمة وإلا فما شكون يقول لك ما نحبش ناخذ مسؤولية، لازم يعينوا خبير هذا المحاكم هو اللي يقيم العناصر هذه. معناتها دونك مش نزيدوا لنا توا معناتها مراحل أخرين، واحد نشوفوا خبير يقيم لنا القيمة نتاع العناصر هذه، اثنين إذا كان هما عقارات نشوفوا محامي هو اللي يحرر لنا العقد التأسيسي والتسجيل.
0: مراحل ايوه
1: هذه معناتها مهمه برشا. واذا كان مشينا نعاود نقول في نقد العقد التاسيسي ما يتسجلش. احنا قلنا تو كملنا المرحله هذه، دونك العقد التاسيسي تخدم كسوسوا تسجل ولا في اذا كان نقد ما تسجلش، وعقد الكراء تاعنا تسجل. وقتها تو نتعداو لمرحله اخرى باش نصبوا الملف باش ناخذوا بطاقه التعريف الجبائي. يعني باش ناخذوا الماتريكول فيسكال تاعنا،
0: تصريح بالوجود هذاك،
1: التصريح بالوجود مش هو اللي باش يمشي صح في إدارة مراقبة الجباية، تصريح بالوجود باش ياخو أكل كرتون اللي فيه الماتريكول فيسكال نتاعك.
0: عادش كرتون، ورقة هي ولا تفلونت
1: ولا مستنسين قبل، هي
0: ورقة مطبوعة،
1: ورقة مطبوعة اللي فيها المعرف الجبائي نتاعنا اللي أنت تولت رسميا عندك
0: وجود.
1: عندك وجود عند إدارة الجباية. المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة هي سجل الوطني للمؤسسات، اللي هي عبارة باش نعملوا مضمون ولادة نتاع الصغير اللي حكينا عليه من الأول. سجل وطني للمؤسسات بطبيعة معناتها إجراء الحقيقة ولا أونلين زادة، مش نعاودوا نسكانيو الملف هذا اللي حكينا فيه الكل يعني. وعندنا المرحلة متاع المستفيد الحقيقي، خطوة اللي نذكروهم توا الشركاء هذوما يعمل لهم سجل اللي هم مسمينه المستفيد الحقيقي، والملف معاهم المستفيد الحقيقي ومعاهم كما قلنا النظام الداخلي والكونترا دلوكاسيون، ملف كامل بطاقة تعريف وإلى لي باسبور كانهم أجانب، يتصبوا في السجل الوطني للمؤسسات. وقتها يخرج المضمون نتاعنا نتاع السجل الوطني للمؤسسات، عباره باش طلع مضمون ولاده نتاع الصغير هذا. وهنا قانونا حسب شركه مجله الشركات التجاريه وقتها تخلقت لونتيتي هذه رسميا يعني من غير السجل الوطني للمؤسسات المؤسسه هذه مازال ما تخلقتش.
0: معناتها اذا كان تم الاغفال ودخلنا في النشاط تم الاغفال على معناتها انه نصبوا هذا الكل في السجل الوطني للمؤسسات وبدينا في نشاطنا فما مشكل
1: شركه ما تخلقتش من غير السجل الوطني للمؤسسات ما فما شركه اصلا. انت حتى كي تمشي لاي بنك ما تحلكش كونت.
0: هذه عباره عن السجل التجاري القديمه.
1: اي قبل كان مسمينه ريجيستر دو كوميرس.
0: اي كان في المحكمه قبل.
1: اي كان في المحكمه كان خاطر قبل كانت عندها المحكمه التجاريه بعدها تنحى من وزاره العدل ولا تابع الوزاره الاولى. السجل الوطني المؤسسات ولا تبع الوزاره الاولى ما بعد تتبدل هو بيد ونفس الاعوان راه صار لهم دي تاشمون نحوهم من وزاره العدل ولا في السجل الوطني المؤسسات. هلا هي اعاده هيكله للريجستر راهو هي الحقيقه بشيء من الرقمنه وبشيء من التحسينات. مي نعاود ناكد راهم بالله الاخين الكل والباعثين راهم من غير السجل الوطني المؤسسات راك لونتيتي نتاعك مازال ما تخلقتش. هذيك اهم مرحله اللي هي معناتها نوصلوا معناتها خلقان الشركة هذه. بسرعة ما زالوا نقطة أستاذة
0: تفضل.
1: خطر البعث العقاري إذا كان من اللون بش يبدأ عنده عامل
0: المشروع
1: طو كملنا حليناها بالرانيوم تاعنا اللي طول النقطة اللقطين اللي ما زالوا بسرعة إذا كان هو عنده عامل معناتها تو مش يبدأ يخدم مش ريكوريتي عامل راهو يمشي ديركت يسجلها في السي ان اس اس. زاد عندنا ملف آخر يتكون بس بالنظام الأساسي عاود كوبي كونفورم والباتونت وفما دي دوكيمون معناتها يتعمروا في السي ان اس اس باش يمشي يحل لها رقم في السي ان اس اس بالرقم هذا كاي خاطر باش بعتلي نجم يصرح على العمل نتاعو مهم برشا. معناتها اذا كان عارف روحه من الاول عنده انتدابات احنا ديريكت نتعدى يعني بعد الكرياسيون احنا حتى كمكاتب ديريكتومون باش نصب لها الملف نتاعها في السي ان اس اس والشركات اللي عندها توريد وتصدير وإلا الشركات مصدرة كليا زاد ديريكت موني باش نصبوا دوسي باش ناخذوا لها كودون دوان الورقه الرؤوس. خاطر حتى الكودون دوان ساعات يشد شويه وقت باش يحضروا المصدر تاعها يجري على الاجراءات مع الديوانه خاصه. دونك كودون دوان اللي معناتها حاجه مهمه برشا. معناتها عباره مواطن باش تزيدوا تطلع له ما نعرفش لي بيرمي ولا باسبور ولا حاجه لازمه
0: وثيقه اخرى من الوثائق اللازمه.
1: خاطر هي شركه تخلقت سيفري بالرانو كما قلنا عملنا له مضمون ولاده ولكن بعد ثاني في وقت يلزم بطاقه تعريف ويلزم باسبور ويلزم بيرمي واشتراكات في حاجات اخرين وهكذا.
0: هذا هو
1: احنا كاش خلقنا هالونتيتي الجديده هذه ولا المولود الجديد هذا.
0: هو احنا كي عملنا مقارنه المره اللي فاتت ما بين شخص طبيعي وبين الشركات قلنا في حكايه الاداء على المرابيح شركه معناها تدفع اقل بالمقارنه مع الشخص الطبيعي. اما تو فهمت ان علاش برشا ناس تتوجه الى انه يعمل بيرسون فيزيك خير من السوسيتي على خاطر اجراءات
1: اجراءات الحقيقه احنا كمكاتب احنا كمكاتب نتحملوها احنا كمكاتب بصفه عامه تو مكاتب محاسبه ولا خبير محاسبه ولا المحامي مستنس بها اجراءات
0: بالحق معناتها انتم تاخذوها وشاش
1: وحتى احنا يا المحاسبين ولا خبراء المحاسبين والمحامين معناتها احنا الاجراءات هذه رانا اسبوع يحكي ديما اذا كان ما عنديش عقارات خاطر عقارات الحقيقه ما تعرف تقييم قلنا وخبير هذا ما حاك تاخذ شويه لي مي يعني حاجه كلاسيك تاع اسبوع خاطر معناتها الحقيقه ثم مرحلتين ثلاثه اون ليني ديجا تاع اسبوع
0: كهو
1: تاع اسبوع
0: انا اخترت
1: وقت الحضره
0: ولا بيس وما قصش ضو وما تحش الرزق
1: اي نحكي في ريتم عادي الحقيقه في اسبوع نجم نحلوا الشركه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. معناتها في كل الحالات نجم نقولوا ننصحوا نسبيا باللي سوسيتي خاصه في المجال الجبايه من بعد وتوك نحكيوا على كيف على المحاسبه ولي زابليكاسيون على الجبايه حتى تزيدوا نفهموا برشا حكايات.
1: بالضبط.
0: شكرا جزيلا سي طارق الحرصة على خبيرنا في مجال المحاسبة والجباية على مختلف هذه التفاصيل وإجابة على سؤال معناتها يؤرق برشا ناس خاصة اللي قادمة على هالبعث المشاريع كيفاش نأسسوا للشركة. تنجموا ترجعوا وتسمعوا من جديد ما قالوا سي طارق على مراحل تأسيس الشركة. شكرا جزيلا تحياتي لك. مازال مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام تبقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء من خلال المنوعات منكم واليكم. باش نعطيكم فكره على الاختصاصات الموجوده في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بيجابس، وخاصه الجديد عندهم في هذا المركز، مع سي وسام بن شوق مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بيجابس. ديما نعاود نذكر باسم المركز حتى يبقى راسخا في البال. سي وسام، اهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا.
1: مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك، شكرا جزيلا. سي وسام، ممكن تعطينا فكرة على مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بكابس والاختصاصات الموجودة فيه، وخاصة شو عندكم جديد؟ تفضل.
1: مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بكابس موجود في وسط مدينة كابس، موقع استراتيجي بامتياز. يكون حاليا في نطاق التكوين حوالي 160 متكون في اختصاصي طبق المرطبات، بطاقة استيعاب حوالي 100 متكون، والصنع الملابس حوالي 60 متكون. كما فما نظام آخر في التكوين نيون، التكوين بالتدريب، نأطر في حوالي 100 متدرب في عدد الاختصاصات، منها الحلاقة نسائية رجالية، طبق المرطبات، الخياطة، تصفير الكتب. هذا الاختصاصات الحالية الموجودة. صحيح المركز فيه تسمية صناعة تقليدية،
0: جوستومون هذا اللي حبيت نفهمه،
1: لكن الاختصاصات هذه موجودة على المنصة، ونحاول ديما نستقبلوا الوليدات اللي هي المصوغ، جلود الأحذية، والتزويق على محل مختلفة. لكن الله غالب تشهد عزوف كبير من الوليدات متاعنا، في كل موسم ما يقعش تكوين فيها.
0: معناتها رغم النداءات ورغم المحاولات التعريف بالاختصاصات ورغم استعراض قصص النجاح، باقي ما ثماش إقبال على هذه الاختصاصات.
1: الإشكال في مراكز تكوين في حرف تقليدية هو وطني، مش كان خاص مدينة جابس. جميع المراكز تشهد
0: عزوف
1: تقريبا.
0: هو حتى معناتها بالنسبه لصنع الملابس اعتقد انه فما عزوف زاد على هذا الاختصاص.
1: لا، فما عزوف مده زوز 3 مواسم التالي كان عندنا اكتفاء كامل معنا. زوز 3 العوام الاخرانيه ولا فما عزوف؟
0: تراجع
1: كبير.
0: اختصاص تسفير الكتب تقريبا انتم اول مره نسمع به في المركز نتاعكم.
1: هو مش اختصاص، فما وليدات ساعات يحبوا يعملوا التكوين هذا، يقع تأطيرهم على مستوى صناعي، نعملوا معهم عقد تدريب، يكونوا عند الصناعي وتأطير من عند المختصين في المجال هذا على مستوى المركز. طبعا باش يجوا يقروا كذا، لا مش اختصاص كامل.
0: قلنا ما لا في إطار التدريب المهني، فما مجموعة من الاختصاصات الموجودة، خلينا نقوله بطلب من المؤسسة الصناعية ولا بطلب من المتدربين؟
1: هو الطلب بيكون مشترك مثل من المؤسسات الصناعية والمتدربين. المؤسسات تطلب ويكون فما متدربين، عندنا مسؤولة علاقة مع المؤسسة تعمل مطبيعة. العمر يلزم يكون أقل من 20 عام، يلزم وما يكون أكثر من 15 عام، ممنوع تشغيل الأطفال بطبيعة. الشريحة العمرية هذيك ويدخل في المؤسسة ويتعلم، ونقوم بالزيارة متاعه ونأطره، وفي آخر المطاف يتحصل على شهادة معترف بها.
0: عندكم جديد السنة سي وسام؟
1: عندنا زوز اختصاصات جديدة إن شاء الله. الاختصاص الأول دورة نوفمبر هو مرافق حياة، على مستوى شهادة المؤهل التقني المهني. اختصاص جديد مطلوب كثافة، هو في الحقيقة باش يكون فما 20 متكون. في الوقت الحالي المنصة تشهد 700 طلب. ديجا احنا في
0: طلبات كبيره،
1: مستوى الاختيار طلبات كبيره، الاختيار مش نقول صعوبه. والاختصاص الثاني هو التزويق الداخلي، هذا مش في اطار مشروع اراده، التزويق الداخلي على مستوى شهاده المؤهل التقني سامي.
0: إذا متحصلين على شهادة البكالوريا أعتقد مؤهل تقني سامي وإلا مؤهل التقني
1: وإلا جايين مؤهل تقني ماني
0: بعد كونكور معناتها يتعمل
1: بعد الكونكور
0: التسويق الداخلي هذا مش يشبه بعض اختصاصات في الجامعات التونسية
1: أكيد هو نفس الاختصاص
0: نفس الاختصاص
1: نفس الاختصاص
0: وعليه إقبال كبير أعتقد زادة كيف كيف
1: والله مبدئيا لا أكيد مش يكون فما إقبال كبير
0: طب خاطرك تقول لي مرافق حياة وتوما عندكم 20 بلاسة وطالبين 700 معناها أنهم يدخلوا حتى المعايير كيفاش تكون معايير الاختيار والانتقاء كيف كيف بالنسبة للتزويق أما بالنسبة لمرافق حياة لو كان تعطينا فكرة إذا كان عندك فكرة عليه شنو هالمرافق الحياة هذا
1: هو في الأول كي تسمع كلمة مرافق حياة يمشي للذهن ديما المسنين
0: أي جستما
1: أما هي هو كل من هو حتى بالنسبة للأطفال هو مرافق حياة كل إنسان يحتاج المساعدة فما ناس تخدم ما تحبش تهز أولادها للروضات للكراش يجيبوا له مرافق حياة في الدار فما إنسان مريض كل إنسان يستحق مرافقة للحياة نتاعه عنده صعوبات عنده ما هوش قائم بذاته بمفرده يستحق المرافق حياة هي مش مقتصرة كان على كبار السن وإلا على تجم تشمل برشا اختصاصات أخرى
0: وال معناتها أعتقد إنه بطريقة هذه فما برشا مسائل علمية ممكن يقرأوها أو يتكونوا فيها
1: أكيد مش يكون فما مساعدة مساعدة على الحركة المساعدة على الأكل التدليك برشا اختصاصات
0: باش تكون تنجيو ان شاء الله بالتفصيل في حصه من الحصص نحكيوا على الاختصاص هذايا وعلى مختلف لي ماتيير ممكن اللي ولا لي موديول اللي قاعدين باش يتلقاو فيها تكوين الناس اللي سعيده الحظ اللي باش يتاي جوستمون سعيدي الحظ اللي باش ياخذوهم في ال 20 بلاصه خاطر 700 على 20 معناها برشا وربي معاكم معناها لهنا في الاختيار وحصل الاختيار
1: اخرى عملوا كونكور دو سيليكسيون اولي وثاني والاكثريه باش نحجوا على الاقوال نتاعهم باش نمشوا في الخطوات هذيك ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: كنت عندها نفس الحظوظ وكل الحظوظ متساويه
0: فما اقامه فما مبيت فما اعاشه في
1: والله المركز والله الاقامه في المركز لا لكن نلتجئوا للمراكز اللي دايره بينا المراكز في ولايه جابس ثلاثه مراكز ثم زوج مراكز اخرى فيها مبيت للاولاد ومبيت للبنات نستعين مع بعضنا ونحاولوا ناخذوا اماكن للوليدات نتاعنا حتى في الاختصاصات الموجوده حاليا صحيح نلقوا صعوبه على خاطر طاقه الاستيعاب ماهيش كبيره لكن ما نلقوا حلول باذن الله
0: ان شاء الله فماشي حاجه اخرى تحب تضيفها بخصوص مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بجابس نداء حتى
1: والله هو للشباب المركز شد في الصائفه هذه زوز تدخلات تدخل على مستوى مشروع اراده تم تهيئة فضاءات جديدة وتدخل برصد اعتماد من الوكالة التونسية للتكوين المهني تمت فيه تهيئة فضاء طبخ المرطبات ولد عندنا ورشة جميلة جدا تم ربطها بالغاز الطبيعي كما تم طلاء الواجهة وتم تم تطور كبير على مستوى المركز صار في الصيف هذه
0: تقول برنامج إرادة تبع لشكون برنامج إرادة
1: هو تمويل أوروبي تم التدخل فيها على مستوى 8 ولايات جاب شهادة التدخل على مستوى المراكز الأربعة المركز متاعنا الاختصاص متاع الطلاء والتسويق الداخلي ثم مراكز أخرى أخذت الاختصاصات متاع الدوموتيك والإلكترونيك ثم اللي أخذها اختصاص البلومبيري كل مركز وحسب الاختصاص متاعها تم تهيئة المراكز واقتناء المعدات الجديدة وتطوير المراكز على مستوى الجهة الكل
0: واضح بالنسبة للاختصاص الطبخ المرتبات أعتقد أنه فما إقبال عليها
1: إقبال كبير
0: فتيان وفتيات معناتها بنات وأولاد
1: الغالبية فتيات لكن موجود هذا وهذا لكن كما الغالبية في التكوين المهني ولا تتوجه إذا نبعدوا على الاقتصاد الموجه بصفة كبيرة للولاد هو الاختصاصات الاخرى كلها اخذتها البنات.
0: بعد نقولوا كيفاش ما صار في البلاد معناها مشكله، كان تعليم تقول بنات، كان تعليم عالي كيف كيف، كان تكوين مهني معناها
1: لو سيرو بيتيت ويحبوا يتكونوا مرحبا
0: بهم. اي المشكله لا لا احنا معاه، اما احنا لهنا في اطار حتى معناه تقييم مجتمعي معناه علاش هالعزوف هذايا لبعض، خلينا نقول لما نسب راهي قاعده تزيد، نسب الاولاد معناتها العزوف، ومن بعد يقولوا شبين البنات تخدم. اخي البنات تخدم ما هي قرات، البنات تخدم ما هي تخرجت، البنات تخدم ما هي خطا تكونت
1: بالضبط.
0: فما نجموش احنا مكتفين دينا وقاعدين في القاوي ومن بعد نغزو نقولوا شبيهم هما خذاو البلايص، وما كانوا المراه درا شنو، وما كانوا المراه ما كان المكان والزمان كما قال مفسوحين للناس الكل
1: موجوده.
0: اي بالضبط، هي معناها كما قال في هذا فال يتبارى ويتنافس المتنافسون.
1: مرحبا بكم.
0: شكرا سي وسام الشوق، مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بجيفس، سعدنا كثيرا بمصافحتك، وان شاء الله تكون عندنا لقاءات ان شاء الله في الشبكه البرامجيه المقبله. كنوصل مستمعينا الكرام لنهايه اللقاء معكم، اجمل تحيات حسام النوار، هويدا بن ساسي، حكيم الصنبولي، تحياتي للجميع، حسن المتابعه، الى اللقاء.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد. وبينت الوزارة أن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يؤدي وزير الخارجية الألماني اليوم زيارة إلى تونس حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وممثلين عن قطاع الأعمال وعدد من الشركات الناشئة. الزيارة تتمحور حول العلاقات التونسية الألمانية التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إرسائها. كشفت مصادر أن لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد إلى مقر إقامة الوفد التونسي. وكان من المنتظر أن يشارك العبيدي اليوم في تصفية الجمباز الفني انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال. ويعتبر أحمد العبيدي رابع رياضي يختفي من الوفد التونسي بعد شهد الجلجلي ومحمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: طبع الموجة
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: طبع الموجة
4: على موجات إذاعة

0: صحة.
1: على سلامتكم، نحكيوا اليوم على مرض الذئبة الحمراء وعلى كيفاش تكون نوعية التشخيص المبكر للذئبة الحمراء. هو مرض يمس المرأة الصغيرة بين 15 و 45 سنة ويتشكل في مشاكل في المناعة، وماذا بينا نتفقدوه على بكري باش ما تصيرش تعكرات. باش نعرفوه تصير التهاب في الجلدة، طفائح في الجلدة على الوجه وعلى الأنف، وتتأثر برشا بالشمس، وكيف كيف نجمو نلقاهم في البقايا اللي تشوف الشمس. هذه أكثر الحاجات اللي نجمو نشوفوها. كيف كيف نجم يكون التهاب متكرر ومزمن في المفاصل، وهذا يخلينا يلزمنا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. تنجم تكون زادة كيف كيف من العلامات ضيق في النفس، قلق في المشي، ضعف، سخانة، كيف كيف تنجم تكون مشاكل في بعض التحاليل البيولوجية، نقص خاصة في الكريات الحمر والبيض وفي الصفائح، بعض الأحيان يبدأ بتخذر في الدم، كيف كيف الإجهاض المتعدد بالنسبة للمرأة الحامل اللي يخلينا ماذا بينا نشوف الطبيب المباشر باش يوقع التقصي المبكر. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
0: دقيقة صحة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الموجة وراء الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من البرنامج يتواصل معكم حتى للخمسة كما العادة في بثنا المباشر مع فقراتنا اللي نقدمهم لكم، وبدايتهم تكون بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. حدث ولا حرج مع أحمد مخلوف كما العادة سكاتش ساخر، يتناول أحياتنا اليومية مواقف منها ويتناولها أحمد مخلوف بالنقد الساخر في سكاتش إذاعي. من ذاكرة المهرجان الموعد المسجل مع أسامة بالحاج محمد بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة. نرجع بفقرة ديما القدام اليوم مع آية الرويني وضيفة آية أو ضيف آية اليوم المسرحي كمال الصغير، باش نتحدثوا على مسرحية مراهين، مجموعة من الجوائز تحصلها المسرحية محور حديثنا بمهرجان الرحالة بالأردن. فقرة مش صحيح، الفقرة المسجلة مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط. اليوم معنا الفنان موهوب الزين رئيس جمعية المبدعون الشبان، باش ناخذوا معلومات وتفاصيل حول الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالمونستير اللي موعده من نهار 2-4 سبتمبر. إذا هذه مجمل فقراتنا، مرحبا بكم الناس كل معنا. ترافقنا هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر، معنا أيمن الشابي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا، وفي الإخراج الرقمي حسام نوار. يرافقنا كما العادة ويحييكم محمد وليد الجاموسي في إعداد البرنامج. إذن بعد الأغنية نرجع بفقرة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المودة والمحبة. هات نشوف اليوم أبواب الحمامات. سور الحمامات العتيق اللي تبنى على يد الأغالبة بداية من القرن التاسع الهجري، في السور هذا نلقاه العديد من الأبواب، باب هوارة، باب بلاد، ولكن اليوم باش نمشيو الأعرق باب اللي هو باب هوار. وهذا الباب الأصلي والعريق والأول في الحمامات في سور مدينتها، ويعتبر المدخل التاريخي للمدينة العتيقة. باب هوارة يطل على البحر بالقرب من منطقة سيدي بوحديد والبرج الأثري، ويعد كما قلنا أول باب تم فتحه في السور بعد الأبواب القديمة، ويعود أصله حسب القصص التاريخية الشافوية للقرن الخامس عشر. سمي بباب هوارة نسبة لقبيلة هوارة الأمازيغية، اللي تقول الروايات الشافوية أنه تم الاستنجاد بهم وما قبائل الأمازيغية لتحرير مدينة الحمامات وحمايتها من الغزو البحري وتهديدات القراصنة وغيرهم، وتم فتح ثغرة في السور حملت اسم هذه القبيلة أي هوار. واستقر أفراد قبيلة هوارة قرب مسجد سيدي عبد الله داخل المدينة العتيقة. يقع إذن هذا الباب في سور المدينة العتيقة بالحمامات، وبه ممشى أي ممر جميل يربط بين باب هوارة وسيدي بوحديد، وهو يقصد للاستجمام والسياحة ومنظره بديع. هذا باب هوار، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فقرتنا الحالية حدث ولا حرج، ولكن بربي نداء من مواطني مدينة تخنيس. مسألة قصان الماء نعرفوا اللي هي مازالت متواصلة في برشا مناطق وخاصة ولاية المنستير. الماء مقصوص في مدينة تخنيس كاملة من أمس لحداش تاع الصباح، مازال إلى حد الآن نداء استغاثة، رجاء السناد يتصرفوا يرجعوا لهم الماء على الأقل. راهو كي نقولوا أمس الصباح لحداش حتى التوا راهو برشا، راهو ماء، راهو للأسف الشديد احنا توانسة في دارنا الكلنا ما نعرفوا كان ما سوناد. للأسف ما تعودناش تكون عنا لا سونداج لا بير ولا ماجل، أولا لأنه في التكلفة متاحهم برش، وثانيا لأنه فينا برشا كرائي ما يسبش يتحكم في المحل اللي كيريه، وثالثا هي عادة، والأهم أنه ثقتنا كبيرة في شركتنا الوطنية. ذاك علاش لا نعملوا ماجل ولا نعملوا بير، ولذا بربي خنيس من أمس الصباح لحداش التوى قطرة ماء لا في كامل المدينة. يا شركة وطنية لثقتنا كبيرة فيك، تصرفوا بالله تصرفوا، حتى ظرفيا، حتى بما نعرفش بالمنطقة بالحي، أما راهو مش معقول وراهو برشا. على كل إن شاء الله تتحل الأزمة وإن شاء الله نتحركوا خاصة للمستقبل، ونحكي على المستقبل القريب معناه كلكم والقدام، نتصور يلزمنا استراتيجية واضحة وحلول سريعة وناجعة، لأنه الوضع هذا محرج جدا. وكي تخدموا في بلاصتنا تتعرفوا قداش هو محرج، تشوفوا الضغط متاع المواطنين وشنو يقولوا. صحيح احنا قاعدين نخدموا كي المصفات، هذاك الدور اللي نعملوا فيه، قولوا اللي يتقال واللي ما يتقالش راهو بارشا، ولكن قاعدين لغالب يلزمنا نكونوا نلعبوا الدور هذايا. في نفس الوقت حبوا الناس تتحمل مسؤولياتها، ربي يهدي الجميع. يلا أيمن أعطينا حدث ولا حرج. أحمد مخلوف أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بكيف السادة المستمعين وكيف السادة المشاهدين.
0: الوضع مقلقة،
1: مقلق برشا.
0: قالوا لي التوانسة عايشين سو ستريس،
1: هاتوا نشوفوه،
0: خاصة فيك الجريمة متاع اللي رمى ولادهم البركون، والجريمة الجمعة اللي فاتت اللي خنق مرته حامل في توأم حتى ماتت، والبارح في جمال عادة ذاك ما قال حد الحد ولينا بالكرتوش.
1: ممكن فما أسباب، هاتوا نشوف.
0: قالك التوانسي عايش سو ستريس، كلمه يشعل.
1: صحيح.
0: أما إذا كانت يوصل في مشكلة يولي مش يشعل، يولي يقتل.
1: ربي يستر،
0: ربي يستر. حدث ولا حرج، تفضل أحمد مخلوف.
1: قاعد على حجرة في الشط وهايم، يغزر للبحر اللي بدا يملى ويفرغ بالخلق. الوقت يعمل السبعة غير ربع، مش فاهم روحه، زعما يعمل غطسة ولا يقعد يتأمل. الأفكار تاخو تعطي في راسه وما نجمش ياخو حتى قرار. يغزر لطفل صغير يلعب بالرمل وتفكر قول الشاعر المرحوم جعفر ماجد: العب بالرمل ولا تتعب، قد أوشك صيفك أن يذهب، وقريبا تكبر يا أملي ويعود الصيف ولا تلعب، البحر لأمرك ممتثل، خذه بيديك فلن يهرب. ولكنه في ساعة ما عاود هرب بعينيه واغزر للأفق وقعد سارح مرة أخرى. والمرة هذه مع فلوكة طلع في الشبكة وفي قلبه قال: حوتشي يا رايس. وتمنى لو كان جاء في وسط الفلوكة تشطح بيه بين الأمواج فماش ما يتخفف من وجاعه. غارق في أفكاره وفجأة يسمع: يا ابن عمي تاخوشي قهوة. تلفت على يساره ويلقى راجل في يده ترموز ويعبي منها في فنجان بالقهوة. قام بالسيف يبدل في الخطوة ومشاله وقال له: ناخو يرحم والديك. ومنها استدرك وقال: سمحني ما قلتلكش صباح الخير. جاوب الراجل وقال: مش مشكل، نهارك سعيد مبارك، ما تحط شي في بالك، اتفضل قهوتك، وإذا تحب عظيمة ولا كعبة كرواسون معاها تفضل ما تحشمش. وخيان تبسم على الليلة وقال له: لا قهوة تكفي، بارك الله فيك. خذا الفنجان ورجع قعد على الحجرة وبدا يترشف فيها وهو يتسائل: زعم علاش من دون المصطفين الكل الراجل اختاره كان هو؟ وبدات الأفكار تنثال عليه من غير ما لقالها حتى إجابة، ولكنه استجمع شجاعته وسأل مولا القهوة بعد ما رجع له الفنجان فارغ وشكره، علاش مديت كان لي القهوة؟ تبسم الراجل وقال له: حسيتك هايم وعينيك ذابلة وماكش في مود باهي، قلت نخرجك من اللي انت فيه. وزيد أنا بطبيعتي نحب نشارك الناس لحظات الحياة مهما تكون بسيطة. علالة عاود شكره وزقزقت عينيه بالدموع ودخل ديراكة للماء وين حط مخه بالبكاء، والدموع سواقي باش ما يفطم به حد، وعلى وجهه تتخلط دموع وماء وما يتفرز هذا من هذا. علالة والدموع علاقة مش مفهومة وفي معظمها مرتبطة بالحزن، أما المرة هذه جات ممزوجة بشوية فرحة. الفرحة في كيفاش إنسان ما يعرفوش حس بيه، والحزن كيفاش أقرب الناس ليه ما فقوش بيه. معاناة كبيرة يعيش فيها علالة، واضطراب نفسي خلاه مش فاهم روحه فاش يعيش. اكتئاب ولا انفصام ولا شنوه بالضبط؟ حتى تفكر نجيب محفوظ والشحاذ وعمر الحمزاوي وقال: زعما نمشي للطبيب كيف ولد الحمزاوي؟ زعما كان نمشي للبسيكياتر يقولوا عليه مهبول؟ وكيما قال الشاعر: الشاقي والمرتاح ما يباتوش فرد مراح.
0: فعلا فعلا هما ما يباتوش فرد مراح حتى كيبداو بيتين فرد مكان.
1: أي.
0: في بالك ولا؟
1: صحيح.
0: نجم تكون بين المخدة والمخدة، المخدة لاصقة في بعضها، كل واحد في عالم.
1: أكيد.
0: خاصة كي تبدأ فما حالة نفسية ما يش مرتاحة، ما يحس بيك حتى، حس كان أنت بروحك.
1: ومتعبة.
0: متعبة. واليوم قلنا تونسي عايش سو ستريس. نسبة الاكتئاب راهي طالعة برشا في تونس للأسف. انت راك حطيت العدد، ضحكنا أحمد اليوم، جبت موضوع
1: خاطر الواقع مالوروزمون، معناها
0: أي
1: الواقع هذا هو. اش فما نسبة الاكتئاب معناها 6.1 إلى 13% معناها في تونس، هذا حسب آخر
0: الإحصائيات
1: في 2025
0: في العالم.
1: احنا الرابعين عالميا والأولين عربيا في نسبة الاكتئاب.
0: أي ليه الوضع كي تغزل الوضع انت تف.
1: أي
0: خاطر الوضع العام راه يأثر في حياتك الكل، دونك
1: مربوط بالوضع المعيشي، مربوط بالبطالة، مربوط بالضغوط اليومية. انت تشوف الضغوط اليومية البسيطة متاع تو، احنا مثلا يلوش في الماء ابسط حاجة مثلا، ولا يلوش في الخبز، ولا يلوش في كذا، يعني تشوف قداش ثغط
0: يشد في الصفوف.
1: اي
0: ويبراكي في الكوامل باش ياخذ روز امس، وتو يبراكيو الكاميون نتاع الغاز تذكرها ولا؟ وتو وبراكيو وبراكيو يبراكيو في كوامل الماء. انا نحب نعرف الوضع خرج في الناس أسوأ ما فيها، معناها بالحق خاطر الانسان يجهل، احنا نقولوا بالعاميه معناها يخرج من سين، يخرج من القواعد والقيم اللي تعلمها واللي تربى عليها، وراه راهي العبيد ماهيش هكاك راهو، اما الغالب راهو الوضع خلاهم هكا راهو.
1: كل الحاجه الباهيه اللي جابتها الثوره في الايامات الاولى اكيد التضامن، والناس تعس على بعضها وتعطي لبعضها. والكورونا كيف كيف، حتى الكورونا معناها فيها بعض الجوانب الباهيه، معناها الناس تعاون بعضها وكذا، العكس تماما تو
0: ولات العباد تتقاتل.
1: صحيح
0: العباد تتقاتل،
1: مساله حياه او موت يقول لك كان يلزمني باش ناخذ الماء. وكيف كيف في نفس الوقت زاد سامحني، احنا جبدنا معناها متعاش انت تاخذ 4-5-6 ستيك ماء بار اكزومبل وغيرك ما يخلطش، علاش هاللهفه هذه هي اللي باش تخلي
0: هو الحقيقه تكبر. هي بون فما يقولوا لهفه، انا ما نحبهاش برشا لهفه، خاطر هو كي كان الماء موجود ما كان حتى واحد ياخذ اكثر من اللي يحتاجه، ساعات حتى زوز بيبس ولا ستيكا في بعض قضايا يكفيو ياخذها ويروح. اما هو التلمون الحقيقه تبلينا بالشر بين ظفرين، بربي سامحوني خطر ذاك هو والله بالحق والله احمد تعرف انت دورنا احنا الاعلاميين وانت منخرط معنا في العمل الاعلامي، مجبورين وان نقولوا عبارات معينه، عندنا مهام الحقيقه ومسؤولين في اعلام وطني وكل، اما والله تسامحوني ساعات ما نلقى كان تعبر كلمة هذيك هذيك هي ما الشر اللي طاح معناها الله غالب اللي تحطينا فيه. راهو يخلي مواطن بكرهبته بقدره والله ينأكد لك راهو انسان قاري ويخدم وظيف وكذا في الكياس يبراكي او يشارك في البراكاج نتاع كاميون هز الماء يا رسول الله معناه وصلت الانسان الارض وضعيه ينجم يتحط فيها وزيد يتصور ويهبط على الفيسبوك
1: معناه
0: راهو ذاك علاش الاكتئاب ضارب
1: قدام صغار وقدام عائلته بالحق
0: الاكتئاب
1: الازمات هذه معناها الاجتماعيه تتولد وتنعكس بصورة سلبية على النفسية متاع الإنسان يولي ما عادش ينجم يبدأ مرتاح ما عادش
0: تحس بالإهانة يحس بأنه حتى شيء يحس بأنه ما عنده حتى قيمة
1: ما عندوش قيمة في المجتمع
0: ما عندوش قيمة يمشي في شوارع ساعات روايحها ما تنطاقش
1: قالور لا معناها حشاكم بيئة الزبلة بصراحة غير
0: بيئة
1: عادية
0: تحشم معناها. بيئة تحشم بيئة صدقوني معناها مهينة حتى لينا كبشرة في بالك راه تبدأ في دارك احنا حياة سكنية الكل معناها ديار بحضة بعضنا تبدأ انت في دارك في قلب المدينة نحكي راه في مستير مش نسكن ولا في هي ولا وين ولا قال الرجل هذا صدقني الريحه نتاع لي بوبيل نتاع البلديه تبدا وصلت لك معناها روزمون هي العباد كلها مسكره وحال الكليماتيزور خاطر الهواء ما فيه ما تدخل
1: اذا كان الضوء يخدم
0: اي اذا كان الضوء يخدم اذا كان الضوء مش يخدم كاسه وحمام
1: وكهو
0: هذيك وذيك وذاك الوضع المهين زاد الاخر
1: هذا ولد الضغط عند المواطن وادى الى حالات اكتئاب وحالات معناها نفسيه تعبه والمواطن التونسي
0: من الثوره لتوا قاعدين نعيشوا في الوضع الحرج إلى الوضع الأكثر
1: حرج
0: أي حرج من الحقيقة للأسف ومش قاعدين نشوفوا في بسيس أمل وأنه بلادنا قاعدة تتحسن ولا تتطور ولا حتى في بوادر تسمع باستثمارات تسمع مشاريع تسمع ثم حتى شيء بالعكس دي بيغ أون بيغ والمواطن متقلق ما نعرفوش بالضبط والمواطن مشكلته ما يعرفش شنو الحل له كل بلا بلا بلا بلا بلا اللي ترى فيه على فيسبوك راهو معناه سوغ كوتات واحد يكون قاعد يقول كلمه وكهو يعني ساعات نقع بيت بدا تسب ونقول بربي علاش تسبوتي ومسكين تي فضفضه هذيك ساعات تحسها ماهيش وزيد الحقيقه فما حاجه اخرى عندنا بلاد نكبتها في نخبتها للاسف خاصه للأسف النخبه السياسيه نحكيها
1: اي نخبه سياسيه
0: اي سوا ديزون اللي هما عندهم اللي هما زاد نوعا ما فيهم جزء كبير من النخبه الفكريه المفروض لكن جي نشوف كي تثبت وكي تقرا وكي تبدا اعلامي وتبدا وانت ما وتتبع وانت عندك معناها وتعرف احمد اكيد من الناس اللي تكتب والناس اللي تعمل مسرح وعايش في المجال وكذا تفيق وانه ناس مسعور كل بالمسعور على السلطه وكهو
1: لا هو يلوج على مصلحته برك راهو
0: باي ثمن وباش نزيد نقول مش باي ثمن بارخص الاثمان
1: عادي باش يبيع البلاد عادي معناها باش يبيع ليه على مصلحته هو عادي جدا
0: راو تسمي روحك معارضة راو كي تعرفوا واش معناها معارضة كيفاش تعطي الأفكار وكيفاش تجيب أفكار
1: بدائل وتعاون
0: بدائل وبدائل مقنعة تقنع الناس اللي يكون ما يعرفكش من أول ما يرى فكرتك ويرى البديل اللي اقترحته يولي من اتباعك يولي ويلي هذوما ناس ما تسمع منهم كان السب كان الشتم الكذب والتلفيق متاع التهم هكاك على عباد أتوري يا ترافير تقول أنت للناس اللي في السلطة تشوف فيهم ناجحين واقعية للأسف راني باش نقول ولا اللي في المعارضة تشوفهم جديرين حتى باحترامك في الشيء اللي يقولوا فيه وفي اللي يعملوا فيه بالعكس ساعات يخرجوا يرفعوا في شعارات مقززة تجرح في أخلاق الناس
1: صحيح أوريني أدن يرموه
0: يا رسول الله تخرج في الشارع وتعمل حركة هكاك قبيحة قذرة
1: ومنها كيفاش
0: تحبني نحترمك وتقولي أنت معارض وتنتقد في الناس اللي في السلطة يا رسول الله اعترفوا كمواطنة تونسية وأن الناس اللي في السلطة منيش نشوف لهم في نجاحات بصراحة ما نجمش ننافق
1: أي
0: ما راني راه في الناس اللي تعارض
1: نقول لك نعيشوا في
0: لا
1: أزمة
0: إله
1: أخلاق
0: إلا الله يسر
1: أزمة أخلاق في المجتمع التونسي للأسف الشديد
0: يسر وقت الطبقة اللي جربناهم بربي احشموا يا أخي نكتأبوا ولا ما نكتأبوش كي نشوفوا الناس اللي فلست البلاد ووصلتها على الأخر مدين روسهم تو يقترحوا في رواحهم من جديد معناها
1: تعبير أصح مدين وجوههم
0: لا يقترحوا في رواحهم من جديد
1: بدائل معناها
0: يا رسول الله يا رسول الله يقول الفرنساوي كالكيلو راو شي دوخ شي دوخك نكتأبوا ولا ما نكتأبوش
1: إن شاء الله لا إن شاء الله
0: لا والله بالرقم بالرقم قاعدين نكتأبوا
1: وقاعدين نزيد
0: وقاعدين نستعملوا في الزونتي ديبريسور وعلما وأنه النسب اللي عندك نسب اللي عندك
1: من رازي
0: أي من رازي أما ما هيش صحيحة أو شو نقولك عليه
1: أكثر هذه
0: خاطر احنا كينا نتك نكتأبوا تعرف وين نداوي ونمشيوا للبسيكولوج بريفي نمشيو للطبيب العائلة أو الطب العام لأنه يعالج، نعرفش عندك الفكرة ولا ما عندكش، يعرف ويعالج في برشة حالات،
1: يوجه على الأقل يوجه
0: ليه يعالج وفي برشة حالات وكذا، وذوما ناس الكل ما همش ديكلاري.
1: أي
0: تو في تونس قليل واحد ما يخوش مانيزيوم، قليل واحد ما يخوش حاجات تهدي
1: دي
0: ما يخوش، نحكي مانيزيوم ونعرفش نقول
1: وأبسط حاجة مانيزيوم
0: يعاون الناس باش نفسيتها ترتاح من الأخر من الأخر، وياخذوا فيه حاجات اللي تهدي الاعصاب واللي يجيب النوم
1: موجود موجود. ولا نقول لك ثوري راه هو
0: فما حاجه برك في سكتش سؤال باش نناقشك فيه برشا زعما نمشي للطبيب ونبره يبره راه يبره كيما يبره مريض الجريج مو مريض الجريب راه
1: صحيح
0: امنوا بها الفكره. وكي نمشي للطبيب يقولوا عليا مهبول
1: هذيك قديمه
0: انا نحب الناس كل تقول عليا مهبوله ونمشي للبسيكياتر وين نبدا معتدله وشيخه في روحي
1: حاجة أخرى.
0: وما نقعدش مريض وخايف للناس تقول عليا مهبول.
1: شكون شافك انت مشيت ولا ما مشيتش؟
0: فوالا انا ما زلت نحكي لك قلت لك الناس راهي تمشي وداوي ما مش ديك الهريره
1: ما
0: تخافش. دونك المشكله هذه عم بالحق راهو الناس تعبه
1: صحيح
0: وتعبت وساعات نستغربوا لنوعية متاع جرائم ونستغربوا لنوعية متاع تصرفات
1: على خاطر الأعصاب انفلتت اليوم والله. فما خبر مؤسف والله نسيت الاسم متاعه بالضبط شاعر عراقي كبير انتحر علاش على خاطر مر بذائقة مالية يعني معناه اكتئاب والاكتئاب راهو ردوا بالنا بربي الناس اللي عندهم شكون مكتئب ولا حاجة ردوا بالهم راهو فاسيل مو يمشي للانتحار لا يقدر ونعرفوا برشا قصص وصارت دونك ردوا بالكم معناها شفت اش قلنا احنا قال الفرح كيفاش ما يعرفوش حس بيه وحزن كيفاش اللي قريب ليه ما فاقش بيه.
0: هو احمد راهو بون انت تو باش تهزني للكاسكيت الاخرى نتاع البرنامج الصحه النفسيه اللي عندي فيه اي اللي عندي فيه سنوات وانت مليحنا في الاوف قلت لي سكتش اليوم اختصاصك اختصاص خاصه للاطباء ولي بسيكولوج مشكورين اللي يجيو معايا في البرنامج اما بالحق قاعده نستفاد منهم. فما مشكله راهو ما تلوموش كي تبداو مكتئبين وناس ما يفيقوش بيكم على خاطر راهو التعبير على الاكتئاب مش واضح عند الناس الكل ومش الناس كل تقرأ على وجوهها اللي هي مكتئبة. فما اللي يبين ويظهر ويظهر عليه بالباهي وفما اللي صدقوني حتى من الابتسامة تلقاها ما تفرقش وجهه يمشي للعرس ويشطح في الليل ومن غدوة الفجر ينتحر وصارت وصارت لي كل الفنان انجليزي اللي يحضر في منوعة في الليل يشطح ويغني والضحكة من لهنا لهنا وفي الصباح بكر لقاوه منتحر معناه وطلع لي هو مكتئب من بعد عرفوا اللي هو ياخذ في انتي ديبريسور
1: وكذا
0: اي اي اي للاسف راهو معناها دونك مساله صعيبه لكن الوضع العام قاعد يزيد في الحكايه هذه. بون موضوع اللي جبته ما يضحكش بالكل اليوم ردوا بالنا على رواحنا
1: بالضبط
0: يعني شنو حلها بربي نجبروا ببعضنا شوي
1: نفيقوا ببعضنا
0: اي نجبروا ببعضنا شويه
1: نحكيوا مع بعضنا زاده فهمت ونتواصلوا مع بعضنا
0: وبربي كي مرتك تسيح في الدار احمد وزاده مدام كي راجلك يسيح في الدار وتي حتى يغلط فيك ولا يعيط ولا
1: عديوا لبعضكم
0: لا صحيت بربي ما مليوش زوز نتعايتوا وما تعمل تحسبها لوش كذا راهو هذاك انسان ساعه ساعه يخرج من سينت وخاصه
1: كل ساعه وعلم احنا نقولوا
0: ايه ميسيلش مره احمل انت مره يحمل هو
1: طيح لبعض ونرجعوا للحاجه اخرى صله الرحم زاده باهيه راهي يلزم نرجعوا لها خاطر

0: بس عليك امشي لها ميسالش
1: ميسالش
0: بالطبيعه الا الحاجات اللي ينبهك منها الطبيب على خاطر فما ناس يمشيوا للالكول يمشيوا للدروغ يمشيوا لكثره التدخين يمشيوا لعوايد ما هيش ردوا بالكم راه هذاك يزيد
1: صحيح
0: برشا ناس ما تعرفش اللي هذاك يزيد الاكتئاب راه اي خايب دونك
1: والطبيب
0: والدواء وبربي ما تخافوش من الدواء راهو دواء كيما احنا نضربوا في الانتيبيوتيك على حساب سته من اكثر الشعوب تاكل انتيبيوتيك وما نخافوش منه باش نجيو نخافوا من انتي ديبريسور ما يعمل حتى شيء خاطرك باش تاخذ على فتره معينه تتفرهد ترجع الامور لاباس تتفرهد
1: وربي يحفظ الجميع
0: امين بجاه رب العالمين اما هل يقتلوا شنو نعملوا فيهم احمد
1: مشكله هكية الحق مشكلة كبيرة
0: ليه ولا بالحق تحس الناس راهو ماهيش معناها عبد ماهوش مجرم ما عندوش تركيبة مجرم ماهوش شخص خطير ماهوش يعيش في وضعية في مليو في إجرام باش قال حتى بالمحاكاة للناس اللي يعيش معاهم ولا متأثر بيهم يعني راجل يكون بو عائلة تو دانكو يعمل هكا يقتل بناته
1: هو شوف هو اللطف معناها احنا نعرفوها باش نقولوها ببساطة كيما عرفناها على باتنا معناها يستلبس اللطف كي يمكنوا بليس معناه يتسكر يا اخي هو اللي يسرق وقتها مو عارف روحه باش يسرق هو مستلبس وقتها ما يكنوا الشيطان اللي باش يقتل كيف كيف وقتها كيف كيف اللطف اللي مثلا وصل لمرحله الانتحار وقتها صحيح تسكرت معناه قدام مكنوا بليس ما عادش دونك ردوا بالنا نحاولوا نستحفظوا على بعضنا نسمعوا بعضنا نتواصلوا مع بعضنا كما قلنا بكري وستر الله وبطبيعة أنفان تكون فما قانون معناها راهو مش زادة أنت مثلا عندك ديبريسيون ولا عندك كذا عذر أنك باش ترتكب جرائم
0: ولا
1: راهو القانون واضح وفما تسمى هو
0: فما دي زيكسبرتيز يتعاملوا وناس مختصة وطلع راهو عنده ديبريسيون مسؤول على أفعاله فما بالطبيعة. حالات قليلة اللي هي الفصام وكذا اللي إنسان مش مسؤول
1: أما
0: ناس مسؤولة ما تقوليش سو ستريس حتى ستريس ما تعتبرش تفقدك المسؤوليه او الاهليه
1: او الضغط اليومي نحاولوا ان معناه نتاقلموا معاه ونحاولوا نتجاوزوا حاجات اخرى وكهو
0: نجبروا ببعضنا هذه اهم حاجه الحقيقه كي نعيشوا مع بعضنا خاطر انت تو ذكرت الميليو فاميليال نتواصلوا اما بشرط هي يكونك التواصل مفيد زاده مش علاقات سامه نتاع عزاره ولوم وشدين بونتويت على بعضنا وقال كلمه نحسبها له ونقعد نكعر فيها على عائله كامله هذاك زاده يولي قلق
1: شوف الشخصيه الثانيه اش قال اللي عطيه القهوه قالوا حسيتك هايم وعينيك ذاب لو ماكش في مود باهي قلت نخرجك منه وانا بطبيعتي نحب نشارك الناس لحظات الحياه مهما تكون بسيطه معناها سونس دي بارتاج هذاك ما عادش عندنا كل اثار نتاع حتى الضحكه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه احنا ساعات تقول صباح الخير يفنش في وجهك
0: وعلاش يفنش في وجهك تعرف عليها احمد
1: علاش
0: خاطر احنا قبل كنا نقوموا 6 نتاع الصباح الناس الكل شتاء ولا صيف برد يبدا برد ثلج جانا في سوغنا معناش في السنترال وانت تعرف جانا على البحر احنا جماعه سقانس احنا جيرين على خاطرنا او سرقنا المستمعين دونك يبدا برد يقفرد واحنا نقوموا سحلب وقهوة وخبز وزبدة وامك وبوك واخواتك والصغير اللي خرنا نمشي يمشي للروضة والكبير اللي في الليسي وكل قيوة مع بعضنا والكل والراو بعضنا وانت شنو عندك سخانة انت اللي زرستي توجة لاخر ما لقيتش السروال اللي بسوه في الدنيا برد نحب نلبسه نعملوا شوية كجو العائلي وكدف اذاك وكلي بوسم واي باي باي ودرا شنو تولينا نقوم واللي يقوم له طف طف يلبس يخرج عند دول باتيسيري ما يفتروش هذاش نحكي لك الناس الكل في الشارع كعبة كرواسون وقهوة يراوش بعضهم راه
1: صحيح
0: فما عويد زادة قاعدين احنا نخسروا بها في برشا شالوريمان اللي هي مهمه بالنسبه لنا هذاك الشارج نتاع الانسان راه هذاك كي يخرج الشيخ وكذا اللي يقول له صباح الخير يتبسم له يقول له صباح الخير اما تو تلقى عبد
1: انت ساعات تدخل للقهوه تقول صباح الخير ما يتلفت لك حدا حد
0: يا رسول الله غاتسين في البورتابل
1: غاتسين في البورتابل والا سلوك اخر ما يجاوبش وكا وما يستعناش
0: يا لطيف احمد مخلوف يعطيك الصح
1: عايشك
0: الجمعه جاي ضحكنا بالله
1: ان شاء الله
0: شبكه راي في الاخر ولا سبيل اليه يجبك ضحكنا
1: لا ان شاء الله ان شاء الله
0: حبوا نضحكوا شويه رغم كل شيء ان شاء الله يا ربي الماء يرجع والضو يرجع ومحبتنا لتونس هي اللي تمشي لا ترجع ديما ثابته هي بيدها
1: الاعلى وللاحسن
0: هي بيدها ثابته في مكانها والفوق برشا وقوى منها
1: أكيد.
0: أكيد. سبحان الله
1: والله إيه.
0: محبة الوطن من محبة الأم راهم فيهش
1: محبة كيف الوطن كيف إيمان إيمان
0: كيف كيف كيما تحب أمك كيما تحب بلادك سبحان الله أنا كي نشوف توا الحقيقة والله برشا مواضيع يا أحمد كي نشوفك الصحفيين جانب مخلطين فرنسيس على مشارقه يكتبوا تونس ازمه، راهو والله راهو تعشر لي ياخذوا فيه من عندي شكل.

0: مش يهمكم
1: دارنا هذه دار
0: أقوى شوية من داري هكو. أرضك عرضك وطنك كل شيء راهو توجعك وهيك ايه. توجع فينا برشا زادة زيدها على
1: لاباس
0: الله لا يشمت فينا عدو
1: أمين يا رب
0: إن شاء الله تونس ديما الفوق بإذن الله الضو يرجع والماء باش يرجع لخنيس يا سوناد من أمس الماء مقصوص أي نرجع لكم بعد شوية في فقرة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد
2: القلعة الكبيرة القلعة الصغيرة حمام سوسة على الموجة 99
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة
2: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد
4: عسلامتكم الجهبس اليوم ناخذوكم وحديثنا على مهرجان الحنة بشنني ولا كيف يعرفوه زادة مهرجان الحنة بشنني جابس هو تظاهرة ثقافية وتراثية وفلاحية تنتظم كل عام في مدينة شنني الوحية من ولاية جابس وتشرف على تنظيمه جمعية مهرجان الحنة هناك الانطلاقة الرسمية للمهرجان كانت سنة 1984 في منتصف الثمانينات وقت اللي تأسس باش يثمن ويحافظ على الموروث الواحي المميز متاع جنوب تونس وتزامنت أولى دوراته مع أواخر فترة حكم الرئيس لحبيب بورقيبة وفي عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة ومن وقتها تعاقب على إدارة المهرجان برشا وجوه ونشطاء ثقافيين من ولاية جابس من بينهم السيد رشيد السنوسي اللي أشرف على دورات سابقة ونجح فيها إلى أن وصلت رئاسة الجمعية في صيغتها الحالية للسيدة وفاء الفرجاني اللي تعتبر أول امرأة تترأس الجمعية وتدير المهرجان وفي صيفة 2026 بلغ المهرجان دورته 42 اللي تنتظم من 24 ل 30 جويلية تحت الشعار المميز جذور في الأرض وامتداد في السماء اللي يميز مهرجان الحنة هو إنه احتفال حقيقي بنبتة الحنة الجابسية المعروفة عالميا وبالصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية اللي تشتهر بها واحة شنني البرنامج طبعا يجمع بين السهرات الموسيقية الكبرى والندوات الفكرية والعلمية إلى جانب مسابقات الحنة والحرقوس المخصصة للنساء واللي تعكس الهوية والتراث المحلي للجهة أما بالنسبة للفضاءات فالمهرجان عنده خصوصية زادة حفل الافتتاح الرسمي والفرجوي يتنظم في فضاء مفتوح قدام مقهى سياحي بشنني في أجواء طبيعية ساحرة بينما تحتضن المدرسة الإعدادية وساحات الواحة بقية السهرات الفنية والمعارض التجارية وفضاءات الحرفيين ومن التفاصيل هذه بالذات تخرج برشا طرائف ومفارقات تميز المهرجان على غيره أبرزها ما يعرف بمفارقة العرس الجابسي ومسيرة العصايدة في الدورة الحالية وين يلقى الفنانين التونسيين كيف جعفر القاسمي ونجوم المسرح الكوميدي رواحهم يندمجوا بطريقة عفوية مع طقوس ألواحة وين تبدأ الأجواء بعرض الفروسية في العصايدة وبعدها استعراض حنة السلطان الحقيقية بكل ما فيها من أهازيج ولباس تقليدي وعادات كابسية أصيلة. يعيشها الفنان فوق الميدان كديكور مسرحي وحتى عروض الحكوات المخصصة للأطفال اللي تتقدم وسط أشجار النخيل في مشهد ما يتعودش في برشا مهرجانات. وتزيد المفارقات في الجانب التنظيمي والمالي، فرغم أنه المهرجان يعتمد بدرجة كبيرة على حماس شباب شنني المتطوعين اللي يسهروا على تنظيم شبابيك التذاكر والاستقبال وحتى المساعدة في الأمن والتنظيم بروح تطوعية كبيرة، إلا أن الهيئة المديرة برئاسة وفاء الفرجاني تواجه كل عام صعوبات مالية كبيرة بسبب ضعف الميزانية والتقشف في الإمكانيات، وهذا يخليها تعتمد على عروض الشارع والتنشيط المفتوح والمبادرات المحلية باش تعوض نقص البنية التحتية وضعف دعم الشركات الكبرى. ورغم كل هالصعوبات ينجح مهرجان الحنة بشنني كل عام في صنع معجزة ثقافية واحية تجمع أهالي الجنوب التونسي حول عبق الحنة وأصالة الأرض وروح التراث بإمكانيات ذاتية ومنح عمومية محدودة برشا.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير 97.3.

0: الرابعة مساء على موجات إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. يواجه مربو الدواجن في منطقة بوكريم التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل وضعية صعبة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر عن افوق أعداد كبيرة من الدواجن خلال الأيام الأخيرة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجمالياً، ودعا الرياحي إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري بأن الوضع الميداني بحريق جبل برجو من ولاية سليانة يتجه نحو التحسن والانفراج، مؤكدا تواصل عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، وأوضح عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على وضعية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي المنصري أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلام بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية. ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وخلال التداولات الصباحية ارتفع سعر برميل خام برانت بحر الشمال ب 3.3% إلى 91 دولار. نهاية الموجز. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع زميل ذكر زرفي. للقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصابحه رياضيه جديده على موجاتنا. البدايه بالالعاب المتوسطيه. تورنتو 2026 الاشرعه، وتالق البطله ايناس القماتي اللي تقترب من البوديوم مع نهايه منافسات اليوم الاثنين 31 اوت. تحصلت على المرتبه الثانيه ثم المركز الرابع في السباق الثامن، وتقدمت المركز الثالث في الترتيب العام بمجموع 33 نقطه على بعد نقطه واحده من الصداره. ثلاثه سباقات مازالوا ان شاء الله غدوه ونهار الاربعاء بالنسبه للبطله ايناس القماتي في الاشرعه. كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اللي اليوم تحصل على المرتبة الخامسة في المسابقة في الألعاب المتوسطة بعد فوزه على المنتخب الإيطالي بنتيجة 31-30، رغم أنه النتيجة مش مرضية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ترتيب المرتبة الخامسة، لكن أكيد تجربة جديدة بالنسبة للاعبين الشبان لأنه شاركنا بالفريق الأوسط والفريق الثاني، وأكيد قادم المنافسات إن شاء الله باش تكون أفضل للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد. ألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب يوم نهائي سباق 800 متر في الساعة 6 متاع العشية. في رفع الأثقال، أمن السايح منافسات وزن أقل من 53 كيلوغرام انطلقت في الصباح وبتواصل منافسات. بالنسبة لمنافسات وزن أقل من 61 كيلوغرام انطلق في الساعة الثالثة. في تنس الطاولة، آلاء السعيدي تواجه اليونانية توليو أكتيريني في الدور الـ 32، انطلقت المنافسات الصباح اليوم في تنس الطاولة وأكيد النتائج تأتي تباعا. في التجديف، يسر الهدلي أيضا في التصفية الأولى انطلقت في الصباح، محمد ريان حفصة، سلمى الذوادي في التصفيات الأولى في الوزن الخفيف اليوم أيضا انطلقت المسابقات، غيث القادري بخديجة الكريمي كلهم رياضيين توانسة. كما قلنا الأشرع تألق ناس لقماتي. في الرماية، ألفا الشيرني تواصل في تصفيات الرماية بمسلسل هوائي 10 متر. في الجمباز، مؤتمن بالله جلاسي تصفيات الجمباز انطلقت في الساعة الواحدة متواصلة. وكما قلت بالنسبة لكرة يد، منتخبنا تحصل على المرتبة الخامسة بعد فوزه على المنتخب الإيطالي 31-30 في مباراة انتهت منذ قليل. محليا الآن، النادي الصفاقسي أعلن اليوم على انتداب لاعب المنتخب، منتخب أقل من 21 سنة، لاعب وليد ذويب اللي تألق مع منتخبنا الوطني في الألعاب المتوسطة. انتداب جديد للسي اس اس، تركيز برشا على الشبان. نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع المسابقات القارية وكأس الاتحاد الإفريقي وكأس رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الإفريقي الموجود في رابطة الأبطال الإفريقية باش يواجه فريق جوليبا المالي في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لرابطة الأبطال الإفريقية. وفي خلال الجلسة الأمنية اللي صارت اليوم تم تمكين النادي الإفريقي من حضور 25,000 متفرج باحتساب أصحاب الاشتراكات. تعرف النادي الإفريقي عنده عدد كبير من المشتركين. المباراة ذكركم بتلعب نهار السبت إن شاء الله 5 سبتمبر في ملعب حماد العقربي براس النادي الإفريقي. كان طلب تقريبا 35,000 متفرج، لكن السلطات الأمنية وأكيد التنظيمية شافوا أنه الحضور بيكون 25,000 متفرج. الرابطة الثانية، الشبيبة الرياضية القيروانية، انتدابات استعداد الموسم الجديد. انتداب حسام الحبيبي، ثنائي وسط الميدان صبري الزايد وحسن المسعدي اللي كان السنة الفارطة مع فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير، مع انتدابات أخرى بالنسبة للشبيبة القيروانية استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الثانية. نذكركم أنه سحب قرعة روزنامة الرابطة الثانية بتصير إن شاء الله يوم 3 سبتمبر. نهاية الأسبوع بتلعب مقابلات الرابطة الأولى الجولة الثالثة، لكن بشكون مقسمة على دفعات، لأنه يعني النادي الإفريقي يلعب رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الصفاقسي وترجي رجيس يلعبوا كأس الاتحاد الإفريقي. نهار السبت 5 سبتمبر في بنزرت، 15 أكتوبر السيابي باش يواجه الأولمبي الباجي 4:30 تاع العشية. في صفاقس تقدم ساقي الدير يواجه نادي حملم في 4:30 تاع العشية. نهار الأحد 6 سبتمبر حماد العقل براس الترجي الرياضي التونسي يستقبل مستقبل الرياضي بمرسى في نفس التوقيت 4:30. الملعب الأولمبي بسوسة نهار الأحد 6 سبتمبر نجم الساحلي شبه الرياضي بالعمران. وفي المتلوي 4:30 نبعث النجم الرياضي بالمتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر مباراة متأخرة بتلعب في بنقردين بين اتحاد بنقردين والنادي الصفاقسي 4 متاع العشية. أيضا 4 نهار الخميس في الهيدا النايفر في باردو، الملعب التونسي النادي الإفريقي، وفي جرجيس ترجي جرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا بالنسبة لبرنامج الجولة. الاتحاد المنستيري المنتظر باش يعمل زوز مباريات وديه، مباراه ضد فريق لبناني ان شاء الله باش تلعب نهار الاربعاء 4 متاع العشيه مبدئيا، ثم مباراه في مواجهه للاتحاد الليبي يوم السبت القادم. تقريبا هذه الاخبار في انتظار تاكيدها في الصفحه الرسميه للاتحاد الرياضي المنستيري. الموعد القادم مع الرياضه باش يكون ان شاء الله في 7:05. الى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش زي

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. المجاورة الموجة يتواصل معكم حتى للخمسة، نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القدام. أي أهلا وسهلا يا رويني، مرحبا.
1: مساء النور مدام ثوريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في إذاعة المنستير فقرة ديما القدام. كما تعودتم اثنين للجمعة ضمن برنامج المجاورة الموجة، لكل مرة نحكي فيها على نجاحات أو شخصيات صنعت الفارق في المجتمع.
0: خليوا التشويق للضيف بعد العنوان.
2: ديما القدام.
0: ضيفنا اليوم مسرحي،
1: باش نحكيو على عمل مسرحي جوستمون نجح في التتويج في مهرجان الرحالة بالأردن. نحكيو على مسرحية مراهين، نص وإخراج خليل الرحيمي ومن إنتاج شركة أدونيس للإنتاج المسرحي بنامل ومدعومة من وزارة الشؤون الثقافية. المسرحية تحصلت على 4 جوائز: جائزة أحسن عمل متكامل، جائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن نص، وجائزة أحسن ممثلة بالتناصف بين الفنانتين سميرة مسيخ وإشراف بنفرج. يحضر معنا اليوم بالهاتف الشخص الرئيسية سي كمال الصغير، ونقول له عسلامة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة المنستير، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: يعطيك الصحة سي كمال، ألف مبروك التتويج مسرحيتكم.
3: يعطيك الصحة ربي فضلك. الحقيقة التتويج ما كانش سهل، يعني معناها كان في إطار كما ذكرت في إطار شركة أدونيس مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية. تحضير العمل بقى تقريبا سنة ونصف. عمل كان تشاركي مع المخرج المشكور اللي قبل اقتراحاتنا وقبل مقترحاتنا، وكان الحق سبب نجاح العمل حبنا وإيماننا بالعمل هذا.
1: أكيد سي كمال، هو موصل نجاح العمل كان ما يكون متكامل ومعناها ممتاز جدا. لكن قبل ما نحكيه على التتويجات، العنوان اسمه مراهين هكا ولا؟ العنوان في برشا فضول وفي أبعاد وتأويلات، لو كان تحكينا على قصة المسرحية ونفهمه من خلالها العنوان شنو نقصده به.
3: ألو
1: تسمع فينا سي كمال؟
3: لو كان تحكينا على وقص شوي
1: نحكيه على عنوان المسرحية اللي هو اسمه مراهين. العنوان يحمل برشا أبعاد وتأويلات، لو كان تحكينا على قصة المسرحية ونفهمه من خلالها العنوان شنو نقصده به.
3: بطبيعة الحال المراهين هي الشخصيات حد ذاتها، هي رهينة وحبيسة واقع اجتماعي واقتصادي معين. نحكيه أساسا على الممثل بصفة خاصة ومعاناة التي يعيشها الممثل في ظل الظروف الراهنة، معناها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والمعاناة اللي تعرض لها اللي هو معناها ممثل. مع الأسف معناها هذه حقيقة، ما نجمش يعيش ممثل في في في في, في تونس رغم الظروف المتوفرة اللي خير من غيرنا بصراحة، خاطرش خرجنا وشفنا بعض الممثلين في بعض الدول العربية الأخرى عندنا حظ أكثر من غيرهم، ولكن مع الأسف الشديد زاد في نفس الوقت زاد معناها يعيش في أزمات كبيرة برشا. الممثل ما نجمش يعيش، ما نجمش ياكل خبز بميلة التمثيل فقط في تونس، خاصة الممثل المسرحي.
1: شنو ينقص المسرح التونسي حسب رايك باش يكون حضوره أقوى عربيا ودوليا؟ يعني عندنا طاقات مسرحية كبيرة، شنو اللي ينقصنا احنا اليوم؟ نحكي توزيع، نحكي نشر، إبداع؟
3: والله هي هو موضوع راهو شايك شويه، معناها خاطر يطول الشرح فيه بصراحه. بالنسبه نبقى في علاقتنا بالمسرحيه، مراهين الممثل التونسي رهين معناها قوانين ثابته راسخه ما تجددتش مع مع مع الوقت. معناها قبل الكاشيه دو ريبريزونطاسيون مثلا نتاع الممثل كانت شيء تنجم تعيش إلى حد ما تنجم تعيش، معناها توا تطور كل شيء. الساندويتش اللي كان ب 1500 ولا ب 5000 ولا ب 10000 ولا ب 15000،
1: نحكي على ظروف الممثلين.
3: بيان سور ظروف الممثلين وظروف الانتاج. ما هو كي تتحسن ظروف الانتاج تتحسن اوتوماتيكمون مع ظروف الممثلين. ثم الحقيقه ثم معناها راهنت الوزاره على اعاده معناها طرح المسألة من جديد وإعادة معناها اعتبار الممثل من خلال الترفيع نسبيا في في في في قيمة في قيمة العرض وفي قيمة الدعم المقدم، لكن بصراحة ما يكفيش. بصراحة ما يكفيش إذا نحكي الممثل اللي يشتغل في مهنة التمثيل فقط. فما عندنا زملاء يمتهنوا فقط مهنة التمثيل أو التقنية في علاقة بالمسرح طبعا. ما نحكيوش على شكون يخدم في معناها وظيفة أخرى أون باراليل، هذيك حاجة أخرى. ومع ذلك معناها بقات الحكاية معناها ما احنا نطمحوا وماذا بينا تكون معناها علاقة الممثل في القطاع متاعه معناها تكون بصراحة ينجم يعيش منها، ينجم يسرزق منها، ينجم يكبر منها صغار وينجم يحوس منها ينجم، لكن مع الأسف هذا ما هوش موجود. معناها هذاك علاش احنا في المسرحية متاعنا طرحنا قضية الفنان من خلال خرافة، معناها من خلال خرافة بسيطة.
1: دونك هو في رايك المسرح معناها ولا مرآة باش نجمو احنا نعبروا بها على ظروف الممثلين، على ظروف اللي تعيشها البلاد هكا ولا
3: كيف؟ الضروره هو مرآة بتعكس تعكس معناها حياه المجتمع بصفه عامه وحياه الممثل بصفه خاصه اللي احنا ركزنا عليها الضوء معناها النقطه هذه. معناها فهمتني خطر بالحق مأساة كبيرة عندنا زملاء ممثلين بالحق معناها يعيشوا بصراحة إن شاء الله يسمعوا يعيشوا الفاقة معناها أكثرهم. دونك هذه هي الرهنية وين اللي احنا نعالجوا فيها. المسرحية متاعنا تحكي على أم حبت المسرح وعشقت الفن ذا، ولكن تعرضت الحادث في صورة وهي مروحة من ريبيتسيون الحادث اغتصاب فهمتني في الليل، الظروف ما فماش حماية، ظروف ريبيتسيون في الليل وكذا كما تعرفوا ممثلين. المهم الاكسيدون ذاتي جاب شخصية الابن المشوه نفسيا اللي هو نلعبه الآن تلعب دور الأم سميرة مسيخ زميلتي الفنانة
1: تحية لها
3: اي ونقول تحية لكل بصراحة معناها تحية لكل الزملاء اللي شاركوا العمل هذا التقنيين ومثلين. المهم دونك بقيت تعيش في أزمات نفسية كبيرة برشا، جيت أنا في ظل الحادث هذا دونك ورثتني أمي محبتها للمسرح، ورثتني أيضا المرض هذا يا فهمتني الأزمة هذيك بقيت تتبع فيها سكنتني أنا وليت أنا كيزوفرين شخصية في صمية معناها وليت نتوهم ونعيش في شخصيات أخرى يحلم بها كان هو الممثل هذا، فهمتني شخصيات تعيش معاه ترقد معاه وهي في الحقيقة ماهيش موجودة، والشخصية اللي توهمها ويحلم بها ويحب يرد منها أيقونة ويحب يرد منها معناها وشمة خالدة في تاريخ الفن هي شخصية الممثلة الفنانة صديقتنا إشراف بنفرج نوجهها زاد التحية.
1: تحية لها.
3: دونك في نهاية المسرحية نكتشفوا كون الشخصية هذه رهين شخصيات أخرى خيالية مش موجودة في الواقع، رهين وضع اقتصادي ما نجمش يعيش به، يكتشف روحه يكتشف الجمهور لاحقا. أنا منحبش نحرق المسرحية خاطر مازال في البدايات متاحة بطريقة مشوقة طرحنا بعض القضايا الاجتماعية اللي تمس الراهن نتاع المواطن التونسي والفنان التونسي، مش بعض القضايا الاجتماعيه، بعض القضايا الاقتصاديه. انا سيتوشي كلك مع حاجات سياسيه في علاقتها بالممثل بطبيعه الحال فهمتني والتشريعات. هذا تقريبا جل المسرحيه. نحب نوجه تحيه للمخرج تاع العمل اللي كان متفاهم معنا وكان معناها متقبل الافكار والاراء.
1: تحيه لسي خليل الرحيمي.
3: سي خليل الرحيمي الفنان خليل الرحيمي فهمتني. وتحيه لشركه دونيز على راس المنتج سي ايوب العوينتي. الحق كنا في جو محلى معناها مع بعضنا،
1: وهو اكيد ما وصل نجاح العمل كان ما يكون متكامل معناها وممتاز من جميع النواحي من ناحيه الانسجام بين الممثلين بين التقنيين الكل.
3: لا اي
1: سي كمال انت قلت العمل قعد تحضيره عام ونص هكا ولا نحكيو من سينوبسيس حتى يمشي لمرحله العرض.
3: هو اقترح علينا فكره سي خليل الرحيمي من الممثلين واقترح علينا فكره بين فكرة معينة فمش بعيد على الجو اللي نخدموا فيه تو. وتطورت بالوقت نخدموا محبتنا وإيماننا بالفكرة خلنا نطورها بقات المدة طوال شوية رايت ما تتبومي سالش. المهم قاعدة في البلوس فما معناها تطور في على مستوى بنية الحكاية على مستوى التصور الإخراجي. كنا تقريبا عمل تشاركي
1: بكل حظكم.
3: أي لا عمل تشاركي وحتى طولت برشا المدة ولكن فما برشا بليزير برشا متعة معناها فهمتني.
1: وبعد التتويجات هذه سي كمال باش ترجع للعرض بفيزيون أخرى فما حاجات اكتشفتها أنها لازم تتبدل ولا تتطور ولا باش تقعد بنفس السياق؟
3: اسمعني العرض المصري عرض راهو معناها حي امبوسيبل عرض يتعمل
1: يقعد نفس النسق
3: امبوسيبل. ولكن ثم ثوابت وفما متغيرات متغيرات هي حسب الظروف نتاع الاطار المكاني نتاع باش نعرضوا كيما عرضنا وتوجنا مثلا في الاردن في مهرجان الرحاله خدمنا راه مش في البوتا ايطاليان ما خدمناش في القاعه المغلقه معناها في الفضاء التقليدي خدمنا في قاعه اخرى البرة مختلفه تماما ما ثم مدرج وفما وتصرف عرفنا مع الفضاء الجديد وعملنا الإضافة معناها فهمتني وكانت حاجة أخرى ولكن جميلة جدا. دونك احنا بالنسبة لنا ديما فكروا أشاك فوا العمل في كل مرة يتعرض جينا أفكار أخرى كما جات أفكار قبل معناها نزيدوا هذه نقصوا هذه فهمتني كيفاش حتى نوصلوا للكمال والكمال لله ولكن نحاولوا نوصلوا كما قالوا لنا في الأردن كي عرضنا قالوا لنا أنتم جيتوا توانسة لعبتوا عليتوا علينا البارة برشا معنا ليفل عالي دونك
1: يعطيكم الصحة. هو إنجاز عايز. هو إنجاز معناها ما شاء الله أصلا من القصة تحكينا فيها احنا ماذا بينا لو كان نتفرجوا فيها المسرحية ما فما عرض في مستير وإلى ليه
3: بحول الله أكيد وزارة الشؤون الثقافية في سياستها في توزيع العروض عادة ديما تعطينا البلايص كل معناها نعرض في الشمال في الجنوب في بارتو معناها أكيد باش كنا نعرض في المستير خاصة بعد النجاح اللي صار أي حقيقة معناها تقريبا 5-7 تقريبا 5-5 جوائز وحتى الجوائز اللي صارت في مهرجان الرحالة جائزة لجنة التحكيم وجائزة السينوغرافيا ما كانتش مطروحة معناها أضافوها باش على الأقل فما شكون ياخذ حاجة معنا تحية لمهرجان الرحالة بالمناسبة بصراحة وللمشاركين الكل معناها فهمتني. دونك احنا طموحنا مش لهنا احنا تو بدات المسرحية بالنسبة لنا خاصة إني في العروض في عروضها الأولى معنا إحنا تو طموحنا أيام كرتاج المسرحية طموحنا المسرح التونسي طموحنا مهرجانات دولية أكثر معناها إشعاع وأكثر معناها تاريخ نشاركوا فيها
1: إن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح إن شاء الله. بعد ما راهين فما عروض أخرى فما مشاريع جديدة مسرحيات جديدة شنو عندكم جديد؟
3: أكيد ثم مشاريع جديدة إحنا الممثلين نلعب وكنا ممثلين محترفين الساعة دي بتتفتك بها بالحديث كنا ممثلين محترفين مناش زادة رهينين مسرحية مراهين
1: أكيد نحكي عن جديد
3: إحنا إيه بتبعت الحالة أنا مثلا شركة كابس عندي شركة اسمها شركة كابس عندي مسرحية مثلا كادونس جديدة مثلا سيدة مدام الفنانة سميرة مسيخ عندها مسرحية طائرة آدم في شركتها فهمتني مدام بنفرج إشراف كيف عند أعمال أخرى دونك ديما أعمال قاعدة تحضر أثيرها مزيون بحول الله معناها إن شاء الله فما كان الخير ونشرف
1: إن شاء الله نراوكم أحنا ديما القدام سي كمال الصغير نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والنجاح هذا أكد مرة أخرى إلي الإبداع التونسي قادر يوصل حتى خارج حدود الوطن هكا ولا
0: طبعا خاصة في المسرح طبعا
3: ممكن على الاخر ان شاء الله راهو التكوين في في في تونس راهي تونس باللي يحبوا باللي تتمس باللي تبقى بصراحه بلاد عظيمه راه عندنا دي ريفيرونس مراجع كبيره في البلاد تعلمنا على يديها عندنا معهد العالي في المسرحي عندنا خريجين تعلمنا عليهم معناها تاريخنا وفكرنا وتوجهنا المسرحي اوتر مختلف وتعلمنا كيف.
0: شكرا سي كمال، يعطيك الصحة يعطيك الصحة. شكرا سي كمال، ألف مبروك مرة أخرى، مشرفنا المسرح التونسي أكيد، وعنا ناس مسرحيين قامات كبيرة الحقيقة في المسرح على الأقل في الوطن العربي. شكرا مرة أخرى، الحديث معك شيق وإن شاء الله بالنجاح للنجاح. أيروين يعطيك صحة.
1: يعطيك صحة مدام ثريا، نتلقى إن شاء الله مع إنجازات جديدة
0: بإذن الله. بإذن الله ديما في ديما القدامى معنا في الموجة أورا الموجة. بعد قليل بعد النغم الفنان الساد قمار باش ياخذنا في فقرته مش صحيح.
2: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
4: 104.7.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الذكاء ديما باهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم عصارة الذكاء ونبوغ عقلي يبشر بتغيير العالم. قال لك خلي عليا كل اللي حاجتك بيه، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا ومن كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملتولك باش ما تتعبش عينيك. تحب حكاية أنا نألفها لك ونجسدها لك في كل مشاهدها وحتى اللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب، الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوب يركيك شوية على خاطر نقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غنايا؟ هات الكلمات وخلي عليا الميزان والألحان والصوت والتزيين. وباختصار وين تطلبني تلقاني، وفين تحطني تصيبني، وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها إذا فادت من وجهك ومش عاجبك بدنك. غير قل لي برك، نحيلك الزايد ونكملك النقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا معودش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة للجماعة عن بعد وما يشقوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيجا نقول لك، هو عندي فازة حاضرة نهزك ونبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت به، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق، هذا يمشي مع الروبة هذه، علينا شوية ما تضرش مدامك على البحر. لبستها ألجية وفتحية وسفيناز، وحتى روبير لبسها وخرجت عليه مش نورمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى، ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. كلا مش تكذب، تتجمل برا كما قال أحمد زكي. لا عادي، ما إحنا علاش عملنا العولمة؟ مو باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الأبيض، حكوك معلبات علب علب، حكوك مصبرات، حكوك تشبه بعضها. هذيك هي الحضارة الجديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة؟ ولا تتعلم؟ ماكم هك العام في العالم الثالث عملتوا حبارة وقلتوا هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة. ناي ما لا شفتوا الثمار متاعها محلها، الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خاطئك، صورة نمطية مشاعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي مبشرك اللي زمن الخصوصية ونحت الكيان واحترام الذات وكل كلام الكبير اللي كنت تقوله فيه راه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك. وين تحب تحط روحك غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهيك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو ذكاء، والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة تنجم تصرفوا في التخيل والغش، وانت ليلك ملك. واني هاني قاعد نقاوم باش ما نخرجش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون منا الصحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الخط.
1: يلا نرجع لوائل الكفوري بعد ما نستقبلوا ضيفنا في على الخط. اليوم معنا الفنان موهب الزين رئيس جمعية المبدعون الشبان باش نتحدثوا على الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالمنستير. أهلا وسهلا موهب، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، أسف على التأخير.
1: أيوة ميسالش، سخانة البرة،
2: سخانة
1: عمل زيد.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: على غالب انت وخر دخلناك ديريكت للمكيف.
2: ميسيلش.
1: بيه عطينا حكينا شويه على المهرجان، حكينا على الدورات اللي سبقت، حكينا شنو بروجرامكم الدوره هذه، فيها شي حاجه خاصه بالدوره؟
2: بالضبط. أيوة. المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بدعم من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير تحت شراف مندوبيه جهويه للشؤون الثقافيه. الدوره الرابعه سبيسيال شويه كما قلت انت، تو بعد نرجع نحكي عليها. بالنسبه للدورات السابقه دونك كانت تقتصر على المسابقات، دونك مسابقات في الرقص العصري تعبير جسماني. دونك فهم مجموعات الحقيقه في دال المهرجان ديما يجيو كل عام، يجيو بحذانا. دونك السنين الحقيقه حبينا نكون مختلف شويه، عملنا في مارينا مونستير ويكون بالتزامن مع مهرجان مارينا فيست اللي هو مارينا فيستيفال اون بلانير.
1: ما عندك ثقه في الطقس في سبتمبر؟ انا
2: ستر الله.
1: احنا عندكم 2 و3 و4
2: سبتمبر يبدا غدوة. غدوة غدوة مهرجان مارينا
1: تبعت الميتيو
2: هذا سطر. والحقيقة برشا يبعثوا لي برشا يبعثوا لي يقولوا تغييرات في الطقس. عندنا بلون بي الحقيقة موجود بلون بي سطر. دونك بالنسبة للدورة هذه باش تكون الغدوة ان شاء الله انطلاقة الافتتاح مع قلت لك بالتزامن مع مهرجان اخر هو مارينا فيست. باش يكون فما دي باند موسيقى يعني لايف، موسيقى لايف، وايضا فما رقص اللي معناه يتخلل الموسيقى هذه مرافقه باش تكون مع بالي مونستير، جمعيه بالي مونستير مدام منيره غزواني اللي ديما الحقيقه وين نطلبوها تجيب لنا مجموعات بكثره. دونك باش يكون غدوه هذا يوم الاثنين باش يكون فما عرض فرجوي بمجموعه اندانس لاحمد بن علي، وايضا فما ايضا باند زاد اخرى بعد يعني
1: شنو يعني معناتها الرقص اللي يرقصوها؟ خلي اللي يسمعوا يفهموا شوي.
2: بون احنا هو رقص عصري، نقول رقص عصري معناها فري ستايل ولا
1: هيب هوب هما الشباب اليوم.
2: فوالا السنه حبينا يكون خاص باللاتينو. دونك كل دوره فوالا كل دوله خاص.
1: شنو اللاتينو؟ شنو نوع الرقص؟
2: رقص لاتينو نشطح لك تو نجم
1: برشا.
2: دونك
1: شنو سالسا
2: هيك الجو هذاك صحتي فوالا. حتى الموسيقى الفستيفال اسمه لاتينو
1: تانغو سالسا
2: فوالا مارينا فيست.
1: نفهم رانا المواطنين الكبار ومش خاطر ريتني من جون معناها
2: حبيتش.
1: لا اللاتينو راهم تاعنا نحن، راهو يزبك تعرف احنا كنا مغرومين باللاتينو خاطر حاجه قديمه رجعوا له. اما كي تقول رقص عصري نتاع كتو ولا هذاك خاتمي معناها
2: هي كنقول رقص عصري يسمى في ستايل يعني كل حاجه شويه شويه شويه فهمتني. لكن احنا السنين حبيناها خاص باللاتينو سواء موسيقى ولا المجموعات الرقص. دونك هو مهرجان على ثلاثة أيام
1: مشيتوا للاتينو الموسيقى.
2: اي موسيقى حقيقة عندنا دي جروب الحقيقة بروفيسيونيل زاد عندنا مدير المهرجان كان ضيفكم سي سالم بالحاج يوسف. ايضا مدير مراكب سياحي مارينا مونستير سي حسام الخشين كان معاكم. الحقيقة ان شاء الله الدورة كما قلت لك باش تكون مختلفة فيها
1: سي حسام ناشطر. والحقيقة كل ما يبدا فما حاجة تقابل حذانا وعطينا البروجرام من زاد نكلموا
2: الحقيقة ما يكونش يكون معنا الدورة هذه عاونا برشا برشا
1: بالكدا بالكدا ويعمل في ايفور بالكدا. هو الحقيقه شهاده للحق واحنا تو جيتنا الوقت كليته وحدك راهو الوقت. سي حسام راهو مارينا بعث فيها الروح من جديد ورجعها خاطر جاتها فتره الركود وانت تتذكر موهب وتعيش في مسير وتعرف. دونك الحقيقه راجل في الكوم طياره راهو
2: الحق الرجل المناسب في المكان المناسب. الحقيقه وين نكلموا زاد كان معنا في مهرجان الجاز
1: يعطيكم الفضاء ومروحه.
2: بالضبط. دونك ان شاء الله باش يكون عندنا الثلاث ايام على ذمتنا مارينا مونستير يعني
1: عطينا الوقت اللي فيه العروض المزيدين
2: ستة للتسعة متاع الليل العروض متوالية.
1: ستة العشية تسعة متاع الليل تبدا العروض أحسن فترة في النهار.
2: بالضبط.
1: وي ستة
2: للتسعة متاع الليل إن شاء الله تسعة تسعة ونص كيكا تقريبا توفى العروض. عندنا الاختتام زاد في
1: الحقيقة الوقت هذاك في مارينا مزيانة عرفتوا تختاروا.
2: أي بالضبط أختانا زاد سبتمبر الحقيقة ما يكونش مكتظ برشا.
1: لا ما تخافش المطر مش عندنا في الشمال، الشمال الغربي وشوية الوسط الغربي. احنا مازال الحقيقة مش توصلنا
2: والله عملنا جلسة مع السي حسين زاد عملنا بلون بي لا قدر الله
1: فما أمطار
2: ولا رياح ولا حاجة فهمتني. دونك فما بلون بي موجود.
1: ميتيو الجمعة هذه انتم اثنين ثلاثة أربعة ما زلت في السواحل الشرقية احنا مش بالوسط مش باش توصلنا برشا.
2: ربي يرحمنا
1: ان شاء الله ربي يرحمنا توت فاسون. اما بالنسبة لكم انتم يظهر لي الجو آمن
2: ان شاء الله
1: من حيث الطقس. اعطيني شوية في رقم مين باش يجيو الفرق؟
2: به بالنسبه للفرق الموسيقيه باش تكون سوسا ومستير وتلمست ايضا معهد العمومي للموسيقى ورقص مونستير عندهم دي باند حلوه سيف كامل يحضروا تجيب تفرجوا عليهم وبالنسبه للرقص عندنا مجموعات من تونس سوسا جمال ايضا مستير صفاقس سبيت لازم ذاك الموني بيشكونوا بحدنا دونك الحقيقة
1: فما
2: في مجموعات فما قبل قاعد يكثر خاصة في السنين في الدورة الثالثة والرابعة الحقيقة كثر برشا مشاركين هو كما قلت لك الاختتام بيكون سوفورم مسابقات دونك في المجموعات ورقص فردي ورقص ثنائي دونك فما جوائز زادة للمسابقين فما لجنة تحكيم دونك بيكون معانا عبدو اللي هو كان رئيس جامعة تاع الرقص بتونس له باش يكون متواجد معانا ورئيس اللجنة يعني الاختيار المسابقين
1: عبدو تيهم بخوج
2: بالضبط هذا
1: عبدو
2: معروف دونك على الساحة اسمه معروف برشا برشا وتقبلنا الحقيقة وديما في الدورات السابقة زادة يكون يد العون موجود معنا
1: ربي يوفقكم يعطيكم الصحه وما حلاش باش تعملوا جو مزيان في مارينا
2: ان شاء الله
1: فما شويه ديكورات وجو
2: كل شيء لوميير ديكور كل شيء كل شيء موجود
1: اي لوميير مهمه خاطركم من 6 ل 9 توا الوقت عمل
2: كل شيء موجود هي الحقيقه تجربه جديده مع الكونسرفاتوار مع المارينا فهم دونك حاجه جديده حبيناها تكون
1: الجمهور يحضر يتفرج اون بلانير كل شيء فري
2: كل شيء غراتوي كل شيء
1: خرق للعاده يعطيكم الصحه فما شويه تعب في التحضير
2: ظهر فما برشا
1: فما جري كل التظاهرات هذيك تتطلب مجهود اكيد برشا وقت اكيد
2: ما ننساوش بربي كلمه الختام نشكر ايضا مندوبيه الحقيقه الثقافه اللي بعدت شويه قعدت عامين ثلاث سنين بعيد على الميدان الثقافي لكن رجعت فيها الروح
1: عملت بوز
2: عملت بوز صغيره دونك تعرف خاطر الميدان الثقافي والله متعب برشا دونك خذينا بوز لكن عم نجموش كل حاجه تتحير فيه عرفتها هيك دونك نداء الواجب دونك قدم تحيه مندوبيه الثقافه وايضا المركب الثقافي بالمنستير والمعهد العمومي الحقيقه القديمه ديما يكون عنده الافكار هذه خاصه في المشهد الثقافي في المستير ناشط بكثره السنوات الاخيره
1: الفن حكايه غرام يا موهب بزاف
2: غرام
1: حكاية غرام والمغروم دي ما يجدد راه
2: زي صحيح نرتاح وما نجموش
1: تعمل بوز قلت المهم تتعب اما بعد باش تجدد
2: ماكش
1: باش تهرب ان شاء الله موافقين في الدورة الرابعة المهرجان الرقص الوطني العصري والتعبير الجسماني نعاود نذكروا في مركب مارينا المنستير نهار 2 3 4 سبتمبر من 6 ل 9 نتاع العشية
2: بالضبط برمي ايضا غدوة شكون الافتتاح
1: غدوة الافتتاح شو مش عاملوا الافتتاح
2: كيف كيف رقص وموسيقى
1: شكون باش يحضروا لكم الشخصيات الافتتاح
2: عندنا لطفي إذا بيركيو معروف أنا باند أخرى حقيقة نسيت الاسم تيكا لاتينو فوالا بالضبط الاسم هكا وايضا مجموعه راقصه دونك بالي مونستير باش تكون اجواء حلو
1: للجمهور العريض العروض هذه مره اخرى ان شاء الله نلتقي بك في نشاطات اخرى مهبزين يعطيك الصحه شكرا لكم الناس الكل اللي رافقوني اليوم هويدا بن ساسي ايمن الشابي بعد قليل صيفي بعد الاخبار طبعا مع زملائنا بالطبيعه في برنامج صيفي شكرا لكم الناس الكل الى اللقاء

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي، أكدت سلامة مياه الشرب التي تزود بها شركة الصوناد مختلف مناطق البلاد، وبينت أن المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية، وأشارت إلى أن الملاحظة البسيطة لرائحة أو أثر مادة الجفال في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا. اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات المدعمة ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، وأضاف بأن المستلزمات الأخرى كالأدوات الرياضية والمحافظ تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 و800 دينار وقد تتجاوز هذا المبلغ وفقا للمستوى الدراسي. وأوضح أنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء، وهو ما يجعلها يبقى ثقيلا على الميزانية. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. الأمطار تكون أحيانا غزيرة بولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: Ça y est, fille. Ça y est, fille. عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.
1: مساء الخير عماد العوني، يركن إلى الراحة لمدة أسبوع، يعود إن شاء الله في قادم الأيام باش نكون معكم في صيفي من توا حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله تكون خفض درجات الحرارة وإن شاء الله بنسمة صيف تلطف الأجواء على تونس الكل. مرحبا بالجميع من توا حتى للسبعة، كما قلنا لكم حكاية وغناية والكثير الكثير من الأنغام على موجاتنا، ترافق عشويات الصيف على موجات إذاعة المنسير. تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء حتى للسبعة. أولى أغانينا تونسية صيفية بامتياز.

0: مرحبا، شكرا لاختياركم موجاتنا. من تفاصيل صيفي كما عودكم عماد العوني، ان تكون فما تركيز في كل مره على صفحه من صفحات الفيسبوك اللي ناشطه واللي فيها افاده للناس. اليوم سعيده باش نستضيف لكم صاحب صفحه في الحقيقه خذت نجاح كبير نظرا للتغيرات المناخيه اللي تصير، وفي كل مره نكونوا على موعد مع ظاهره مانيش متعودين بها، فنلتجئ اكيد للاكاديميين ونلتجئ للناس اللي عندها الخبره والدرايه. وصفحات هذه صراحة خاصة الصفحة هذه محل ثقة ومعتمدة من قبل الناس. خليني زادة نقول لكم منذ البداية راهو فما بشاير خير، وراهو بإذن الله تسمعوا برشا حاجات مهمة على انخفاض درجات الحرارة وأنه الطقس كيفاش باش يتبدل. خليني ساعة نقول لكم تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء حتى للسبعة، هو إذا بن ساسي من الشابي وحية لكوني حتى للسبعة. ضيفي الأستاذ عامر بحبة، نحكيه على صفحة الطقس والمناخ. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجتنا.
1: مرحبا أستاذ حياة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على راديو المنستير.
0: شكرا لك، أنت صديقي إذاعة المنستير ساعة بامتياز، ونحكي على قامة علمية ثابتة، نحكي وزاد على أخلاق عالية خاصة في التعاطي مع وسائل الأعلام. فشكرا على حضورك الجميل في كل وسائل الأعلام مرئية وإلا سمعية، وديما تقدمنا المعلومة اللي نحن في حاجة لها، ونحن كي نكون في حاجة لها أكيد فما مستمع ومتلقي ينتظر المعلومة هذه. صفحة الطقس والمناخ شن نجمو نعرفوا عليها، كيفاش كانت البداية أستاذ؟
1: البداية كانت في أوت 2019، يعني كما المدة هذه بالضبط 25 أوت، دونك اليوم الصفحة عمرها 7 سنين وبعض الأيام. دونك البداية بدأت منذ 7 سنوات. البداية كانت وما أنت تشوفوا الطقس والصفحات متاع الطقس وحتى المؤسسات الرسمية، وحبيت بما أني زاد ولد الميدان ولد الجغرافيا ولد المناخ، قلت لي ما لا أثري المجال متاع الرصد الجوي في تونس، خاصة تعرفوا توا الأمور العلمية تطورت برشا، النماذج العددية دونك النجم نعتمد عليها، خاصة كيكون واحد زادة متمكن علمين، والتحكم هذا نجم يخليك تنشط في المجال هذا وتقدم الإضافة. وهو في الحقيقة ما نجم باش نعوض المؤسسات الرسمية كما المعهد الوطني لرصد الجوي، ولا حتى وزارة الفلاحة إدارة الموارد المائية إلى آخره، ولكن
0: عندك مقاربة للأمر أكيد،
1: ولا بطريقة معينة بأسلوب معين. كلاحظت وزاد حبينا أن يعني خليت المصطلحات العلمية بسيطة ممكن قبل التوانسة، فما برشا معطيات، فما برشا مصطلحات ما كانوش يفهموهم برشا، كانت موجودة كان في الكتب وكان في الجامعات، دونك خليت ساهمت باش نخلي المصطلحات هذه تكون سهلة بالنسبة للمتلقي، حتى الإنسان البسيط، حتى الفلاح، المواطن العادي، مش لازم يكون مختص. بشوي بشوي الحمد لله اليوم ظهر لي التوانسة ولات عندهم ثقافة يعني مناخية، والحمد لله ساهمت فيها حتى بقسط معين.
0: أكيد ساهمت فيها وبقسط كبير، والناس اللي تتبع في الصفحة تعرف منين تستقيل المعلومات. نحب نحكي على الموازنة هذه بين أنك تقدم معلومة علمية بمصطلحات علمية، وبين مواطن قطع النظر على مستواه العلمي ديما تبدأ ثقافته محدودة في الحاجات هذه جديدة، تغيرات المناخية، الحاجات الجديدة اللي لزمنا نفهموها راو باش تقبل الطقس وتكون نفسيا مستعد، يزمك تقبل المتغيرات هذه الجديدة. هل الموازنة هذه بين صراحة ما نش متعودين نحن بصفحات تحكي على الطقس، ربما متعودين بحاجات خرين، الطبخ، ماكلة، لبسة، حاجات شهرية، رياضة أكثر، بوز أكثر، خصوصيات متاع ناس أكثر، أما صفحة تقدم في حاجة محترمة جدا في معلومات صحيحة، هي تعتبرها أنت مغامرة، وإلا كان لازم على الأكاديمي أنه يقتحم المجال الأزرق هذايا ويحط فيه بصمته باش يرتقي به ولو قليلا.
1: لا، حبيت أن نكون موجود في المشهد في الحقيقة، معناتها يعني أولا كما قلت الاختصاص عنده دور، معناتها الاختصاص العلمي طبعا، الجغرافيا، المناخ، معناتها درسنا المناخ عند معناتها أساتذة كبار في الجامعة التونسية لعدة سنوات، زاد كما قلنا الوسائل التقنية وشبكة الانترنت معناتها بحر كبير تنجم تلقى فيها برشا معطيات، وخاصة اللي لازم إنسان يعرف يستغلها بطريقة صحيحة باش يخرج منها، يعني بعيد على الإشاعات وبعيد على التهويل إلى آخره، باش يخرج منها المعطى العلمي، وزادا بعد يبسط المعلومة ذي، خاطر فما برشا خرائط وبرشا كلام حتى باللغة الإنجليزية، وفما برشا أرقام برشا ألوان ربما المواطن البسيط ما ينجمش يفهمها. دونك الدورة متاعنا هو كونه نبسطوا المعلومة هذه، نبسطوا الخرائط هذوما، وبشوية بشوية في الحقيقة مش من أول نهار
0: أكيد.
1: يعني الناس فهمت مليح بشوية بشوية، كل مرة كل عام كل عام، لين الحمد لله تو ظهر لي الثقافة المناخية ومع توحالة الطقس، وحتى الثقافة الجغرافية تونسة الحمد لله معناتها ولا، وانتم شوفوا اليوم معناتها ظهر لي كل شيء مربوط بالطقس حتى اليوم يعني حياتنا اليوميه، موجات الحر، الماء، الجفاف، السدود، قصان الماء، السنوات اللي تعدينا بها زاد، يعني صفحه متاعي معناتها في 2019 كي بدات بعدها بالضبط، يعني بون العام كان ممطر، ولكن بعدين جاتنا كالسنوات
0: تاع الجفاف. جفاف صحيح، انحباس الامطار والدرجه الحراره المرتفعه اللي مانيش متعودين بها.
1: بالضبط، يعني نجم نقولوا الصفحة جات في فترة مناخية يعني قوية شوية، فما برشا ظواهر مناخية سجلناها، سجلنا زادة حتى مرات سيول وفيضانات السنة الماضية، يعني هذه اللي تعدات ديجا اليوم بين قوسين آخر يوم في السنة المطرية السنة الفلاحية، خاطر احنا نحسبوا ديما من 1 سبتمبر حتى 31 أوت، اليوم آخر يوم في السنة يعني الفلاحية، ان شاء الله السنه الفلاحيه الجديده تبدا غدوه ان شاء الله تكون مكلله بالنجاح.
0: إن شاء الله
1: السنه اللي تعديت واللي قبلها كانوا سنتين نجم نقولوا ممطرين، معناتها عموما خاصه السنه اللي تعديت هذه في شمال تونس
0: صحيح.
1: كانت ممطر الحمد لله، معناتها السدود نتاعنا ظهر لي وصلنا كان نسبه تقريبا 67 او 68% في اواخر الربيع، معناتها هذا ما سجلناش منذ في اخر من اخر مره في 2019، والسنه اللي قبلها كانت سنه ممطره على السواحل الشرقيه ووسط تونس وجنوب تونس حتى في شمال تونس، دونك تعدينا بعامين باهين نجم نقولوا ممطرين بعد 5 سنوات نتاع جفاف. دوك جينا احنا الصفحه جات في فتره نتاع برشا ظواهر مناخيه يعني مهمه، وهذا اللي خلى الانسان زاد التونسي يهتم، خاطر الانسان تمس في داره والماء
0: اليوميه في حياته اليوميه، تمس في تفاصيل بسيطه جدا، وقت اللي يولي الطقس يحكم فيك، وقتاش تخرج، وقتاش من الدار، وقتاش تجي، كميات الاستهلاك، الكميات نتاع الماء، الكهرباء، هذا الكل كايره وكله راجع للتغيرات المناخيه، لازم نكونوا على علم بتفاصيلها، راهو تاخوها من الصفحه ومن الناس المختصين اكثر. استاذ شفناك في بعض الحالات خاصه وقت الامطار، وقت تطلب تصاور تقول مثلا علمونا، بلغونا، ابعثونا على الاحوال الجويه في المناطق اللي انتم فيها. صراحه بين هالعرض هذايا اللي تقدموا للناس باش يصوروا بين يبعثوا ويقولوا لك، ومكش متخوف انه تصير فما مغالطات، لانه كي تتكرر تتعدد المصادر، يبدا مش مصدر واحد في الصفحه مصدر يا الاستاذ عامر بحبح، انت الامر يعني شخصيه يعني موثوقه، لكن كي تحل صفحه الناس اخرى وتقول لهم ابعثونا، مع التطور استعملنا للذكاء الاصطناعي، مع شفنا برشا حاجات معناها مش صحيحه، يقولوا لي هي مثلا يصوروا في فيضانات كبيره وتظهر بعض جايبين تصاور قديمه. هذا التعامل هذا بين أنك تشرك المواطن التونسي ويكون فاعل في الصفحة، وبين أنك تكون حريص كل الحرص أنه ما يتعدى كان صحيح.
1: هذا سؤال يعني باهي برشا أستاذ هدى، خلينا نوضحه زادة. هي الصفحة اليوم فيها 1,300,000 أكثر شوية، قريب 1,350,000
0: ما شاء الله، قريب
1: معناتها نسبة كبيرة من
0: تونس، محترم جدا
1: اللي محترم جدا الحمد لله، هي أكبر صفحة متاع طقس في تونس، وتقريبا الثانية في المنطقة العربية والشمال أفريقية بعد صفحة جزائرية اسمها طقس الجزائر، دونك عدد كبير. بدينا ببضعة مئات الحمد لله، اليوم 1,300,000 واش إن شاء الله، إن شاء الله الرقم يزيد معناتها يزيد يكبر. احنا توصلنا الصور على البريد متاع الصفحة دونك، والناس اللي يبعثونا برشا منهم أصدقاء نعرفهم شخصيا وحتى اللي كان ما نعرفهم شخصيا معناتها تعودت بيهم معناتها أساميهم نعرفها من أنا منطقة بالضبط من أنا ولاية من أنا قرية من أنا مدينة
0: متأكد من المعطيات الكل إذا يعني يعني متأكد من الشخصية ومعطياتها موقعها الجغرافي إنها إنها موجودة وقتها غادي مش في بلاصة أخرى
1: لا لا طبعا طبعا هم يعني الناس هذوما وأصدقاء للصفحة هم يعني صفحة فيها 1,300,000 أكثر من 1,300,000 نجم نقوله هم مراسلين للصفحة وهذه زادة بين قوسين قبل ما نواصل نجاوب على سؤالك يعني بين قوسين هذه زادة حاجة جديدة ما ربما ما تنجمش تعملها المؤسسات الرسمية يعني زادة صفحة خليت كونه ثم يعني علاقة كبيرة بين الصفحة بين مؤسس الصفحة وبين الناس المتابعين للصفحة
0: يعني شبكة كاملة في خدمة صفحة الطقس والمناخ
1: بالضبط وهذه يعني حاجة جديدة وحاجة ما نجمنا نعملوها بسبب التطور التقني بسبب يعني شبكة التواصل الاجتماعي ولكن لازم تحسن التحكم انت طول اليوم وليت تعرفهم بالواحد بالواحد من انا منطقة حاجة اخرى زادة يعني استاذة حياة كي نبدأ فما عندي شك في صورة أو في فيديو أو حاجة متاع أمطار مثلا راهو فما طرق أخرى للتثبت عن الساتيليت ندخل الساتيليت نشوف الأمطار نعرفها في أنا بقعة بالضبط في تونس معناتها ونعرف هل أنه يعني مباشرة تعطينا الصور متاع القمر الاصطناعي هل أنه الأمطار هي غزيرة أم مش غزيرة حتى نوعية السحب حتى زادة فما تبروري أم لا فما ثلج أو لا راهو العلم تطور برشا معناتها نجم نعرفه في كل لحظة فما أمطار أو لا أمطار غزيرة أو لا نوعية الأمطار نوعية التساقطات أمطار أو برد أو ثلوج وقدش صارت مئات المرات وألاف المرات ننشر الصور متاع الساتيليت وبعد قليل جينا الصور متاع أمطار أو ثلوج أو تبروري دونك المعطيات ما ننشروها إلا إذا كان متأكدة مع الناس ثقات متابعين يعني نعرفوهم شخصيا وأصدقاء إلى آخره وثاني حاجة عنا وسائل أخرى متاع تثبت اللي هي يعني الساتيليت وفما حتى وسائل أخرى مثلا كتجيك عدة فيديوهات من نفس المنطقة من نفس المنطقة من نفس القرية أو نفس المنطقة الجبلية أو نفس السد أو نفس يعني معناتها المدينة وساعات نفس حتى الحي دونك ما ينجموش يكونوا 6 ولا 7 ولا 10 فيديوهات يعني كلهم غلطين
0: هو والأصدق أنك نشوفك أنت تتنقل وتصور ونشوفك فتكون أكثر مصداقية صراحة للصورة للمتابعين للصفحة موروثنا الموروث متاعنا الكل يعني في تعاملنا مع الطقس والمناخ وأجدادنا واش قالوا فيه والأمثال الشعبية والخزان هذاك الكبير تتعامل به توظفه وإلا تجاوزه العلم بكثير
1: بون بالنسبه للجانب يعني الحقيقه الصفحه الاكثر جانب علمي ولو انه فما راهو بعض الحاجات الموروثه مع تصحيحها نعطيك ربما اشهر مثال في تونس اللي هو كان شرقت غرقت
0: كان
1: شرقت غرقت المثال هذا ايش معناتها يعني علاش جدودنا قالوه وهذا يهم اكثر السواحل الشرقيه وجهه الساحل وحتى جهه صفاقس وقت اللي المطر تجي من الشرق يعني من البحر يعني غرقت معناتها تعطي فيضانات وهذا احنا نسميه موجود هذا حتى في علم المناخ في تونس ليريتور ديست الرجوعات الشرقيه اللي تقريبا يعني اغلب الفيضانات الخطيره اللي صارت في تونس خاصه اللي صارت في وسط تونس وجنوب تونس والسواحل الشرقيه كانت نتيجه رجوعات شرقيه معروفين يعني منخفض صحراوي يمشي الخليج قابس وثم فما يعني توقع رجوعات شرقيه وتكون محمله بالرطوبه البحريه وتعطينا برشا امطار غزيره وهذا صار في تونس برشا مرات في عام 69 في عام 90 الفيضانات الخطيره كيه في عام 73 في 2016 في 2020 يعني في مدن الساحل وحتى في صفاقس دونك هذه الكل يعني نجم نقولوا المثال كي متاع كان شرقت غرقت ينطبق عليه معناتها مش حاجة غلطة دونك حاجة صحيحة ولكن يعني فما بعض الأمثلة الأخرى اللي ربما يعني كلام وكهو مش حاجة ما يعني علمية فما حاجات تنطبق مع العلم فما حاجات أخرى في الحقيقة مش علمية
0: به موجة الحر اللي نعيشوها، شفنا يعني برشا إحصائيات تقول أنه منذ 1900 تقريبا و60 و50 ما عشناش أيامات بهذه درجة الحرارة المرتفعة جدا. التقييمات هذه، التقييمات هذه الكل للأيام هذه المرتفعة الحرارة، الخدمة بالنسبة لكم أنتم في الوقت هذا بين أنه نقدم تطمينات للناس أنه غدوة بإذن الله باش تبرد الدنيا، أنه في قدم الأيام راهي الموجة هذه ماهيش باش تطول برشا راهو بإذن الله، وبين الواقع صراحة أنه باش نكونوا على نكونوا مع أيامات درجة الحرارة فيها باش تكون مرتفعة ويلزمنا نتأقلموا مع الوضع هذا. ما هوشي الأيامات هذه ماهيش ظرفية، ربما تجي ايامات ما اسخن.
1: بون ساعة نتمنوا الناس اللي احنا توا تقريبا اوشكت هذه الموجه على الانتهاء، معناتها الحمد لله ديجا تعدينا البيك. البيك كان نهار الاربعاء والخميس، وقتها سجلنا ارقام كبيره برشا في القروان، مثلا سجلنا 49.8 ارقام المعهد الوطني للرصد الجوي، يعني براتيكمون 50 درجه.
0: نحكي في الظله،
1: لا ديما في الظل، ديما في الظل بين وضح وزادة ثلاثة نقاط مع تذية زادة أيه. فرصة وزادة دونك فما ثلاثة حاجات. فما أولا الحرارة المسجلة، المسجلة اللي هي حسب يعني توصيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يتم قيسها يعني في الهواء، مش قرب المسطحات، مش في اليابسة في التراب، مع على ارتفاع متر ونص إلى 2 متر أون بلانير، يعني في الهواء بعيد على الجدران بعيد على الأسطح. دونك هذه تسمى الحرارة المسجلة، وهذه هي المعتمدة. يعني الحرارة المعتمدة اللي احنا ننشروها ولا نحكيوا عليها واللي يتم استعمالها في الدراسات العلمية في البحوث العلمية هي الحرارة المسجلة. ثم الحرارة اللي هي تحت الشمس، تحت الشمس يعني نزيدوا 4-5 درجات، يعني مثلا إذا كان مثلا مدينة المونستير مثلا تسجل 35 درجة في الظل، دونك تحت الشمس باش تكون يعني 40 درجة. زاد بين قوسين الحرارة المسجلة في الظل، لا مش في الشمس،
0: مش في الشمس.
1: ثم زاد ثم حرارة أخرى ثالثة ولا نوع آخر ثالث، هي الحرارة المحسوس اللي هي توا المشهورة برشا يعني هذه الأيام، حكيت عليها ديجا حتى اليوم على صفحة المرصد وحتى في مناسبة أخرى سابقة. الحرارة المحسوسة يعني أستاذ حياة هي يعني الحرارة المسجلة مع تأثير الرطوبة. ما معناتها؟ معناتها نفرضوا مثلا ناخذوا مدينة المنستير أو المهدية أو صفاقس أو أي مدينة أخرى ساحلية، الموضوع هذا يهم خاصة المدن الساحلية مش الداخلية، خاطر الرطوبة ديما تكون موجودة على البحر يعني على السواحل. مثلا ناخذوا مدينة معينة الحرارة المسجلة فيها مثلا 32 درجة، 32 درجة كتكون فما رطوبة معينة 40% أو 50 أو 60 أو أكثر، دونك الحرارة المحسوسة يعني اللي يحسها جسم الإنسان ما عادش تقعد 32 درجة، تولي 40 و45 وحتى 50 درجة. اليوم في جهة الساحل يعني أستاذ حياة الحرارة المحسوسة 50 درجة، في المهدية في المستير في سوسة في صفاقس 48-49-50 درجة. الحرارة المسجلة اليوم في المدن هذه تقريب من 32-36 درجة، يعني بينما الحرارة المحسوسة تقريب من 45-50 درجة. علاش؟ لأنه اليوم نسب الرطوبة من 40 تقريب الى 79%
0: مرتفع
1: يعني
0: جدا.
1: كي نقولوا احنا وقت اللي نقولوا 70% رطوبه وحتى 80% في بعض الايام وصلنا حتى ال 85%، راهو نحكيوا ما دي ساعه وما ساعتين، ما ناش نحكوا في الليل، خاطر في الليل عادي توصل حتى 100%، ولكن يعني في النهار عاده الرطوبه تكون ضعيفه. كي تكون الرطوبه كبيره خاصه كي تتجاوز ال 50% وقتها الحراره المحسوسه تولي كبيره. دونك هذه الفرق بين الحراره المسجله اللي هي المعتمده والحراره تحت الشمس اللي نزيد تقريبا نزيدوا 5 درجات، والحراره المحسوسه اللي هي الاحساس نتاع الانسان يزيد بها اكثر كل ما تكون فما رطوبه اكبر.
0: الأيامات هذه وقادم الأيام إن شاء الله التونسي على موعد مع برشا خروج، قضية نمتع مكتب تخلنا سبتمبر غدوة بإذن الله، طبيعي جدا مش نتوجه والاستعدادات مش تكون كبيرة، التأمين العودة المدرسية وكل متطلباتها، وبش نشوف عاد العائلات التونسية في الأسواق إن شاء الله، ربي يكون في العون وربي يقدرهم على تأمين عودة مدرسية لأبنائهم. كيفاش باش يكون الطقس في هذا الظرف هذا يا أستاذ؟
1: كما ذكرت احنا ما كملناش الاجابه على السؤال بدينا وبالتالي قصينا دونك اي يعني قلت موجه الحر كانت في البيك الاربعاء الخميس الجمعه زاد شويه من نهار السبت ولحد واليوم فما تراجع في الحراره لاحظته ولكن الاجواء ما زالت حاره يعني موجه الحر ما زالت متواصله سواء كان بالحراره المحسوسه ولا حتى بالحراره المسجله دونك ولكن يعني الحراره نزلت راه كما قلنا قروان راي وصلت براتيكمون 50 درجة تقريبا كانت ثاني أحر مدينة على كوكب الأرض يعني نهار الأربعاء اللي فاتت مثلا دونك ومش كالقروان راه برشا مدن أخرى جندوب بيجا في تونس العاصمة حتى في جيت الساحل في الجنوب برشا مدن وصلت 46 و47 و48 درجة تو اليوم الحرارة قاعدة تنقص بشوية بشوية إن شاء الله يعني غدوة باش تنقص زادة ممكن شوية أخرى نهار الأربعاء كيف كيف ربما من الأربعاء وإحنا ماشيين وخاصة من الخميس إن شاء الله ترجع الأجواء نجم نقولوا عادية يعني الحرارة باش تكون في تونس تقريبا في تونس الكل لا تقريبا من 30 إلى 40 درجة تقريبا نفس الحرارة اللي كانت قبل الموجة هذية يعني الأخيرة يعني باش تولي مثلا في جهة الساحل 32 درجة و 34 و 36 درجة حرارة عادية أما يقعد ديما المشكل متاع الرطوبة
0: العالية
1: هي الرطوبة باش تقعد موجودة خاطر توا يعني آخر الصيف بعد موجات الحر بعد التبخر اللي هو فيه برشا يعني في برشا رطوبة وهذاك علاش يقعد ديما الاحساس هكايا اللي يقلق شويه ولكن خلال ساعات الصباح وساعات المساء فما شويه نسمات ان شاء الله فما شويه نسائم دوك الوضع باش يتحسن برشا بالمقارنه مع اللي عشناه ان شاء الله
0: ان شاء الله الوضع يتحسن. شكرا لك استاذ عامر بحبه صاحب صفحه الطقس والمناخ صفحه قاعده صراحه فيها خدمه كبيره فيها معطيات مهمه جدا كما قلنا نحن مع التغيرات المناخيه هذه لزاما علينا ان تكون عندنا ثقافه في مستوى هذه التغيرات جميعا معنا مش نحكي وخاصة لنا نحن كموجودين في وسائل الإعلام باش نقدموا معلومة صحيحة للناس والناس زادة لأنه ولت ثقافة عامة ولت تحديث الناس هذه حاجات وفرضها علينا الواقع أن نحكي فيها. شكرا لك يعطيك صحة موفق دائما إن شاء الله في زوز ملايين وثلاثة ملايين متابعة للصفحة لأنها تستحق لأنه فيها خدمة كبيرة فيها أكاديمي يشرف عليها وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. شكرا لكل الرقي وكل المعلومات الهامة كل المعطيات الصحيحة والثقة الكبيرة اللي تنالها الصفحة من الناس بعيدا يعني عن صفحات أخرى ماشية للتشويه ماشية الخدش الحية في المجتمع ماشية بصراحة التوجهات أخرى ما نشوفه صفحة قاعدة تخدم في خدمة مزيانة كيما زادة أستاذ شفنا برشا صفحات قدموا الصورة الجميلة للتونسي وقت ساعات العطش. شفنا كتوانسة ونحب رايك وانتي معناها تبحر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كنشوف الجيش الوطني يوزع في الماء والحماية المدنية ونشوف المواطن العادي ونشوف الطفل الصغير ونشوف الشيخ ونشوف تقريبا كل الأعمار في تونس تتجند باش توزع الماء للناس. خلينا بعيدا على الاحتكار وعلى جديما نحكي وكان على صورة سوداوية لهذا المجتمع والله فما صور صراحة تنعش الروح كتشوفها تقول هذا التونسي هذا اللي نجم يشبه لي وهذا التونسي اللي مثلني. شكرا للجيش الوطني شكرا للحماية المدنية اللي قاعدة توا والحمد لله وقع السيطرة على الحرائق وإن شاء الله يا ربي معناها يلطف بينا جميعا كذلك بالأشقاء الجزائريين وكيد راك تتبع أستاذ أنت في كل هذه المعطيات أما في الجانب الآخر فما برشا حاجات مزيانة قاعدة تقدم.
1: صحيح فما رينا حتى صور بعض المواطنين التوانس اللي قدموا الماء زادة فما صحيح فما صارت عركة على الماء ولكن فما زادة ناس أعطوا الماء ريناهم في الشوارع يدوروا بالكاميونات نتاعهم
0: شفناهم في المستشفيات زادة مشاو للمرضى باش يقدموا لهم في الماء حتى هذا يزمو يتحكي عليه.
1: اي الصورة ماشي سوداء معناتها 100% فما بعض الصور يعني الإيجابية ولكن يعني من المفارقات اللي المشكلة اللي صار عنا تو في الصيف هذايا بعد سنة ممطرة وقلنا يعني نسبة امتلاس سدود 67 وحتى 68% يعني قبل الصيف مباشرة صحيح فما ذروة متاع استهلاك في فصل الصيف فما سياحة تعرفوا ما تزورونا برشا سياح وحتى أشقاء
0: وعنا السياحة الداخلية اللي تخلي استهلاك الماء في مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى هذا زاد
1: خاصة في المناطق الساحلية والمناطق هي المناطق الساحلية بطبيعتها فيها برشا سكان، معناتها هي بطبيعتها وزيد
0: المصطفين يعني يجيو مع النزول
1: ولا والنزول الكل دونك يعني الاستهلاك باش يكون اكبر غادي، وهذاك علاش المشاكل صارت اكثر في المدن الساحلية. ورغم عندنا حتى محطات نتاع تحلية مياه، منها محطة نتاع سوسة جديدة، منها محطة نتاع صفاق السنة الماضية، قلنا ما عادش باش توقع المشاكل هذه، ولكن للأسف فما مشاكل ربما مش متعلقة بنسبة امتلاس سدود أو خطر الماء موجود.
0: تعطل أمور تقنية مشاكل. ربما تعطل أمور تقنية في بعض المحطات، في بعض المحاولات للماء ربما يعني في صوت نبهانة اللي ما صارتش فيه معناه نسبة امتلاك، خلينا خاصة أنه الساحل التونسي ككل هو يعني مصدر الماء من نبهانة كولا أستاذ.
1: اي بالضبط هو الحقيقه سد نبهان الوضع نتاعه يعني سيء جدا، خاطر الامطار المطر عم ناول كانت اكثر في الشمال الغربي مش في جهه القيروان، خاطر نبهان يجي في اقصى شمال القروان بين يعني في اقصى شمال الولايه. اما المسؤولين نتاع السدود وحتى نتاع السناد معناتها ما فماش مشكل نتاع ماء في سدود، المشكل هي في العمليه نتاع جلب الماء من الشمال نحو الوسط الشرقي.
0: هذا هو
1: القنوات اللي تجيب الماء الطاقة متاعها أقل من طاقة الاستهلاك. هذاك علاش صارك القصانة كي ما نحكيش حتى على المياه الشرب، لأنه معناتها مياه السناد فما شكون يشرب فما شكون لا، ما نحكيه حتى على الاستعمال اليومي. صار قصان في برشا مناسبات في يعني في الصيف هذية. المشكل حسب ما سمعت عدة مسؤولين هو كونه يعني القنوات اللي يجيبوا منها الماء من الشمال نحو ومن بير القلة ظهر لي هيك المنطقة اسمها ولا بيلي في جنوب في ولاية
0: بيلي ند. بيلي
1: ولا بيلي يعني الماء اللي جينا من غادي ما عادش يكفي السكان اللي موجودين في الساحل.
0: صحيح
1: هذاك علاش ورغم اللي اكبر محطه نتاع تحليه مياه في تونس اللي هي موجوده في صفاقس اللي تم تدشينها منذ اكثر من سنه، رغم اللي هي ما تخدم في صفاقس واللي نقصت برشا، دونك اذا كان ما جاتش المحطه كي نتاع صفاقس
0: كيفاش باش يكون الوضع؟
1: المشكل راه كان اكبر برشا. يعني الحمد لله المحطة كي تمشي، والمحطة نتاع سوسة كل مرة معناتها يتم إعلان عن تاريخ جديد لتدشينها، لا محالة، مازال توا في تطور يعني التجارب إلى آخره، إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال يعني قريبا إن شاء الله بعد أيام أو أسابيع قليلة حسب المسؤولين زادة في الصناد، وهذا إن شاء الله ربما باش يخلي المشاكل زي تنقص يعني أكثر، وإن شاء الله زادة الشبكة نتاع الصناد إن شاء الله يطوروها وإن شاء الله تكون يعني تجيب الماء قد الاستهلاك وحتى أكبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكون فما استراتيجية وفما استشراف، راهو مش كيما شبكة خدمة الخمسة ملايين كيما شبكة باش تخدم 12 مليون تونسي. نحكي على دولة تستشرف تبني مستقبل للدولة وتبني مستقبل أجيال جاية. كنا ثقة في بلادنا أزمة ونتجاوزوها كيما تجاوزنا برشا أزمات بإذن الله، توا في برشا مناطق الماء موجود لفترات، خلينا زادا نقول وقت اللي يبدأ موجود الماء من 8 حتى للأربعة متاع العشية للخمسة متاع العشية تقريبا نجمو ناخذوا غرضنا من الماء نخبيه شوية، يدور اللي تعودنا على الأمور هذه كما تمشي الأمور بإذن الله والحمد لله. شكرا ليك أستاذ عمر بحبة صاحب صفحة الطقس والمناء، ودخلوا مستمعينا شوفوا الصفحة وتبعوها، توا برشا حاجة حاجات صراحة تتعلموها برشا حاجات مفيدة. شكرا لك على حضورك معنا، مشكور جدا أستاذ يعطيك صحة، ونلتقي وإن شاء الله مع أمطار الخير في الخريف في بلادنا لما لا بإذن الله، إن شاء الله ربي كبير ورحمته واسعة، وإن شاء الله مع سبتمبر هكا تكون فما أمطار بإذن الله.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة.

هذا الشاب خالد على موجاتنا مواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا بأفضل حال وتسمعوا كان الأخبار السعيدة والأخبار الجميلة. في الحقيقة الأخبار اللي باش نقولوا أكيد ما هوش باهي بالمرة، ما ذيك هي حاجة ربي، يعني الحمد لله على كل الأقدار. صوت الفرح في الشاب الفنان الكبير محمد المباركي، الفنان الخلوق المضياف صاحب الابتسامة الدائمة وخفة الروح والدعابة. للأسف يعني رحيله كان صدمة كبيرة لكل أهالي الشابة، لكل الساحة الفنية في المهدية، لكل الناس اللي تحب محمد المباركي. كما قلنا بالحق معناه تقريبا فمش حتى وسيلة إعلام جات للشابة إلا وكان حاضر بصوته وبفنه وبروحه العالية. الله يرحمه غادرنا للأسف على إثر حادث مرور أليم. تعزينا لعائلة المباركي، تعزينا لكل أهالي الشابة، للأسرة الفنية عموما في تونس. محمد المباركي اللي ما يعرفوش، اللي ما زارش الشابة وما التقاش به، هذا صوته اللي بكله فرح كله حياة كله محبة على موجتنا.

0: المسير. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: في إذاعة المنستير
3: معاكم
2: وين ما كنتوا
3: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خدمة جديدة تتيح البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى توحيد كل المتطلبات المدرسية. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد بكلفة إنجاز تقدر بمليون دينار. وزارة الصناعة تستعد لإطلاق 12 خدمة إدارية على منصتها الرقمية في مسار الرقمنة لجميع خدماتها. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهاتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي توفر لديها الكتب أو الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب منه. وفي شأن متصل، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة تقدر ب7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا إلى توحيد القائمات لتشمل منتوجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء.
3: قارنة بالسنة الفاتة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي نحبوا توحيد القوائم الكل، وجوبية تكون القوائم هذه بمنتجات تونسية منها الميدعة والمحفظة، خفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية.
2: وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معالم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معالم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد. يعد قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير أول قسم من نوعه في تونس، تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف دينار للبناء و400 ألف دينار للتجهيزات. وهذا القسم يساعد بصفة دقيقة في تحديد كمية الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية، حسب تصريح لرئيس القسم الأستاذ كريم العوام.
4: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري، والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض، باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له يتماشى معاه ولا ما يتماشاش، وأكثر من هكا نجموا نعدلوا أيضا الجرعة.
2: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، انطلقت اليوم بسوسة رسميا فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب لتتواصل إلى غاية 17 من شهر أكتوبر القادم، تجمع بين العروض الثقافية والرياضية والأنشطة العلمية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش:
5: الأهداف هي مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات، وخلق حركية وديناميكية لفايدة الشباب، المساهمة زادة في المخزون الثقافي والحضاري مادي ولا مادي، التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعاتها والإنتاجات، بطبيعة التنفيذ متاعه يتنفذ بصفة تشاركية ومجالية لفايدة كل شباب الأحياء الكثيفة السكان والتجمعات السكنية الحضارية والريفية والمناطق ذات الأولوية. جبنا أغلب النوادي المستحثة في دور الشباب كما الروبوتيك، النوادي الرياضية متاع الجمباز، الدانس، الكل كيف رسكلة النفايات، جيمينج، أغلب الفنون وأغلب التكنولوجيات. والمهرجان ذات باش يكون في أغلب مناطق الجهة كما دار شباب سيدي الهاني، كما دار شباب انفيضة، نادي شباب البرجين، دار شباب كندار، دار شباب بوفيشة، نادي شباب كروسيا، دار شباب الزاوية قصيبة وثريات، دار شباب المساعدين، باش نعملوا كما الماراثون، باش نعملوا ندوات فكرية وأنشطة رياضية، أنشطة إبداعية شبابية، سهرات فنية.
2: زقاق البحر والمحفر وحومة قبلة، مناطق يشكو متسكنوها وروادها من انتشار واضح ومزعج للأوساخ، خاصة مع تهاون أصحاب المحلات التجارية وعدم التزامهم بتوقيت رفع الفضلات. من القيروان المتابعة مع أو من نابل عفوا المتابعة مع فاطمة بن عثمان:
6: لا يزال ملف التلوث مطروحا بمدينة نابل إشكال أرقى متساكني المدينة الذين طالبوا بلدية المكان للتدخل العاجل وحل الإشكال.
7: إشكاليات ترخاو البلدية تجي مخر يهرزوا زبلة يخلوا اشترها في القاعة، والعباد جدا مسيبة أخوي طيشون يجي على بعض مصابات يقعدوا حتى بالنهار، بالنهارين ما ينزوم بحث الجامع الكبير، بحث المحفر، بحث الجامع السبتية وسط البلاد، باب صالح، هذوما البلايص اللي فيهم الحركية، كل واحد يعمل اللي عليه، العاون ينظف والبلدية تقف وتنبه ويعملوا الحاويات باهين، والفضلات كيهزوهم ما يخلوش يشترهم في الطميكة، واللي طايش حاجة ثاني قربج ولا حاجة ما يحطوش في البلدية، خاصة بالأماكن كل حاجة خاصة بالدهر، لو عنده فريج الدار مكسر يحطه في البوبال، وكل عنده
8: النور. من البلدية تاخذ موقف في شارع زقاق البحر هذايا اللي فيه ثلاثة رسترانات، في الحي هذايا فيه 60 حانوت ذهب ومطاعم، يخليوا الوسخ قدام المطاعم يا رسول الله، ويحطوا صنادق ويحطوا كذا وياكلوا في الشارع، يحطوا صنادق. ومشينا للبلديه وكلمناهم وقلنا لهم على صنادق بالجوزو نتاع جازوس ورغيين ويسكروا في الزنق بيومومه.
6: وباتصالنا بكاتب عام بلدية نابل السيدة جميلة نصيري، أكدت لنا أن مصالح البلدية قد تدخلت للقضاء على النقاط السوداء، وأن العمل متواصل بصفة يومية ودورية، مشيرة في ذات السياق أن البلدية ستلتجئ إلى الحلول الردعية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
2: صدقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليل المنصري في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق إشغال المجالس، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية.
9: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبقا للإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأست تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبقا للإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وأرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مسراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استصدار أمر دعوة الناخبين، وبعدها الهيئة الانتخابات تصادق على الرزنامة بصفة رسمية.
2: أفاد مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد سعيد بأنه سيتم إطلاق 12 خدمة إدارية على المنصة الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، وأضاف أنه سيتم رقمنة الخدمات التي تزيها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تدريجيا لتشمل كل الإدارات.
10: منصة رقمية جديدة، واحدة الخدمات اللي تزديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة تكون رقمية، وهذا بصفة تدريجية. دينا بأول إجراء اللي هو الإجراء اللي يخص البطاقات الفنية الخاصة بالتصدير. أما عنا برنامج عمل كامل على مدى معناها سنتين اللي هما 2026 و2027، واللي يخص 12 خدمة إدارية سيتم إطلاقها من هنا لآخر 2027 إن شاء الله. ثم خدمات اللي تتعلق بكراسة الشروط، ثم خدمات اللي تتعلق بالمؤسسات المرتبة، نجم نقول الخدمات اللي تمس معناها الإدارات العامة المركزية لوزارة الصناعة الكل. الإدارات العامة الكل مش يكونوا متواجدين إن شاء الله في المنصة هذه. هدف واضح اللي هما يكونوا الإجراءات أبسط وأسرع بدون تنقل. وراه كي نقولوا منصة رقمية صحيح، ثم منصات رقمية تقول لك مثلا إيداع الملف يكون أونليني وبعد ثم أوراق يلزم تكملهم، لا. المنصة الرقمية متاعنا احنا في وزارة الصناعة خدمنا على أساس يلزم الإجراءات الكل يكونوا على مبدأ موحد، واللي هو الإيداع ملفات يكونوا أونليني معناها بدون تنقل على الخط، صفر ورقة من الإيداع إلى الحصول على الخدمة النهائية.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

Sayefi. سيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. سيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. سيافي مع عماد العوني.

بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوا له بحبه ومتوه.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم على موجات إذاعة المنسير صيفي حتى للسبعة. نحكي على صفحات في الحقيقة تبعث الحياة والبهجة والفرح. صفحات كتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول تونس بخير والحمد لله. نحب نحكي على صفحة مهمة في التوقيت هذا بالذات. نحكي على صفحة الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وأهلا وسهلا ومرحبا بمدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الأستاذ يوسف بن عمار. يوسف مساء الخير. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أستاذة وشكرا على التقديم.
0: كل عام وانتم بألف خير. انطلقتوا في استقبال أبنائكم. نقول أبنائكم وأعي جيدا ما أقول بكل ما تحمل هذه الكلمة من مسؤولية مجتمعية، لأنكم انتم مكش تسيروا في إدارة، انتم تحتضنوا أبناء وانتم عائلة كبيرة. المسألة تتجاوز المسائل الإدارية، بديتوا تستقبلوا فيهم. أما نحب نحكي على خدمة كبيرة في الصفحة. كل ما يوصلني كوالية وعندي شكون يقرأ في الجامعة، الكثير الكثير من الطمأنينة
1: والحمد لله. وهي هذه الغاية من إنشاء هذه الصفحة وأنه نطمن الأولياء. بدأ نحب نشكرك على الاستضافة.
0: نعم.
1: دونك أنا ما زلت كي جيت وخليت الزملاء متاعي معنا يرسموا في بناتنا طالبات الحي الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك بدأ أمس أستاذة الترسيم باستقبال طالبات كلية الطب. دونك نقول لهم إن شاء الله سنة جامعية موفقة
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله يكون الفضاء واللي يخدموا في الفضاء يكونوا عند حسن ظن الأولياء والطلبة. أمس فرحنا بهم ومكناهم من الغرف متاعهم، والحمد لله بدأت الانتجراسيون متاعهم ونشوف على وجوههم اليوم معناها فما طمأنينة وفما راحة. زاد اليوم وصلنا مع طالبات كلية الصيدلة وطالبات المرحلة التحضيرية المندمجة، وأنا توجيتك من البيرو ديجا معناها من الصباح وإحنا رسموا في الطلبة. إن شاء الله تكون سنة جامعية موفقة. لو تكرمت نحب نقدم المؤسسة متاعنا في
0: أكيد هتنا نعرفوا عليها التفاصيل.
1: دونك الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير هو صرح خدمات جامعية بامتياز، فيه قطبين، فيه مبيت طاقة الاستيعاب متاعه 448 طالبة، 224 غرفة، فيه قاعة متاع رياضة، فيه دو سال دو لكتور، فيه قاعة تلفاز، في كوزين مهيئة معناها لتستجيب للرغبات معناها متاع الطلبة، وسيكوريزي نقولوا سيكوريزي خاطر نعرفوا اللي المواقد الكهربائية والغازية ممنوعة، فهمتني؟
0: داخل الغرف أكيد
1: فما معناها ديتران، فما مساحات خضراء، فما قاعة عروض. ما شاء الله معناها الفضاء متاعنا هو معناه يشجع ومحفز باش الطالب ينكب على التحصيل الأكاديمي متاعه.
0: اليوم العائلات أودعت أبنائها، أنتم تستقبلوا نخبة النخبة، وهذه حقيقة. اليوم كي نحكيه على الطب والصيدلة نحكيه على أرفع المعدلات في بلادنا، وعادة من اللي يجي للمنستير يبدأ محظوظ معناها، لأنه مدينة في الحقيقة يستطاب فيها العيش، ومدينة العلم ومدينة النجاحات، وبرشا ناس يسمعوا فينا توا وربما روزوا الدراسة وذكريات جميلة في مخه على المنستير. اليوم كي نحكي على الباج هذه على الصفحة هذه اللي ورتنا حاجات ما كناش نحلموا إن نشوفوها ونحن موجودين كطلبة هناك، إنه بجرأة كبيرة مثلا منكم إن نشوفوا المطبخ ومكوناته، إنه نشوفوا الأكلة الجامعية كيفاش الاستعداد لها، إنه نشوفوا نعيشوا معكم الكواليس هكا على الملأ. نحسها جرأة كبيرة لأنه عادة ما يرافق الأكلة الجامعية بعض الاحترازات أو الانتقادات. يظهر لي تجاوزتوها أنتم المرحلة هذه ومشيتوا للواضح والشفاف.
1: أستاذة يلزمنا ما نخبيوش على الطالب حتى شيء. الطالب ما هوش ضيف، الطالب هو شريك. والشريك ما تخافش منه، شريك يلزمك تشاركه معاك في أخذ القرارات. بينصير فما سقف معين نقوله أخذ القرارات. دونك احنا الغاية من إنشاء هذه الصفحة هو تقريب الخدمات، الشفافية مع الطالب، نبعدوا شوية على البيروقراطية متاع الأوراق وعلقلوا معاش يقرأ. تو الطالب ولا عنده تليفون ديما مرافقه، هو يفطر يتفرج في التليفون كما نشوف صغاري. دونك هو راقد يتفرج في التليفون، هو حتى في القراية ولا يستعمل التليفون متاعه، يستعمل الهاتف الجوال متاعه. دونك حبينا دونك الانتقال الرقمي اللي رهنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احنا كمؤسسة خدمات جامعية
0: نخرطوه بالقدا
1: نحاولوا نوظفوه باش نقربوا الخدمة للطالب زادة حتى باش نثمنوا مجهودات الأعوان ونحفزوهم راهوك التبقي تصور ذاك وراه جهد وراه عامل متاع نظافة وراه طباخ وراه جزار وراه مدير وراه إيكيب كاملة دونك هما بيدو يحسوا بالفخر التعب ذاك يرجع له بعد سنوات يلقاه
0: هي الحق صورة فيها تعبير عن الامتنان وفيها تعبير عن الشكر لأنه في بعض الأحيان العمل راهو يتجاوز الراتب ماهيش مسألة راتب ماهيش مسألة فلوس بقدر ما هو دفع معنوي كبير للشخص هذاك كي نحكي على المطابخ نحكي على أشخاص رام يخدموا في درجة حرارة مرتفعة في طقس طورة ومعناها بشو قريبا تنطلق الأكلة الجامعية كي نحكي على سبتمبر وأكتوبر راهو نحكي على ومد الخريف نحكي على درجة حرارة مرتفعة فإنك تحكي عليه وتقدمه بالشكل ذاك فيها الكثير صراحة
1: أستاذة زادة رام مازالوا كي خرجوا من ما تنساش إلي المستير كتب ثقافي
0: صحيح.
1: جامعي يحتضن المهرجانات الوطنية والدولية والحي الجامعي فاطمة بورقيبة كان ولا زال هو الحاضنة لأغلب المحطات متاع المهرجانات
0: دار ضيافة جامعية
1: exactly. دونك هو البيت الثاني للناس كل والصراحة ذي شارك في الحركة الثقافية والخدمات الجامعية أبرزناها من خلال استضافة وفود أجنبية مثلنا كخرجنا من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي كانوا بحضنا طلبة أجانب من 4 دول أجنبية و7 دول عربية وعرفنا بالأكلة متاعنا وقدمنا طبق اللي نال استحسان الناس كل زاد الأجواء المريحة والناس اللي تعرف تعبر بالبسمة وتقدم الخدمة ما غير ضجر وما غير كشة وما غير حد شيء دونك زاد بالمناسبة هذه زاد نحب نستغل الفرصة باش نشكر أعوال الحي الجامعي فاطمة بورقيبة اللي احنا نخدمه بروح الفريق الواحد
0: يعطيكم ألف صحة اليوم الصورة اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك والناس اللي نجم تشوف الصفحة هذه كما قلنا تحس بارشة طمأنينة تحس أن تشوف عائلة تخدم بعضها اليوم توظيف الإمكانيات هذه النخبوية اللي جاتكم اليوم نحكيه على طلبة كلية الطب والصيدلة يعني المعادلات المرتفعة جات بحذاكم والإمكانيات الموجودة كيفاش يمكن توظيفها صحيح باش يقراوا ربي عينهم هذوكم الطب وصيدلة المستقبل أما زاد فما جانب آخر باش ما يغفلوش الطلبة راهو الحياة الجامعية مش قراية فقط راهي دربة على الحياة الجامعية والحياة الجماعية ودربة على الحياة المجتمعية عموما كيفاش يمكن توظيفهم ثقافيا الإمكانيات هذه اللي عندكم أستاذ
1: يعطيك صحة أستاذ سؤال وجيه فبلاستو بالنسبة لنا احنا راهو مش واحد بركة اللي يدير الصفحة هذه أنا معي دي موديراتور اللي هما طالبة بكري بركة طالبة معناها باش بور راسوري لي ستوديونت اللي هما جدد عملت اون كابسول فيديو وهي تلقائيا تقرا زيماني صيدلة حبت تبعث الطمأنينة في الطالبات
0: باجتهاد منها وترحب زادة بيهم بطريقتها
1: بطريقتها راهو عنا مبيت حلو مش معناه اللي احنا احسن مبيت في الجمهورية مي تبعث الطمأنينة في نفوس الطالبات راهو عندكم مدير باهي راهو عندكم اعوان باهين راكم انتم في عائلتكم الثانية راهو انا جيت كيفكم خايف ومن بعد هني يشوف كيفاش جيت وحدي تو جبت دبشي دونك اجتهاد من عندها هي امسيو بربي باش نشجعوا خاطر هما بيدهم كانوا طالبات قبل جدد وقع زادة فهمت الترحيب بهم وصارت الانتجراسيون تاعهم سواء من طالبات القدامى سواء من الإطار الإداري زادة عبر الصفحة احنا قاعدين نكتشفوا في مواهب أستاذة
0: صحيح.
1: غير عادية خطر احنا عنا انا انشأت بحكم الغرام تاعي بالسباقات دونك عملت نادي الماراثون في المؤسسة دونك عنا قاعة رياضة عنا دي طالون في المسرح عنا في الموسيقى معناها طالبات يعزفوا عنا طالب معناها طالب من قفصة حكيت لك عليها أنا ذا اللي يقوم بالاستبيان متاع الأكلة الجامعية دونك هذايا فضاء متكامل نحاولوا الطالب نعيشوا في هذا الفضاء المتكامل اللي هو ما يكتفيش بتقديم الإقامة والإعاشة والمرافقة الصحية والمتابعة النفسية والأنشطة الثقافية هذا الكل باش طالب يركز في التحصيل الأكاديمي بتاعه دونك يلزم تكون البيئة محفزة وتكون البيئة مطمئنة
0: أكيد هو هذايا الكل في مسار أنه بإذن الله النتيجة تكون إيجابية وانه غدوه باش ينجح، لانه اكيد نحبهم كلهم ناجحين، اما الدنيا مش قرايه فقط، راهي فما ثقافه اجتماعيه ياخوها من المجموعه هذيك اللي يلتقي فيها. اليوم ونحن في ترسيم، وبرشا عائلات خلت اولادهم يسمعوا فينا توا وخلاو بناتهم وغادروا، فما شكون فيهم اول مره بنته تبات البرا من الدار ومش مستنسي بعد عليها، وكيد راك عشت انت بين امس واليوم، هل الشحنه المعنويه ذي الكبيره، ناس تبكي، ناس معناها مخليه ببناتها، ناس راهي مش كل يوم باش تجي تطل على بنتها لهنا وتقول لك بنتي صغيره ما تعرفش راهي 17 سنه اول مره تخرج كيفاش معناها في مدينه كبيره هكا باش تعيش وكل. كي نشوف الصفحه نحس بك الوجوه المبتسمه، مش نشكروا لا، اما فما ناس عرفت كيفاش توظف الامكانيات اللي عندها باش تبعث برشة طمأنينة في العائلات، وهذا مهم.
1: اكزاكتومون، راهو ما عندناش في العائلات التونسية اول حاجة، التونسي يراهن على منذ الازل باتنا وماتنا راهنوا على التعليم.
0: اكيد
1: احنا محبين جدا للتحصيل العلمي، العائلة التونسية كل تستثمر في صغارها. ثاني حاجة بالنسبة لنا ما عندناش ما اعز من بناتنا وولادنا،
0: صحيح
1: نحبهم اكثر من انفسنا،
0: صحيح.
1: دونك بحكم التجربه، مانيش جديد انا في الخدمات الجامعيه، انا كنت مربي وقريت بكالوريا وشديت مدارس وشديت معناها مدير في مؤسسات تعليميه، وتوا في الخدمات الجامعيه براتيكمون عندي 15 16 سنه. دونك حاسس ان الشخص اللي مقابلني فاهم شنو يبحث، دونك عارف شنو يبحث، عارف شنو يحب، فهمتني؟ اكل كلمه الباهيه اكل طمانينه، خاطر هو اول مره بنته باش تخرج من حضنه،
0: صحيح،
1: وباش تبات وحدها وباش تبات في فضاء مسكر وباش تلتزم بتوقيت التسعة. ونعرفوا احنا صغارنا سون جاتي، باش تولي تعمل على روحها تقوم صباح تمشي للكوجينة تعمل قهوتها وحدها، باش تعمل على روحها وانها تفيق وتعدل تليفونها. احنا صغارنا الكل في البكالوريا نعرفوا اللي كل يوصل للطاولة متاعها
0: سنة كاملة عدوه ونحن نخدموا فيهم، توا جاي الوقت باش يعملوا على روحهم.
1: هذه فرصة انا نقول للوالي جوفو غارانتي، وهاني مع الأستاذة حياة الكوني، راهو نكلمك انا في عطله الشتاء مو بحكم القانون، بحكم النظام الداخلي وانه المؤسسه تسكر للصيانه وكذا، تو نبدا نقرق بالطالبات اللي كانوا يبكيوا امس واليوم كلهم روحوا تفقدوا عليكم، نقول لك لا، راهو انا لهنا شيخ المكتبه قريبه وفي الدار
0: نقرا على روحي وعندي ريتم
1: موجود 24 وعندي ريتم نراجع به، راهو جيست اكل لحظه الاولانيه اللي باش تبعت راهو بعد تكون تعمل على روحها وتلقى خيات باهين وتلقى اخوه باهين وتلقى معناها اعوان معناها يخدموها وفاهمينها وعندهم التجربه نتاعهم كسوا في الاقامه ولا في الاطعام، ونقول له راهو حتى في في وسط الكليات لسيده بيدهم بات وامهات، دونك ما تخافش عليها
0: متفاهمين وانك انت متقلق،
1: لكن احنا حبينا من امس اليوم نبعثوا لك رساله طمأنة ونقول لك راهي في ايدي امينه ورانا واعيين بكم وخليها تعيش التجربه، راهي باش تجيب لك شهاده ثمينه وباش تفرح بها نار.
0: اكيد
1: مش كل حاجه تجيب السهل،
0: اي فما تجربه اجتماعيه خاصه مهمه أكيد. جدا مش كيما اللي يقرا ويروح لدارهم، كيما اللي يعمل على روحه أكيد. ويعيش أكيد. تجربه اجتماعيه في اداره الطلبه هذوما الكل، في ملاحظاتهم اللي يلزمهم توصل ربما في التبليغ، لا قدر الله عادي راو انه يمرض حد في الليل انه كذا، هذه كل إدارة المنظومة هذية وكل تفاصيلهم كيفاش انتم كإدارة مبيت تتحكموا فيها؟
1: انا حكينا على الانتقال الرقمي، فهمتني أستاذة انت باش تدعوني بحذاك للحصة، كيفاش تمت الدعوة نتاعي؟
0: من خلال الصفحة.
1: اكزاكتومون، احنا وظفنا الصفحة هذية لما لها من جهد، كما قلت لك انا اغلبيه الاحيان معي شكون من الاداره، معي شكون من الطلبه، دونك توا الطالب كراسه مثلا نتاع اعطاب موجوده ولا ريكلاماسيون نتاع طالب مريض، انا ديما تليفوني قاعد بحذاك ونجيني نوتيفيكاسيون نحل نشوف، دونك هذه المسؤوليه عاونتنا برشا سورتو الايامات هذه اللي طالب جديد ويحس معناه يلزم قريب باش يفهم وين الفضاءات وين يمشي وقتاش يسكر مبيت وقت. دونك حتى على التبليغ على أعطاب على مشكلة بسيطة مع زميلتها على شأن باش تقضيه على تأخير باش تشري من البيبليوتيك، راهي صفحة خدمتنا برشا برشا، باش صفحة ماهوش الهدف نتاعها بركة الإرسال فقط ولا نهبط بلاغات ولا نهبط الوثائق اللازمة للسكن ولا النشاط الثقافي ولا نعرف بمذكرة ولا بقانون، راهي صفحة زادة خاصة بالاستقبالات نستقبلوا عليها لريكلاماسيون نتاع الطلب الكل ونجاوبهم اول باول.
0: مهمه جدا التعامل هذايا في مستوى ما وصلنا له من تعامل رقمي نحكي على طلبة يعني أكيد فهمين الحاجات هذه جيدا. اليوم كي نحكي على الأكلة الجامعية صراحة يؤسفني ونحن نحكي على انتقال رقمي إنه ما زلنا نتعاملوا بالتيكي ما نعرفش لحد الآن ما زالت الأمور هذه ما تنظمتش أكثر. أستاذ عندكم شي رؤيتكم كيما ما نقولش تجرأتم ما كيما أقدمتم ناحية الجوتون اللي ناكلوا بها واللي ناخذوا بها البلاتو وهكا الأمور سايرة ولباس وما فماش إخلال وما فماش واحد هز البلاتو روح بيه ولا
1: معنا بكون متحضر مهندس وأستاذ
0: نحكي على النخبة في بلادنا لازم شوية ثقة نتعاملوا بها مع بعضنا إلى أي وقت نقدر نتعاملوا بالتيكي.
1: أستاذة هو هذايا معناها مخطط كامل متاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة ديوان الخدمات الجامعية الوسط مش كان ديوان الخدمات الجامعية الوسط طلع عند الدواوين
0: منظومة كاملة جامعية
1: راهو الانخراط الإشهادي هذايا اللي زو 22000 في الأكلة وسلامة الأكلة الجامعية والرقمنا راهم قاعد يمشي بخطى ثابتة. برشا مؤسسات تو فيها رقمنا كسوا مؤسسات عام جامعي نحكي في ديوان الشمال والوسط والجنوب إن شاء الله تعمم إن شاء الله تعمم. علاش؟ خطر فيها برشا فوائد.
0: أكيد
1: أول حاجة معناها التنظيم، ثاني حاجة معناها الطالب من حقه باش يحزر الأكلة متاعه، إيفيتي لو غاسبياج ما نطيبوش ماكلة وما يجوناش شكون ياكلها
0: ما نقولش عندي 500 وجوني كان 200
1: وحتى الطالب كي يحجز الأكلة يعرف في إطار الشفافية.

0: لبنان لقى استحسان تعرف خصوصية شهر رمضان الكريم.
1: خصوصية هذا الشهر الفضيل.
0: أي بيان سور. دونك الطالب كي يشارك في الاستبيان ويعرف المينيو نتاعو من أول نهار في رمضان لآخر نهار. دونك الشيخ يصير راسوري ويركز حتى في القراية نتاعو يعيش خصوصية شهر رمضان باختياره هو.
1: أو ويستغل وقته جيدا وينظم وقته يعرف روحه بشق فترة غادي يعني يعرف كيفاش ينظم وقته. خاصة نحكيه على طلبة راهو ماراتون بتاع دراسة مش أوكي. مش سهل باش ينجح يلزمه برشا جهد. باش نختم لأنه باش نختم معاك بسؤال باش يعرفوا وبكلنا نعرفوا نحن اللي مر بالتجربة الجامعية واللي سكن في المبيتات واللي أولاده يقرأوا وياخذوا في النقل المدرسي يعرفوا قداش يخلصوا وقداش البلاد تتحمل مسؤولية القسط الآخر. اليوم كي نحكيه في الجامعة التونسية نحكيه قداش كلفة الأكلة الجامعية وقديش كلفة الإقامة لمدة شهر وإلا بثلاثة شهور في مبيت جامعي فيه كل المرافق. تنقولوا قديش البلاد هذية فضلها كبير علينا نحن الناس تولي الحمد لله يقرأوا واخذوا شهيدهم وقاعدين يخلصوا في الدولة هذية قبل ما تقول شعطاتني رجعت لي شوية وانت في حياتك الجامعية تشوف الدولة هذية اللي نحن اليوم ما نحبش نقول خاطر ما نحملش فيها البلاد هذية شوف قداش صرفت علينا قداش أعطتنا من خيرها. اليوم كي نقول 2026 اليوم قداش الإقامة في مركب جامعي في المنستير في قلب مدينة المنستير والأحياء الكل نحكي كيما مستير كيما قفصة كيما الكيف كيما جابس رغم المبيتات في وسط البلاد في وسط المدينة وحتى كان خارج المدينة راهو النقل متوفر من الصباح حتى يكشي للمساء. كي نحكيه بالأرقام مش نعرفوا البلاد هذه قداش فضلها كبير علينا.
0: بلادنا فضلها كبير علينا وإحنا استعملنا المصعد الاجتماعي هذا باش ولينا موظفين وحلينا عائلات.
1: أكيد.
0: دونك بلادنا عزيزة ونحبوها فهمتني ولا مش شعارات هذه حقيقة معنا وقاعدين نجسدوا فيها وأنه قاعدين نتلهوا بولادنا وبناتنا باش هما زادة ياخذوا المشعل علينا ويكونوا معنا فاعلين ونسيت سويت
1: ونجيبوا جيل باهي للبلاد هذه نعطيوها جيل باهي هذاك الواجب وذاك كل واحد عنده واجب مجتمعي يكون جيل باهي للبلاد هذه.
0: أستاذة معناها راهو المساج اللي باش يوصل لكان صادق راهو يوصل
1: أكيد
0: مع الطالب ولا غير الطالب مع الولي الناس ما منام سيبا فاسيل وأنك أنت باش تقول حاجة ماكش مأمن بها
1: أكيد.
0: دونك بلادنا صرفت علينا وما ينكر حتى حد معناها الفضل هذايا وتول الطلبة كما قلت أنت بالنسبة للإقامة الجامعية 10 دينارات شهريا 10 دينارات الماء سخون معناها 24/24 دونك الفضاءات النور الكهربائي معناها استعمل ما شاء الله معناها شامبر تبدا قابله انه باش يرجع فيها لي سال دو ليكتور الواي في 24/24 الاكله الجامعيه 200 ملي يعني ما تشوفش اللي هي 200 ملي الاكله متوازنه
1: شفناها ادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا كل شيء معناها مصور وموثق وموجود
0: خاصه الليجيان استاذه خاصه الليجيان
1: خاصه في مستوى النظافه حاجه تعمل الكيف موفقين ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير هنيئا للطلبه اللي سكنوا هنيئا لكم انتم ان شاء الله بيهم وان شاء الله سنه جامعيه موفقه. نحن الحمد لله في اذاعه المنستير برامجنا اللي تعنى بالشان الجامعي ما تغيبش ولو حتى شبكه ومشكور جدا زميلي احمد موسى اللي يعني قدم اسبوعيا الحصه نتاعو. اليوم استضفناك نحكيوا على الصفحه ونحكيوا على برشا تطمينات للاولياء اللي اولادهم موجودين واللي جاوا والتحقوا بالمبيتات الجامعيه. شكرا لاجتهادكم باش نقولوا لكيف انسان مجتهد نقولوا ورك مجتهد. شكرا على اجتهادكم الأستاذ يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. موفقين إن شاء الله ومن إذاعة المنستير سيرتفع صوت الحق.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: شكرا لكم مستمعين على المتابعة، كنا معكم في صيفي في تعويض لعماد العوني، يعود إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تحياتي من الشابي حياة الكوني، غدوة بإذن الله نعطيكم موعد انطلاقا من ماضي ساعة في منكم وإليكم. شكرا وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي سلامة مياه الشرب التي تزود بها الشركة مختلف مناطق البلاد، وأضافت أن هذه المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية، وأشارت إلى أن الملاحظة البسيطة لرائحة أو مادة جفال في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا، وأضافت أن هذه المياه لا تحتاج إلى الغلي من أجل شربها وأن درجة ملوحتها مطابقة للمواصفات. أعلنت شركة طاف تونس المستغلة لمطار نفيذ الحمامات الدولي على أنها تحصلت على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركة الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع الشحنات جوية موجهة إلى الأسواق الأوروبية. وهذه الشهادة تؤكد استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيف لتبلغ 7% خلال شهر أوت مقابل 6.9% خلال ذات الفترة الفترة الممتدة من فيفري 26 إلى جويلية 2026. وأشارت إحصائيات نشرها البنك المركزي أن تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق ترتبط بتطور نسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي. يتميز طقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس في آخر النهار وبداية الليل، ثم السحب عابرة بأغلب المناطق. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتصل إلى 37 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

مرحبا، اهلا وسهلا بكم. مصافحه رياضيه اخيره على موجاتنا. البدايه بالالعاب المتوسطيه، نحكيوا على التجديف لانه الوفد التونسي ورياضينا في التجديف وفد مهم. يسر الهذلي اليوم تحصل على المركز الخامس في التصفيه الاولى من سباق الفردي وتلعب غدوه النهائي ترتيب ب ان شاء الله. محمد ريان حفصه في المرتبه الرابعه في التصفيه الثانيه من سباق الفردي باش يلعب نهائي ترتيب غدوه. ايضا سلمى الذوادي وصلت للدور النهائي بعد ما تحصل على المركز الثالث في التصفيه الاولى من سباق الفردي وترشحت للدور النهائي. غيث القادري احتل المرتبة الثالثة في التصفية الثانية من سباق الفردي وتأهل للدور النهائي كل غدوة إن شاء الله. نهار الأربعاء باش يكون موعد الختامي مع سباقات التجديف. خديجة الكريمي وسلمى الذوادي كان احتلوا المركز الرابع وباش يلعبوا الدور النهائي نهار الأربعاء. وأيضا نهار الثلاثة غدوة هاني سبيتية وسارة زمالي ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي باش يلعبوا الدور النهائي، الدور التمهيدي لسباق الزوجي المختلط وزن خفيف في التجديف غدوة غرة أوت. هذا بالنسبة للألعاب المتوسطية. في رفع الأثقال البطلة آية العويد تمكنت من إحراز ميدالية البرونزية في حركة النطر في وزن أقل من 61 كيلوغرام، ميدالية جديدة تضاف للنخبة الوطنية في الألعاب المتوسطية. ترنتو نذكركم الألعاب المتوسطية اللي شرفت على النهاية، وإن شاء الله نهار الخميس بيكون الموعد مع الدور الأدوار النهائية ونهاية المسابقات. بالنسبة لتونس وعودة لنشاط البطولة الوطنية لكرة قدم التونسية من خلال مقابلات الرابطة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع، ونذكركم أنه بالنسبة للرابطة الثانية سحب رزنامة الموسم الجديد بتكون يوم 3 سبتمبر إن شاء الله في مقر الجامعة التونسية لكرة قدم. بالنسبة للجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة الأولى نهار 5 سبتمبر في بنزرت نادي البنزرت الأولمبي البيجي، في المهيري 4:30 تقدم سقي الدير نادي حملنف، نهار 6 سبتمبر في رادس الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى ملعب نجم الساحلي شبيبة العمران، في المتلوي نجم المتلوي الأمر الرياضي بحمصوصة، كل مقابلات 4:30. ثم مقابلات متأخرة بسبب مشاركة الأندية التونسية في مختلف مسابقات الإفريقية. نحكيه لهنا على الترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي بشوية جولي بالمالي ونرجع الموضوع بعد شوية. وكما قلت بالنسبة لنادي الصفاقسي والترجي الجيسي بيلعبوا في كأس الاتحاد الإفريقي، المباراة متأخرة الملعب التونسي نادي الإفريقي نهار الخميس 17 سبتمبر 4:00 في نادي النيفر في بارتو، وفي جرجيس 4:00 الترجي جيسي الاتحاد الرياضي المناسيري مقابلة متأخرة. أيضا الاتحاد المناسيري يستغل فترة توقف متاع نشاط بسبب مش بشي يلعب مع الترجي جيسي، راح تقريبا ب 17 يوم الاتحاد المناسيري بشي يلعب وديا مع فريق جويا اللبناني نهار الأربعاء 4:00 مبدئيا المقابلة في انتظار تأكيد كما قلت من صفحة رسمية للاتحاد المناسيري. ونهار السبت بشكون في مواجهة للاتحاد الليبي في ملعب بن جنات بالمناسير. نحكيه على رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النادي الإفريقي اليوم كان الاجتماع الفني للمباراة بين النادي الإفريقي وجولي بالمالي في إطار ذهاب الدور التمهيد الأول لرابطة الأبطال الإفريقية، والسلطات الأمنية والمنظمين كانوا منحوا النادي الإفريقي إمكانية حضور 25,000 مشجع باحتساب أصحاب الاشتراكات. النادي الإفريقي كان طلب 35,000 متفرج لكن تم تمكينه من 25,000 متفرج، وفما اعتبارات أكيد إن شاء الله النادي الإفريقي يكون حاضر باش يفوز على فريق جولي بالمالي بأكبر عدد ممكن من الأهداف باش يتفادى المفاجآت في مباراة الإياب. نعرفوا اللي بالنسبة للمباراة هذه مهمة جدا بالنسبة للنادي الإفريقي. نادي الصفاقسي كان أعلى ضم المهاجم وليد ذويب لاعب المنتخب أقل من 21 سنة اللي كان مع المنتخب الوطني التونسي في الألعاب المتوسطية والشبيبة القيروانية استعدادا للرابطة الثانية. كانت انتدبت حسام الحبيبي صبري زايدي وحسن المسعدي. خبر اليوم يمكن منتظر بالنسبة لأحباء الكرة، النجم الأرجنتيني ليو ميسي عن اليوم اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين، وأكيد مسيرة تواصلت 20 عام مع فريق مع المنتخب الأرجنتيني. سجل 125 هدف وفاز بكأس العالم 2022 وفاز أيضا بالكوبا أمريكا في 2021 و2024. ليو ميسي كان خسر الدور النهائي لسنة 2026 كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني. نقطة نهاية لسبور انفو، شكرا على المتابعة. كل الأخبار والمتابعات تلقاها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، غير أن المستلزمات الأخرى كالأدوات الرياضية والمحافظ تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد وقد تصل إلى من بين 150 و800 دينار، وأنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة التونسية مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفاتير المياه والكهرباء، وهو ما يجعلها عبئا ثقيلا على الميزانية. حصلت شركة تاف تونس المستغلة لمطار انفيض الحمامات الدولي على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة سلامة أوروبية خاصة بشركات الشحن الجوية الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع شحنات جوية موجهة للأسواق الأوروبية. وتؤكد هذه الشهادة السارية المفعول إلى غاية 29 جويلية 2029 أي تقريبا لمدة 3 سنوات استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل الشهادة أنشطة المناولة والتخزين التي توفرها المنصة الشحن بمطار انفيض. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلية 2026 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. أكد مصدر من المجمع الكيميائي التونسي أن مصنع المضل على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق التونسية من الأسمدة الفلاحية خاصة مادة ثلاثية الفوسفات الرفيعة خلال الموسم الفلاحي القادم. وحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق التونسية بأكثر من 45,000 طن، في حين تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12,000 طن فقط، منها 5,000 طن في جويلية و 7,000 طن خلال شهر أوت. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الطريق إلى الجامعة.
5: الطريق إلى الجامعة
6: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
4: الطريق إلى الجامعة
5: مع
4: أحمد موسى.

0: مساء الخير مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. الطريق إلى الجامعة يرجع لكم الأسبوع هذاك العادة مع الحديث على الحياة الجامعية، جديد الطلبة والجامعات المؤسسات الجامعية، استضافة الأساتذة من خلال فقرات متاعنا، وإن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات من الطلبة من الجامعين وحتى من الأولياء اللي حبوا يعرفوا جديد خاصة الجامعات في الفترة هذه اللي هي فترة عودة جامعية، إن شاء الله تكون موفقة لكل الطلبة الجدد وإلى القدامى. فما شكون باش يرجع غدوة يقرأ على روح، نقولوا ربي نجحك وربي يوفقك. فما اللي باش يكون الأسبوع اللي مبعد ولا زوز أسابيع الجايين يوم 12 كيف كيف نتمنى لهم التوفيق. فما اللي خذ السكن الجامعي متاعه، فما اللي نظم أموره، فما اللي بعد على دارهم، كل شخص ويمكن الوضعية متاعه. على كل إن شاء الله كلكم في الأخير تكونوا متميزين وتفوقين وعملتوا الاختيار الصائب، إن شاء الله كلوا وفقنا احنا زادة باش عاونيكم شوية باش تاخذوا فكرة على الجامعات على المؤسسات الجامعية وتعملوا الاختيار اللي تروه مناسب ليكم واللي يمكن إمكانياتكم أيضا وأغرامكم، خاصة من بعد اللي باش حاولوا تخليوه يكون المهنة متاعكم وتكملوا في المرحلة هذه حتى للآخر. باش نستقبل كالعادة الفريق اللي متميز غاب عليكم الأسبوع الفارط، الدكتور أنور بالطيب يرجع لنا الأسبوع هذا. مرحبا دكتور، مولدك مبروك بالروتار.
1: عايشك أحمد، مولد نبوي مبارك على الناس الكليكة، وإن شاء الله ديما حيين بخير وربي يحيينا لمثاله. عودة جامعية أحمد فمتلين تمنوها موفقة إلى جميع الطلبة، وفما شكون شبدة غدوة يعني، وإحنا راهو الحاجة الباهية اللي في الموسم الثاني واللي يكونوا والنسق تسعودي، وخاصة يعني القاعدة متاع المستمعين متاعنا من الطلبة. عرضني تلميذ قال لي راهو اني خديت الباك وباش اي طالب ولا قلت لكم ما عادش تلميذ انت راك وليت طالب، كنك تي روحك الثمانية متاع مشاغل طلابيه. على كل فما حاجه اخويا احمد، نتمنى ان شاء الله بالتوفيق ومبروك لكافه الطلبه اللي كانوا في سنه اولى في معاهد اخرى وصارت عمليه اللجان خدمت. انا بشيفتي رئيس اللجنه متاع الطلبه اللي باش يحولوا من في التربيه والتعليم، وخذوا معناتها وافقنا على الماكسيموم وباش تكون لهم راهو حافز اللي يكونوا يرجعوا لمناطقهم باش يعملوا سنة ثانية، يعني بالتوفيق لهم وإن شاء الله يعني تكون حافز لمزيد تحقيق نتائج طيبة.
0: على شنو باش تحكي لنا الأسبوع هذا؟
1: اليوم الأسبوع هذا إن شاء الله باش نحكيوا على النصائح للطلبة جدد خاصة.
0: ايوه،
1: شنو هي الجامعة؟ شنو نظام إمد؟ وين باش يقرا؟ وش معناتها جامعة؟ وكيفاش باش نقرا؟ وشوية نصائح
0: شوية. أيوة. يعطيك الصحة. جامعة نيوز زاد ما تنساوش التعليقات على بعض الأخبار، باش نختاروا خبير ظهر اللي نحكيوا عليه شوية في آخر البرنامج. مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة جامعة القيروان. مريم مرحبا بك.
2: مرحبا أحمد، مرحبا.
0: لا صحفة صيدة لا دبوزة ميلة حتى
2: سرتو الماء
0: سرتو الماء.
2: تحية طيبة لجميع مستمعينا، عودة موفقة سرتو للطلبة اللي بشي باشروا غدوة واللي بعدوا على ديارهم. نعرف برشا من العائلة اللي طلعوا يقرأوا في تونس، اللي مشاو يقرأوا في صفاقس. إن شاء الله نقول لهم بالتوفيق إن شاء الله. هما en général les écoles préparatoires et les écoles des ingénieurs ou le médecine en principe هما اللي يرجعوا بكري شويه. دونك زاد بالتوفيق للملتحقين بهم، وما نساوش اللي فما زاد دوره يوم 4 سبتمبر نتيجه نهائيه نتاع لورينتاسيون اخر دوره. كيف كيف نقولوا لهم بالتوفيق للي مازالوا ما التحقوش وما خذاوش الشوا نتاعهم. دونك
0: جامعه القيروان،
2: جامعه القيروان نحن من جامعه من الجامعات المهمه جدا، واحنا احمد راهو حاجه باهيه في البرنامج نتاعنا. جينا لي سيمين بالجامعات الموجوده في تونس،
0: كملنا تقريبا
2: نكملوا قد قدم معنا.
0: هي البرمجه يمكن دكتورك هذا اللي في بالو، انتم مازلت ما قلت لكمش، البرمجه الجديده تبدا 14 سبتمبر، البرنامج قعد لكن يوم الخميس
2: إن شاء الله كالعادة نرجع.
0: كان تحبوا تقعدوا مرحبا بك. كان تحبوا تبدلوا الاختصاص في برامج أخرى حاجة أخرى ما أعرفش. عندكم أنتم القرار في الأخير. على كل أكيد ماذا بينا نستحفظوا على نفس المجموعة ونبدلوا شوية فقرات اللي تكون ترافق الطلبة متاعنا في وسط العام أكثر منه في الطريق
1: إلى في البرنامج. أنت المقدم والمعد
0: المعلم
1: مادام أنت موجودة إحنا موجودين.
0: بارك الله فيك.
1: مشاغل طلابية مع أحمد موسى ما كانش
0: الجيم على يميني هو الدكتور. يلا يعطيكم الصحة. مثلا جامعية كما قلنا جامعة القيروان وحوارات جامعية باش تكون إن شاء الله بعد شوية واستضافة للدكتورة أمل هيلي مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة والدكتورة سميحة جودة باش نحكي شوية على يجي سوسة باش نحكيو أيضا على أوريكا اللي هي تظاهرة ومؤتمر مهم جدا باش يكون إن شاء الله في الشهر الجاي فيه إفادة كبيرة للطلبة والباحثين والناس اللي بيشاركوا. تو ناخذ التفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا وضيفاتنا بعد شوية. كليك للنجاح مع آية غرسلة. آية مرحبا.
3: مرحبا. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا.
0: الأمور منظمة لباس جو الإذاعة عاجبك حتى لتو؟
3: عازبني.
0: تحب تواصل فيه في الشتاء ولا صعيب شوي؟
3: احنا والقرايه خاصه معاكم راه
0: هاي بيت خبيه تك صح. كليك للنجاح شنو باش نحكيو؟
3: باش نحكيو على السوفت سكيلز كالعاده. نتمنوا التوفيق والنجاح للطلبه الجدد وبيسك هما كيما كنا نحكيو باش ينقلوا وبداو يبعدوا على ديارهم والكل. اكيد المهارات الناعمه هذوما باش تعاونهم ونحب نقول لهم عيشوا راكم باش تعيشوا وعيشوا أحلى أيام حياتكم في الفاك وتمتعوا بها وتمتعوا بكل لحظة كما هي.
0: يعطيك صحة.
2: إن شاء الله يسمعوك.
0: إن شاء الله يسمعوك.
2: إن شاء الله يسمعوك. إن شاء الله يسمعوا النصيحة نتاعها. أي ولا.
0: عندها جمهورة. إيه غرسلة. دونك كليك للنجاح بعد زاد الساعة الثانية إن شاء الله. لطفي المكي في الإخراج التقني، سيم الحزم في التنسيق، أحمد موسى في التقديم. بعد شوية أولى فقراتنا حوارات جامعية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: إذاعة المنستير
4: 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل، وأولى فقراتنا حوارات جامعية.
1: حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية.
0: اليوم باش نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية وأكاديمية مهمة باش يحتضنها المعهد العالي للتصرف بسوسة، وهي الدورة 14 من المؤتمر الدولي أوريكا لجي العام هذا في إطار شراكة مع مركز اقتصاد السوربون بباريس. مؤتمر يطرح عديد الأسئلة خاصة في علاقة بالسيادة، التكنولوجيا، الأمن، التحولات الاقتصادية الاجتماعية اللي يعيشها العالم اليوم. والموعد باش يكون يومي 16 و 17 أكتوبر. المؤتمر باش يجمع باحثين وأكاديميين ومختصين ومهنيين للنقاش وتبادل الأفكار والخبرات حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد والمؤسسات والتكنولوجيا والتنمية. للحديث أكثر على التظاهرة هذه، أهدافها، أهميتها والرسائل اللي تحب إدارة المعهد توصلها من خلالها، معنا مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة السيدة أمل هيلي. مدام أمل، مرحبا بك.
2: يعيشك وبيك فضلك.
0: ومعنا الدكتورة سماح جويدة أيضا باش تحكي لنا شوية على الأوريكا. مرحبا بك دكتورة.
3: مرحبا بيك
0: عايشة. أول مرة بحثينا في المباشر ظهر لي.
2: أي
0: مرحبا بيكم، نورتونا استوديو زيد بروجيكتورات كي جيتوا. وديما نفرح كي نلقى الناس من اللي يجي الحقيقة. نحايل شوية في الحكاية هذه، ديما يرجع بي الحنين للأجواء متاع المعهد العالي للتصرف بسوسة وين قريت المرحلة الأولى الجامعية متاعي. على كل تحياتنا لكل الإطارات والأساتذة وكل الجامعيين اللي يعرفوني واللي قراوني زاد من خلال الاستضافة هذه، فرصة باش نتذكرهم ونسلم عليهم. نبدأ ساعة بالدورة 14 لمؤتمر أوريكا بالنسبة للي يجي. شنية الأوريكا بالضبط؟ وبعد نحكي على الأهداف متاحها وتنظيمها.
2: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على الاستضافة. On se sent en famille. On est bien entouré. عائلة واحدة يجي. Alors justement هو ملتقى دولي كما قلت في دورته 14 دولي بطبيعة وزيد السنة عنا notre partenaire, notre co-organisateur اللي هو Centre d'économie de la Sorbonne مع في باريس باري 1. الملتقى يندرج في شنو قاعدين نشوفوا en ce moment، معناتها يحاول يطرح أسئلة على السيادة في إطار التحولات الجيوسياسية والتكنولوجيا والاقتصادية اللي قاعدين العالم يشهدها. دونك هو الانتيتولي معناتها لو تيم برينسيبال هو ريديزاينينغ سوفرينتي سيكيورتي ريزيلينس اند تكنولوجي ان ا شيفتينغ وورلد. معناها نحبوا نعيدوا كيما نقولوا اون ريبونس، معناها نعاودوا نخموا في المفهوم السياده في ظل التحولات اللي قاعد العالم يشهدها واللي احنا بيدنا في تونس قاعدين نراو فيها ونعيشوا فيها كل نهار. دونك ما ينجمش يكون تيم داكتواليتي اكثر من هكا.
0: والتيم تم اختياره من وقتاش تقريبا؟ معناها باش حضرتوا للمحاور نتاع الدوره 14 لوريكا؟
2: اي براتيكمون بدينا نخدموا من فيفري اللي فات، معناتها دونك بدينا اكيب كبيره ما شاء الله فيها خيره من اعز ما عندنا اساتذه وباحثين في المعهد العالي للتصرف معناتها بسوسه، وخدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها الحق معناتها جوستومون. والكولوك نتاعنا يمتاز في برشا برشا محاور. المحور الاول اللي هو معناها يمنح برشا فرص للباحثين على خاطر عندنا 4 اوبورتونيتي دو بوبليكاسيون. معناها هو الباحث ونورمالمون الكل اللي تسمع فيا تعرف اش معناها بحث علمي باش نجم تنشره، قديش ياخذ وقت، قديش لازمك تعمل ريفيوينغ بروسيس. احنا اون اوفر للي شيرشور نتاعنا لا بوسيبيليتي معناتها باش ينشروا البحوث نتاعهم في ساعه في سبيشال ايشيو في فاست تراك في دي جورنو عالميين اندكسي. عندنا زيدا اون اوفر دي بري انتريسان دونك بروميير دوزيام تروزيام بري لي ارتيكل لي بلوس انتريسان. عندنا دي تابل روند معناتها تستضيف من خيرة ما عندنا في تونس، معناها من باحثين من اساتذه من اكسبير من مديرين عامين. فما حتى معنا معناتها وزيره سابقه تو بعد زيدا مدام سميح
0: تعطينا تفاصيل
2: على اون دي تابل روند جوستومون. عندنا الحاجه الاخرى اللي هو دولي خاطر عندنا سنتر ديكونومي دو لا سوربون اي بي انترا يونيفرسيتير على خاطر عندنا دي مشاركات من لي يونيفرسيتي الكل
0: تري بيان
2: كان يونيفرسيتي توس
0: فوالا
2: يونيفرسيتي صفاقس جندوبه جيبس قفصه تونس دونك حاولنا باش يكونوا مشارك معناتها المشاركين من لي يونيفرسيتي
0: خاصه اللي يشاركوكم نفس الاختصاص الاكاديمي والدراسي معناها في الاقتصاد والتصرف تري بيان دونك نجم نلقاو لي سي
2: ولا انفورماتيك دو جيستيون اوسي داتا ساينس
0: واللي هي ديجا فيها معناها شعبه في لي جي معناها لي سي القاوة متاع سوسة مثلا اللي هاجو السيب شكون موجودين بخلاف اللي في صفاقس في تونس في برشا مؤسسات أخرى بطبيعة الجامعية بشكون حاضرة ممثلة بباحثين مشاركين وإلا بمحاضرين مدام أمل
2: زوس معناها هما لي بارتنير نتاعنا في لونيفرسيتي تسوس هذوكم ديما متواجدين كو سوسوا لي فسيك والا لي اس اف اف والا لي اش سي نتاع سوسا معناتها تحت ظل جامعه سوسا الكل اللي نخدموا دونك اون دي بارتنير استراتيجيك دونك باش تكون المشاركه نتاعهم اترافير باحثين باش يجيو يقدموا البحوث نتاعهم كيما زيدا محاضرين كيما زيدا في لي تابل روند دي موديراتور دونك فريمون عمل يندرج في اطار الكوبيراسيون اللي بيناتنا احنا في جامعه
0: Très bien. شراكة مع مركز اقتصاد بالسوربون. دونك أهمية هذه الشراكة الدولية بالنسبة لكم بالنسبة لي جي وبالنسبة للبحث العلمي بصفة عامة في تونس.
2: والله مهمة ياسر. احنا فرحانين ياسر ومتشرفين ياسر بها الكوبيراسيون هذية. على خاطر سنتر ديكونومي دو لا سوربون سي ان دي ميور سنتر اللي معروفين ان اوروب. تبع ليكول دو ليكونومي دو لا سوربون باري 1 المدير نتاع ليكول دو ليكونومي دو لا سوربون باش يشرفنا بحضوره بروفيسور مارك ارتور دي سي اون دي سوميتي معروف ياسر في المجالات نتاعو باش يجيو دي شيرشور من سنتر ديكونومي دو لا سوربون باش يشاركوا باش يقدموا البحوث نتاعهم فما زيد كينوت سبيكر ان شاء الله باش نعرفوا بيه بيانتو زيد جاي من باري 1 دونك سي اون بوسيبيليتي كبيره نتاع نيتوركينغ نتاع لي شيرشور نتاعنا باش يفتحوا افاق جديده نتاع بحوث ونتاع مشاركات و اوبورتونيتي نتاع
0: باهي برشا هذا يكتشفوا ان شاء الله يوم 16 و17 اكتوبر نرجعوا بعد شويه ان شاء الله معاك مدام امل الفقرات نتاع المؤتمر هذا باش نعطيو فكره حتى الاختصاصات كل حد واختصاصه وخلينا نسمعوا مدام سامح شويه مدام سامح مرحبا بك من جديد باش نحكيو على ميدا مستديرة باش تكون في البرنامج نتاع الأوريكا إن شاء الله
3: أي ميدا مستديرة تعتني بالسوفرينتي فينانسيير دونك السيادة المالية وفيها تروا بيليي اللي هما البلوز انتيريسون سوفرينتي لومبلوا دورابيليتي دونك لا أوني سور تروا بيليي كي أون أن بوت دو فينانس ريزيليون دونك لا زيد احنا عندنا اون كيستيون اللي احنا حبينا نطرحوها باش نجمو نشوفو كيفاش نعزو السياده الماليه في بلادنا في ظل كل هالتغيرات والتحولات الكبيره وفي كل ما قاعدين نعيشو توا مع ما كل ما يتمحور عديد الابعاد ومختلفه الابعاد دونك بنحكيو على تحديات مالية دولية نحكي على زيادة على الخدمة والتشغيل والتمويل كيفاش نجمو نلقاو كيفاش نجمو نعملو حلول مستدامة اللي تتماشى
0: كيفاش نواكبو زيادة يمكن السنوات هذه والتحولات التكنولوجية والرقمية لكل مرة احنا بيدنا زيادة حتى من خلال البرنامج نقولوا اليوم لازمنا نطوعوا شوية طريقة الدراسة متاعنا نظام الدراسة متاعنا والشعب المطلوبة حسب الاختصاص المتوفرة في سوق الشغل معناها عالميا وحتى محليا وطنيا دونك هذا مهم جدا باش يخدموا عليه
3: بالضبط كيفاش باش نوصلوا زاد كيفاش يتماشى مع معايير الحوكمه خاطر احنا قاعدين نحكيوا على الحوكمه وعلى البيئه ونحكيوا زاد على توسكي سوسيال اجتماعي دونك لهنا في المائده هذه حاولنا كيفاش نجاوبوا على الاشكاليات هذه المطروحه بالطبيعة الاشكاليات هذه متداخله وحاولنا نستدعاو برشا من خيرة الخبراء من الأساتذة والباحثين وبدينا من بيناتهم كما كانت تقول مدام أمل مدام فريال الورغي اللي هي كانت وزيرة في الاقتصاد والتخطيط في 2024 وهي أستاذة زادة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية ومتخصصة في الأزمات المالية دونك نجم تفيدنا في المجال هذا زادة استدعينا سي فريد بالحاج اللي سمتي اللي هو ديجا انسيان فيس بريزيدون دو لا بانك مونديال واللي توا عنده زاده البحث في رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا، وباحث أول حاليا بمركز سيت من أجل الجنوب الجديد، واللي باش يدخل معنا عن بعد، اللي ما نجمش يكون موجود معنا لكن باش يثري الحوار عن بعد. معنا زادة سي كنت تقول عليهم سي أنيس بسبيس، استدعينا بحذانا مدير عام، مدير الأربعة مناطق سوسة والمستير والمهدية. مستيك دي ما ناس نقول اللي هو مستيك، دونك احنا توا في هالخضم الكبير هذايا
0: بوليميك
3: بوليميك كبيرة برشا
0: كبير سيادة.
3: وإحنا بما أننا نحكي على السيادة نحكي على السيادة في الطاقة زيادة،
0: صحيح،
3: دونك الطاقة والطاقة المتجددة
0: بلا حويجة من السوناد كيف فرد مرة فرد مرة في البرنامج
4: سيليكم درنا عليهم
3: دونك سي أنيس بسبيس باش نشوفوا معاه سيادة في الطاقة، أما باش نحكيو زيادة على الطاقات المتجددة إن شاء الله. زيدا استدعينا سي معز العبيدي، سي معز العبيدي اللي هو أستاذ في الاقتصاد، واللي هو زيدا مسؤول كان ديجا في الكونسي دادمينستراسيون تاع البي سي تي، فيس بريزيدون تاع سنتر داناليز ايكونوميك، دونك باش يكون معانا زيدا، باش يكون معانا سورتو في السيادة في استدامة الدين والتمويل الخارجي، دونك والتمويل الأخضر. كيف كيف زيدا عنا معانا سي نضال بن الشيخ اللي هو سي تان ايكونوميست كونسلتون انترناسيونال، وسي نضال بن الشيخ زيدا متخصص في سياسة الحماية الاجتماعية والتشغيل ومتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف، دونك باش يثري معانا الحوار. كيف كيف عنا سي هشام بوسعيد، منجموش نحكيو على لومبلوا سون بوغوتون نادي وشكون من وكالة التشغيل اللي باش يكون معانا، وهو برمي معناها المسؤول على آلية الكرامة، مسؤول على عقد الانخراط في الحياة المهنية، دونك باش يجي باش يحكي معانا في بعض من الأبعاد لومبلويابيليتي ومن دراك ما لومبلويابيليتي. زيدا كيف كيف ما نجموش نبعدوا على المختصين كيما سي بدر الدين القرقني اكسبير كونتابل كونسلتون انترناسيونال في الغوفرنونس وفي الجيستيون دو ريسك وفونداتور نتاع بي اكا جلوبال ريسك مانجمنت، وكان يخدم في ديلوات اتسيتيرا، دونك باش يثري معانا الحوار وباش يساهم معانا في احنا بما انك قاعدين نحكيوا على مختلف لي تروا بيلي اللي قلت عليهم من الاول اللي هما السياده والتشغيل والاستدامه، دونك كلهم باش يكونوا متواجدين معانا، وباش يكون فضاء الحوار المتعدد الابعاد وتتقاطع فيه برشا رؤى الجامعيين ورؤى الخبراء والمختلف لي براتيسيان الممارسين في هذا المجال. وهنا باش نحاولوا مع بعضنا نرسموا خريطه اللي من خلالها نجموا نلقاو حلول للسياده الماليه في بلادنا.
0: فوالا هذا اللي حبيت
3: باش يكون في خدمه التنميه.
0: هذا اللي حبيت نوصل له، باش نقول لك تو مدام سماح بصراحه ديما مايده مستديره مربعه مستطيله كل مره نبدلوا شويه، لكن النتائج ما فماش حتى ديما نلقاو نوار سور بلون، يمكن فما حاجه باهيه لكن من بعد باش يكون تطبيق على ارض الواقع يصطدم بعوائق وبمشاكل وبرشا حاجات. ما نعرفش باش تغير حاجه في الميدان المستدير هذه من خلال لوريكا 26 حسب انت ما شفت وحكيت مع شويه حتى ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين. وحاجه اخرى كي نسمع بالحق الكفاءات التونسيه هذه واللي عندها مراكز كبيره في العالم الكل وفي منظمات عالميه في الاقتصاد، نقعد بيت نقول كيفاش احنا نعيشوا مشاكل اقتصاديه وماليه بالطريقه هذه واحنا عندنا الكفاءات هذه. على كل هذا سؤال يمكن انتم متجموش تجاوبوا عليه ولا احنا نجمو نجاوبوا عليه، لكن على الاقل بعد الميدة المستديرة وبعد الحضور هذايا كيفاش باش يكون العمل على ارض الواقع لتنفيذ يمكن التوصيات اللي باش تخرجوا بها مدام سامح.
3: احنا كما كنت نقول بتوا باش نحاولوا نرسموا مختلف المسارات اللي باش نخرجوا من بيهم بين الخبراء اللي موجودين بين الخبراء الموجودين معانا وبين اكيد الاساتذه الجامعيين ومختلف الرؤى نتاعهم، باش نحاولوا نخرجوا مسارات ودي ريكومونداسيون كما كنت تقول انت توا من خلال. والاكيد اللي احنا لهنايا كما قلت ستيك وقلت الوكاله الوطنيه للتشغيل، دونك احنا فما الكوتي براتيك لهنا، دونك المسارات اللي باش نرسموهم باش يكونوا على ارض واقع، يعني ماخذين من واقعنا التونسي من مشاكلنا اللي قاعدين نعيشوا فيها توا الحياتيه اليوميه اللي قاعدين نتعرضوا لها. دونك ان شاء الله نكونوا المره هذه نخرجوا بالحق بمسار واضح ويكون فما معناها تجاذب ابار اللي احنا باش نكونوا فما معناها حوار كبير ومختلف
0: ومتنوع
3: وفي برشا نظريات وفي زاد البراتيك، دونك لا باش تكون كونفرونتاسيون ريالمون بين لو كوتي براتيك ولو كوتي العلمي والتيوريك وان شاء الله نخرجوا
0: بحاجه على خريطه
3: فويدو
0: وتم تنفيذ الخريطه هذه ان شاء الله. وقتاش الميدان المستديره هذه الخاصه بالمواضيع اللي حكينا عليهم بطبيعه في يخص السياده الماليه يمكن التفاصيل اللي قدمتها الكل
3: نهار يوم الجمعه 16
0: اكتوبر 16. ان شاء الله في الجي ان شاء الله
2: في النزل من
0: النزل سو سينجموا يلقاو التفاصيل كل على
2: بطبيعه عندنا السيت
3: الموقع نتاعنا الرسمي موقع لوريكا نجموا نعطيوه لكم
0: اي بيان سور
3: يلقاو عليه كل المعلومات خبي. ان شاء الله
0: ان شاء الله
4: به يا احمد
0: نعرف من بكري شكون يعمل هيك نحب نتكلم دكتور وقتك تورا
4: قبل كل شيء مرحبا بزملائنا واللي مدام أمل هيلي ومدام سماح منا لكم سنة جامعية موافقة
2: بارك الله فيك
4: وخاصة التيماتيك والموضوع راهو حلو ياسر وتفاعلي كبير ياسر وخاصة اللي يكونوا معناتها باش تكون الحوارات متعددة الأبعاد في حوارات تعديت الأبعاد أنا باش نقول اللي يكونوا تلمون الموضوع حلو ياسر وبرتينان وولد الساعة إن شاء الله اللي يكونوا أولا ساعة بالنسبة للغات باش تكون مستعملة في الملتقى هدايا عربية فرنسية إنجليزية أو فرنسية إنجليزية برك هذه حاجة واثنين بربي المخرجات نحاولوا يكونوا المخرجات تتدون وتتوثق وتتوزع وسؤالي الآخر هو كونوا في البرنامج متاعكم إن شاء الله خذيتوا بعين الاعتبار يعني في المداخلات متاع الزملاء والمحاضرين على أهميتهم ما ينساوش اللي يكونوا باش يكونوا مرتبطة بالواقع متاعنا الترسانة القانونية والتشريعية باش نحقوا السيادة المالية والتشغيلية والتنمية المستديمة إن شاء الله يكونوا في ماشي جانب القانوني. اللي يكون من القانوني اللي يكون معناتها لأنه هو ديما كما كالأوبستاكل وساعات هو اللي معناتها الحل ولكن هو ساعات يكون العائق دونك إن شاء الله معناتها الحوجة هذه
0: باللغة ساعة قبل تاع دكتور تاع دو دكتورة
2: والله أنا الساعة بغبار للغة هو كم هو ملتقى دولي دونك باش تكون فما بالطبيعه العربيه اللغه الام تاعنا مي زاده فما فرنسيه وفما انجليزيه اما اكثر لي ديبا باش يكونوا بالفرنسيه غير توت افيونيت فما الانجليزيه زاده اما احنا ماذا بينا اللغه تكون مفهومه وخاطر باش يكون عندنا ان بوبليك افيرتي معناها فيه دي شيرشور وكل وباحثين ودي سبيسياليست مي زاده راهو الملتقى كيما نقولوا اوفير للغران بوبليك خاطر نحبوا الفايده تعم ماذا بينا كي باش نحكيو نحكيو لغه اللي توصل للناس الكل هذا يا بارابور للسؤال على اللغه السؤال الثاني على الـ على الـ التدوينه انا معك ما خيرش من حاجه بعد ما نحكيو ونعملوا ان ديبا كيف معناتها تري تري ريش ان بريزونس دو سوميتي وناس كيف ما هكا معناتها اللي احنا نفخروا بهم في تونس جوستمون ما خيرش باش كي نخرجوا بفاي دو روت وحاجه براغماتيك وحاجه تير ا تير ومن غير لونغ دو بوا من غير لغه خشبيه ندون انا معاك ما خيرش من التدوين ونحاولوا زيده ان جوستمون نعموها الفوي دو روت ننشروه هذيا باش حتى اللي محضرش
4: غايه من احنا كباحثين وجامعه وملتقيات باش نزها لي ديسيدور راهو الجامعه قايمه بدورها وراهو تسمعونا وراهو في امتلاك تحلوا عيني وتقراوا والحلول اللي نعطيوها راهي حلول عمليه خذها بعين الاعتبار باش تخطوا وفقا للعلم
2: ابسوليومون ما نجمش ما نتوافقش معاك هذاك هو المطلوب هذاك هو احنا شنو خممنا احنا علاش الكولوك نتاعنا يتميز ابار لي بوين اللي قلت عليهم لي زوبورتونيتي دو بوبليكاسيون ولو فيت اللي هو دولي وانترناسيونال وانترا يونيفرسيتير يتميز زيد بلي تابلو روند هذوما راهو ابار تابلو روند اللي كانت مدام سميح تحكي عليها يفا يون افوار ثلاثه اخرين معناها والثلاثه الاخرين زيد نفس البرانسيب معناها انه كالجاب كالفجوه ما بين التيوري واللي نقراوه والابحاث وما بين لو موند ريال واللي لي كونترانت اللي عايشينهم ماذا بينا كالجاب هذيك كالفجوه هذيك نقصوا فيها افيك دي سوليوشن براغماتيك رياليزابل سورتو معناتها مش نحكيو حاجه اللي اون بو با ابليكي سور تيران ماذا بينا حاجه نجموا من غدوه نبداو بشويه بشويه ان مي ان ابليكاسيون وهذا ما يتحقق كان بوجود جوستمون دي سوميتي كيما اللي باش نجيبوهم زاد اما دي موديراتور اوسي كي فون اسيوري لو ديبا وزيدا دي ريداكتور بعد باش هذيك نجمو يداونو وهذيك الكل ننشروه خاطر هذيك شنو حاجتنا احنا حاجتنا تفيد تعم وتحصل مع هذا والاخر سؤال على الاسبي جوريديك احنا رانا الليجي كما تعرفوا دي غار انستيتو في الجيستيون اللي عندهم ديبارتمون تاع دوا احنا عندنا كفاءات كبيره على الاخر جوريديك معناها عندنا من ناس من اكفأ ما فهم وذوكم باش يكونوا حاضرين بيان سور باش يشرفونا بحضورهم وبالتدخلات نتاعهم وباش يعطيونا معناتها ينورونا على لي زاسبي جوريديك اللي ما لازمناش جوستمون نضيعوهم
0: معناها من بين الفقرات المؤتمر باش نلقاو الجانب القانوني بتبيع. عنده مكانته وبلاصته مريم انت عندك اضافه
5: هو رغم الحاله السؤالات طرحت اما لمحاله هو المهم لهنا اللي كونه كيف ننتقل من الاستراتيجيات والخطابات الى أرض الواقع أيه. معناه الدكتور ديما عنده يقول ما عادش نحبوا البحوث تقعد في الرفوف احنا كجامعة وكديزونيفرسيتير وباحثين من دورنا أنه باش كما قلت أستاذة المخرجات متاع البحوث هذوما والملتقى العلمي هذا يكونوا مطبقين على أرض الواقع وهو صعيب برشا المحال أنا عارفه إحنا له صعيب
2: أما فزاب
5: أما لازمنا نساهمه ولازمنا بور معناها أفانسي لازمنا كمام نجم نساهمه في في في معناها تطبيق هذا بالتوفيق
2: بارك الله فيك
5: ونعرف مهمة مش سهلة ونعرف اللي هو سي با فاسيل دو تو سورتو باش نعملوا كل فوالا ما بين تو سكي براتيك تو سكي تيوريك وسورتو لي انفيتي سون دو غراند سوميتي انا منهم اساتذه نتاعي معناها سي معز معناها فرانشمون ولا كلهم اساتذتنا وكيف كيف وبالحق معناها لا كاليتي نتاع لي انترفونون سي دو توب ما احنا بون بوتيتر نعرفوا خاطر نعرفوا الموجودين شويه اون كوني لو ميليو مي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله
0: مش تحذر انت مريم
5: ان شاء الله
2: طبيعه الكل ماذا بينا
5: ان شاء الله ان شاء الله
2: حق الكل مرحبا بكم
4: مدام راهو انا الولا من الاولين اللي باش
2: يدون
4: باش نجي نحضر ملتقى كيما كما يترتاش
2: وي انا ماذا بيا لو كان جوستومون الناس الكل تشرفنا بحضور نتوما اول ناس وبالحق راه اوفير او بوبليك خاطر نحبوا الفائده تاعهم
0: ان شاء الله
2: نحبوا بوغ اون فوا نتجاوزوا شويه
0: الرتابة يمكن نتاع مؤتمرات مختلفة شوية وتكون حية وتفاعلية
5: علاش لا
0: رتابة نتاع العادة من المواضيع اللي فما الرأس المال البشري المهن المستقبلية التحول في التعليم ضمن محاور المؤتمر هكا ولا مدام أمل
2: فما اناكس بارمي لي زاكس اي
0: ماشي
5: تحول في التعليم
0: ماشي الجو نتاع الدكتوره وكعلاش الجامعه اليوم اللي جي مطالبه باعاده التفكير في طريقه تكوين الطالب
4: الموك ليه قلت لك ريبونسي
0: مهن ما زالت يمكن بعضها ماهيش مهن تقليديه دونك انتم نحب نفهم التوجه نتاع لي جي في علاقه بسوق الشغل والتحولات اللي قاعده تصير وفي علاقه زاد بالمحور هذا اللي باش يكون موجود في المؤتمر مدام
2: الوغ به انا ساعه جوست كان فو بيرميتي فما لا تابل روند زاد نتاع سوفرينتي عسيد الرقميه سوفرينتي تكنولوجيك باش يكونوا حاضرين فيها دي بروفيسور من خيره ما انجبت الجامعه التونسيه معناتها سي بروفيسور مديري زيدا بار بروفيسور سونيا عايشي غنوشي انا حبيت وقتها قلت لك مدام مريم سي عمر تقي لانترفيان سي سي بوسيبل بار تليفون باش هو يحكي خاطر هو الى بيلوتي باكشي في
0: مونيسيبال نزيدو نقربوا شويه قبل نعرض
2: خاطر فرونشمون السيد الرقمي زيدا سي ان سوجي داكتواليتي كلنا نحكيو على معناتها السوفرينتي نتاع لي دوني توا حرب قائمه على لي دوني على السيبر سيكوريتي على المعطيات الشخصيه على الانفراستركتور دونك vraiment une table ronde à ne pas rater donc avec des professeurs de renom tu en حكيو عليها هي والاخرين اللي جايين avec des keynote speakers كيف كيف qui sont très très importants نرجع للسؤال تاعك سيد احمد alors احنا كيما les instituts الكل عملنا une campagne تاع habilitation ou réhabilitation où c'était vraiment ça

0: خاطر احنا باش نسهلوا لهم لي بوبليكاسيون باش نسهلوا لهم انهم ينشروا ابحاثهم باش في لي كونكور اللي ريوسيس مي زيد باش نسهلوا لهم النيتوركينغ باش نسهلوا لهم انهم يتعرفوا على ناس كيما مارك ارتور دي بروفيسور مارك ارتور دي اللي باش يجي اللي هو من اعز انا وحده من الناس ما عرفت شخصيا من الناس معناتها اون سوميتي او ميم طون موديست ومتواضع ويحب يعاون ويحب برشا تونس وديما يد ممدوده باش يعاون فما زيد لي تابلو روند اللي فيهم اني بوسيبيليتي باش العبد كوميم يخمم اون انسيت على ريفليكسيون هذا بينا نخدموا مخاخنا شويه احنا وليدنا سي ان بو
1: شنو نعملوا مراجعات يخمم في المستقبل
0: احنا وليدنا في اللي يجي ديما كيش نقولوا لهم نقولوا لهم رانا نحبوكم مش دي سويفور نحبوكم دي ديسيدور دي ليدر دو دومان تخمو vous êtes capable باش تخمو دو ريفليشير و سي سكو نوفر في الكولوك نتاعنا جوستومون
1: يعطيك الصحه مدام امل الهيلي نوصل لك تحيات دكتور ايمن عجينه اللي هو صديقنا سلم عليك برشا يسلم على الخوض
0: تنير معانا
1: على خاطر قلت لفسك موجوده ولا
2: حضرنا الجمعه اللي فاتت توا اللي قبلها
1: شو ما فات مول انت كيف العصيد انت نرجع لمدام سماح كلمه نقولوها يمكن اللي عندهم اختصاص الماليه اللي نجموا يحبوا يفهموا اكثر على الحوكمه على التحولات اللي قاعده تصير تغيرات المواضيع اللي باش تكون موجوده في الميديا المستديره نتاعك ولا في المواضيع اللي باش يتم التطرق لها في لوريكا بصفه عامه شنو تقول لهم كيفاش نجم توجه لهم يمكن رساله باش يحضروا باش يواكبوا وبعد باش نكمل معك مدام امل كيفاش نجموا نقيدوا ونشارك وخاطر ظهر لي قربة الدات نتاع نهاية الانخراط في التظاهرة هذه يلا
3: نقول لهم اللي هي فرصة احنا توا كنا نقوله ريو ديزاينينج معناها إعادة التفكير إعادة التفكير في كل شيء واحنا في المائدة المستديرة هذه اللي قلنا عليها قلنا اللي من بين الأهمية الكبيرة اللي هنا اللي احنا باش نحاول نلقاو كيفاش نتمشاو مع المعايير معايير الحوكمة معايير البيئة المعايير الاجتماعية دونك اوني ان تران دو بارلي دو لو اج réellement في الوقت الحالي دونك هذا سي ان سوجي دكتواليتي كي اتير ديجا لي بوبليكاسيون دونك لي خمم باش يخدم في لي ريفيو انترناسيونال دونك لا لازم يكون على باج بارابور لي تيم هذوما وحنا لهنا باش نطرحوهم
1: اقرب شويه الميكرو مدام سمح
3: باش نطرحوهم باش نطرحوهم بطريقه مختلفه وباش نغوصوا في اعماقهم باش نحاولوا نشوفوا مختلف الابعاد الموجوده فيهم ولي جورنو اللي احنا اللي حكيت عليهم مدام امل عندنا ديجا كيو 2 دونك كيو 3 كيو 1 دونك في الكيو 2 عندنا جورنال اوف فاينانشال مانجمنت ماركتس اند انستيتوشن دونك parmi les revues très intéressants les revues اللي فرصة باش ينجموا كاين ينجموا يخدموا على لي سوجي هذوما باش يتمكنوا من بعد من ديجا من نشر بحوثهم خاطر لي سوجي اللي قاعدين احنا نطرحوا فيهم في الميدان المستديره هما دي سوجي داكтуаليتي دي سوجي اللي هما ديجا مطلوبين في المجلات هذوما كيف كيف عندنا زيد كي 1 جورنال اوف انترناشونال فاينانشال مانجمنت اند اكاونتينغ دونك parmi les revues اللي هما très intéressants اللي نستحقوا فيهم لي سوجي d'actualité liée à notre marché ou bien sûr on est en train là de débattre différents sujets d'actualité j'y tiens bon il y a des sujets d'actualité du sujet il est je trouve au film tout ce qui est gouvernance tout ce qui est déjà marché à durabilité marché à résilience financière on est en train de parler des différents thématiques qui sont déjà demandées dans ces différentes revues.
1: يعطيك الصحة نورتنا مدام سماح فرحان اللي حاضرة بحضرنا دكتور سماح جويدة اختصاصك بالضبط مدام سماح نذكروا به
2: مالية
0: وبلان دو دون
1: قريتنيش ولا قريت
2: جديدة
1: ممكن قريت معايا نرجع لك مدام أمل كيفاش نجموا نقيدوا
0: alors femme al mawqa' li mnach najmou nhatou wala li huwa dima fil sur les affiches kol taqa'
2: rous
0: donc eureka
1: entoum fsa' entoum safha fil lg safha khassa bi wala
0: ahna ana safha ana site officiel
1: w ana fi deja l'affiche fi kol chay al eureka
0: site officiel nta eureka mawjoud fi kol chay
1: huwa
0: eureka normalement 26 .scienceconf.org donc هذا الموقع نتاع الكولوك نتاعنا وعندنا لي باج اوفيسيال دو لي جي اللي في فيسبوك في لي ريزو سوسيو فيسبوك وانستغرام ولينكدين دونك زيد كيف يلقاو فيها المعلومات الكل اللي يحب يشارك يقدم بحث عنده من هنا الغدوة نص الليل
1: فوالا
0: دونك 1 سبتمبر مي اللي يحب يجي ويحضر كيف كيف مرحبا بيه. معناتها فما اللي يحب يجي ينشر البحث نتاعو خاطر كما
1: كان تقول احنا قلنا ديجا
0: فوالا كيما كان تقول مدام سميح عندنا 4 اوبورتونيتي دو بوبليكاسيون. راهو الباحث ينجم يقعد عامين ثلاثه باش ينجم ينشر البحث نتاعو.
4: بالضبط
0: احنا نتسميو سهلنا للباحثين
1: سرعنا العمليه
0: فوالا معناها كو سوسوا الفاست تراك ولا سبيشال ايشيو راهي كيما نقولوا
1: فرصه ذهبيه
0: جدا.
1: اللي يحب يحضر ويتفرج ويناقش مرحبا بيه زاد
0: ابار لي بري بيان سور اللي هما
1: لكن غير ما يقيد بيان سور
0: لي بري على لي ميور بريزونطاسيون دونك ميور ارتيكل ميور بريزونطاسيون. هذا الباحثي واللي يحب يحضر من عموم البوبليك معناتها
1: طلبه
0: مرحبا بالناس الكل مرحبا بهم
1: ما غير هذيك ما تقيد حتى شيء
0: غير ما تعمل انسكريبسيون خاطر هذوما اللي باش يحب يقدم البحث نتاعو.
1: تري بيان يعطيك الصحه مدام امل
0: عايشك ميرسي
1: فرحانين ما تغيبش علينا احضر ديما مرحبا
0: avec grand plaisir je me sens chez moi entouré bien entouré en tout cas.
1: مرحبا مدام امل هيلي مديره المعهد العالي للتصرف بسوسه والدكتوره سماح جويده استاذه جامعيه اختصاص ماليه. نشكركم على الحضور موافقين في اللوريكا موافقين الطلبه نتاع لي جي وانتم كاساتذه زاده اكيد مهمتكم زاده ما سهله للعام هذلي في برشة إعادة تأهيل لبعض الشعب وجديد لكل الناس الكل. الناس الكل إن شاء الله موافقين ونشكركم مرة أخرى على الحضور. يعطيكم الصحة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية القادمة 2026-2027، وقالت أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر. يلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم قبل ذلك بيوم، يوم الاثنين 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فبراير 2027. كما تمت برمجة عطلة ربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم المالية. وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة في الآجال القانونية قبل نهاية هذا العام، مع مواصلة دعم نشاط الفلاحين والمحافظة على ديمومة مؤسساتهم، خاصة في ظل ما تضمنه التشريع المالي الجديد من إجراءات وتسهيلات تتعلق بجدولة الديون لفائدة الفلاحين. أكد مصدر من المجمع الكيميائي التونسي أن مصنع المظل على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية، وخاصة مادة ثلاثية الفوسفات الرفيعة، خلال الموسم الفلاحي القادم. وبحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق المحلية بأكثر من 45 ألف طن، في حين أنه تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12 ألف طن. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني الذي يزور تونس بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، أي قرابة 350 مليار. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران بعد لقائهما، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي، ودعم التنمية الجهوية، وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. في حالة الطقس، يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط للبرد في مناطق الشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، وسحب عابرة بمناطق الجنوب، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الطريق إلى الجامعة، رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
4: الطريق إلى الجامعة
5: مع أحمد موسى.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه الطريق للجامعة معكم حتى للعشرة متاع الليل. فما شوية جديد شوية بلاغات فيما يخص الطلبة الجدد، والبريد التونسي كان وضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية واليتس أودينار وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي، حسب البلاغ بتاع البريد التونسي. كما أفاد البريد بأنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027 لدى مؤسستهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني أودينار جون، أودينار كوربوريتينغ، أودينار بوستي، إلى جانب فيزا إلكترون كارت سالير. ووضع البريد التونسي كذلك مركز النداء 18-28 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. هذا بالنسبة لبلاغ البريد التونسي، بشي سهل شوية عملية التسجيل بالنسبة للطلبة بطريقة إلكترونية. بش نواصلوا مع الفقرات ومسارات جامعية.
1: مسارات جامعية، مسارات جامعية.
0: كالعادة مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة، وباش نمشيو للقيروان. مريم
2: مرحبا، جد تحية المستمعين الكرام. لما اخترنا جامعة القيروان اللي هي اللي هي امتداد لروح المدينة العتيقة وتاريخها، جامعة متجذرة في التاريخ وفي نفس الوقت منفتحة على أحدث اختصاصات العصر وسوق الشغل. باش نصفحوا مع بعضنا الجامعات الانستيتوشن اللي راجعة بالنظر لجامعة القيروان، منها أولا كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان اللي توفر المسارات كاللغات والحضارات كما الإجازة في اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الإنجليزية والترجمة، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا وعلم الأثار أي العلوم الإنسانية. كذلك عنا المعهد العالي للإعلامية والتصرف اللي هو زاد يوفر عدة مسارات كعلوم التصرف والاقتصاد من بينها المالية والمحاسبة والتسويق. كذلك عنا العلوم الإعلامية كيف تخصص ذكاء الأعمال، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ونظم المحمولة وإنترنت الأشياء IoT. كذلك عنا ليسات قروان، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي يوفر الهندسة الميكانيكية اللي تضم مسارات في صيانة الأنظمة الصناعية والتصميم والإنتاج، الهندسة الكهربائية والإلكترونية والإعلامية والشبكات. كذلك عنا المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان اللي هو قاعد من فترة إلى فترة يجدد من الإجازات متاعه كيف من نلقاو ديزاين، تصميم الداخلي، ديزاين غرافيك، ديزاين انتيريور، الفنون التشكيلية والتواصل البصري إلى آخره. ننتقل كذلك إلى مؤسسات كما المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان اللي فيه سنة تحضيرية للمناظرات الوطنية ليبيك. عندنا كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد، كذلك المعهد العليا للفنون والحرف والدراسات التطبيقية لذيزات سيدي بوزيد القصرين وسبيتلا، اللي هذوما زادا كيف ينضويوا ضمن معهد ضمن جامعة القيروان. دونك هذوما يوفروا بالنسبة لذات قروان توفر قسم التسيير والإدارة الجيستيون، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية وقسم تكنولوجيا الإعلامية. معهد سيدي بوزيد كيف ليزاد سيدي بوزيد فيها إدارة الأعمال، ميكانيك والمعدات الصناعية، الهندسة الكهربائية والإعلامية والجيني دي بروسيدي. به كيف عنا في ليزاد قصرين عنا قسم الاقتصاد والتصرف، قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية وقسم علوم الإعلامية. هذه هي كانت جولة حول جامعة القيروان. إن شاء الله نكونوا أضفنا لكم إضافة، وبيان سور كان فما استفسارات احنا موجودين على ذمتكم، وما حبيتش نعطي لي ديتاي الكل برشا، نتعمقوا في لي ديتاي على خاطر تو الطلبه نتاعنا الكل برسك عملوا التوجيه نتاعهم، ما عادش عندنا وقت باش نعاودوا نعملوا لي توجيه لاعاده توجيه كل دي خذت اختها
0: هكا هو ربي ينجح ربي يوفق الجميع. فما اليوم تاع مارس هكا هو اللي باش تكون فرصه يمكن لبعض الطلبه باش يعملوا يمكن توجيه اخر واختيار اخر. ديما فما الاخبار الحقيقه فيما يخص الجامعة التونسية والمؤسسات الجامعية، ونذكر اللي وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد كان أشرف يوم 28 أوت بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة الجامعية 2026-2027، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية. تم خلال الجلسة استعراض مدى جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية. برشا حديث توا الفترة هذه على الترسيم في السكن الجامعي والمطاعم الجامعية والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، وأكد الوزير ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة للمؤسسات الجامعية ودواوين الخدمات بما يضمن حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد وتوفير الظروف الملائمة لمرافقتهم خلال العودة الجامعية، كما شدد على مواصلة العمل لتحسين جودة الخدمات الجامعية والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة محافظة على النجاح والتميز. الظروف الكل لازم تكون جيدة وباهية لاستقبال الطلبة، خاصة اللي فما طلبة يمكن في الوقت هذا ماشيين للمبيتات الجامعية متاعهم، غدوة باش يبداو يقراو على بركة الله، غدوة باش تكون العودة الجامعية بالنسبة لهم، خذاو بطبيعة الغرف متاعهم والسكن الجامعي متاعهم، إن شاء الله يلقاو الاستقبال الجيد. وراو حتى في بعض الفيديوهات وبعض المؤسسات والمبيتات الجامعية والأحياء الجامعية اللي قاعدة تعمل في أجواء خاصة لاستقبال الطلبة الجدد باش تحسسهم اللي هم مازالوا بين أفراد عائلتهم ما بعدوش عليهم برشا، وإن شاء الله باش يستقبلوهم برشا فرحة وبرشا سرور وتحفيز لموسم جامعي إن شاء الله يكون ناجح للجميع جامعيين وطلبة. دكتور هكا
3: فعلا أحمد كما تعرف نحب نسيغ حاجة اللي يكونوا بربي العودة الجامعية راهي يزمها تكون عندها البهرجة متاعها وعندها
0: فولكلور
3: ولا وعندها يعني ميزة خاصة، وخاصة للطلبة الجدد. طلبة جدد يعني باش يتحول من مكان إلى مكان، باش من موقع إلى موقع، من نظام دراسي إلى نظام آخر. دونك نتصور اللي يكونوا الجلسة اللي قام بها السيد وزير التعليم العالي في وقتها باش يقفوا على جاهزية استقبال الطلبة جدد والخدمات الجامعية باش تكون معناتها كرافد للتميز وللنجاح، وخاصة اللي يكونوا أخذ بعين الاعتبار إن شاء الله الأزمات متاع الماء ومتاع الكهرباء يعني تنقص شوية باش هما يكونوا يعني في كافة في أحسن الظروف اللي يقوموا بالواجب متاعهم.
0: فريق البرنامج اختار باش يهدي مريم حرز الله غنيه هكاكه وحده، وكل مره قالوا يختاروا غنيه باش نهدي تفاجات بري غنيه تتغنى باسمك حبوا يسمعوها لك بعد شويه بعد لحظه ايش قولك نشوف لك غنيه الجمعه الجايه يا دكتور تعال نشوف لك غنيه الجمعه الجايه ليك انت تغنى عليك انت بالذات
3: ان شاء الله اخويا فهمت لي وبعث لي
0: بعد انا ايه كليك للنجاح يلا ما نسمع صوفيا صفته مريم يا مريم

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا الطريق إلى الجامعة حتى العشرة. تحية لصديقنا سفيان صفتة على الأغنية الحلوة هذه من التراث المنسيري بطريقة وبتوزيع ممتاز جدا بروح سفيان صفتة. هديناها الأغنية لمريم حرز الله
1: بطبيعها شو
0: باسمها
1: شو ما عندها الملكية
0: والله هو سفيان في بالوش قلنا له اليوم قلنا له أغنية متعرفة
1: برافو سفيان يعطيك الصحة
0: قدموا له تحية كبيرة وهو من مستمعي إذاعة المنسير بطبيعة صديقنا سفيان صفتة. إن شاء الله نحاولوا ديما نعملوا مراوحة بين الموسيقى وبين الأخبار وجديد الجامعة التونسية. كالعادة نصايحنا ومعلوماتنا نوجهها للطلبة في الوقت هذا مع أي غرسلة في كليك للنجاح.
2: كليك للنجاح كليك للنجاح.
3: نجد ترحيبنا بكافة مستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا في موعد جديد من كليك للنجاح. برشا فيكم ما يعرفوش اللي في الفاك مش ديما اللي يعرف أكثر معلومات هو اللي يضمن النجاح. ساعات الفرق يكون في طريقة التعبير، في حسن الاستماع، في الخدمة مع الفريق وفي الثقة بالنفس. شنو تعمل كتكون عندك فكرة باهية أما ما تعرفش كيفاه توصلها، كيفاش تتصرف كي يطلب منك البروف تقدم إكسبوزي، وكيفاش تنجم تخدم مع زملاء مختلفين عليك من غير ما يتحول لبروجي الاختلافات وخلافات. هيك علاش نستحقوا للسوفت سكيلز، مهارات نحتاجوها في كل بروجي، في كل إكسبوزي، في كل نقاش وكل فرصة باش نثبتوا قدراتنا. واليوم في كليك للنجاح باش نكتشفوا زوز منصات مجانية تنجم تعاون طلبة توينسة يطوروا المهارات هذه خطوة بخطوة وبنسق يناسب كل واحد فيكم. نبدأ مع الموقع الأولاني أو المنصة الأولانية اللي اسمها Open Learn. Open Learn هي منصة تعليمية توفر موارد ودورات مجانية في مجالات متنوعة من بينها التواصل، العمل الجماعي، القيادة، التعلم وحتى تنظيم الحياة المهنية. والأهم أنه تنجم تدخل الموقع هذية من تليفونك وإلا من البيسي باستعمال الكروم، معناها الطريقة سهلة على الأخر. ونلقاو المهارات هذوما سو فورم ديكور غراتوي مقسمين حسب المستوى مبتدأ، متوسط وإلا متقدم، وهذا من خلال فيديوهات توضيحية. نجمو زادا نلقاو بودكاست، نجمو نلقاو مقالات وتشمل تمارين وتقييمات وترتكز زادا على دراسة حالات. شو معناها دراسة الحالة؟ معناها مواقف واقعية من بيئات عمل مختلفة. وكي تكمل بعض المهارات تنجم المنصة تعطيك شهادة مشاركة مجانية واللي تثبت اتمامك للدورة هيكي وحصولك وإلا تمكنك من المهارة المعينة هيكي، واللي زادا تنجم تستعملها اللي انت تعبي بها السي في. اكيد لي سوفت سكيلز هذوما نحتاجوهم برشا في الحياه المهنيه. شنو باش نلقاو في الاوبن ليرن؟ نلقاو كل دوره عندها صفحه تعريفيه توضح الموضوع، توضح المستوى والوقت التقريبي اللي لازم باش تتعلم المهاره هيكي. وساعات نلقاو المهارات والا النتائج اللي باش تخرج بيها بعد ما تكمل الدوره هيكي. قبل ما تبدا في اي مهاره ننصحكم تقراو الديسكريبسيون مليح وتشوف هل الدوره مناسبه لمستواك ولوقتك والا لا. الدورات هذوما يكونوا عادة مقسمين الأجزاء أو الوحدات متسلسلة. في كل جزء تلقى كما قلنا تفسير، تصاور، فيديوهات حسب الموضوع وحتى روابط المصادر إضافية باش تزيد تعزز لك المهارة هيكي. والأكيد أسئلة للتفكير وحتى تطلب منك تجاوب وتقيم التجربة كما أنت عشتها. في آخر الدورة تلقى قسم للمراجعة والتقييم باش تراجع أهم الأفكار الأساسية اللي تحصلت عليها وتجاوب على أسئلة تعاونك تفهم شنو فهمت وشنو لازمك تعاود وشنو لازمك تعزز. المهم اللي لازمكم تعرفوا اللي الأنشطة لزاكتيفيتي في الأوبن ليرن أغلبها معمول باش يخليك تفكر وتطبق أكثر من أنه يعطيك نقاط، خاطر كل ما تنتقل من مستوى لمستوى أكيد يعطيك نقاط. مثال، خلينا ناخذ مثال قريب من حياة الطالب التونسي، العمل الجماعي. مثال، عندك بروجي مع زملائك، واحد باش يعمل الريشيرش، الآخر باش يحضر البريزونتاسيون، الطرف الثالث باش يتأكد من المعلومات اللي انت حطيتها. شنو يصير؟ نجم يصير تأخير، سوء تفاهم وخلافات. فما دورة اسمها التيم وورك. في دورة التيم وورك شنو نلقاو؟ نلقاو أفكار حول الفرق بين المجموعة والفريق، كيفاش الفريق يتكون، كيفاش الفريق يتطور، كيفاش تتوزع الأدوار والمسؤوليات. تتعلم زيادة أهمية الهدف المشترك، التواصل بين أعضاء الفريق، وكيفاش تتبعوا المشروع متاعكم، تقدم المشروع متاعكم، والأكيد دور القيادة في تنظيم العمل. المحتوى اللي باش تلقوه ما يكتفيش بأنه يقولنا اخدموا مع بعضكم أكهو، بل يخليك تفكر شكون مسؤول على كل مهمة، وكيفاش نعرفوا أنه المشروع يتقدم، وشنو نعملوا إذا صار اختلاف، وكيفاش نستغلوا نقاط قوة كل شخص. حبيت نقول لكم كيفاش نستعملوا الأوبن ليرن. طريقة سهلة على الأخر، تدخلوا للجوجل تكتبوا اسم المنصة، باش يطلب منكم تحطوا الميل والموت باس متاعكم، ويجيكم كود للفيريفيكاسيون، ويتحلوا كما قلت لكم مجانية، وتنجموا تتحصلوا على شهادة مشاركة من المنصة هذية اللي أكيد تنجم تفيدكم في السي في متاعكم. ثاني منصة أو موقع لليوم، سيلر يونيفرسيتي، هو منصة ومؤسسة أمريكية غير ربحية، توفر زيادة كيف كيف دورات ومناهج جامعية مجانية. هذا باش تعاون الطلبة حول العالم باش يطوروا مهاراتهم وياخذوا شهايد. حتى المنصة هذه زيادة تعطيك شهايد
0: مجانية؟
3: أي مجانية. المنصة هذه تعطي دورات تغطي مجالات رئيسية مختلفة كما إدارة الأعمال، علوم الحاسوب، وعلوم الاتصال، لكن احنا تركيزنا اليوم للسوفت سكيلز كما قلنا من اللول، اللي إلى جانب المواد الأكاديمية هذه تركز على تطوير المهارات هذم في سوق العمل كما القيادة والإدارة. وكما قلنا كتكمل أي كور تمكنك من الحصول على شهادة. نذكروا اللي نلقاو مواضيع مرتبطة بالتواصل، بتقديم العروض، بالقيادة، بالعمل ضمن فريق، بالتطوير الشخصي. كل اللي لازمك تعرفه أنك تعرف أسماء الدورات ومحتواها اللي خاطر ينجموا يتبدلوا من وقت إلى وقت آخر. نذكروا زيدا نلقاو مواضيع مرتبطة بالقيادة والعمل الجماعي، اتعاونك تفهم كيفاش تتوزع الأدوار وكيفاش تستغل نقاط القوة. كيف كيف طريقة الاستخدام سهلة على الأخر، كما المنصة الأخرى، تحط اسمك والميل متاعك والموت باس. وإذا اخترت مثال دورة في التواصل أو في تقديم العروض، أقرأ الأهداف والتعليمات اللي محطوطين قبل، وشوف الوحدات المطلوبة والاختبارات والأنشطة الموجودة. الحاجة اللي تختلف على المنصة الأخرى إنها تقوم على التعلم الذاتي. إيش معناها؟ معناها أنت تختار الوقت اللي تحب تقرأ فيه، الأخرين بالوقت، فما ديكور معينين يحطوا الوقت وقته، هذه لي أنت تختار الوقت اللي تحب تقرأ فيه، وتحدد كيف كيف النيفو متاعك، وتحدد النيفو متاعك، وتنجم تقرأ وين ما تحب، أكيد في الدار، في المكتبة، وفي أي بلاصة ترتاح فيها. وكما نذكروا بعد كل درس لازمنا نطبق المهارة باش ما تكونش معلومات نظرية فقط. وكما قلنا الموقع يمكنك من عدة مهارات كما إدارة الوقت، التعامل مع الآخر، والعمل ضمن فريق، واحترام الاختلاف. بالطريقة هذه التعلم ما يبقاش نظري، بل لازمك تقرأ وتجرب وتلاحظ. في الأخر مقعد نقول لكم المواقع اللي حكينا عليهم واللي نزيد نذكر بأسمائهم، Open Learn والسيلر يونيفرسيتي. المواقع هذوما وإلا المنصات التعليمية هذوما تنجم تحللنا بيبين، أما الحقيقة ما تنجمش تمشينا طريق كامل، خاطر السوفت سكيلز ما يتعلموش قدام إكران، ما نجموش نتعلموهم قدام إكران،
0: ممارسة
3: أكيد لازمنا نتعلموهم كي نعيشوا كي نشاركوا كي نتواصلوا كي نختلفوا كي نتعاونوا. والجامعة مش كان قراية وامتحانات، الجامعة هي حياة وتجارب. ونصيحتي لكم اليوم استعملوا المواقع هذوما اللي أكيد باش تعاونكم، لكن ما تنغلقوش على رواحكم، شاركوا وتعرفوا على ناس جديدة وعيشوا التجربة الجامعية كما هي، خاطر أهم الدروس ما نلقاوهاش في الساعات، أهم الدروس مش ديما في الكتب وفي الليزارتيكل، نلقاوها في الحياة وفي ناس اللي نقابلوهم في طريقنا في الحياة هذه، والجامعة أكيد أهم المحطات من الحياة هذه.
0: شكرا على النصائح.
4: أنا أقول لهم خذوا نصيحة من عند طالبة نوستالجيك،
0: حسيتها في الستين في السبعين سنة خبرة عندنا. ما يعطيك صحة،
4: متمتعت فيها برشا بالأعوام الجامعية،
0: الخبرة تكتسب كي تقابل ناس عندهم تجارب وعندهم دو دكتوراه تلقاهم وكل
3: كلهم توا رجعوني للمهدية خاصة
4: نوستالجيك، تحسها نوستالجيك، تحسها
0: مازلت باش تكمل قرايتك.
4: باش تكمل مش كيف كيف،
0: مش في المهدي،
4: مش كيف كيف،
0: مش كيف كيف، اما
4: بدلوا الانفيرونمون نلقاو انفيرونمون مخير، تجربة أخرى،
0: تجربة أخرى فيها جو زاد. بعد المرحلة هذيك باش تقعد تذكرها، المرحلة بتاع القراية في الماستر
4: تذكر فيها وتذكر فيهم،
0: ولا باش تقعد تذكر في الماستر زاد اللي باش تقراها في سوس. على كل يعطيك الصحة آية، برافو عليك على كليك للنجاح. كل مرة نعطيو شوية مواقع شوية منصات اللي تنجم تفيد الطلبة متاعنا في عامهم هذا في الموسم الجامعي 2026-2027. نواصلوا في الفقرة هذه في الشتاء إيه؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله به هاوك خذينا الموافقة المبدئية مش مشكلة، مش بعيدة علينا برش، مش مشكلة مش مشكلة، نجموا نلقاو الصيغة كيفاش نجموا نقدموها، خاطر فقرة الحقيقة مفيدة وقاعدين ناخذوا حتى احنا معنا في شوية تفاصيل على المنصات والمواقع هذه تنجم تفيدنا في مهارات مختلفة مش كان للطلبة كها وحتى للناس الكل. بعد شوية الدكتور باش يحكي لكم شوية على الاندماج ودخول في أجواء الجامعة، خاصة لغدوة كما قلنا فيها كبيرة من الطلبة امتعنا باش يلتحقوا بمقاعد الدراسة، وفيهم اللي أول مرة باش يدخلوا للجامعة لمؤسسة جامعية بعد ما خذوا الباك، دونك موافقين. ونصائح الدكتور مهمة جدا، ونكملوا بالجامعة نيوز آخر فقراتنا إن شاء الله.

0: الفواستير
1: أكودة فيرجلة سوسة علموجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99
3: تبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: تبع الموجة
2: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
2: على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا من جديد. طريقي للجامعة حتى للعشرة. الكلمة للدكتور أنور بالطيب كالعادة بشو قدموا نصائح للطلبة الجدد إن شاء الله بمناسبة العودة الجامعية. الكلمة ليك دكتور.
1: شكرا أحمد, شكرا أي على النصائح اللي أعطتها دجا وعلى الابليكاسيون. أولا عن الطلبة دي اليوم حسة خاصة بالطلبة الجدد اللي بش يبدأوا غدوة ولا بش يدخلوا نهار 12. أول نصيحة نقول لهم يكونوا راكم باش تدخلوا على نظام دراسي جديد. نظام دراسي جديد يعني لهنا يطلب منا القطع مع النظام نتاع الليسي. فاش النظام هذا باش يكون معناتها أول حاجة هو باش يشوفها في نظام الدراسات, في جداول الأوقات, في نظام الامتحانات, في نظام العطل. ولهنا نصيحة الأولانية ديما الطالب يدخل على موقع متاع الوزارة وعلى موقع الجامعة وعلى موقع الكلية باش يتعرف على كل ما هو جديد وكل ما هو حدث وكل ما هو يعني إعلامات. كي هو باش يتحول من نظام دراسي متاع الليسي إلى نظام جديد اسمه نظام دراسي في الجامعة, ألا وهو نظام إمد إجازة. وبعتالي نفوه كمل 3 سنين كما آية كمل 3 سنين عمل الماجستير عامين وبعتالي الدكتوراه. وهذا ينظموا قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فبراير 2008, وهذا اللي يقيد الإطار العام اللي يحدد كيفاش نقراه نظام السودسيات, نظام الوحدات التعليمية الإجبارية والأساسية, وكذلك نظام الوحدات الاختيارية والأرزة والتربصات. مثالش هذا كل كلام عام, ولكن نراه كعلى طالب جديد أول ما يعرف لازم يعرف هذا ملايين. تشوف الهيكل والإطار العام اللي أنت باش تقرأ فيه
0: نظام قرايتك,
1: نظام قرايتك, لأنه تصير برشا مفاجآت. راهو سي تريز امبورطون اذا كان ما تعرفش انت كيفاش نظام النجاح ونظام الامتحانات ونظام السداسيات ونظام المواد الاختياريه ولا كذلك
2: الغيابات
1: ونظام الغيابات ونظام الغيابات. راهو زاد هذاك اللي يعني عندي يعني برشا تحفظ, وراهو قاعدين يعطيو فيكم في برشا يد نتاع غيابات, وهذاك ماهوش به على المشرع يراجع شو يعطي 6 غيابات في متلافة على 12 حصة ونجم يجي عيد نجم كذا. على كل
0: في بالي فما 3 غيابات
2: انت ولا فما حاجة دكتور انت ظهر فيك ظلمت جماعة الاخرين, جماعة البريباراتوار وجماعة ليكول دانجينيور والميدسين, هذوكم الكل سيبا لو ميم سيستم كيما الامد. دونك هكوما راهو سيستم ايكول جماعة البريباراتوار مثلا يعديو ليزيكزامان قبل الفاكانس,
0: نحكيو
2: بصفة عامة معناها هذاك زاد كيف كيف
1: زعما نورمالمون يلزم الناس الكليك 13 عندك 12 ولا 13 اسبوع يا خويا 12 13 اسبوع التكوين لازمك تاخذهم. انا مع النظام اللي يكونوا كي تواتي نهار اللي يكونوا فيه عيد واللي هو مثالش, اما مش يكونوا هما 12 وزيد فما عيد ولا فما كذا وزيد انت تغيب لي 6 حصص ولا
2: على كل رزمون
1: فما سفر موجود.
2: مش نحكي على الغيابات, نحكي على نظام التدريس
1: هو مختلف راهو من معهد الى معهد ومن كليه لكليه ومن رجيم لرجيم.
0: نظام إمد يحكي عليه الدكتوره خاطر عنده عليه اكثر تفاصيل وكان فوالا اختصاصه
1: لا هو راه كلهم في معناتها النظام موجود هذايا الاغلبيه نتاع المؤسسات الجامعيه
2: الاغلبيه
1: اما احنا نتاع الميدسين والانجينيرا على كل نظام يمد هذا يخليهم يفهموه الواه الواه هو تخل في نظام وعلاش احنا تبنيناه ولو انه معناتها توا احنا تيتولير فيه بدايه من عنده مده من البروسيس دي بولونيا حتى 2006 حتى 2009 كملنا. هو راهو يهدف الى تحقيق التنميه والاندماج مع المعايير الدولية. ما فما ناس نادي يقولك علاش ما نرجعوش المتريز والنظام القديم. نو أعز نظام للتكوين هو نظام إمد ذي الحالي ويرزمون تبنيناه لأنه يعطيك الانترناسيوناليزاسيون, يعطيك لوجلام الوطني, ويهدف إلى تحسين جودة التكوين والاندماج في سوق الشغل الوطنية والدولية. يعني كطالب جديد راك مع المسارات الجديدة ومع التأهيل اللي صار ومع اللي يخموا فيه راهو باش يعطيك باش أنت تكون عندك تكوين كامل وشامل وضافي على مستوى باش تلقى خدمة متاعك. ما هو السوسي متاعه باش ياخذ خدمة مش كده على المستوى الوطني حتى على المستوى الدولي. نظام إمد يتمتع اللي باش تقرا فيه يا طالب جديد اللي باش تبدا غدوه ولا نهار 12 وكونوا فما حركية فيه لو برانسيب دي لا موبيليتي واللي مش قاعد يطبق كوم الفو، ولكن علاش فاقد الشيء لا يعطيه. أما هو الحق وذا يطالب باش يطالب بالموبيليتي والحركية. يعني أي كنت تنجم أنت في المهدية عندك مثلا ناخذ أنا جغرافيا ولا تاريخ ولا الاربيبيدي ولا هو، تنجم تقرأها لهنا في المهدية وتحب انت مثلا تقرا دروس وانت مروحه في بلاصه اخرى نهار الجمعه تقرا غد، وكيما تنجم تعداها هوني تنجم تعداها الامتحان بلاصه اخرى. وهذايا يزموا الحركيه والديناميك، يا تتبنى الشيء كامل يا ما تتبنيش. وبالتالي اخويا يزي
0: لازمك اللفاح التونسي نتونس
1: واحد يا اخويا. ولهذا خلينا نقولوا ما لا نسميه شطر بشطر له له دونك السنه الاولى صعيبه ياسر، ولكن تحط استراتيجيه للتأقلم. مريم تضحك قال غالب سيكو بسعه راهو تأقلم فيش في الإرادة ذاتية وعندك الحق في المرافقة. جدد يبدوش يبدوش حاشمين، قلت لكم آية تونجها بعتالي أهم ما ستعتني بنفسك إنسان، طور مهاراتك الحياتية اللي حكيت عليهم آية توا في الابليكاسيون. شفت كيفاش آية ترانزيسيون
0: تعلموا منك يا
1: هي. وبالتالي الطالب الجديد كما قلت لكم ايه يزمو ياخذ روح المبادره هكا ولا يشارك يساهم يتواجد، وكذلك قلت لكم ايه

0: المكبه ومنها تعرف على المدينه ماشي تقرا في سيدي بوزيده يلزم الكليه تهزوا جماعه الماستر وجماعه التروازيمانيه نكلفوهم يا خويا بالجدد يحوسوا بهم يتعرف على المدينه المحيط الخارجي للجامعه وين محطات الكيران محطات الواجهات محطات الترينو
1: هذاك في ليزو سي اوبليغاتوار
0: يا ودي هو سيركوي كامل
1: في ليزو
0: فوالا
2: من الضوابط اللي تخليك لازم تاخذ
0: المؤسسات الاداريه لحول الجامعه يعني المستشفيات الارجونس وين السبيطار فين كذا وانت جبت الدق زريقه وان كان ارجونس في الليل جاتك سخانه
2: صحيح مهم جدا
0: اهم حاجه هذا لانه انا قلت باش يعيش
2: التفاصيل هذه الكل
1: تحط الفاك تحط كل شيء
0: او ياخذ كيف كيف زاده فما طلبه ما تعرفش ارقام الحمايه المدني والنجده والشرطه
1: عدم نجي
0: يحفظهم انت بالخبره وبالتجربه يحفظهم
2: هذا يعطيني معلومه خاصه اهم حاجه توا في الجمعه هذه تاع طالب الجديد وين نجموا يشريوا دبابة السماء
0: مثلا
2: المحلات اللي تبيع المساحات الكبرى
0: في الدوره اللي في الواحد اللي في النهج
1: شد الصف
0: المكتبه العموميه نتاع المدينه فين باش تقرا نهار السبت العشيه والمكتبه الاخرى مسكره انا مع المكتبات
2: كيف
0: انا ادعو لجميع الجامعات والمعاهد المكتبات تقعد محلوله كيما الميدسين نصف الليل يخليها نصف الليل خلي يقرا على روحه وي البروبليم شعل الضوء حط خدم ماستر حطه هو سيرفيون راهو يفوت شونجي لو ريتم النسق خليه يتبدل اماكن الترفيه والمؤسسات الثقافيه الى اخره في المدينه هذا ملي تو شفت عامه سي احمد نحب نقول لك اللي يكونوا ابار باش يتعرف على البنيه التحتيه للجامعه نتاعو
2: نكملوا بهذه
0: نكملوا بهذه يعرف لون في فين سالتي دي فين قاعات سبور فين لو كلوب وينهم الاداره وين باللي يزيد يعرف الكلام نتاع المختصه هذيك نتاع
1: النفسيه
0: لي سيلول نتاع ليكوت والنفسيه المكتبه القاعات المدرج الاداره نظام الدراسات تعرف كيفاش باش نظام الدراسات لازمك تعرفه نظام الامتحانات وقتاش فما الامتحانات وقتاش باش تعدي وباللي نصيحه خلي سجدد يعطيهم اوراق الامتحانات يعمروا كيفاش يعمر الاسم ولقب وليدونتيفون وجي سويت من الاول مش نهارتها نهارت
2: الاكزامان
0: نظام الوحدات الاساسيه والافقيه والمواد والفوارق والارزه هذا كل اسال عليهم هكا فما كاتب عام فما نتاع الدراسات فما يسال عليهم وخاصه باللي يخوض رزنامه الامتحانات على لي شيف دي ديبارتمون والادارات اعطيو رزنامه الامتحانات من توا فوالا ورزنامه العطل
1: كونسي سيانتيفيك هذاك
0: رزنامه العطل هاوني موجوده هبطت على السيت اليوم ولا امس ياخذها الطالب ويعلقها في الارموار نتاعو في البيت النظام الداخلي للمعهد وقتاش تتعق وقتاش يتردوك قلت لي باش تفسكي كيف
1: الهندام الهندام
0: ما يقوليش الميدعاء ولا حتى
2: هكا هو
0: انا مش نكمل بالنظام
2: السكن كل مره تعطيو معلومات احنا
0: وكذلك بني طلب المساعده ضروري في كل وقت واسال على الانشطه الترفيهيه بالكليه والنوادي باش تنخرط فيها لانه قلنا اعتني بنفسك باش نقف على هنا يزي بالنسبه
2: الاحاطه مهمه بالطلب الجديد المعلومه ما تقعدوش تستناو في الطلبه الجدد زاد باش ياخذوا المعلومه حاولوا انتم وفروا لهم سهلوا لهم الطريق باش يعرفوا المنطقه اللي باش يقراوا فيها يمكن منطقه جديده عليهم باش يعرفوا مؤسسه جامعيه الساعه في الاسبوع الاول وطريقه الدراسه والمواد ورزنامه الامتحانات والعطل على الاقل يبداوا بالاساسيات هذه يبداوا يتعلموا بشويه تفاصيل اخرى
0: الاولياء بربي ما تكونوش شديدي الخوف والافراط في حذر لأبنائكم تحملوهم المسؤولية اتركوا المجال وافتحوا مجال المبادرة والتعويل على النفس وما تبداش كل ساعة وانت ألو بنتي أهلا ولدي وينك خرجت ما خرجت ركبت مريض خليوهم راهم ديزادولت ويعملوا على رواحهم ويبنيوا ذاتهم وكذلك تول المره الجايه نعطيهم كيفاش يدرسوا كيفاش يقراوا
2: بشويه بشويه خاصه من اول العام باش يكونوا اجور في قرايتهم نذكروا اللي مؤسسه التعليم العالي والبحث العلمي في تونس تستعد للعوده الجامعيه للموسم 2026-2027 واللي باش تكون على زوز مراحل وفق رزنامه العوده الجامعيه الجديده تنطلق السنه الجامعيه غدوه غره سبتمبر بالنسبه الى عدد من المؤسسات والاختصاصات واللي هي معهد التحضيري للدراسات الهندسية، مدرسة التكوين الهندسي إلى جانب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، كلية الطب والصيدلة، إضافة إلى المعاهد العليا للدراسة التكنولوجية، أيضا يرجعوا غدوة للدراسة. بقيت مؤسسة التعليم العالي على غرار مختلف الكل.

0: بيئة المعهد العليا بش تكون العودة الجامعية يوم 12 سبتمبر، هو الموعد اللي بش يشهد التحاق طلبة بمقاعد دراسة وانطلاق الدروس بصفة فعلية، وتأتي هذه العودة الجامعية في إطار الاستعداد لانطلاق موسم دراسي جديد بما يتطلبه ذلك من ترتيبات على مستوى المؤسسة الجامعية سواء من حيث التسجيل والتوجيه أو الإعداد البيداغوجي والتنظيمي، فضلا عن توفير الظروف الملائمة لاستقبال الطلبة والأساتذة والإطار الإداري. كما قال دكتور أنور، إن شاء الله الظروف الكل تكون مواتية وباهي للطلبة الجدد وحتى الطلبة القدامى، وبالتالي فأن الطلبة مدعوون إلى متابعة أيضا البلاغات الرسمية الصادرة عن مؤسساتهم الجامعية. اليوم أنت تقرأ في مؤسسة جامعية جديدة، تمشي للسيت وبالسيت إذا ما هوش محين فما الصفحات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد فيها تحينات، وتمشيوا للصفحات الرسمية مش صفحات يمكن اللي عملوها دي جروب متاع طلبة، ردوا بينا زادة باش نعرفوا المعلومة من المؤسسات، ونرجعوا ديما زادة للسورس الأولى اللي هي الجامعة متاعك، انت تابع جامعة المنستير وجامعة سوسة ولا القيروان ولا غيره من من الجامعات، ناخذوا كما قلنا المعلومة ونعرفوا
1: نقرأوا البلاغات في السبورة
0: ولا مش من أي صفحة، من الصفحات الرسمية، الاطلاع على رزنامة الدروس كما قلت، الإجراءات الخاصة بكل مؤسسة، خاصة وأن موعد العودة يختلف زاد حسب نوع المؤسسة والاختصاص، ومع اقتراب موعد العودة تتجدد الأمال في أن يكون الموسم الجامعي الجديد فرصة لمزيد تطوير جودة التكوين والتعليم العالي ودعم الطلبة وتمكينهم من ظروف أفضل للنجاح والتألق في مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وإن شاء الله موفقين الناس الكل في العام هذايا. وديما نقول لكم راهو كي تكونوا أجور ومنظمين خاصة وبعد تزيدوا تعرفوا وتاخذوا تفاصيل على الخرائط الذهنية وطريقة التحضير هذه كل عام لازم نحكيوا عليها ان شاء الله مع الدكتور تباعا في البرنامج في البرمجه الجديده زاد نهار الخميس باش يكون موعد مع مشاغل الجامعيه. باش نكملوا مع الجامعه نيوز. جامعه نيوز جديد الجامعه التونسيه في الجامعه نيوز. أخبارك العادة من جامعاتنا التونسية وجامعة تونس المنار. ومثل تطوير أفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة تونس المنار ونظيرتها الأردنية بما يعزز جسور الشراكة ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي والابتكار، محور لقاء جمع رئيس الجامعة جامعة تونس المنار المعز شفرة بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس عبد الله أبو رمان حسب بلاغ عن الجامعة. وأضافت الجامعة أنه تم خلال اللقاء تباحث بشأن البرامج المشتركة للتبادل الأكاديمي والحركية الطلابية والبحثية، وذلك سعيا إلى فتح أفاق أرحب أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من الفرص العلمية والتكوينية وتعزيز انفتاحهم على محيطهم الإقليمي والدولي. زاد جامعة قرطاج عم تشارك ظهلي مع جامعات إفريقية في الفترة هذه. تعليق على الخبر هذه، واليوم مهم جدا باش نكونوا منفتحين على كل الجامعات خاصة الشقيقة جامعات العربية وإلا الإفريقية.
2: هي خطوة مهمة سورتو لتعزيز الدبلوماسية الأكاديمية. هو الأكثرية راهو منعفو لأحنا عنا برشا طلبة أردنيين وعراقيين اللي هما يلتجؤوا لتونس يحبوا يكملوا الدكتوراه خاصة في الدكتوراه والماجستير. دونك علاش لا احنا تكون لنا فرصة باش يكونوا عنا معناها تبادل في الخبرات، تبادل أكاديمي، تبادل معناها في البحث، تطوير البحث المشترك ما بين الطلبة التوانسة والطلبة الأردنيين. هذا راهو ما ينجم كان يطور الجامعة راهو يطور البحث العلمي،
0: خاصة ما عندناش برشا طلبة توانسة يقرأ في الأردن حسب علمي قليل باش مش كاملوا الدكتوراه ولا يمكن في اختصاصات معينة. زادة
2: أكثر حاجة هما الأردنيين ولا كما قلت الطالبين يحبوا يقرأوا عنا ونقاو راهو برشا معناها دي دوموند كبار برشا سورتو كما قلت لك المسارات الدكتوراه والماجستير معناها. دونك هذا يوسع كان الافاق الاكاديميه نتاعنا وبالعكس معناها يثري الـ معناها هذا الانفتاح هذا يثري العلاقات هذه ويثري كيف كيف البحوث نتاعنا وان شاء الله بالتوفيق.
0: واضح دكتورة.
1: جامعة المنار ديما تتحفنا راهو معناتها سواء كان مثل هكذا اتفاقيات أو في تحسين جودة التعليم، وقت اللي نقاو احنا تويك المملكة الأردنية هذا شيء جديد، يعني انفتاح الجامعة على دي ديستيناسيون جدد وهذا بشتري تبادل أكاديمي و...
2: راهو الجامعة الأردنية متقدمة برشا، راهو معناه البحث العلمي في الجامعة الأردنية
0: خاصة في المجال الأدوية والصيدلة تحسنوا ولا متطورين برشا
2: متطورين معناه معنا الخليج بصفة عامة معناه فما جامعات كما زاد البحرين كيف كيف معناه متقدمين ومتطورين وعندهم دي كريتير بيان ديتيرميني وسون برو ستريكت راهو بالحق حتى مع
0: حتى الأساتذة الجامعيين باش يكونوا توانسة
2: الجامعيين نتاعنا التوانسة لا غادي كي يجيو توانا نتقابل ساعات في الصيف مع جماعة مع الأساتذة اللي يبداو غادي معناها يحكي لك على كيفاش الاعتماد وكيفاش قداش هم ستريكت وقداش
0: الانفراستركتور البنية التحتية والظروف
1: واحد وظروف أخرى. ولكن ما تنسيش زادة سواء كان مع زملائنا في السعودية أو في البلدان الأخرى يعني يخدموا أسبوع كامل راه
2: أي إيه قال شو عندك خبرة خدمة معناه مش
1: خبرة خدمة خدمة
2: أما الخبرة التونسية راه عندها قيمتها راه معناه عندهم قيمة كبيرة وهي اللي تخي سوليسيتي معناه ياسر سوليسيتي معناه
1: وهذا راه إثراء للجامعة التونسية وإذا كان معناتها اتفاقيات تتمضى مع الجانب التونسي مع الاخرين راه هذايا على قيمه الجامعه التونسيه. والله سي احمد بالمناسبه باش نحبوا نكونوا معناتها نتمنوا عوده جماعيه لكافه الزملاء والزميلات وخاصه جامعه المنسير اللي حاضر على جميع المستويات ونتمنوا لهم معناتها التوفيق وسنه جامعيه
0: عندك أكاديمية. عوده جامعيه دكتور
1: عندي عوده جامعيه نهار 12 سبتمبر انا
0: عوي
1: ولكن الإحالة على شرف المهنة أكتوبر. القرار 1 أكتوبر ولكن مطالب بيش نقعد في الجامعة حتى 1 أكتوبر شكرا
0: الجمعة تكسحة دكتور أنور بطيب أستاذة مريم حرزلة يا غرسلة الأسبوع القادم شاء الله نجد اللقاء بكم مستمعينا مع نفس الفريق إن شاء الله لطفي المكي تكسحة الإخراج التقني سليم الحيزم في التنسيق معكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى بعد شوية الموعد مع لسعد العياري والسهرة بشتواصل إن شاء الله حتى النصف ليلتكم زينة وإلى اللقاء

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد التونسية بكلفة إنجاز تقدر بمليون دينار. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية القادمة 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم 12 سبتمبر 2026 دائما. وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 الفيفري العام القادم 2027. كما تمت برمجة عطلة ربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان 2027. هذا وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أكد تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا لطفي الرياحي إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدعة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء.
1: قارنة بالسنة الفاتحة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمال، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القوائم، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القوائم، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي نحبوا توحيد القوائم كل وجوبية، وكل القوائم هذه بمنتجات تونسية منها الميدعة والمحفظة، خفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية.
0: هذا وقد وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظا رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية القادمة. وفق بلاغ أصدره اليوم البريد التونسي، هذه المحافظ الرقمية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي. يعد قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستير الأول من نوعه في البلاد التونسية، وقد تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 600,000 دينار للبناء و 400,000 دينار للتجهيزات. ويساعد القسم بصفة دقيقة في تحديد كميات الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية حسب تصريح رئيس القسم كريم العوام.
2: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له ويتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدلوا أيضا الجرعة.
0: تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، انطلقت اليوم بسوسة رسميا فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب لتتواصل لغاية 17 من شهر أكتوبر القادم، لتجمع بين العروض الثقافية والرياضية والأنشطة العلمية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة في سوسة خالد البكوش.
3: أهداف هي مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة العنف والمخدرات وخلق حركية وديناميكية لفايدة الشباب، المساهمة زادة في المخزون الثقافي والحضاري مادي ولا مادي، التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وإبراز إبداعاتها والإنتاجات، بطبيعة التنفيذ متاعه يتنفذ بصفة تشاركية ومجالية لفايدة كل شباب الأحياء الكثيفة السكان والتجمعات السكنية الحضارية والريفية والمناطق ذات الأولوية. جبنا أغلب النوادي المتحثة في دور شباب كما الروبوتيك، النوادي الرياضية متاع الجمباز الدانس الكل، كيف رسكلة النفايات، جيمينج، أغلب الفنون وأغلب التكنولوجيات، والمهرجان ذات باش يكون في أغلب مناطق الجهة كما دار شباب سيدي الهاني، كما دار شباب انفيذة، نادي شباب البرجين، دار شباب كندار، دار شباب بوفيشة، نادي شباب كروسيا، دار شباب الزاوية قصيبة وثريات، دار شباب المساعدين، باش نعملوا كما الماراثون، باش نعملوا ندوات فكرية وأنشطة رياضية، أنشطة إبداعية شبابية، سهرات فنية.
0: صادقت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات اليوم على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية قال أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان بقرار المصادقة على النتائج ونشره وإرساله إلى الجهات المحلية.
4: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، تمت العملية طبقا للإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأست تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبقا للإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وإرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مصراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استنزار أمر دعوة الناخبين، وبعدها هيئة الانتخابات صادق على الرزمان بصفة رسمية.
0: رغم التراجع المسجل في عدد حوادث المرور حتى 27 من شهر أوت، إلا أن عدد القتلى وصل إلى 887 ضحية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في نسبة الخطر إلى مساهمة الدرجات النارية في أكثر من نصف الحوادث، حسب يامن الشطي رئيس فرع الإقليم الشرقي للمرصد الوطني للمرور، الذي أكد أن المرصد سيستهدف من خلال خطة اتصالية خاصة موزعي الأغذية.
5: إلى غاية 27/2026 تم تسجيل 3041 حادث مرور أسفر عن 887 قتل، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث 14% فإن عدد القتلى شهد ارتفاعا بنسبة 10%، ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الخطورة بدرجة كبيرة إلى تنامي مشاركة الدرجات النارية في حوادث المرور، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الحوادث 51%، خطورة حوادث الدرجات النارية تفوق بنحو 20 مرة خطورة حوادث السيارات، إضافة إلى أن 87% من سائقي الدرجات النارية لا يرتدون الخوذة. وعليه خص المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الفئة بخطة اتصالية وتوعوية خاصة تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر السياقة المهنية للدرجات النارية وترسيخ سلوك المرور السليم بما يساهم في الحد من حوادث المرور والحد من خطورتها، خاصة بالنسبة لسواق الدرجات النارية اللي قدموا في خدمات توزيع المأكولات، حيث يضطر بعض السائقين بحكم طبيعة العمل متاعهم والضغط المرتبط بسرعة توصيل الطلبات إلى اعتماد سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر من قبل السرعة والمناورة بين العربات وعدم احترام الأولوية وإشارات المرور، فضلا عن عدم الالتزام بارتداء خوذة الواقي.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. العودة المدرسية ستكون بعد أسبوعين بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. شكرا على حسن المتابعة. يأتيكم الآن الزميل لسعد العياري في برنامج عزف على ضوء القمر.
6: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها. جيكم حتى الموسيقى
7: اللي مش كان على البياتي والسيكا، المزيكا وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
10: عزف على ضوء القمر.
11: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءكم هذا المساء الجميل حيث نلتقي على أثير موجات ذات المنستير في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يعزف لكم عزف هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. الليلة نعزف على مقام السفر والترحال في هذه السهرة الثقافية، الأكيد بخواطر أدبية وشعرية وأيضا بشهادات شخصية لأصدقائنا المستمعين من خلال مشاركاتهم على الرقم الهاتفي 73 460 800. سنتحدث الليلة عن السفر في حياتنا الاجتماعية، أيضا السفر في مرآة الأدب والشعر، وسنستعرض أبرز وأفضل وأجمل ما قيل عن السفر في الشعر العربي قديمه وحديثه. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة سنعزف على ضوء السفر والترحال. السفر والترحال منذ البداية هما ملهمة للأدباء والشعراء. السفر لم يكن في نظر العديد مجرد انتقال يعني مادي أو بدني من مكان إلى مكان آخر، وإنما هو رحلة داخلية يمكن للإنسان من خلالها أن يكتشف ذاته وأن يسقل الروح، كما أن السفر هو مختبر إنساني تتلاقح فيه الثقافات وتتسع فيه المدارك. عندما ننظر في مفهوم السفر في الأدب والشعر نجد له أبعاد فلسفية أيضا ووجدانية عميقة. هذه الأبعاد تتراوح بين الشوق والوجع وبين الحرية والاكتشاف. السفر في الأدب، وأعتقد أنه أدب الرحلات الذي تحول كغرض في النثر الأدبي القديم وتحول أيضا إلى جنس قائم بذاته ويعرف عند العرب بأدب الرحلات باعتباره هو مرآة عاكسة تعكس ثقافة الآخر وجغرافيا المكان ولكن بعيون أدبية. العديد من الأدباء يعتبرون أن السفر هو وسيلة للهروب من الرتابة وأيضا هو وسيلة لتجديد الوعي. نستحضر هنا ما قاله الكاتب الفرنسي مارسيل بروست عندما يقول: الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تنطوي على البحث على مناظر طبيعية جديدة بل في رؤيتها بعيون جديدة. أيضا علماء الجغرافيا والأداب العرب يعني سطروا أروع الرحلات، نذكر هنا رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير. في الأدب الحديث السفر نجده يرمز أحيانا إلى معنى الاغتراب والبحث عن الوجود. هذه أبعاد فلسفية نجدها خاصة في رواية نجيب محفوظ وأيضا الطيب صالح. الشعراء نظرتهم للسفر هي نظرة مختلفة ومتنوعة، والأكيد هذا التنوع هو بحسب الدوافع. هناك من يرى أن السفر هو باب للرزق والحرية، وهناك من يرى أن السفر هو مجال للإحساس بالغربة وأيضا بالمرارة. نستحضر هنا ما قاله الإمام الشافعي وهو من أبرز من تغنوا بالترحال والسفر، وهي كلمات فيها الكثير من الحكمة أيضا والكثير من المعرفة. يقول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي، وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فجاج وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي.

0: إش بيكا لعلى إش غاردة على الموجة 97.3
1: 97.3 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة وعليان
2: مع ليام
1: كل خميس من 10 نصف الليل
3: وتبع الموجة

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع السفر وما أدرك ما السفر. أكيد أنه السفر كان جزء مهم في نمط الحياة عند الإنسان العربي، تحول هذا السفر أحيانا إلى هروب من ظلم البشر وأيضا إلى عدالة الطبيعة. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء متغزلوا. المجال مفتوح أيضا لأصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجاربهم الشخصية في علاقتهم بالسفر على الرقم الهاتفي 73 460 800. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، تحية طيبة، مرحبا بك يا سعد.
0: مرحبا أهلا وسهلا السيدة من الخيروين، هكذا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، فرصة طيبة وسعادة جدا بهذا الصوت الجميل على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: يعيشك الله يخليك، كيف الحال؟
0: الحمد لله ماشي الحال. كيف الحال عندكم في القيروان؟
1: والله الحمد لله، سخانة وكهوة سخانة برشا.
0: الحمد لله الحمد لله، لكن ستفرج
1: ثاني مدينة في العالم.
0: صحيح، وصلت القيروان إلى معدل يعني عالمي، وصل الرقم في المرتبة الثانية يمكن عالميا يعني في درجة الحرارة.
1: أولى مدينة في إيران
0: في القيروان. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله لكل أهلينا ومستمعينا في مختلف ولايات الجمهورية.
1: يعيشك الله يخليك، وتحية كبيرة ليك، تحية من القلب ليك، خطر عندي برشا برشا ما كلمتكش. تحية لسي لطفي المكي، تحية لسليم الحيزم وكل المستمعين،
0: يبدلوك جميل التحية.
1: هذا كمان لغاني اليوم.
0: العفو، هذا من ذوقك الجميل والرفيع. ذلك من ذوقك الجميل والرفيع.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك، بالحق غاني حلوين سختو نجات، نحب نجات، وخاصة فما أغنية ما سمعتهاش عندي برشا الأولى اللي عندي.
0: أرسل لك سلامي. عشوائي وغرامي.
1: صحيح
0: نعم.
1: بربي نحب أغنية بالليلة، لكن لو تسمع
0: تفضلي
1: في لطفي أغنية سفر سفر وردة الجزائرية. قديش مزيانة الأغنية الحقيقة.
0: إذا كان موجودا نوعدك، إذا كان موجودا مره بحول الله، هكا زميلنا لطفي يجتهد إن شاء الله في البحث عنه.
1: لا أتكلم عليكم، لا تلقاوها تلقاوها. سفر الحقيقة سفر جميل برشا. السفر أبار أنه يعني الإنسان بشي للترفيه، هو ثقافة. الاكتشاف أشياء، ربما خطر المدن حتى ولو مدن في نفس البلد اللي أنت فيها، خلينا من البلدان العربية حتى المدن اللي أنت
0: يعني السفر الداخلي القصد، يعني السفر داخلي
1: تكتشف أشياء داخلية، تكتشف يعني مدن، تكتشف ثقافات أخرى، عادات أخرى، تقاليد أخرى، يعني الاكتشاف أنك يعني للترفيه، ولكن زاد ثقافة لاكتشاف ثقافات أخرى وعادات أخرى. أنا يعجبني السفر. يمكن توقفت الحقيقة، أما قلت برشا نسافر برشا، لكن مش للبلدان العربية والأجنبية.
0: يعني سفر داخل الجمهورية التونسية.
1: داخل الجمهورية. برشا داخل الجمهورية الحقيقة.
0: هاي ذكرنا بأبرز أبرز المناطق اللي زرتها الأكيد، وعطينا انطباعاتك حولها.
1: والله يعجبوني، فما مناطق عجبتني برشا، كما عين دراهم. قداش جميلة مناظرها، مناظر فيها مناظر طبيعية جميلة برشا، كل العيون اللي فيها معناها مناظر حلوة، يعني الإنسان يعمل فيها صور وتبقى مزيانة الحقيقة. عين دراهم سافرت لها 3 سنوات، يعني كل عام نسافر لها، ممكن ما عجبتني أصلا. أولا الحقيقة للتداوي بورقيبة كير، وثانيا السفر زاد الاكتشاف، يعني عجبتني.
0: شهادة عملناها في شكل يعني إشهار مجاني يعني لجمهوريتنا التونسية إن شاء الله. أنا عنا في تونس الوطن القبلي،
1: الحمامات قربة قداش عجبتني الحقيقة، عجبتني برشا قربة، الشاطئ متاحها جميل جدا. عجبني الشاطئ متاحها، عجبني حتى المقاهي اللي

0: مكوكية يعني في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. هنيئا لك بهذه الذكريات الجميلة. هنيئا لك.
1: الحقيقة أنا عرفت القصة هذيك عاد قريت فيها خاطر أنا خمسة سنوات في سوسة ستة سنوات في سوسة. كما عرفت مستير مستير هذيك زادة كل عام تسك عندي تكون في المستير ونمشي المستير. فهو دوما لتونس الحقيقة تونس زادة تونس الكبرى المرسى بن عروس الحواز الضواحي نتاع تونس.
0: يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني ذاكرة سفر يعني مليئة بالرحلات والأكيد إن شاء الله بمزيد البهجة وبمزيد حب الحياة إن شاء الله، لأنه عندما نحب الحياة نحاول أن نقد يعني هكذا جناحين ونطير في الفضاء لنكتشف يعني أقاصي جميلة. وكما ذكرت الأخت السيدة أنه دائما وأبدا السفر خاصة نقوم بالإشهار مجاني لمناطقنا في الجمهورية التونسية، عندنا مناطق جميلة وعنا مدن جميلة وقرى ومناظر طبيعية خلابة. إن شاء الله تبقى دائما تونس الخضراء.
1: فما مناطق نتمنى أن نزورهم، فما مناطق مزيانة
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: يقول أن مزيانين برشا، خاصة ساعات فما حاجات ولو حتى في الصحراء مطماطة مثلا
0: مطماطة
1: أن مكان جميل جدا بالحق مازلت ما زرتوش.
0: إن شاء الله تتيح الفرصة إن شاء الله.
1: نتمنى أن نزورها مازلت ما زرتهاش
0: إن شاء الله.
1: جربة إن شاء الله نزورها، يعني هذوما فما أماكن نتمنى أني مازلت ما سافرت لهمش إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتاح لك الفرصة لزيارة. شكرا لك أخت سيدة، تحية لك ورجاء بين قوسين أخت سيدة. زميلي لطفي يوجه لك تحية ورأي الأغنية غير متوفرة الآن إن شاء الله. إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله نستهد ونجيبها لك إن شاء الله نمرها في حلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. المكالمة الثانية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أنا حكلمة، تحياتي سيلة عدودة معك.
0: مرحبا بك أخت هدى ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمناسبة. الحمد لله
2: نحيي تسليم، نحييكم الكل.
0: شكرا لك.
2: تسليم سي لطفي وكلكم الكلكم بربي فرحك. أنا السفر راني بالنسبة لي صعيب شوية.
0: علاه؟
2: أنا السفر نحبه وما نحبوش. نحبه في حاجات كي نسافروا ونطلع على البلدان على المدن. أما عندي ناس كيف يسافروا يجعلي قلبي يعني أني السفر بالنسبة لي ألمني.
0: صحيح.
2: علاش؟ على خطر يكونوا بحذاك أخواتك تو كما توا في الصيف، فهمت؟
0: نعم.
2: محلاها كل لما ياتي لا تعد محلاها كل لما مع أخواتك مع أصحابك مع الناس اللي تحبهم. فجأة يوفك الصيف هذاك وتوفك لما وتراك انك تجمع لك انه بحذاك انه في البشام ومسافرين، فهمت؟ توجع برشا.
0: تلك هي سنة الحياة اختي.
2: عندي اخويا معناتها يجي يبدا هيك يبدا يسافر يطول في المدة يسافر البرا وبعد يجي صدقني نبداو متشوقين نبداو نستناو فيه كيجي يراجع والله الكل تبقى ندموا معناها نبداو نبكيو عليه معناها خاصة عنده هكا وليد صغير يدخل البهجة للدارك
0: ما شاء الله
2: لكن زريري والله يتنفعد يدخلوا البهجة. أما أني نحبه السفر كي نسافر البلدان والمدن ونطلع على الثقافات حتى في خيالي حتى شنو
0: جميل جميل
2: بالحق.
0: خصنا
2: عندي قصيدة بربي كرم وطوع سفر سفر وديك هذيك نحب نسمعها
0: والله للأسف شديد أخت هدى. هي متوفرة عندي، موجودة عندي في الخزينة الخاصة، ولكن للأسف ما هيش موجودة، مش متوفرة حاليا تو. أما نوعدك إن شاء الله في وقت مناسب.
2: ناوي على الرحيل انت ذيك لسه ناوي على الرحيل انت
0: أنغام شنطة سفر إن شاء
2: الله نديها الخويا اللي معناتها غدوة يمشي
0: واضح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تكون
2: تحياتي لك لا تعدوا لك من كل الحب.
0: شكرا جزيلا أخت هدى، تحية لك وتحية لشقيقك وإن شاء الله تكون كانت له إقامة طيبة هنا في تونس وإن شاء الله سفر ميمون إن شاء الله. مع السلامة للجميع. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.

0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو،
1: هذا عصام أقرفع.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بك دوجة بخير.
0: مرحبا أخ دوجة، ومرحبا بكل أهالينا ومستمعينا ببني خيار.
1: حب الله مشيك كل أخلص عطراني متبعتك.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ديما متألق وفي نجاح في النهاية.
0: شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا.
1: ديما متوفق وربي فضلك عايتك.
0: ربي يبارك فيك، شكرا لك.
1: العائلة متاع السفر عندي أخ رفع.

0: No.
1: حسي مو شو اسمه صار. يعني أنا زلبت سفر إنسان يعني بعيد علي. بعيد no. يعني مخليني عايشة في غربة.
0: No.
1: لكن كان يراسلني. كان يراسلني ونقف. لكن أنا حاسة اللي هو ديما معايا.
0: No.
1: لكن السفر يعني مكمل من ودية توفي الغربة تتعلم فيا.
0: نعم.
1: نعم سعادة يعني السفر نحب نخلق السماء نحب ربنا الكل نحب حتى اليابان والصين نتعلم ونشوف الآثار ونشوف كل شيء جديد في تونس ونشوف ونشوف ونشوف لكن شكون يجيب لي هذا الكل؟
0: نعم.
1: شكون ربي سبحانه.
0: ونعم بالله ونعم بالله
1: ربي سبحانه خويا دفع.
0: نعم.
1: أنا طول عمري قلبي حن عمري ما يشد بغض على حد.
0: نعم.
1: لكن شنو أنا قلبي حن ياسر يعني معرفة عقل هكوة نبكي يعني نحسها.
0: نعم.
1: يفهم شيء خويا
0: في الاستماع أختي الكريمة نسمع
1: خويا بجايز أخرى سعد.
0: نعم.
1: أخرى سعد.
0: نعم.
1: الله يخليك نقرأ بزرعة سنوية كتاب كتب القراءة بسرعة ساعة لما حلقت السفنتين بكرها البيت ومتكاتة الله يخليك نحبك صلحين نحن بعض الساعة شنو يقول يا فوزي لو أبصرتني ما عرفتني لطول يشوفوني من بعضكم وشوفوك عرفتها نحب نعرف البيت الأخير نحب نعرف الشعر شكونه
0: ذكرني بالبيت أختي الكريمة
1: أي فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول شجوني من بعد وشحوب نحب نعرف هذا الشعر شكونه صحح لي بس
0: البيت الشعري على ما أعتقد العباس بن الأحنف للعباس بن الأحنف أيا فوز لو أبصرتني في معشر ظلوا جموعة زاهية أم أنك أردت أم أنك لرأيت قوما قد تداعوا للعلا وسبقتهم نحو المعالي السامية هذا للشاعر العباس بن الأحنف ابن الأحنف اللي كان مغروم كثيرا بفوز هي تعتبر من أجمل القصص العشقية الغرامية عند الشعراء العرب قديما هي للعباس بن الأحنف متأكد أنها للعباس بن الأحنف وكتبها في شأن حبيبته فوز نعم نعم
1: خويا لسعد تعرف لا عمري مشيت الرحلة ولا عمري دخلت السينما
0: إن شاء الله
1: ولا عمري مشيت في رحلة ولا عمي ولا في دار قاعدة وما ينكذبش عليك خدمة الكل يعني عندي إعاقتي ورغم ذلك نطيح ونقوم
0: الحمد لله
1: إنسان هذا تعرف قال لي يا أخويا أسعد عياري قال لي الفشل ليس أن تسقط بل فشل
0: أن تبقى حيث سقط يعني هذا هي دعوة أن الإنسان يتعرض في حياته إلى أن يسقط ولكن
1: الإنسان ديما يقوم ويمشي
0: واضح
1: مش يتيح
0: بحاجة
1: ديما يقوم ويمشي ويتحدى
0: الحاجة واضح أختي الكريم
1: يتحدى لن يصللها يتحدى لن الإنسان يجيب قام بفقيه يجي يخطب يجي ما يخطبنيش يقوم يمشي على روحك
0: واضح
1: مخلينيش ضايعة خليني يسافر يدور وشيخ ولا متحكمة في الدار
0: واضح أختي الكريم واضح نفهم فيك
1: أنا نحب السفر السفر
0: نعم
1: هو بركة إذك
0: واضح أختي الكريم شكرا جزيلا ربي خليك أختي دوجة تحية ليك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل وهذه الشهادة تحية ليك وإن شاء الله ربي يعطيك البهجة والسعادة والوقت الطيب إن شاء الله ونواصل مستمعين الكرام في حديثنا في موضوع السفر وعلاقة الشعراء العرب خاصة بموضوع السفر والأكيد هم اهتموا به كثيرا لأنه للسفر له صور عديدة يعني وأهمية ثقافية واجتماعية وإنسانية للحديث بقية بعد موجز الأخبار كونوا معنا إلى اللقاء

0: صوت بلادي وحب كبير.
1: يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد الثلاثاء فاتح سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فستكون التوقيت من 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غورة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، وتليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 فيفري، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم 4 30 جوان 2027. أحبطت اليوم وحدات الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل محاولة هجرة غير شرعية وإيقاف 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلص انطلاقا من سواحل سيدي داود في منطقة الهوارية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مصادر مطلعة. في ولاية سليانة تتواصل جهود السيطرة على حريق اندلع بجبل البق وبعد أن اتسعت رقعته وامتدت النيران إلى جبل الجيتون التابع لمعتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان، مع تسجيل اقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة. اتخذت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث قرارا بإجلاء نحو 100 عائلة من المناطق المحاذية لمواقع الحريق كإجراء احترازي تفاديا لأي خطر على السكان. في أخبار العالم، أعلن اليوم في فرنسا عن وفاة إدوار بالادور الذي كان رئيس الحكومة الفرنسية في بداية التسعينات من سنة 1993 إلى سنة 1995 تحت حكم الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيرون. وقد توفي إدوار بالادور اليوم عن سن تقارب 100 سنة، عمره 97 عاما. وكان أيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ضد جاك شيراك في سنة 1995، وبخسارته الانتخابات الرئاسية سنة 95 اختفى من الحياة السياسية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل بكم ومعكم سهرة الليلة في موضوع السفر والترحال. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونحن نتحدث عن السفر وارتباط السفر أحيانا بالمنفى والغربة عن الأوطان. أستحضر هنا ما قاله الشاعر محمود درويش عندما قال: السفر هو ترحال دائم بداخل الحقائب، نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغياب الطويل. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء النور من مساء.
0: مساء هكذا الاسم، مساء مرحبا بيك.
1: أهلا مساء، مش صباح.
0: مساء النور. مساء النور للمساء، لا يحق لك أن تتحدثي صباحا مساء يعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء إذاعة المستير داري.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك أختي الكريم. منين تكلم فينا أخت مساء؟
1: قصيبة سوسة.
0: من قصيبة سوسة، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بقصيبة سوسة.
1: أنا ما نفلت حتى برنامج في برامج إذاعة مونستير، كلكم نسمعكم وكلكم نتابعكم بشغف. الحمد لله،
0: يسعدنا جدا وتسعدنا جدا هذه المتابعة.
1: برنامج جبته الليلة من أعز المواضيع. أنا عندي يعني برنامج اللي بتحدثتي على سفر.
0: نعم. طيب شهادتك مساء بخصوص السفر.
1: السفر يعني بالنسبة لتونس محسوب النجم نقول تراب الجمهورية. كل
0: يعني ما شاء الله
1: كلها نعرفها
0: بحكم العمل وإلا اختيارات شخصية. سفر
1: مسافر، كنت مشاركة في الرحلات متاع الكشافة.
0: جميل،
1: عملوا رحلات.
0: صحيح، جميل. نعم.
1: صفاقس وضواحيها. نعم. نسكير وضواحيها، سوسة وضواحيها. الجنوب. نعم. الجربة. الشمال، باجة، تبرقع، عين دراهم، نفزة،
0: ما شاء الله يعني.
1: عندك الحمامات، نابل، قربة، كل.
0: طيب أخت مساء، بالإضافة إلى أنه السفر عنده فوائد نفسية يعني، والأكيد
1: أنه
0: ولكن نحاول أن نركز طالما أنك يعني من جانب آخر أهمية السفر، خاصة الأهمية الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
1: الثقافية، تتعرف على عباد.
0: نعم.
1: تعرف البلاد، تشوف حضارات.
0: ولاحظت أنه ثم اختلاف يعني باختلاف بالطبع. المواقع الجغرافية هناك اختلاف العادات بالطبع. والتقاليد، وهناك الخلفيات الثقافية وأيضا العلاقات الإنسانية تختلف حتى على مستوى المعاجم أو الكلمات المستعملة يعني. أحيانا تجد
1: كل شفت حتى الكلمات الأمازيغ يعني.
0: صحيح.
1: مشينا لتطاوين ومشينا للديار الأمازيغ هذوك اللي تحت الأرض وكل شيء.
0: نعم.
1: وقلنا لها اتكلمنا باللغة الأمازيغية
0: البربرية.
1: البربرية الأمازيغية ذيك، كيفاش تجازوا، كيفاش يسمينا في المعون باللغة الأمازيغية.
0: أعطينا بعض الكلمات مثلا.
1: مثلا احنا نقولوا ززوة.
0: اي
1: احنا نقولوا ززوة، هما يقولوا تجازوة.
0: تجازوة. اي
1: وعندك الماء، احنا نقولوا الماء، هما يقولوا أمان. أمان، الماء اسمه أمان بالأمازيغي.
0: جميل.
1: نتفكرها مرقت فهمت ورحبت بينا باللغة الأمازيغية. وبالنسبة لخارج أرض الوطن، بديت بالجماهيرية الليبية سنة 88.
0: خلينا في الأمازيغية مثلا، عندما تلتقي بإنسان وتحب تسلم عليه شنو تقول له؟
1: والله نسيت الكلمة، صار عندها برشة قلتها لي.
0: أزول. أزول. أزول.
1: أزول. يعطيك صحة.
0: يعطيك صحة. يعطيك صحة بمعنى التنمير. التنمير يعني شكرا، يعطيك الصحة.
1: نعرف يعني نعرف كلمات مثلا. نعرف كلمات. سافرت لتركيا 9 مرات. تنجم مثلا يقولوا لك مرابة ناصر سن، باش يقول لك مثلا لباس، باش يرجع انت تقول له ناصر سن، يرجع لك يقول لك ايم. لباس معناتها
0: بالتركية.
1: بالتركية. بالتركية.
0: بالتركية يقولوا حتى مرحبا. مرحبا يعني مرحبا. نقولوا مرحبا.
1: ما ينطقوهاش خويا لسعد الحاء.
0: اي
1: يقول لك مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا.
1: ناتلسن. اي اكزخان.
0: سلامون. سلامون. سلام عليكم. سلامون عليكم.
1: سلام لار. يكشم لار.
0: تشكرات.
1: تشكر إدريم.
0: إدريم صحيح. شكرا إدريم. لك إدريم.
1: شكرا لك.
0: تشكر
1: إدريم يعني شكرا جزيلا.
0: ريكا إدريم يعني لا شكر على واجب.
1: ريكا ويعتجبك الماكلة تقول له أفيات إلسون يعني تسلم الأيادي.
0: صحيح.
1: وسافرت للكويت. سافرت للمغرب.
0: العراق.
1: لا سافرت المغرب والكويت والأردن.
0: هاي الأردن جميلة خاصة عمان العاصمة. العاصمة عمان ما زالت محافظة في طرقاتها وأنهجها لك الطابع العربي يعني تخش عليك في أسواق.
1: عندي عامين يعني فيها.
0: تخش عليك في أسواق يعني في أسواق تونسية خاصة ذكرني بأسواق في بنزرت في صفاقس أو في القيروان أي في عمان. أي.
1: وعندك وسافرت للكندا. بعيدة كندا برشا جميلة زادة وكل لغة فرنسية غادي عادي.
0: طيب بعد الرحلات هذه يعني ما الذي اكتسبته ما الذي استفادته؟ تفضل أختي.
1: أحسن رحلة عاد أحسن رحلة
0: أي؟
1: رحلة البقاع المقدسة.
0: ما شاء الله. أكيد
1: أكيد ذيك في ديسمبر 2000 اللي خرج يعني 25 روحت في جانفي 26. أصل حتى رأس العام ما فقتش به وأنت يعني في البقاع المقدسة بين المدينة وبين
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله بالحق هذيك
0: بطبيعة الحال إحساس آخر وروعة أخرى
1: وشعور آخر
0: إن شاء الله ربي يتقبل منه منكم جميعا
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا أما حتى في بلادنا كندور بلادنا ونعرف تقاليدنا وفما مثل قالك رجلك درجها وعينك فرجها
0: صحيح.
1: يعني تمشي تعمل التمشي والمارش والكوليكاية وتتمتع بالمناطق التونسية وتعرف بلادك مشيت مدنين حاجة أخرى جيرزيس حاجة أخرى جربة حاجة أخرى صفاقس تبرقة قلت لك عين دراهم ضواحي منستير الكل ما شاء الله عنا بلادنا مزيانة وعنا تقاليدنا وغزر وما فماش خويا الأسعد رحلة نعملها في الرحلات اللي قلت لك هذا من الكل ما نتعرفش على أصدقاء وما نشوفش يعني تقاليد ونولي عندي أحباب وأصحاب كامل جمهورية المسيح
0: هو الإمام الشافعي يقول لك سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب الإمام الشافعي نعم
1: وبتصفر وتتغرب هذيك والكل وفيها برشا هذا بنتي مغرومة بسفر مسافر ل 15 دولة
0: ما شاء الله
1: هي تحب سفر وتواني بفضل أولادي مشيت لكندا ولدي في كندا بفضل بنتي مشيت الكويت
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله
1: وآخر رحلة عملناها في المغرب ونشجع الناس بالشيء اللي في طاقته في مقدوره السفر باهي يعطيك شحنة وترجع بشحنة جديدة للمنزل بتاعك وتتعرف على عباد وعلى شعوب أخرى
0: جميل
1: وباهي ويعطيك صحة
0: شكرا لك
1: حبيتهم
0: شكرا لك
1: حتتهن وغنية نجات تمشي بالسلامة
0: وترجع
1: بالسلامة
0: شكرا تحياتنا ليك أختي مساء شكرا جزيلا والأكيد يعني من خلال هذا الاستعراض يعني لبعض الرحلات مثل ما ذكرت أخت مساء يعني الأكيد هو السفر يعني هو أفضل زاد للإنسان في هذه الدنيا يتعلم منه العديد من الأشياء وأيضا في السفر يمكن أن نتحصل على بعض من السعادة وأن نتمتع ببعض من السعادة طيب تحية ليك أختي الكريمة شكرا جزيلا إلى اللقاء سارة طيب نواصل مستمعين الكرام مع أجمل الأنغام على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: الصيف موسم السمر والسهر
2: الصيف
1: والسهر وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر
2: معنا
1: ومعنا في سهرات إذاعة المنصير
2: وتبع الموجات

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه مرمي على الطرق فلما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأزد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهبي.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر، هذه السهرة التي خصصناها للحديث عن السفر من خلال بعض المقاربات الأدبية، السفر في مرآة الشعر وأيضا في مرآة النثر، أيضا بالإضافة إلى ذلك مشاركات أصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجارب ذاتية شخصية عن السفر. ويبقى دائما وأبدا السفر هو رحلة للاكتشاف بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الجديدة، وأن الإنسان عند السفر يكتسب رؤية بعيون جديدة وتتغير نظرته للأشياء بتغير يمكن دائرة الاهتمامات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، لأنه في كل موطن جغرافي هناك اختلاف كبير عن موطن آخر في الرؤية إلى الأشياء وأيضا العادات والتقاليد والأبعاد يمكن النفسية وأيضا الروحية. هي دعوة أن نسافر دائما وأبدا، حتى وإن كنا في نفس المكان بإمكان الإنسان أن يسافر إلى الأقاصي وإلى أماكن أخرى، فقط الإنسان عندما يستمع إلى أغنية جميلة أو يقرأ كتاب أو يستمع أو يقرأ قصيدة، فأعتقد أنه مثل هذه الأشكال التعبيرية بإمكانها أن تمنح الإنسان فرصة لكي يسافر وهو جالس في مكانه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، أيضا تحية فريق العمل لعزف لكم عزف الليلة على ضوء القمر، زميل لطفي المكي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها عليها.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. يستأنف اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن 1:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فمن 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية القادمة، وأبرز ما فيها أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر 2026. في موضوع حريق جبل البرقو، ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في زيادة ألسنة اللهب لتصل إلى حدود ولاية القيروان. وقد أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، قال أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات شركة نقل سليانة وإيوائها بمركز التربصات والإصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، وأكد أنه لم تسجل أي خسائر بشرية. أعلن البنك الوطني الفلاحي عن وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين، وتهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة قبل نهاية العام. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في 6:00 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.